اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماء

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة

والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. سيدة المدن، هوى القلوب.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض. ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إنه أبو ذر الغفاري.
4: تماسك يا أبا بكر وتمالك نفسك، إنها مشيئة الله.
5: كيف تراني يا حبيبة بعد رحيل خليل محمد عليه الصلاة والسلام؟
4: عليه الصلاة والسلام. تحمد الله يا أبا بكر، فأنت أكثر المسلمين حظاً. لقد كنت الأقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: عليه الصلاة والسلام.
4: لما دعاك عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، أسلمت دون تردد، فكنت أول من أسلم من الرجال الأحرار. ثم هاجرت مرافقاً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من مكة إلى المدينة، وشهدت غزوة بدر والمشاهد كلها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي وافته على إثره المنية، أمرك أن تأم الناس في الصلاة. فأي نعيم أكثر من هذا؟
5: صدقت يا حبيبة، ولكنه ترك لي إدارة شؤون البلاد والعباد، فما أعسرها من مهمة وما أثقلها مسؤولية تميد من وزرها الجبال.
4: إي والله، فأنت ما زلت بعد لم تلملم حزنك، فقد بايعك القوم في نفس اليوم الذي لاقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه.
6: يا أمير المؤمنين، لقد فرغت من تعيين الولاة والقضاة، وعلينا الآن التفكير في شأن الإسلام. فقد ارتدت كثير من القبائل العربية عن الإسلام.
5: سنعد الجيوش ونرسلها لمحاربة القبائل المرتدة.
6: وهو كذلك يا أمير المؤمنين. الحمد لله، لقد أخذت جيوشنا الجزيرة العربية بأكملها تحت الحكم الإسلامي، وانتهت حروب الردة.
5: حمدا لله. الآن علينا أن نوجه جيوشنا لفتح العراق وبلاد الشام.
6: هذا بفضل حنكتك يا أمير المؤمنين،
5: وبفضل مشورتكم وحكمتكم أنت وأبي ذر

0: وعثمان وبقية الصحابة.
1: لقد من علينا الله بفتح معظم العراق وجزءا كبيرا من أرض الشام يا أمير المؤمنين.
0: هذا من فضل الله.
2: لقد نشأت يا أمير المؤمنين وترعرعت في مكة، وكنت من رؤساء قريش وأشرافها في الجاهلية.
1: وقد اشتهرت يا أمير المؤمنين في الجاهلية بصفات عدة.
0: فما هي يا أبا ذر؟
1: هي أنك لم تكن تعيب الأنساب ولا تذكر المثالب بخلاف غيرك، وقد كنت أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر. وقد روى لي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها.
2: وكيف كان دخولك إلى الإسلام يا أمير المؤمنين؟
0: رأيت رؤيا عندما كنت في الشام فقصصتها على بحيرة الراهب.
3: من أين أنت؟
0: أنا من مكة.
3: من مكة؟ من أيها يا أخي؟
0: من قريش.
3: من قريش، فأي شيء أنت؟
0: أنا تاجر.
3: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته.

0: وهل أعلمت أحدا بالأمر يا أمير المؤمنين؟
1: كلا يا أبا ذر، كتمت الأمر في نفسي.
2: يقال إنك لم تكن تشرب الخمر في الجاهلية يا أمير المؤمنين.
1: نعم، لقد حرمتها على نفسي قبل الإسلام، شأني شأن عثمان بن عفان، فهو أيضا لم يشرب قط خمرا في الجاهلية.
2: ولما؟
1: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته.
0: كما قيل يا أمير المؤمنين إنك لم تسجد لصنم قط.
1: نعم، ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما نهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه.
2: وكيف كان إسلامك يا أمير المؤمنين؟
1: كان إسلامي وليد رحلة طويلة في البحث عن الدين الذي أراه الحق، والذي ينسجم برأيي مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها. فقد كنت بحكم عملي في التجارة كثير الأسفار قطعت الفيافي والصحاري والمدن والقرى في الجزيرة العربية، وتنقلت من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، واتصلت اتصالا وثيقا بأصحاب الديانات المختلفة وبخاصة النصرانية.
0: ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟
1: ثم حدث أن كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو قاعدا، فمر أمية بن أبي الصلت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قلت: بخير. قال: وهل وجدت؟ قلت: لا. فقال: أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم، ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث. فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث.
2: فماذا قال ورقة؟
1: قال: نعم يا ابن أخي،

0: إنا أهل الكتب والعلوم، ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته.
1: يا أمير المؤمنين، لقد كنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية.
0: كنت أعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة عميقة في الجاهلية، وكانت الصلة بيننا قوية، فقد كنت صاحبه قبل البعثة، وكنت أعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الناس.
2: ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟
0: ثم إني لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك أباءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ علي القرآن فلم أقر ولم أنكر، فأسلمت وكفرت بالأصنام وأقررت بحق الإسلام، ورجعت وأنا مؤمن مصدق.
1: لقد روى لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. كما قال لي أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟
0: وهو كذلك يا أبا ذر.
3: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر الصديق الخلافة من بعده، تعود أبو بكر بعد صلاة العصر دعوة أبي ذر ليخاطب المصلين، حافا إياهم على مكارم الأخلاق وعلى التمسك بدينهم، مذكرا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يا معشر المسلمين، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر أكثرنا التزاما واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم منذ لحق به في المدينة، وقد تميز بالزهد، حتى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن مريم عليه السلام. كما تميز بالصدق، حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. كما اتصف بغزارة العلم والمعرفة، إذ يشهد بذلك ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب، وهو أكثر علما ومعرفة.
4: إن أبا ذر وعى علما فعجز فيه، وكان شحيحا وحريصا، شحيحا على دينه، حريصا على العلم.
0: قل يا أبا ذر، فالناس في شوق للهجتك الصادقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم. الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم

صباح الخير. نبدأ يومنا بسؤال يبدو عاديا، لكنه في الحقيقة يختصر الكثير من الطريق. ما هو رأس مالك الحقيقي يا ترى؟ في الحقيقة رأس مالك ليس ما تضعه في حسابك البنكي، ولا ما تجمعه في خزائنك، ولا حتى ما تكتبه في سيرتك الذاتية. رأس مالك الحقيقي هو ما يبقى لك حين تسقط كل العناوين، حين تغلق الأبواب، وحين تجد نفسك وحيدا مع قلبك. نحن نعيش في عالم يعلمنا أن القيمة فيما نملك، بينما الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. كم من إنسان يملك الكثير لكنه يفقد الطمأنينة، وكم من إنسان بسيط يعيش بقلب مطمئن لأن صلته بالله لم تنقطع.

يصرف، والمكانة تتغير، والظروف لا تثبت على حال. أما القلب إن صلح صلح كل شيء بعده. رأس مالك الحقيقي هو قلبك حين يكون حيا، يعرف من أين يستمد قوته وإلى من يلجأ حين تضيق به الدنيا. رأس مالك هو ذلك القلب الذي لا يتكبر حين يعطى ولا ينهار حين يمنع، لأنه يعلم أن العطاء والمنع وجهان للرحمة نفسها وإن اختلف الشعور بهما. رأس مالك الحقيقي هو وقتك، هذا العمر الذي ينساب بهدوء دون أن ينتظر أحدا. كل صباح يضاف إلى رصيدك عدد جديد من الساعات، لا لتثقل بها نفسك بالقلق، بل لتزرع فيها معنى، عملا صادقا، كلمة طيبة، نية خالصة. الوقت الذي يمر دون وعي يذهب بلا أثر، أما الوقت الذي يعاش بقصد يصنع فرقا ولو كان قليلاً.

رأس مالك أيضا نيتك. حين تعمل بنية صادقة يتحول التعب إلى قيمة، وتتحول العادة إلى عبادة، وتصبح خطواتك الخفية أثقل في الميزان من إنجازات يراها الجميع. النية الصافية رأس مال لا ينفد، لأنها مرتبطة بالله لا بالنتائج.

رأس مالك الحقيقي هو قدرتك على الرضا، لا لأن كل شيء كما تتمنى، بل لأنك تثق أن ما يجري لك لم يأتي عبثا، أن تعرف في داخلك أن بعض التأخير حماية، وبعض المنع عطاء، وبعض الطرق المغلقة رحمة خفية لم تدركها بعد. في كل صباح نحن لا نسأل كم سنجمع، بل كيف سنكون؟ هل سنكون أهدأ، أصدق، أقرب إلى الله، أخف على أنفسنا وعلى من حولنا؟ لأن الإنسان قد يخسر الكثير ويعود أقوى، لكنه إن خسر قلبه واتصاله بالله خسر ما لا يعوض. فلنجعل رأس مالنا هذا الصباح قلبا حاضرا، ووقتا لا نبدده، ونية نقية، وثقة بأن الله يدبر عنا ما لا نحسن تدبيره، فلذلك وحده يدوم وكل ما عداه زائل. اللهم اجعل غنانا بك واطمئناننا في قربك، وبارك لنا في قلوبنا وأوقاتنا، ولا تجعلنا ممن يملكون كل شيء إلا السلام الروحي.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النافذة والمقبض، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي. قصتنا اليوم ليست عن مكان، بل عن نظرة، عن ذلك التحول الصامت الذي يحدث داخلنا قبل أن يحدث في العالم من حولنا. أتعلم ما هو أثقل ما في الحياة؟ ليس الباب الموصد وليس اليوم الثقيل، أثقل ما في الحياة هو أن تفتح نافذتك كل صباح بالطريقة نفسها دون أن تلاحظ أن الضوء يطرق زجاجها منذ دقائق ينتظر إذنك بالدخول. النافذة لا تتغير، نعم، لكن العين التي تنظر عبرها إما أن تتسع وإما أن تصدأ. هكذا كان حال سالم، كل صباح يفتح نافذته دون أن يراها، يعبر الشارع دون أن يسمع صوت خطواته، يمر بالبشر دون أن يرى وجوههم. كان يظن أن الحياة رتيبة لأنه نسي كيف ينظر، حتى جاء صباح بدا فيه كل شيء كما هو، إلا أنه لم يكن كما هو. حين مد يده نحو المقبض لمع النحاس بارقة لم يراها من قبل، توقف، تأمل يده، ثم رفع عينيه إلى زجاج النافذة، فرأى أثر أصابع صغيرة قديمة تركته ابنته ذات فجر وهي تلوح للطيور. كان الأثر هناك دائما، لكنه اليوم رآه حقا لأول مرة. خرج إلى الشارع المعتاد، لكن شيئا فيه اختلف. رأى صاحب المخبز يرفع باب متجره ببطء كأنه يساعد النهار على الوقوف. رأى امرأة تسوي حقيبة طفلها، ورجلا يزيح غصنا سقط على الرصيف كي لا يتعثر به عابر. كانت هذه المشاهد تمر أمامه كل يوم، لكنها في ذلك الصباح كانت تقول شيئا لم تكن تقوله. لكن ما هو ذلك الشيء الذي قالته له تفاصيل الطريق لأول مرة؟ ليس المقبض هو ما تغير، وليست النافذة. الحقيقة أن سالم نظر بعينين مختلفتين. العين التي تلحظ الجمال تصنع الجمال، هذا هو سر الصباح الحقيقي. ليس أن تستيقظ فقط، بل أن تفتح عينيك حقاً، أن تبحث عن تلك اللمعة الصغيرة المخفية في تفاصيل يومك، في مقبض الباب، في أثر الأصابع على الزجاج، في وجه أول إنسان تلقاه. عند المساء عاد سالم إلى نافذته. كانت الأشجار هي الأشجار، والشارع هو الشارع، والبيوت لم يتغير فيها حجر. أما هو فكان يرى اتساعاً لم يكن موجوداً في الصباح. أدرك أن النافذة لم تكن إطاراً يطل على العالم، بل كانت مرآة. كلما اتسعت الرؤية في الداخل تسع العالم في الخارج. وفي انتظار شروق جديد، ماذا يمكن أن تفعل مرآة الروح عندما تقرر أن تستيقظ حقاً؟ في صباح الغد استيقظ سالم قبل الموعد، لا ليذهب إلى العمل، بل ليجلس أمام نافذته وينتظر الشروق. أمسك بفنجان قهوته وراح يتأمل السماء وهي تتحول من السواد إلى الزرقاء. شعر أن حياته كالسماء، ليست ثابتة على لون واحد، بل هي في تحول دائم نحو النور. وللمرة الأولى لم يشعر أن المدينة تستيقظ وحدها، شعر أن القلوب أيضاً تعرف كيف تستيقظ. أنت الآن

0: وأنت تستمع إليه، هل تذكر شكل نافذتك؟ هل لاحظت يوماً كيف يلتقط زجاجها الشعاع الأول كأنه يحييك؟ غداً عندما تفتح نافذتك، توقف لحظة، انظر إلى يدك وهي تلامس المقبض، كأنها تلتقي بشيء تعرفه منذ سنوات ولم تتعرف إليه حقاً إلا الآن. ربما لن يتغير الشارع، وربما لن تتغير السماء، لكن قد يحدث ما هو أعمق، قد تتغير العين التي تنظر، وعندها ستكتشف أن النافذة لم تكن يوماً بداية النهار، بل كانت بداية الرؤية.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دير.

أخي الفلاح، يعد استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة حلاً مستداماً لتوفير المياه العذبة وتقليل استهلاك الأسمدة بفضل احتوائها على المغذيات، شريطة خضوعها لمعالجة ثلاثية دقيقة تمنع تلوث التربة والمياه الجوفية والمحاصيل وتضمن سلامة الصحة العامة.

أما عن فوائد استخدام المياه المعالجة في الزراعة أخي الفلاح، فإنها توفر في المياه العذبة للاستخدام البشري وأيضا الشرب، تقليل تكاليف الأسمدة الكيميائية لاحتوائها على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، التوسع في المساحات الزراعية ودعم الاقتصاد الدائري، ومواجهة موجات الجفاف والتغير المناخي.

أما عن المخاطر والاحتياطات الصحية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، احتمالية انتقال البكتيريا والفيروسات إذا كانت المعالجة غير كافية، تراكم المعادن الثقيلة والملوثات في التربة على المدى الطويل، حصر استخدام المعالجة الابتدائية أو الثانوية على الغابات الشجرية والمحاصيل غير الغذائية.

0: الفراخ المزارع، كيف يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات ري المزروعات، وما الفائدة من ذلك؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين، أسعد الله صباحكم.

0: وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الإرشادي مع الفلاحين في حقولهم. نظرا للنقص الحاصل في مواردنا المائية، تزداد الحاجة إلى استخدام مياه الصرف الصحي بعد معاملتها بطرق خاصة لتنقيتها وجعلها صالحة للري. للحديث عن هذا الموضوع معنا المهندسة ياسمين هوشة. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسمين، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك بكل الخير
0: أستاذ ياسمين. نظرا لاختلاف طبيعة مياه الصرف عن المياه العذبة من حيث الجودة، فإن استخدامها يتطلب مجموعة من الإجراءات الخاصة. ما هي هذه الإجراءات؟
1: أول شيء عنا اختيار طرق الري المناسبة والمعدات الملائمة. ثاني شيء نوع المحصول المستهدف للري. ثالث شيء ضبط الأخطار على الإنسان والصحة العامة. طبعا كل هدول بيهدفوا لتقليل المخاطر الصحية على المزارعين وعائلاتهم والمتعاملين مع المحاصيل، بالإضافة للأشخاص المقيمين في المناطق القريبة من المزارع المروية بمياه الصرف الصحي.
0: حلو. ما هي المخاطر الصحية عند استخدام وتطبيق طرق الري بمياه الصرف الصحي؟
1: طبعا طريقة الري ممكن تأثر بشكل سلبي وضار على الصحة العامة للمزارعين وعلى البيئة أيضا، وبالتالي اختيار طريقة الري ومواعيد الري هما عاملان أساسيان للاستخدام الآمن لمياه الصرف في الري. طبعا عمال المزارع والفلاحون مع عائلاتهم بيواجهوا خطر كتير كبير باستخدام طرق الري بالأسلام أو بالغمر. من هالأخطار أنه تمزق واهتراء الملابس وأحذية الحماية التي من المفترض أن يستخدموها.
0: نعم.
1: تاني شيء طريقة الري بالرش أو بالرزاز فعالة أكثر بالنسبة لاستخدام مياه الصرف المعالجة، ولكن ممكن تواجه مشكلة هي أنه الميكروبات والعوامل الممرضة ممكن تنتقل بواسطة الرياح، وهالشي بيسبب خطورة على المقيمين في هذه المناطق، مما يستوجب إنشاء نطاق محايد عزل يعني بحدود 50 إلى 300 متر بعيد عن المنازل والطرق العامة لمنع الآثار الصحية السلبية عن المجتمعات القريبة.
0: حلو. اختيار نوع المحصول المناسب هل يخفف من المخاطر الصحية؟
1: طبعا هلا نحن عندنا مثلا المحاصيل اللي بتؤكل نيئة أو الخضار مثلا تؤكل نيئة تعتبر هي الأخطر.
0: نعم.
1: في حال ريها بمياه الصرف الصحي، بالإضافة طبعا للمحاصيل اللي بتنمو تحت التربة مثل البطاطا مثل الجزر كمان تعتبر عالية الخطورة، بينما نحن المحاصيل الصناعية مثل القطن تعتبر آمنة، ونحن نفضل أنه نروي بالمحاصيل الصناعية بهيك حالة أنه عادي بنروي بمياه الصرف الصحي، المهم أنه ما أنا خضار نيئة أو شيء.
0: نعم. ما هي الأمراض التي يتعرض لها المزارع عند استخدام مياه الصرف الصحي بشكل مباشر؟
1: ممكن إسهالات، ممكن ديدان معوية، ممكن كبد وبائي إلى يعني في كتير.
0: نعم. كيف يمكن التقليل من خطر الإصابة بهذه الأمراض؟
1: هلا أول عامل أهم شيء ألبسة الحماية المناسبة من أحذية قفازات مشان شو نحن نمنع الاتصال المباشر بالعوامل الممرضة.
0: نعم.
1: ثاني شيء منحافظ على مستوى جيد من النظافة. ثالث شيء اللقاح طبعا التلقيح الدوري مشان نحن نمنع الإصابة بالأمراض المعدية كالكبد الوبائي. وطبعا ما ننسى نحن تسقيف المزارعين والأهالي بالمزارع بضرورة تنظيف أماكن سكنهم جيدا مشان نحن نحقق بيئة نظيفة، ومنحسن عادة غسل اليدين ومنشجع على الاستحمام وغسل الملابس، ومنحسن عادة غسل وحفظ الأطعمة جيدا مشان نمنع انتقال العوامل الممرضة.
0: حلو.
1: وأخيرا منبعد الحيوانات والدواجن عن المنازل لعزل الفضلات الحيوانية الحاملة للجراثيم والبكتيريا الممرضة.
0: نعم. بنهاية اللقاء ألف شكر لحضرتك أستاذ ياسمين على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
1: شكر لك ويعطيك ألف عافية.
0: أهلي.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

بالدار بالعين مضوي منازلها.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

مستمعينا ومشاهدينا نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. بحث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه في دمشق يوم أمس رئيس أقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار والمصالح المشتركة. وأكد الشرع تقديره لما قدمه أقليم كردستان خلال السنوات الماضية من رعاية واستضافة للسوريين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بروح التعاون وحسن الجوار. من جانبه أعرب بارزاني عن ثقته بقدرة سوريا بقيادة الرئيس الشرع على تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار، مؤكدا أن سوريا أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء. وأشار إلى أن سوريا والعراق وأقليم كردستان تجمعهم مصالح مشتركة وفرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة. أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أن العلاقات السورية الأردنية تمر بأفضل مراحلها، مشيرا إلى شراكة استراتيجية تجمع البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية. وأوضح الفايز أن الأردن أصبح من أقرب الشركاء الإقليميين لسوريا، لافتا إلى دور مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في تعزيز التعاون بين البلدين، والذي عقد دوراته في عمان ودمشق بمشاركة وزراء من الجانبين. أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم نسخة جديدة من تطبيق نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لدورة عام 2026 بعد معالجة المشكلات التقنية التي واجهت المستخدمين في النسخة الأولى. وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للطلاب الاطلاع إلكترونيا على نتائج الثانوية العامة بفرعها العلمي والأدبي وثانويات المهنية والصناعية والتجارية والنسوية، إضافة إلى ثانوية الشرعية. وكانت الوزارة قد أصدرت أمس نتائج امتحانات الشهادة الثانوية، وأكدت أن النسخة الجديدة من التطبيق تهدف إلى تسهيل وصول الطلاب إلى نتائجهم وتحسين الأداء الإلكتروني. هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، مؤكدا أن نجاحهم ثمرة للجد والاجتهاد، وداعيا من لم يحالفهم الحظ إلى عدم اليأس والمحاولة مجددا. كما هنأ وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الطلاب الناجحين وأسرهم مشيدا بدوره بدور العائلات في دعمهم، وداعيا إلى الاحتفال بالنجاح بطرق آمنة وحضارية، محذرا من إطلاق الأعيرة النارية لما تسببه من مخاطر على حياة المواطنين. أقر مجلس التعليم العالي أن يكون العام الدراسي 2026-2027 الأخير للعمل بنظام السنة التحضيرية للكليات الطبية في الجامعات الحكومية السورية، على أن يلغى النظام بشكل نهائي اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028. وأوضح المجلس أن القرار يأتي ضمن مراجعة سياسات القبول الجامعي وتطوير آليات الالتحاق بالكليات الطبية، بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعادة تنظيم منظومة القبول وفق معايير أكثر عدالة وكفاءة. وأشار إلى أن القرار تم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ضمن جهود توحيد المناهج التعليمية في مختلف المحافظات واعتماد معايير موحدة، بما يحد من الفروقات بين الأنظمة التعليمية المعتمدة. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين كشف مصير الأب بسام بحرة ونجله سميح بعد استكمال عمليات البحث والتحقيق وجمع المعلومات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بعد فقدانهما في مدينة دمشق بتاريخ 28 من نيسان عام 2013. وأوضحت الهيئة أن نتائج التحقيقات أظهرت مقتلهما عقب اقتيادهما من قبل عناصر التابعة للأجهزة الأمنية في النظام البائد إلى أحد المنازل في دمشق، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ العائلة بالنتائج وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن حقها في معرفة الحقيقة ويحفظ كرامة

تضحيتين. وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا شلخي إن كشف مصير بحر ونجله ينهي سنوات من الانتظار المؤلم لعائلتهما، مؤكدا استمرار العمل لكشف مصير جميع المفقودين وصون حق العائلات في الحقيقة والكرامة والعدالة. وفي خبرنا الأخير، أعلنت مديرية الإعلام في ريف دمشق ريفين ثالث مناب العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشريا في المنطقة الواقعة بين مدينة قطنة وبلدة إمبيا. وبيّنت المديرية أن الجهات المختصة باشرت أعمال الكشف والمعاينة تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة.

0: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار، وفي التقديم مؤيد زريق، وفي الإخراج ماهر بركات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبر سوري، نقرأ فيها أبرز ما تناولته الصحف والمواقع حول سوريا بين ملفات التعاون الاقتصادي وتطوير الخدمات وحركة الأسواق والصناعة، والبداية بعد الفاصل. نبدأ من ملف التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تتجه الأنظار إلى فرص جديدة في مرحلة التعافي وإعادة البناء. فقد نقلت صحيفة الثورة السورية في مقال للسفير الصيني في دمشق شي هونغوي أن بلاده تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون العملي مع سوريا والمشاركة في مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، مع التركيز على مجالات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية. وأشار السفير الصيني إلى أهمية موقع سوريا ضمن مبادرة الحزام والطريق، مؤكدا استعداد بكين لتبادل الخبرات التنموية وتقديم أشكال من الدعم في القطاعات التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين. وفي السياق نفسه شهد التعاون الاقتصادي خطوات عملية، إذ أشارت تقارير اقتصادية إلى توقيع مذكرة تفاهم لاستثمار منطقتين حرتين في عدرا بريف دمشق وحسياء بريف حمص بهدف إنشاء مدن صناعية وتجارية إلى جانب مشاريع مرتبطة بالمدن الصناعية الذكية. وتعكس هذه الخطوات اهتماما متزايدا بتطوير بيئة الاستثمار والإنتاج وفتح مجالات جديدة أمام الشراكات الاقتصادية.

وفي ملف خدمي يمس الحياة اليومية للمواطنين، تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إعادة تنظيم منظومة إدارة النفايات. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تراجع قانون النظافة العامة وإدارة النفايات رقم 49 لعام 2004 بهدف تطوير آليات العمل وتحويل النفايات من عبء خدمي إلى مورد يمكن الاستفادة منه ضمن منظومة أكثر استدامة. وأوضحت الوزارة أن التحديثات المقترحة تركز على رفع كفاءة جمع ونقل ومعالجة النفايات وتشجيع الفرز وإعادة التدوير وتفعيل الشراكات الاستثمارية، إضافة إلى تطوير أدوات الرقابة للحد من المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة والمشهد البيئي. كما أشارت إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن خطة أوسع لتحديث القوانين الناظمة للعمل المحلي والبيئي وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز اللامركزية الإدارية.

ومن الخدمات إلى قطاع الصناعة والنقل، حيث حضر ملف السيارات والصيانة بقوة مع انطلاق معرض دولي جمع شركات محلية وعالمية في دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن فعاليات الدورة 14 من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة موتور شو 2026 شهدت مشاركة 48 شركة محلية ودولية عرضت أحدث تقنيات السيارات وقطع الغيار وأنظمة الصيانة والتشخيص. وخلال المعرض أكدت الشركات المشاركة أهمية السوق السورية كمساحة واعدة للتوسع وبناء الشراكات، مع عرض منتجات وتقنيات تشمل مختلف أنواع المركبات

من السيارات التقليدية إلى الهجينة والكهربائية والشاحنات، كما أشارت شركات صينية مشاركة إلى ارتفاع الطلب على قطع الغيار ذات الجودة العالية مع تنوع المركبات الموجودة في السوق السورية، معلنة عن خطط لتوسيع شبكات التوزيع ومراكز الصيانة في المحافظات. بدورها تحدثت شركات محلية عن خطط لتوسيع خدمتها في السوق السورية لتشمل السيارات السياحية والأساطيل والشاحنات والآليات الثقيلة، مع التركيز على توفير منتجات موثوقة وخدمات ما بعد البيع.

كنا معكم في حبر سوري، ونلتقي وإياكم بحلقة جديدة مع قراءة لأبرز ما تنشره الصحف والمواقع العربية حول سوريا. لكم كل التحيات من فريق العمل في إذاعة دمشق، هديل أحمد بالإعداد، كوثر صالح بالتقديم، ويحيى قصاعة بالإخراج، ودمتم بخير.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: الخيبة والأمل.

0: بتعرف راضي؟ مرات بحس إنه الخيبة بتكون مثل ضربة قوية بتوقفك فجأة عن المشي. يا ما مريت يا صاحبي بخيبات ما كنت متوقعة، حسيت الدنيا كلها وقفت ضدي.
1: أنا كمان يا صابر، الخيبة مو بس ألم، أحياناً بتخلينا نشك بحالنا وبكل شي حوالينا. بس الغريب كيف رغم كل هالخيبات منلاقي الأمل طالع عنا من شي قرني.
0: كيف يعني؟ كيف بتلاقي الأمل بعد الخيبة؟ أنا حاولت أضحك على حالي بس الضحك ما كان يطلع مني.
1: الأمل مو دائماً بيجي من مكان كبير، أحياناً بيكون من أبسط الشغلات. يعني مرة حطيت رجلي على أول درجة بالبناية وبدي أطلع على البيت، فرحان إني خلصت من العجقة، قمت زحطت وقعدت.
0: يا لطيف.
1: بس لما رجعت وقفت حسيت إنه لازم أضحك على حالي وكمل.
0: وأنا مرة قررت إني فاجئ مرتي وأعمل لها بعيد زواجنا، وصاحبك نسي الكيكة بين أصلة، ولما فتحت الفرن لقيتها محترقة تماماً. أضحكنا عليها كتير أنا ومرتي، وكانت خيبة كبيرة، بس حسينا أنه الأمل رجع شوي.
1: هذا يا سيدي مثل لما جبت شقف زريعة وزرعت فيه وردة تاخد العقل، بس نسيت أني أسقيها. مو لأني ما محبة، بالعكس، بس لسه ما كنت متعود على هاي المهمة الجديدة. واللي فهمته أنه الزرع بده صبر واهتمام وأمل.
0: بس ليش منخاف نواجه الخيبة راضي؟ ليش منخاف نكون ضعاف؟
1: يمكن لأنه منربط نجاحنا بقيمتنا، ومنخاف إنه الخيبة تعني إنه فشلنا كأشخاص.
0: بس معقول إنه الفشل هو فعلاً نهاية، ولا هو بداية لشي جديد؟
1: أنا بشوف الفشل بداية، بمعنى إنه لازم نعرف نقرأ الدرس منه.
0: أنا بتذكر لما خسرت فرصة كبيرة بشغلي حسيت إنه كل شي انتهى، كنت عم فكر أترك كل شي، بس بعد فترة لقيت حالي عم دور على فرصة جديدة.
1: هذا هو الأمل يا صاحبي، هذا يلي بخليك تكمل.
0: طيب معقول الأمل هو مجرد فكرة ولا هو فعل؟ يعني كيف ممكن نتمسك بالأمل لما كل شي حواليك بيقول العكس؟
1: ليك، هو الأمل بالأصل إحساس، لكن نحن لازم نتعامل معه كفعل، كقرار ناخده كل يوم. حتى لو كانت الظروف صعبة لازم نختار نتمسك بالأمل.
0: اسمع، هاي مرة حاولت اتعلم العزف على البيانو.
1: ايوه.
0: ولما حاولت اعزف معزوفة بعرفها طلعت مثل أكل الطباخ روحه، بس بدون ملح. كانت تجربة محبطة، بس لما ضحكت على الموقف حسيت إنه ممكن يكون في فرصة تانية قدامي.
1: وأنا كمان بصغري حاولت أعزف عود.
0: إيه؟
1: يا سيدي أول ما مسكت الريشة هيك وضربت فيها على الوتر منقطع على الوتر. بتحس العود انزعج مني، ما بده يعني يمسكه ويعزف عليه.
0: بس أحياناً بحس إنه الأمل بعيد وكأنه حلم ما رح يتحقق.
1: صحيح صحيح، بس يعني قدرنا نكون صبورين، لأنه الأمل بيجي مع كل تجربة منعيشها.
0: يمكن لازم نغير نظرتنا للخيبة، لأنه مانا نهاية يعني، بس هي بداية لشي جديد.
1: أكيد أكيد يا صاحبي، دائما الأمل موجود، بس بدك نفتح عيوننا وقلوبنا لإله. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن كشف مصير الأب بسام بحرى وابنه سميح اللذين فقدا في مدينة دمشق بتاريخ 28 من نيسان 2013، حيث تم مقتلهما عقب اقتيادهما من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في النظام البائد إلى أحد المنازل في المدينة. وزارة التربية والتعليم تصدر نسخة محدثة من تطبيق النتائج الامتحانية للطلبة الذين واجهوا مشكلات في النسخة الأولى مع إمكانية تحميلها عبر الرابط المخصص. وزير التعليم العالي مروان الحربي يؤكد نجاح طلاب الشهادة الثانوية ليس مجرد نتيجة، بل هو إنجاز وطني يعكس إرادة قوية وطموحا كبيرا، ويؤكد أنهم أهل للمسؤولية.

وقادرون على متابعة طريق العلم بثقة وثبات. وفي خبرنا الأخير، ارتفاع العقود الأجلة لخام برنت إلى 0.62 دولارا أو ما يعادل 0.7% لتسجيل 84.39 دولارا للبرميل وسط مخاوف من استمرار تعرض إمدادات النفط من الشرق الأوسط للخطر. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: سبحان من تنفس الصبح بأمره ليأذن للحياة بالبدء من جديد في النفوس والأماكن. صباح الخير.
1: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

نعم، الصباح سخي دائما، كم أذهب الصباح من هم وكم أيقظ من فرح وكم أشرق القلب فيه بذكر الله، بالوجوه المبتسمة واللقاءات اللطيفة وحتى الروتين المحبب.

0: وإن شاء الله تكون أجمل الصباحات مع فريق عمل ليوم الثلاثاء. مجد حيدر،
1: شادي حداد،
0: وسناء الحمود.
1: جايين معك نحن أنا وشادي لنسلم على كل البيوت السورية.

0: بعيوننا وبقلوبنا بلادنا. صباح الخير لكل البيوت السورية ومكنوناتها على امتداد المساحة الجغرافية السورية، وصباح الخير يا بلادي سوريا.
1: يسعد صباحك سوريا، صبحك حلو، عاشق أنا وعشق الوطن ما أجمله. يسعد صباحك سوريا، صبحك حلو، عاشق أنا وعشق الوطن.
2: البواب الحلوة اللي دائما بتطل على طرقات مليانة حب وحنية. صباحكم سوري.
0: صباح الخير، يسعد صباحكم أهل بلادي. دائما متكلين على الله بمشوار جديد من العمر، ونحن على يقين أن كل الأمور المتروكة أو لله هي مضمونة غير قابلة للنقاش. اقلبوا الصفحة وانطلقوا لتفاصيل جديدة.

0: توكلنا على الله، رايقين هيك ما حدا يعكرنا. ضروري نملي قلوبنا بالحب بالخير بالنوايا الطيبة. على فكرة قلوبنا قال مثل بيوتنا، كيف لازم نرتب البيت وننظفه دائما لحتى يكون حلو. فإنعم عمر قلبك بالمحبة، استخدم هاي العواميد، عواميد غفران، ما تخلي الحيطان بيتون مسلح ما يخترقها لا فرح ولا محبة لا تسامح، هيك تكون مسكرة بالحقد بالكره أبدا. بيضلوا هيك قلبك مكركب فعمروه بالحب. مثل هالبيت تعاملوا معه، ما انت بدك تعيش فيه ومن خلاله، ما هيك شادي؟
1: اي والله للأمانة البيوت يعني دائما مبنية وعمادها المحبة.
0: حلو.
1: فان شاء الله دائما بيوتكم عامرة بكل محبة.

0: تحية لكل القلوب الطيبة المليانة بالحب والخير، وتحية لكم. أنتوا صرتوا معنا على السمع وناطريننا، صرتوا معنا أم بعد؟ شو؟
1: عما وعدنا ولا شو؟
0: ولا شو؟
2: تأخرنا اليوم علينا شوي صغيرة،
0: عذراً على التأخير أكيد. وحلو أنكم ناطريننا، شكراً لكم. شو حلو نعرف نكون على الموعد ونحترم الموعد عن جد بالحياة لحتى نكون على الوقت دائماً. يسعد صباحكم.

لكي على سيرة جيت بوقتك، يعني كتير ناس ممكن بظرف معين بيجوا بوقتهم بالفعل للحالة الإنسانية اللي أحيانا نكون نحن عم نمر فيها بمشاكلها بآلامها بأوجاعها، ولكن

0: يجي شخص وكأنه بيمسح عنك كل هذه الألام كل هذه الأوجاع.
1: صحيح.
0: بطريقة ما سبحان الله هي أحيانا ممكن تكون بنظرة أحيانا ممكن بلمسة.
1: صحيح.
0: فما بالك بالسلوك.
1: جميل هذا الكلام.

0: كم جميل أن يتضمن الحديث الصباحي هذه العبارات الجميلة، هذه الإطراءات، وخاصة بين الأزواج. شادي
1: الأوقات أكيد بتحلو وبتحلى وبتصير أجمل وأجمل أكيد مع الناس ووجودهم اللي منحبهم حوالينا دائما، خاصة هذه الرسالة للأزواج. يعني عند الصبح لابد أن يجلس الزوجان يعني هيك على فنجان قهوة. تقول آخر الدراسات مجد أن الرجل الذي يستمع لشريكته باهتمام يأخذ وجهة نظرها بعين الاعتبار، لا يعزز استقرار حياته الأسرية فحسب، بل يطور أيضا من مهارات مثل التواصل، التفاوض، حل أي خلاف، اتخاذ القرارات الصحيحة. هذه مهارات ترتبط بالنجاح في الحياة. ليس بالضرورة الإنصات وحده هو سبب النجاح للعلاقة الزوجية، وإنما هو جزء من مجموعة من السلوكيات والمهارات التي تسهم في بناء شخصية أكثر توازن.
0: حلو. قولي أحبك كي تزيد رسامتي فبغير حبي. ليس هذا فقط ما تود أن تسمعه يا سيدي الرجل، لازم تسمع رأيه ووجهة نظره وتشاركها في كل شيء.

0: يلي بدي أقوله شادي وسناء وكل مستمعينا الكرام، تموز يلي ودعنا بحرارة كتيرة، قال إنه هو رح يشتقلنا، وآب يلي استقبلنا بحرارة أكبر، قال شو مشتقلنا الأخ التاني. فنحن بين ذاك الشوق وهذا الاشتياق ننكوي. قال اليابانيين بالشوب شو بيعملوا أول ما بيفيقوا شادي؟ أول ما يستيقظ اليابانيون يتناولون مثلجات الآيس كريم. قال ليش؟ لأن تناولها صباحا يحسن من اليقظة والأداء العقلي، ومن خلال المقارنة مع أشخاص بيتناولوا المثلجات فور استيقاظهم، يعني بدأ الفنجان القهوة وبين الآخرين اللي ما تناولوا، وتوصلوا إلى أنه من يتناول المثلجات أظهر مستويات أعلى بكثير من اليقظة والقدرة العقلية، وكان لديهم مستويات أعلى من موجات ألفا التي ترتبط باليقظة.
1: هلا هي بده تكون أحيانا حجة، بصير الولاد
0: بيحبوا هذه الدراسة كتير، بيحبوا كل القائمين على هذه الدراسة.

هلا بعلم النفس التغذوي قال عم يقولوا تفسير هذا الموضوع وزياده اليقظه هو ببساطه الدماغ يحتاج الجلوكوز للعمل، ووجبه عاليه من الجلوكوز ستساعد القدره العقليه الى حد كبير، والمثلجات قال بتحتوي هي النسبه العاليه من السكر، لهيك لا يجب التغاضي عن تناول الحلويات على الفطور.

0: نار يا حبيبي.
1: هلأ نار، لكن نحن شادي مثل ما قلنا بخمسينية الصيف. طبعا قال طلع غريب، طلع للصيف خمسينية واربعمائة واربعينية وعامل حاله مثل الشتاء، يعني تماما سناء. ما بعرف يعني قال شو، واكتر شيء استفزني انه مقسم حاله للسعودات، يعني السعد هو الفرح. كيف عم تزبط مع جماعة الشتوية؟

0: يا هذا الموضوع والله ماني عارفه.
1: مش عم تزبط معي اعشق غيرك، لا والله مش عم تزبط معي اشكي لغيرك قول
2: الحق. قال ما رح تزبط معك. قال سعد اليابس من واحد اب لغايه 13 من اب، في بيبس الزرع وبينتهي الحصاد. بيقول سعد الشوب والنعم والله بيبدأ من 14 آب حتى 27، وفي شدة الحرارة بالصيف. بتقول
0: سعد اللهب والعياذ بالله قال من 28 آب وحتى 9 أيلول، وآخر شيء سعد الخبايا من 10 أيلول ل فيها يتم وقوع الندى طبعا حتى 21 من أيلول نهاية الصيف رسميا. هذا السعد بيتميز بلطافة الجو ووقوع الندى الصباحي، وبتنتهي معه خمسينية الصيف. والله مثل ما عم قلك سعودات بالصيف.
2: كرمال هيك مستمعينا، خلينا نروح نحن وياكم في اتصال هاتفي مع مديرية الأرصاد الجوية مع المتنبي الجوي سيد الزكريا العيسى. يسعد لي صباحك.
3: يسعد صباحك ويا
0: صباح الخير.
2: يعطيك العافية.
3: أهلا وسهلا فيك والله.
2: والله بلشت تقسم مجد وهي من جماعة الشتاء. فبدنا نخبرها هيك أكثر، خليها تطمن على هذه الصيف.
0: إنه في حدا يطفي نار هالصيف لحتى نعرف إنها مشوي.
3: والله إن شاء الله إن شاء الله تطفيها إن شاء الله بإذن الله تطفي.
0: خبرنا شو تفاصيل الأجواء المناخية لو سمحت.
3: نعم اليوم يعني في انخفاض يعني طفيف تتركز على المنطقة الساحلية والوسطى والجنوبية، ولكنها تبقى على من معدلاتها من 3 إلى 5 درجات مئوية. أما المنطقة الساحلية تصبح حول معدلاتها، وأما في المناطق الشرقية يعني تكون مثل ما قلت أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات، والجو حيكون حارا وإلى شديد الحرارة في أغلب المناطق. أيضا حيكون أيضا أجواء سديمية ومغبرة خاصة على المناطق الشرقية والجزر وبعض المناطق الشمالية والجنوبية. ليلا حيكون الجو يعني معتدل بشكل عام ولطيفا على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر، وأيضا أحذر من تشكل الضباب الخفيف يعني المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية في المنطقة الساحلية. حاليا الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق مع حبات نشطة تتجاوز سرعتها تقريبا 50 كيلومتر بالساعة. والبحر هيكون خفيف ارتفاع الموج. يعني تقريبا ان شاء الله يعني بدات نعتبر يعني مثل الحراره بشكل تدريجي بدا في انخفاض يعني ان شاء الله. يعني اليوم بلشت مثل ما قلنا بلش انخفاض على المنطقه الساحليه والجنوبيه والوسطى، وان شاء الله بكره ايضا في انخفاض، ويوم الخميس ان شاء الله في انخفاض.
2: يعني ان شاء الله بينزل الثلج اليوم.
0: يعني تدريجيا
2: بعد كل الحكي بنستبشر انه ينزل ثلج
0: تدريجيا يعني
2: ان شاء الله دائما هيك يعني برد وسلام على قلوب السوريين جميعا
3: ان شاء الله. هو دائما يعني دائما حتى يعني فات الحراره لها فوائد يعني مو اني يعني اني بهذا الوقت يعني معروف يعني شهر اب يعني حتى يعني مثل ما يقول يستوي التين والعناب يعني، وهي يعني مثل ما تفضلت يعني في أي نسميها مربعانية الصيف
0: صحيح.
3: يعني تبدأ من أول تموز حتى 10 آب يعني تقريبا. أول مثل قديما يعني يقول لك 10 آب يعني خلاص الصيف يعني انتهى يعني قديما يعني هيك
0: عن جد؟
3: إيه هاي خبرية الصيف يعني ذهب أو عاب يعني ذهب يعني. نعم
0: يلا. ودرجات الحرارة شو عم تسجل اليوم؟
3: نعم بالنسبة لدرجات عم تو خلال 24 ساعة منطقة دمشق يعني 41 21، المنطقة الجنوبية 37 21، المرتفعات الجبلية 35 13، المنطقة الوسطى 39 22، منطقة الجزيرة 43 30، المنطقة الساحلية 31 24، المنطقة الشمالية 40 23، وأخير المنطقة الشرقية والبادية 45 27.
2: تمام. الله يسعد صباحك. شكرا جزيلا لك المتنبي الجوي زكريا العيسى، كنت معنا في هذا الاتصال.
3: شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا
3: وسهلا فيك. أهلا وسهلا.

أكيد بشهر آب نحن وما في بوردة كتير، لكن يعني درجات الحرارة شوي شوي تدريجيا بتنزل. آب يتربص بنا وهو آب اللهاب طبعا، منذ البداية حرارات عالية. بالعموم كلمة آب بالعربية شادي يعني عادة من جديد بعد الاكتمال. أما باللغة السريانية هو الفاكهة، نظرا لكثرة الفواكه في هذا الشهر. وتقريبا أكيد شادي بلشنا نشوف الفواكه الخاصة بهذا الشهر، خاصة العنب والتين. ومثل ما كانوا يقولوا أيام زمان، آب طوف العنقود ولا تهاب، وبآب التين طاب.

0: على سيرة العنب والتين مجد، عنقودك حلي للعنب والتين، هناك دائما فوائد معروفة وكثيرة ولا تحصى. التين بيحتوي على مجموعة مميزة من الفيتامينات، خاصة فيتامينات بي يلي بتشارك بآلية تصنيع كريات الدم الحمراء، وقال بيحتوي على كنز من المواد الغذائية، وبينصح تناوله مع وجبة الإفطار لأنه بيساعد على تنشيط الجسم.
1: نعم، والعنب كمان شادي بيساعد على تعزيز مناعة الجسم بفضل مضادات الأكسدة يلي بيحتويها، وبيساعد أيضا على الوقاية من الأمراض المعدية والالتهابات المختلفة. لهيك بكل ألوانه مفيد وبكل مراحله، العنب من الحصرم ليستوي وبهيدي الألوان وبكل ما يحتوي من قشور وبذور هو مفيد، فخذوا.
0: على فكرة عصير العنب كمان، عفوا التين، بدي أتشكر طبعا مصطفى السنكلي دائما يعني كادر الإذاعة بشكل عام، عب يأكل من هالتينة اللي هي زارعة ببيته بالغوطة.
1: الله يبارك،
0: فشكرا يا
1: شكرا سيد يا مصطفى. أكيد، والله يبارك هيك والمواسم وفيرة تكون. فخذوا هالسلة على هالصباح وانزلوا حوشوا التين والعنب.
2: يلا.

0: إذن هو وقت القطاف أكيد. الله يبارك بمواسمنا كلها مستمعين العنب والتين والتفاح، وإن شاء الله تكون مواسم وفيرة وعامرة بإذن الله.
1: يلا كرم الهوى حليت عنا،
0: شادي وقت القطاف حان وهي المواسم أكيد شو منزرع منحصد، هيك الحياة. واليوم كل مجتهد كل مثابر أكيد رح يحصل على ثمر التعب وجهده. طلاب الثانوية يلي مبارح كانوا مع الأهل سهرانين أكيد لحتى يحصلوا على ثمرة نجاحهم، ينتظرون هذه الثمار بعد عام دراسي طويل. أكيد تعبوا بذلوا جهد، وقعوا رجعوا وقفوا، اعترضتهم عقبات كتير تجاوزوها، البعض الآخر لم يتجاوزها. اليوم سنخصص سؤالنا التواصل وسؤالنا الصباحي أول شيء بالمباركة القلبية لكل الناجحين، وأيضا بحظ أوفر لكل من لم يحالفه الحظ في هذه الدورة. بدنا كلمة هيك للناجح وكلمة للشخص اللي ما حالفه الحظ. أكيد شادي مبارح كنت بأجواء يعني التطبيق والامتحانات والناس بدها النتائج.
2: على هذا الأمر شوي بدي أعلق
0: فضل.
2: يعني بخصوص طبعا مع احترامي الشديد لكل من يعني هذه اللهفة، إن كان على ابنه على ابن أخته على بنته، يعني إن كان ذكور ولا إناث. الفكرة أنه يعني لطالما بمجتمعاتنا هي للأسف أحيانا بتكون يعني الشهادة الثانوية هي حد فاصل ومستقبل،
0: صحيح مصير،
2: يعني يا أما وكأنه مصير،
0: صحيح.
2: أنا أبدا ما بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. طبعا هذا الموضوع ممكن يكون شخصي أو فلسفة بحياتي، يعني بعتبر أنه المفروض يعني من يجتهد ينال هذه الثمار والحصيلة بالنهاية. ما رح يكون في هناك يعني هالقلق الزايد طول ما نحن منقدر قيمة أي عمل أو أي وظيفة.
0: صحيح.
2: نحن يمكن كل العالم بتحب أولادها أنه يطلعوا على أعلى المستويات.
0: صحيح. صحيح.
2: وكأنهم كلنا أطباء. طيب إذا لنفترض كل العالم أطباء، أين الوظائف الأخرى؟ أين المستويات الثانية؟ فلذلك بهذا الموضوع تحديدا يعني بعتقد أنه الغرب أنجح من موضوع الشرق الأوسط بهذه الخصوصية. كل وظيفة إلى حق بهذه الحياة، من مهندس النظافة إلى أعلى المستويات الجامعية والدراسات العليا، كل منا له وظيفة بهذه الحياة. فلا تخلوا أنه والله هو مجرد سنة من هالسنوات العمر أنه تكون هي حد فاصل وكأنه هي موضوع حياة أو موت.
0: أنا يعني بوافقك، لكن بشوفها من وجهة نظر تانية، هي حصيلة هذا التعب لهذا الطالب شو هو عمل وبالأخير نتيجته هو يلي هو رح يعني هو اللي حصد الشيء اللي زرعه خلال هذا العام. يعني أنا بحسها هيك وقفة مع الذات، امتحان للنفس أول شيء، والشيء اللي وصلنا له نحن بعد هذا التعب، فهذا اللي بيكون الفرحة، فهذا اللي بيخلي الناس مستنفرة لحتى تعرف أنا شو عملت شو صار بزرع اللي زرعته. فهي هي الحالة المجتمعية الجميلة
2: تماماً.
0: يلي ما فينا ولكن... إلا نقول مبروك
2: أكيد لك... أكيد ولكن في يعني أحياناً بطريقة ما مبالغة بهذا الأمر، يعني على مستوى يعني إطلاق النار فينا نعتبره اللي مبارح سمعناه كلياتنا عندما يعني يسمعوا النتيجة الإيجابية. فكمان هي يعني الخالات والعمات الذين يعني أنه عم بتحسي بيوتروا البيت كرمال هذه النتيجة.
0: المهم ألف مبروك لكل الناجحين، ما في أحلى من طعم النجاح صدقوني. إن شاء الله هيك دائما بكل المجالات أنتوا ناجحين ومبروك لألكم.

0: دايما ان شاء الله النجاح رفيقكم، مكملين مشوارنا الصباحي وان شاء الله تكونوا من الناجحين بكل مجالات الحياه العامه والخاصه. ان شاء الله هيك اليوم اخترنا، وخاصه كنا عم نحكي عن موجه حر، نسال عن كل من هو حريص على ممارسه الرياضه
1: ضمن الاجواء الحاره.
0: صحيح. فنحن نعرف اكثر، نعطي نصائح بهذا الموضوع. صار معنا مشكورا المدرب الرياضي
1: فاروق ابو ريش. يسعد لي صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
1: يعطيك العافيه.
2: يا ميت مرحبا فيك.
1: هلا نحن من الأشخاص اللي نوعا ما بدك تعتبرنا شوي تنابل، فإذا في شوية شوب ممكن نبطل نشتغل. ربي يسعد لي الصباح.
0: صباح النشاط والحيوية كوتش فاروق، ونحن طبعا بهي الأجواء مهم جدا نعطي بعض النصائح، لكن عموما ممارسة الرياضة وأهميتها على العقل والنفس والجسد كمدخل لحديثنا عن الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة بأجواء الحر. تفضل.
2: هلا بالنسبة لتأثير الرياضة على العقل أمر راح يكون إيجابي كثير بالنسبة للعقل، خصوصا إنه من خلال الممارسة أكيد راح يصير في عندك أنت ردات فعل وتساعدك على التركيز.
0: أكيد.
2: فمن خلال العمل، من خلال المهارات اللي عم يكون فيها اللاعب أو المتدرب أثناء عملية إيقاع في التدريب، مهما كانت طبعا نوع الرياضة اللي كان عم يمارسها اللاعب أو المتدرب، راح تعطيه تركيز. هذا التركيز راح ينعكس عليه في الحالة العلمية، في الحالة العملية ضمن الحياة ومن الواقع. أما من خلال التأثير النفسي أكيد راح يصير في عنده، كل ما زادت القوة البدنية عنده راح تزيد الثقة بنفسه، يصير في عنده تهذيب نفسي،

0: حالة من الهدوء النفسي نتيجة التخلص من الطاقة السلبية اللي موجودة بجسمه، وراح تعوده على أهم شيء هي الصبر.
1: نعم
0: يعني هي راح يصير في عنده حالة اسمها مثل ما بيقولوا نحن بنسميها بالعامية طولة البال.
2: تمام.
0: أي ناحية.
1: حلو.
0: أما من ناحية الجسدية فالأمر راح يكون كثير كثير كثير ممتاز. يعني أول شغلة مثل ما بيقولوا الأطباء ما هو عمرك يعني ينعكس مباشرة على عمر الأجهزة الداخلية اللي عندك. صحيح. قلبك وشريانك والأجهزة. تأكيد أنت مهما تقدمت في الزمن راح يمر عليك الزمن مثل ما بيقولوا عداد الزمن. أما أنت راح تضل بحالة أثناء الممارسة المنظمة والمتابعة. والأعضاءك راح تكون أنت دائما في فورة من النشاط، وهذا راح يحافظ على شبابك ويحافظ على قوتك البدنية ويحافظ على أداء كرتك مع التقدم في الزمن.
2: سيد فاروق طيب
0: راح يعني تكون مثل ما بيقولوا عمرك 60 وابن 25.
1: حلو.
2: إن شاء الله هيك يعني يأمل الكثيرون لهذا الأمر. سيد فاروق يعني موضوع بتحديدا بالصيف يعني ويعني للأسف يعني مشاكل الصيف والحم اللي ممكن يعني هل هناك أوقات محددة لممارسة الرياضة في الحر؟
0: والله أنا بالنسبة لي يعني كمدرب بعتمد أنا الفترة ما بين ساعات الفجر قبل الشروق يعني بربع ساعة لبعد فترة الشروق بنصف ساعة، وتكون الرياضة بهالفترة هي طبعا ما رياضات عنيفة جدا. أول شغلة لأنه الجسم عم يكون في حالة إيقاظ، لسه النظام الهرموني عندك ما تفعل، الحال الدورة الدموية في حالة برود. فأنا بنصح يعني بالنسبة لي إنه يمارسوا النشاطات يعني الخفيفة، جري خفيف ممكن، تمارين إطالة، مشي مثلا سريع، يعني هي التمارين. وطبعا ما بتكون في ساعات الذروة الحرارية يعني في بداية الانتقال الحراري، لأنه هلا نحن بالصيف بتعرف كل ما زاد السطوع عم ترتفع الحرارة، وهذا رح يسبب إجهاد بدني. فبالنسبة لي لأغلب الناس أنا بنصح أنه في فترات الذروة تكون من بعد ساعات العصر مساء، يعني فيكون النظام الهرموني عندك في الفورة وفي القمة العالية تبعه.
1: جميل.
0: الانتظام العمل البدني يكون في القمة تبعه، وراح يكون الإيقاع تبعك أفضل بكثير لأنه كمان الجو راح يميل لبرود، وهذا راح يساعدك على الكفاءة في الأداء.
2: طيب موضوع تأثير أحيانا النوادي، هناك من يشترك بنوادي تكون مكيفة هذه النوادي، قديش تأثير هذا التكييف على البنية بشكل عام عندما يمارس الرياضة وهو بحالة برودة للجسم؟
0: طبعا هذا خطأ كارثي، هو أنا بالنسبة لأني أنا بعتبره خطأ كارثي لأنه أكيد راح يأثر على جهاز التنفس. يعني هذا هو ما برود طبيعي، أنت لحتى يصير في حالة عندك تأقلم ما بين الوضع البدني والحالة الطبيعية اللي هي ناشئة واللي أنت متأقلم عليها طبيعيا. أما بالنسبة للتكييف الصناعي طبعا راح يأثر على الجهاز التنفسي، راح يساوي إنهاك بالجهاز التنفسي، بالإضافة أنه راح يساوي عملية إجهاد مو منظمة أو مو مناسبة في الوقت اللي الجسم هو عم يتعرض لفروقات حرارية كبيرة ما بين أنه أطلع أنا فوت من النادي وارجع أطلع لبرا، فهذا راح يساوي ارتدادات كتير سلبية على الجسم. فبنصح أنا بالنسبة لي أنه يكون النادي مهوى، يعني في عنده مثلا شبابيك، في عنده مثلا تيارات هوائية ديسبراتورات مثلا. أما نظام التكييف أنا ماني معه نهائيا بهذا الموضوع. وبالنسبة للنشاط أنا كمان بنصح أنه ما بيكون عالي جدا بالأندية، يعني ما بيكون عالي جدا وخصوصي فترات الصيف.
2: تمام.
0: أول شغلة لأنه ممكن يكون أحيانا النادي مزدحم، فراح تقل نسبة الأكسجين طبعا كله راح يأثر سلبيا هذا كوتش على اللاعب.
1: كوتش فاروق يعني الكلام اللي عم تتفضل فيه للرجل والمرأة لذا كذا أم هناك
0: طبعاً
1: في أوقات محببة أو محبذة لممارسة الرياضة بالنسبة للمرأة أو حتى للرجل؟
2: ينطبق على كلا الجنسين،
0: ينطبق طبعا على الجسدين على الاثنين سواء، يعني ما في انه والله خصوصي المرأة، يعني المرأة حتى لازم يكون الإجهاد أقل شوي يعني نظرا للظروف الطبيعة الفيزيولوجية لجسم المرأة.
1: تمام.
2: الله يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك المدرب الرياضي فاروق أبو الريش، كنت معنا في هذا الاتصال. يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا. صباحكم وصباح الجميع.
1: صباح النشاط.
0: أهلا فيكم. يا هلا. أهلا فيكم.

0: بدنا خطوة خطوة، وانتو عم تلعبوا رياضة تنتبهوا بهذا الإطار، وكمان انتو عم بتسوقوا تنتبهوا. خليني روح للقطة اليوم يلي إلها علاقة بالطريق والسواقة. مشهد يمكن كتيرين شادي من صادفه بيصادفوه أو يمكن بيصير قدامهم أو حتى معهم لا سمح الله. المشهد يلي رح أحكي عنه مشهد بالطريق شفته ونتيجة الزحمة يلي عم بتصير، حادث تصادم سيارتين بالطريق، لكن الصدم كان كتير خفيف شادي. يلي كان قوي وعالي وصوته عالي كتير وقعوا حقيقة أكبر، وأثروا أصعب هو الشجار يلي صار والتلاسن بين السائقين. للأسف كان في أطفال ضمن السيارة، يعني مشهد مو مقبول أبدا. السب أنه أنت ما مرقته وأصريتي تمر، فكان هذا التصادم للأسف. يلي بدي أقوله بهاي اللقطة ويلي بتمنى ما تتكرر عن جد، هي صارت قدامي. كل حدا هلأ عم بيسوق لازم يسمع، من فضلك كون صاحب أخلاق عالية بالسواقة. إذا قادر تمرق غيرك مرق، يعني ما تطلع وتعمل عنتر، وقف بالصف مثلك مثل غيرك. هاي ثقافة الوقفة بالصف، ثقافة يجي دورك، هاي لوحدة ثقافة تدرس. فخلونا أرجوكم نعتمد الأخلاق العالية بسواقة لنفسيتنا، لنتفادى هذا التلاسن ويفتح الشباك و700 مسبة. يعني عن جد مظاهر مو حلوة، مناظر مو حلوة، لا بتلبق لك ولا حلو أنك تسمعها أصلا. بس يلي بدي أقوله انتبهوا على الطريق وعلى مستخدمي الطريق وسوقوا على
1: المهلكة. إضافة على هذا الموضوع، يعني ذكر كلمة من شوي الكوتش فاروق بما يتعلق أنه الرياضة، الصحة البدنية، الصحة العقلية
0: النفسية
1: تؤثر بشكل مباشر على موضوع أنه تجعل الإنسان صبورا أكثر. فهي الصبر بيجي من الحكمة أحيانا،
0: أكيد.
1: فللأسف عندما لا نكون صبورين في السياقة فهذا الأمر أكيد حيولد شجار، فهو يعبر عن قلة العقل.
0: صحيح.

0: نحن سايين اليوم شوي مو على مهلنا، فمنكمل معاكم بعد موجز الأخبار. يسعد لي صباحكم.
1: حضرونا الزغاريد وحضرونا الأفراح لطلاب البكالوريا، وخلينا نسمع منكم هيدي المباركات الطيبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرة ونجله سميح معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يهنئ الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية مشيدا بدور أسرهم ودعمهم وصبرهم في تحقيق هذا النجاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن منح الزيادة النوعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 187 لعام 2026 لكل العاملين المفصولين لأسباب ثورية. وزارة الصحة تفتتح مستشفى دوم الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف شخص في مدينة دوما وما حولها. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتمكين 500 تاجر من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية خلال ملتقى التجارة الإلكترونية في دمشق. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران طلبت التفاوض وأن فرصتها الأخيرة ما زالت قائمة. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صباح الخير على جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وبكل من أصبح معنا على السمع ويتابعنا في هذا التوقيت الصباحي. يصبحكم بالخير.
1: أكيد يصبحكم بالخير من جديد، يا وجوه الخير ومبارك للجميع، تحديدا الناجحين، وفرصة أفضل وإن شاء الله باجتهاد أكثر للذين للأسف ما بدي أقول فشلوا، وإنما يعني أخذوا نتيجة سلبية،
0: لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة. لكن نحن هنا لنقول كلمة للناجحين وكلمة لهؤلاء الذين لم يحالفهم الحظ، وأنها ليست النهاية.
1: خلفك بموضوع اللي من لم يحالفهم الحظ.
0: نعم.
1: يعني أكيد الراسب أو يعني لم ينجح، يعني هذا مو موضوع حظ، وإنما موضوع لم يتعب أو لم يعني
0: في ظروف يعني تحكم أحيانا.
1: الظروف يعني برأيي، يعني لأن احنا يعني عم نحكي كأنه أنا وياك مستمع ومذيعة، فالظروف أحيانا هي نسبتها قليلة، فنحن عم نحكي بشكل العام وليس استثناء.
0: يعني لنقف إلى جانب من هو يعني لم يفرح، وإلى جانب من فرح فعلا بنتائجه وعلاماته. فخبرونا عن هالتفاصيل، كيف وصلتكم النتيجة، شو أحاسيسكم، الأهل كمان خبرونا قلوبكم قديش تعبت فرح بخبريات النجاح. كمان بدنا نوجه كلمة مثل ما قلنا للأشخاص يلي ما توفقوا ما حالفوا الحظ بهذا الموضوع، خلينا نحكي بهذا الإطار، نحن بانتظار رسائلكم واتصالاتكم.
1: تمام.

0: أكيد معكم مستمعينا
1: وحبايبنا يعني عم تسمعوا إذاعة دمشق عبر هذه المنصات، واللي بيحب يتواصل معنا طبعا على أرقام الهواتف 225-346 و225-347، وأيضا رسائلكم النصية أو الاتصال على رقم الواتس 0987-1950. معنا أول اتصال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيف حالك أستاذ شادي؟
1: سعد لي الصباح عمي أبو مضر.
2: حييك يطول عمرك.
1: زمان ما سمعت صوتك، وينك؟
2: الله يعافيك. والله شوية الأمور ماني عارف أشبيها، شوي أمور ملخبطة.
1: سلامة
3: كله على خير.
2: وأنا تحية لك وتحية للأستاذة مجد حيدر.
3: شكرا.
2: بالمقدمة اللي أسعدت قلبي.
3: تسلم.
2: بافتتاح الله سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته على خلقه.
3: يسعد لي
1: طول عمرك عمي
2: على الرائعة والمخرجة الدكتورة سناء حمود.
3: شكرا.
2: اللي تدبر مشاعر كل إنسان كبير أو صغير.
3: شكرا يا سيد أبو مضار، يسعد لي صباحك.
2: أنا أهني الطلاب

0: ولكن هذا يعني ما لهم فخر بذلك، لأنه في مجموعة تخدمهم، خدم لهم، فهذا واجبهم. ولذلك أنا أهنيهم، جدهم واجتهدهم، وأنا خرجت تلميذين في حياتي، أحدهم طلع بطل من الأبطال
1: ما شاء الله.
0: أي نعم. وأهني آباء وأمهات اللي نجحم، وأتمنى إن شاء الله الفرصة الآتية للي قصر، وهذه ظروف كما تفضل أستاذ شادي، ظروف تمر على الناس.
2: وارد.
0: وألف تحية للأستاذ نبيل مصطفى زميلي وأستاذ جامعي، وتحية للأستاذة الشاعر الزجلية سليمة.
1: شكرا.
2: تمام عمي أبو مضر،
0: لو سمحتوا لي أسلم عليك أستاذة سليمة، أبدأ بديوان.
2: يلا عمي أبو مضر، معليش نحن مشان ما نحدد، عمي أبو مضر وعليكم السلام. يلا سلامات. نحن بس مشان يعني كل الأخوة المستمعين، عندما نكون هواء يعني يرجى عدم توجيه التحيات الشخصية لأي كان، فنحن الكل على العين والرأس، ولكن يعني نحن لسنا مجال حتى نحيي بشكل شخصي. بكل أحوالي سعد لي صباحك عمي أبو مضر.
1: اتصال جديد، صباح الخير.
3: ألو.
2: صباح الخير.
1: أهلين يا حنان، صباح الخير.
3: يسعد لي صباحك.
1: صباحك كيفك؟
2: صباح النور. هلا.
3: الحمد لله.
1: عندك بكالوريا السنة كان؟
3: لا والله ما في حدا، بس أنا
1: بس عشتي معهم الأجواء مبارح.
3: أنا بدي صبح على شادي.
2: يسعد صباحك كيفك؟
3: يسعد لي صباحاتك شادي.
2: فكرت بدك تقولي أنت قدمتي بكالوريا السنة. يلا هاتي لنشوف شو الخبريون.
3: لا ما ذكرونا والله.
1: قول عشتي الأجواء ما هيك؟
3: اي والله. لكن مجد بس بدي احكي بس ملاحظة، انتو حكيتوا عن الثقافة، ثقافة مثلا القيادة، ثقافة النظافة، نحن جزء كبير من عنا للأسف، انا بدي احكي انا آسفة، ما بيمتلك ثقافات كثيرة. يعني قديه خلكم عم تحكوا ثقافة النظافة، فما كان حد، وقديه فرضوا عقوبات، وقديه صار هذا ما كان حدا يلتزم. وثقافة القيادة كمان ما
2: مو بين يوم وليلة.

0: تصير
1: حتى
0: إياها.
1: حتى ما نعمم يا حنان، نحن
0: علينا خلينا ضمن يعني خلينا اكيد ملاحظتك على العين والراس، ولكن هذا الامر لا
2: يحكي شغله ثقافه القياده هي
0: تماما يا حنان، حتى ما نخرج من موضوعنا لانه كل موضوع مخصص له وقته.
2: فنحن بس انا لازم طيب
0: خلينا ضمن الموضوع.
2: مواضيع مهمه والله يعني
0: اكيد مهمة. وكل شيء بده وقته وكل شيء بده
2: يعني بتلاقي لما بتلاقي طفل ما بيتجاوز عمره 10 سنين عم واقف بنص الشارع عم يسوق سياره.
0: اكيد
2: يعني
0: هذا الامر يوميا من خلال صباحاتنا وببرامجنا بننوه عليه.
2: اما بالنسبه لموضوعكم طبعا انا بدي بارك اكيد للناجحين، وبدي اقول للي ما نجحوا واللي ما حالفوا الحظ بيقولوا انه انظلمنا نحن، انتوا ما انظلمتوا، انتوا ما درستوا منيح.
1: ممكن
0: تمام. الله يسعد صباحك يا حنان، شكرا جزيلا.
2: صباحاتكم حلوه جميله،
0: سلامات
2: ويومكم حلو.
0: بشبهكم يا هلا.

0: كمان اتصال. مرحبا، صباح الخير. الو
1: الو،
2: صباحك استاذ شادي الحداد.
1: صباح الخير عمي ابو علي، هلا.
2: كيف صحتكم؟ ان شاء الله دوم بخير. غاديين
1: الحمد لله،
2: غاديين على قلوبنا، الله خلينا ياخذنا.
0: تسلم، صباح الخير.
2: اهلين وسهلا،
1: تفضل عمي ابو علي.
2: اولا من عني جميع افراد الشعب اللي عنده طلاب نجاحهم، سواء كان عندهم الفرحه ان نحن الكل
0: اكيد
1: نعم.
2: والفرحه الكبرى العارمه نجاح سوريا، نجاح سوريا من الازمه اللي مرت عليها، ومن العاصفه خلينا نقول اللي مرت فيها. تصوري مدام مجد انه المؤسسات الحمد لله شغاله،
0: الحمد لله
2: الدوائر الدوله كلها شغاله، هذا اعظم من اي نجاح. تحياتي لكم
1: الحمد لله. شكرا
2: سناء، اذا في عنا عفاف راضي واحدة قاعده في البيت بكون فضلت على راسي، واحدة قاعده في البيت.
0: شكرا لاتصالك،
1: يسعد صباحك عمي ابو علي. سلامات.

0: مبروك لكل الناجحين أكيد مستمعينا، ونقول هذه الكلمة من أسرة إذاعة دمشق لكل الناجحين، لكل من فرحوا وفرحونا يوم أمس، مبارك إن شاء الله. في رسائل يمكن عم توصل شادي؟
1: أكيد في كتير رسائل، من إضافة للتصبيحات يعني صباح يقطف من بساتين السعادة أجمل ورود، صباح الأمل للأرواح التي تصنع لنا من الحياة حياة. معروف خليفة يسعد صباحك مصطفى، صباح خير الشامي لكم. فهد من أضنا يسعد صباحك يا فهد، سلام عليكم. من رأفت أبو منذر من ألمانيا، طبعا هذه يعني للأسف ما لحقنا ناخدها، هي التصبيحات الجميلة اللي قبل ما نفتح موضوعنا
0: نقول الأسماء.
1: أيضا من فادي الطالب يسعد صباحك، من إسطنبول فراس أيضا، وداد القصاص يسعد صباحك أيضا، صباح الخير حبيباتي وشادي ومجد، والإخراج علي من حلب ما عرفت الاسم، أم أسامة منصور يسعد صباحك أيضا، صباح المخرج أحلى ملحم وجيت بوقتها
0: حلوة
1: نعم. يسعد بوقتها سناء ولا الأغنية ما عرفنا
0: الأغنية لملحم.
1: أسأل الله أن الذي تجلى في علاه أن يفيض عليكم من عطاياه ويجعل سعيكم في رضاه. فراس من حما يسعد صباحك أيضا، من أبو طلال يسعد صباحك. لا أقول يمكن ما سمع صوت أبو طلال اليوم، إن شاء الله نسمع صوت الجميع بخير دائما تكونوا. أبو قاسم العسالي يسعد صباحك أيضا، الدكتور علي من دمر عبول أجمل تحية معطرة من تحت ظلال الزيزفون الأجمل لأجمل مذيعة مجد ولشادي وللمخرجة الجميلة سناء.
0: شكرا دكتور.
1: هل ممكن نسمع مقطع من أي أغنية لداليدا رحمة أهديها لأصدقاء الإذاعة بالأخص شاعر يعني محدد أسماء؟ دكتور علي من دمر يسعد صباحك، في عندك رسالة؟
0: لا رسائل، إنما هو يعني

يعني ما نشرته وزارة التربية والتعليم السورية يوم أمس بما يخص النتائج التي طبعا صدرت عبر تطبيق خاص نتائج امتحانية، وكان بالخبر أن الطلبة المتقدمون للثانوي ونسب النجاح بامتحانات 2026 بلغ العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة 341,183 طالب وطالبة، بالفرع العلمي عدد المتقدمين 20,000 أو 201,369، نسبة نجاح الطلاب النظاميين 65.3% بالفرع العلمي، ونسبة نجاح الطلاب الأحرار 47.5%. أما بالفرع الأدبي فبلغ عدد الطلاب المتقدمين 115.46، وبلغت نسبة النجاح للطلاب النظاميين 68.2%، ونسبة نجاح الطلاب الأحرار 48.8%. أيضا الثانوية الشرعية بلغ عدد الطلاب المتقدمين 2697، ونسبة النجاح للطلاب 69.3%. أما الثانوية المهنية فبلغ عدد الطلاب المتقدمين 22,128، وبلغت نسبة النجاح 39.4%.

0: والفرحة جمعتنا أكيد
1: إن شاء الله دائما الرسائل. هيك الفرحة بتعم يعني وبتكون على خاطر كل بيوت السوريين وتحديدا الآن يعني بمناسبة النجاح. فلي يعني ماذا تقولون للناجحين وماذا توجهون رسالة لمن يعني لم يحصل على هذا النجاح؟ فمنروح مباشرة للاتصال أيضا. ألو
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: صباح
2: تحياتي أستاذ شادي.
1: يسعد لي الصباح سيد مروان.
2: مجد تحياتي لكم.
0: صباح الخيرات من معنا.
2: تحياتي للسيدة الأنيقة والمتألقة جدا سيدي سناء اللي دائما هيك بابتسامته هيك بيكون عندنا حافز أنه نحكي بالموضوع اللي حضرتكم عم تطرحوا.
1: الله يسعدك.
0: بس تعرفني على الاسم؟
2: أنا أبو إبراهيم.
0: أهلا سيد أبو إبراهيم.
2: كيف حياتي لكم؟ الله يبارك فيكم
1: ويحميكم.
0: الله يسلمك.
2: يا يا يا أفاضل.
0: اليوم للناجح شو بيقول؟
2: تمام تمام تمام. يا أفاضل يا محترمين.
0: تفضل.
2: أنا بتمنى النجاح يكون فعلا هو فرحة بتعم الحارة والمنطقة وسوريا كلها.
1: نعم. أكيد.
2: أنا بتمنى النجاح يكون فعلا هو نجاح. ما يكون نجاح مفرقعات وقنابل صوتية للساعة 3 إلى 4 الفجر.
1: تمام.
2: وهذا شيء مؤسف كثير.
0: هاي ظاهرة نعم للأسف.
2: ما فيك تحكي مع حدا، ما حدا بقى بيقبل نصيحة مدام مجد الأستاذ شادي.
1: لا نحن بنحاول قدر الإمكان على الهواء مباشرة يعني هذا هذه الظواهر الغير أنا بعتبرها غير أخلاقية. أخلاقية. تمام غير أخلاقية
2: وغير
1: أبدا
2: وغير
1: 100% لأنه طيب. التعبير عن النجاح لا يأتي بهكذا سلوكية.
0: طيب خلينا نعبر نحن على عن النجاح ونخبر للناجحين.
2: أنا بقول ما رح أقول أكثر مقال أحمد شوقي وطبعا هذا بيت معروف للجميع بس أنا بدي هيك يعني هيك أعيده لما سامعه.
0: تفضل.
2: قم للمعلم وفيه التبجيدة تبجيل عفوا كاد المعلم أن يكون رسولا. بس في مقطع أنا كتير هيك حبيته لأنه هذا هلق بتطبق على واقعنا.
0: نعم.
2: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلة. والله العظيم نحن كلنا هلق لازم يقوموا علينا مأتما وعويلة يا محترمين.
1: لا إن شاء الله
0: إن شاء الله. والله فرحانين عايشين أجواء الفرح اليوم نحن بدنا نوقف. شكرا أبو إبراهيم. شكرا.
1: يسعد لي صباحك عمي.
0: خلينا متفائلين خلينا فرحانين مع الناس الناجحين.
1: أكيد.
0: خلينا بموضوعنا لو سمحتوا خلونا نعطي نصائح للناس اللي هلأ هي زعلانة يمكن الأهل زعلانين أكثر منهم نفيد صحيح. بعضنا بهيدي النصائح وهي الرسائل على الهواء. يسعد لي صباحك.

0: اتصال جديد. صباح الخير.
1: الو صباح الخير. صباح الخير. طيب عدنا الخضر من
2: يا شادي حداد.
1: اهلا يا يحيى، يسعد صباحك.
2: وتحياتي للاسه والمخرجه.
0: اهلا وسهلا.
1: يطول عمرك يا يحيى. هات لنشوف شو بتقول ل يعني بطريقتك يعني اللي بدك تبارك فيها للناجحين.
2: استاذ ببارك له لكل طالب لكل طالب.
0: الله يبارك فيك
2: عبر اذاعتك الكريمه.
1: الله يسعدك يا يحيى وشكرا لاتصالك.
2: وتحياتي لكل المستمعين يا استاذ.
1: تسلم يا طيب.
2: شكرا لكم.
1: شكرا يا يحيى. هلا عدنا الخضر من عروس الفرات دير الزور عبول صباح خير مجد وشادي والمخرجه سناء، وبتصبح عليك ايضا سناء صاحبه الخبره الطويله بالاخراج وشهاده لله ترفع لها القبعه. مبروك لكل طلاب سوريا. عدنا الخضر المتابع الدائم لاذاعه دمشق، يسعد صباحك. شادي يا شادي صباح الخير. ما عرفنا شو هي، هي كمان مباركه ولا شو؟ صباح من صاحب الرقم طبعا اللي اخره ما عاد انتبهت على الرقم اللي اخره كان 963. صباح الخير للجميع. شكرا صاحب الرقم اللي اخره 196. ابو احمد من حلب سلام حار لكل الناجحين. حلو. والله يعوض للي ما نجح. ابو احمد من حلب شكرا، يسعد صباحك.
0: اتصال سناء.
1: الو
0: مرحبا.
3: يسعد صباحك استاذ شادي.
1: يسعد صباحك يا هلا
3: مدام نجد. يسعد صباحك.
0: صباحك يا رب.
1: ابو ياسر
0: كيفك شو الاخبار؟
3: الحمد لله على خير. تحياتي لكم جميع.
1: ربي يسعدك. تفضل ابو ياسر.
0: حلو طعم النجاح ما هيك؟
3: ايه انا بقول مبروك للي نجح، واللي ما نجح كمان بقول له لا تيأس لانه انت صرت اقوى السنه الجايه.
0: حلو
1: حلو، هي رساله بالفعل يعني بمحلها.
3: صار عندك معلومات اللي تخزنت السنه الجايه تجي اقوى من اللي نجح.
1: المفروض والله والله يعني بالفعل يعني بمكانها هي الرساله الموجهه لغير الناجحين.
0: وللاهل وللاهل شو بنقول لهم؟
3: لا تيأسوا لانه الانسان لولا الامل لبطل العمل. الانسان عايش على الامل ما بيقطع الامل. اذا الانسان يطلع عنده طموح عنده امل
0: صحيح. ما انتهت الدنيا يعني.
3: انت ما انتهى شيء، ما وقفت. هلا في ناس انا ومن قرايبين يا قاعدين عم بيحكوا هي من فتره سنتين ثلاثه عم بيحكوا ليش عم تبكوا؟ يعني حسيت البكالوريا جنه ونار. انا يعني قلت منه انت ما بصير هيك العمل هذا. يعني عنده طول عذر
0: أبدا.
3: بالعكس
0: هون الأهل يكونوا حاضرين ويكونوا الداعمين النفسيين لهذا الطالب.
3: تعطيهم كم حديث وطاقة إيجابية حتى شو ينسوا الموضوع.
0: حلو كتير. شكرا يا أبو ياسر، نهارك سعيد.
1: شكرا، يسعد صباحك.
0: كمان اتصال. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: يعطيكم العافية، الله يسعد أوقاتكم على كل هالشغلات عم تقدموها ويسلموا إيديكم.
1: يعطيك أهلا وسهلا.
4: الله يسلمك مدام مجد، كيفكم؟
0: يسعد لي صباحك. بس عارفيني على حالك؟
4: معكم ريم من حلب.
0: أهلين يا ريم.
1: يا أهلا وسهلا. ريم ولا ريم؟
4: الله يسلمكم.
0: ريم صوت جميل وجديد من حلب، تحياتنا لأهلنا بحلب أكيد.
4: الله يسلمكم يا رب.
0: ريم
4: الله هيك مبارك لكل الناجحين واللي ما حلفوا الحظ يعني، بس وهلا في يعني ناسية بتكون مستهتة يعني، فهون يعني الحياة هذا شيء بزعل يعني. أحيانا الأهل بتبذل كل جهدها والطالب ببقى مستهتر ولا على باله، فهون المشكلة.
0: صحيح، هون بيزعل الأهل، أما الطالب بيعرف حاله إنه أنا ما درست لهيك إنه ما كتير رح تفرق معه.
4: إيه بعد مدام مجد والله يعني السنة ما إنه شيء سهل يعني.
0: إيه والله سنة طويلة.
4: بعد إذنكم سؤال صغير والله ما لي عارفانة لمين بدي أسأل، يعني هو بيتعلق بالدراسة وهيك. هل سنة يا ترى في شيء تغيير مناهج أو هيك؟
0: طيب هلا هذا الموضوع اكيد بده يكون ببرنامج خاص يعنى بموضوع التربية اكيد. نحن
4: سمعنا مثلا الاول والرابع وهيك انه
0: اكيد تابعين عليك عبر برامجنا.
1: انا برايي خدي الخبر اليقين من يعني بالصفحات الرسميه دائما نحاول، لانه في هناك منصه
4: الرسمية.
1: تماما يعني هذا افضل يعني، لأن هناك منصات احيانا يعني بتثير يعني هيك الشكوك.
4: وهذا اللي عم خربطنا، انه جبنا المنصه الصحيحه.
0: هي وزاره التربيه الرسميه، المعرفات الرسميه لوزاره التربيه هي اللي بتحط الشيء الموثوق.
1: ان شاء الله خير.
4: يسلم ايدك
0: يا ريم. ضلك
1: سعيد. صباحك يا ريم. سلام.
4: شكرا كثير لكم.
1: ليك على فكره الرساله الجميله، بس ما عرفت من مين. أقول الى يعني صديقتي انتهت رحله البكالوريا المتعبه ونبدا اليوم رحلة مشرقة.

0: في الجامعة. أتمنى لك التوفيق دائما.
1: شو حلو،
0: جميل هالرسالة،
1: كل التوفيق. كمان
0: اتصال. ألو.
2: ألو،
0: صباح الخير.
2: صباح الفل.
0: يا أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
2: صباح الورد والياسمين يا حلوين.
0: تسلم يا طيب. مين؟
2: أنا محمد خير من حمص.
0: أهلا وسهلا سيد.
1: أهلا
0: محمد.
1: أهلا وسهلا. أهلين. إجا معك شوية برودات
0: حبيب القلب.
2: والله البرودات حلوين بس بالليل أما بالنهار والله شوف
1: شوف حتى بحمص. يلا الله هيك إن شاء الله أوقاتكم كلها سعيدة. خبرنا كيف أجواء الفرح عندكم، كان عندكم طالب بكالوريا أو حدا بتعرفه، وشو بتوجه كلمة؟
2: والله هو ما في حوالينا، بس اللي أنت ذكرتونا بأيام زمان ورجعتونا لأيام الشباب.
1: أيوة حلوة الذكريات. اليوم عم نعيشها مع أبناء هالجيل، ما هيك؟
2: أكيد أكيد أكيد أكيد. والله ذكرتونا بأيام زمان.
0: شو تذكرت تحديدا سيد محمد؟ شو تذكرت تحديدا؟
2: والله هلا أنا لما قدمت البكالوريا ورحت لأسحب النتيجة على دورنا كانت يدوية، فرحنا على الامتحانات.
0: أيوة.
2: وكنت متأخر شوي، يعني كانت الساعة 2 بقت الأساسي طالعين الامتحانات. والله سحبت علبة، سحبوا لي إياها على الباب وما قالوا التداول، قالوا شو الاسم شو الرقم، قالوا لي مبروك 188، وبهذيك الأيام 188
0: حلو
2: مجموع عالي، يعني طلعوا لي كل فروع الهندسي.
0: تماما حلو
2: والحمد لله. طيب. هلا انا بحب اقول لهم هلا للشباب وللصبايا اللي اخذوا البكالوريا، هلا هاي نقطه مفصليه ومحوريه في تحديد المستقبل، يعني كنا طلاب قبل بدنا ننجح، اما هلا تحديد مستقبل، يعني لازم تختاروا الفرع، عفوا لازم تختاروا الفرع يلي بلائم ظروفكم وميولكم العلمية
0: تماماً
2: والأدبية والفنية في ذات الوقت.
1: حلو كتير. جميل. طيب وللأشخاص يلي هيك هلأ زعلانين إنه ما حصلوا منيح أو ما جابوا علامات؟
2: هلأ يلي ما حصل منيح هو بيعرف حاله، ما من اجتهد وجد، من جد وجد عفوا،
1: لكن مو البداية مو النهاية القصة، ما هيك؟
0: أكيد
2: ما بيبدا جديد. أنا ما عندي في شيء اسمه حظ. اجتهد بتلاقي، ما بتجتهد خلص هو بيعرف الحال ونتيجته.
1: صحيح. عيد الكرة ما ما ما انتهت الدنيا، ممكن أنت تعطي أكثر.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد. والما بيجتهد هو أنا من رأيي يعني يروح يلتقي المجتمع تكامل وتكافل بين بعض البعض، يعني مو لازم كلياتنا نكون مهندسين، كلياتنا اطباء، كلياتنا معلمين.
1: صحيح.
2: الحياه بدها هيك وهيك.

0: لكن احنا ما بنتحمل دائما والله الخربطه صارت والناس بلشت تحكي انه والله طب
1: المهم وصلنا للنتيجه.
0: المهم وصلنا للنتيجه. اول شيء انا بدي ابارك لاصدقائي المصفوفين.
2: اكيد بارك بعمرك.
0: تمام، هي اول شغله. الشغله الثانيه هي مباركه عامه لكل ابناء سوريا. اي
1: والله
0: انا بصراحه عشت الرسوب والله يا انتبه. عشت سنتين ورا بعضهم بامان. الرسوب صعب صعب وقاتل يا استاذ.
3: شو سببه؟
0: والله يا استاذ انا بصراحه انا ذات نفسي ما بعرف.
1: كل حدا له ظرف.
2: يعني تعترف بتقصيرك ام يعني لا تعترف بهذا التقصير؟
0: استاذ جادي، لا انا مو قضيه انه تقصير. نحن احيانا بيجيبوا لنا كتاب على الامتحان. ممكن يكون مجد يعني سوء الاخطاء الاملائيه القاتله تروحك احيانا. يعني
2: صح.
0: تخرب المعنى تماما.
1: المهم ما استسلمت. المهم انك ما استسلمت.
0: انا مجد انا ما استسلمت. اليوم انا خريج قسم تاريخ
1: ما شاء الله. رسالتك للاشخاص اللي اليوم ما يحالفهم الحظ ولا جابوا علامات.
0: انا برايي انا من وجهه نظري انت مجد اللي ما نجح هو نجح كمان. ليش؟ اليوم خليه يستفيد من تجربته، خليه يستفيد من اخطائه. وين الخلل؟ على ما انه الله سبحانه وتعالى الناعم عليه بنعمه النظر. كمان شغله كثير مهمه، طبعا اخواتنا المكفوفين اللي رسبوا مو معناته انه والله كلنا نحمل المسؤوليه للي كتب لنا. لا لا
2: تمام.
0: في تقصير انا بعرف منهم ما لهم علاقه بالكتاب. يعني انا بعرف اشخاص ما دخلهم بالكتاب.
1: اذا
0: يعني
1: من جد وجد.
0: اي يعني احنا دائما يجونا على جمعيه المكفوفين لك يا اخي روحوا ادرسوا.
1: طيب يلا شكرا يا شكرا لك.
2: يسعد صباحك يا خالد. شكرا. يلا معلش بيكون آخر هاتف، خلينا نكمل كم رسالة كمان.
1: آخر رسالة. مرحبا صباح الخير.
2: صباح الخير.
4: يجي صباحكم.
1: صباحك.
2: أهلا يا علي كيفك؟
4: ياكم لي أهلا سالي الحمد لله. كيفكم صحتكم؟
2: الحمد لله.
4: الحمد لله.
1: النجاح حلو خاصة بهيك بالدراسة.
4: هي طبعا
1: وهيك
4: لكن هي أول شمعة الإنسان ضوية بطريقه مثلا.
1: حلو.
4: الله يوفق الجميع. وأنا بعتبر إنه الإنسان ما نجح هي خبرة من رب العالمين. هي ما وقف الدنيا مثلاً. أنت قادر تسوي كل شيء.
1: والأهل هون شو دورهم علي برأيك؟
4: الأهل دي يكونوا داعمين، يعني لا تزودها مثلاً. يعني هي بتكون أنت مثلاً بدك تكون بتفاعل ابنك مو شامه. الدنيا ما وقفت عن.
1: صحيح.
4: أنت قادر على كل شيء. أنت قادر على غير طرف، غير نجاح، نجح بالتجارة، نجح بغير المجال.
1: حلو كتير. ما نوقف هون. نعيد السنة لأنه نحن عنا ذخيرة كتير كبيرة، يمكن رح نعطي وننجح أكيد. بعلامات أكتر. شكرا لك يا علي.
2: إن شاء الله. يسعد صباحك يا علي.
4: حياكم.
2: سلامات.

عامر فرحكم إن شاء الله بكل المجالات وبكل المناحي إن شاء الله يا رب. مبروك لكل الطلاب، عدت سوريا المستقبل. أنتوا منشوف حالنا فيكم بهي العلامات اللي جبتوها بنسب النجاح، كل التوفيق لكم. شكرا لكادر وزارة التربية اللي كانت حاضرة من لما خلص الامتحان أكيد لمبارح، وهن مستنفرين بين موضوع تصليح وأيضا تنتيج وإدخال العلامات وما إلى هنالك. يعطيكم ألف عافية فردا فردا، شكرا لكم. وإن شاء الله هيك لكل مين لم يحالفه الحظ في هذا العام الدورة القادمة بيكون معنا على الهواء، وهيك عم نبارك له يا رب. مستمعينا الكرام، إلى فرح من نوع آخر نعيشه ويعيشه طبعا ضمن أجواء صيف سوريا 2026. طبعا مهرجان صيف سوريا للطفل والعائلة الذي يقام في قلعة دمشق وعدد من المحافظات السورية.

0: طبعا هذا المهرجان الذي يقام في قلعة دمشق يتم التحضير له، واللمسات الأخيرة توضع على هذا المهرجان. لنحكي أكثر، معنا مباشرة السيد عارف جويجاتي، معاون مدير مهرجان صيف سوريا 2026.
1: يسعد صباحك سيد عارف. ألو، صباح الخير.

0: الو، صباح الخير.
1: اهلين، صباح النور
0: سيد عارف، كيفك؟
1: يا ميت اهلين،
0: حياك الله.
2: يسعد لي صباحك سيد عارف. يعني من اجواء الفرح وفرحتنا بنجاح طلابنا بالبكالوريا الى اجواء تتحضر ايضا للفرح وعيش لحظات الفرح ضمن العاصمه دمشق وبقيه المحافظات السوريه. يعطيكم الف عافيه بدايه.
1: الله يعافيكم ويعطيكم العافية أنتم كمان والسادة المستمعين الكرام لإذاعة دمشق.
0: يعافي قلبك. هلأ أنتم موضوع تنظيم مهرجان صيف سوريا ينطلق بعد غد، يعني تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان لو سمحت سيد عارف.
1: للمرة الأولى في سوريا ينطلق مهرجان صيف سوريا 2026 بعشر محافظات سورية، والاحتفال المركزي سيكون في دمشق في قلعة دمشق، وهو الاحتفال الأكبر على الإطلاق التي تقيمه مديرية ثقافة دمشق في وزارة الثقافة للاحتفاء والاحتفاء بالطفل السوري. هذا المهرجان له أبعاد ثقافية، فنية، ترفيهية.
0: سيد عارف، يبدو أن الاتصال هناك إشكالية فيه.
1: يبدو تجمع نعم. في وزارة الثقافة كل ما تفرق من احتفالات بالطفل السوري، كل ما أجريناه للطفل السوري من معرض كتاب أو فعاليات فنية أو ثقافية متفرقة سنراها مجموعة في هذا الاحتفال. حيث يقام فيه معرض كتاب طفل، كلنا شريك كتب الأطفال السوريين سيكونون مشاركين معنا. سيقام فيه بازار اسمه بازار التاجر الصغير، حيث يتاح لكل طفل مكان ومساحة لكي يمارس عملا تجاريا منزليا بصناعات منزلية، لكي يتعلم الاستقلالية وبعض المفاهيم التي تعينه على الاعتماد على النفس. لدينا بازار للفنون الشعبية والمصنوعات اليدوية، لدينا بازار للحرفيين التراثيين التقليديين، لدينا وزارات مشاركة معنا بأجنحة خاصة بفعاليات خاصة بالأطفال، تشارك معنا وزارة الدفاع بجناح خاص بالطفل، وتشارك معنا وزارة الأوقاف بجناح خاص بالطفل بنشاطات كلها تتلائم مع الأطفال، تشارك معنا وزارة الزراعة أيضا.
2: إذن يعني
0: عدة جهات مشاركة بيبي.
2: نعم سيد عارف،
0: للأسف
2: الاتصال عبر الواتساب. نعم. يبدو والتغطية عم تلعب دور بأنه الاتصال ما يكون كتير موفق. سيد عارف عم تسمعنا؟
0: خاصة اتصال عن طريق
1: عم بسمعكم.
2: طيب إذن أنت تتحدث عن ما سيتضمن هذا المهرجان، مهرجان صيف سوريا للطفل والعائلة. أنا يعني لفتني وما هو رمزية فعلا إقامة هذا المهرجان في قلعة دمشق، إن كان في دمشق أو في المواقع الأثرية عموما في باقي المحافظات.
1: تقدم قلعة دمشق مكانا وفضاء رحبا وواسعا لإقامة هذه الفعالية بمكان جميل جدا، والجميل فيه أكثر أنه يفتح للمرة الأولى منذ 43 عاما، والجميل أكثر من ذلك أن متحف القلعة سيفتتح للمرة الأولى، حيث يستقبل الأطفال والعائلة السورية ليعرض بعض المقتنيات الأثرية التي عادت إلى سوريا من فرنسا مؤخرا، بالإضافة إلى لوحات بيزنطية قديمة جدا معروضة في متحف القلعة، بالإضافة إلى أن القلعة نفسها مكان جميل جدا وأثري وجيد لأن يشاهده السوريون بعد هذه الفترة الطويلة من الانقطاع. يوجد لدينا إذن في المهرجان تجربة متحفية جميلة جدا.
2: حلو كتير،
1: وهي متاحة مجانا للجمهور،
0: بالإضافة لمعرض الكتب. يمكن هناك حفلات أو نشاطات أو
1: طبعا بالإضافة
2: فعاليات مرافقة،
1: يقام في فعاليات فنية لمدة 6 ساعات يوميا. حيث لدينا فرق كورالات غنائية، فرق إنشادية، مسرحيات جميلة جدا، أوبريت غنائي تراثي دمشقي. يوجد أيضا مسرح عرائس، مسرح دمى، يوجد لدينا مؤثرين سيتكلمون، يوجد لدينا مشاركات لأطفال تحدي القراءة السوريين، بالإضافة إلى مشاركات الجماهير والمواهب على مسرح القلعة.
2: طيب إذا أردت أن أعرف أنا البرنامج الخاص بمحافظتي لجهة أوقات العروض والفعاليات وما الجديد في كل يوم، كيف يمكن سيد عارف؟
1: يمكنكم متابعة صفحة

0: المهرجان على الانستغرام، لدينا صفحة نشطة جدا وينشر عليها كل الفعاليات والبرامج الفنية، اسمها سمر سيريا. سمر سيريا يمكن ببحث بسيط
1: باللغة العربية أم بالإنجليزية؟
0: بالإنجليزية، وبمتابعة صفحة وزارة الثقافة ستجدهم يشاركون هذه الصفحة وينشرون بوتيرة عالية جدا كل نشاطات المهرجان.
2: إذن يعني نقول التحضيرات يعني باللمسات الأخيرة في هذا
0: التحضيرات على قدم وساق. نعمل 24 ساعة في قلعة دمشق لكي يكون المهرجان القلعة مكانا جاهزا لاستقبال العائلة السورية واللمة السورية بعد
1: إن شاء
0: هذا القطاع الطويل.
2: بعد غد يوم الخميس
0: يبدأ المهرجان، يوم الخميس في الساعة 8 مساء ويستمر كل يوم من الساعة 6 مساء وحتى 1 ليلا.
2: ما شاء
0: طبعا
2: الله.
0: يوجد لدينا أكثر من 30 مطعم سيكونون مواكبين للحدث لتقديم تجربة غنية جدا كنزهة في دمشق،
1: في هذه
0: ليل دمشق وليل طيب. القلعة الجميل.
2: أخيرا وسريعا لو تكرمت، يعني تمني من حضرتك على الزوار زوار المهرجان، سيما وأنه في مواقع أثرية سيد عارف.
0: نعم طبعا التجربة المتحفية ستكون ضرورية جدا وهناك كادر كبير لكي يخدم الحضور لأن تكون تجربة آمنة وممتعة.
2: تمني على الزوار الذين سيأتون إلى، ماذا تتمنى عليهم؟
0: أتمنى عليهم أن يستمتعوا بهذه التجربة المجانية بالكامل ما عدا بعض الألعاب الكهربائية والهوائية التي ستكون مأجورة، وباقي ما تبقى من الفعالية ستكون مجانية بالكامل بما فيها التجربة المتحفية.
2: جميل. شكرا جزيلا سيد عارف جويجاتي وحضرتك معاون مدير مهرجان سوريا صيف 2026 للطفل والعائلة.
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا لإذاعة دمشق، الله يعطيكم العافية.
1: حياك الله. سلام.

0: من جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير مستمعينا الكرام، زواينا وفقراتنا بصباحكم سوري متواصلة، والآن يعني بدنا نختمها بالزاوية الصحية مع الزميلة رغد الخطيب. يسعد لي صباحك رغد.
1: صباح الخيرات شادي.
0: يسعد صباحك، يعطيك العافية. اليوم يمكن كنا حتى في الصباح مع الكوتش اللي كنا مستضيفينه صباحا بما يتعلق بالرياضات اللي بتكون أحيانا يعني مرتبطة أو ممكن تكون فيها شيء من السيء بوقت الحرارة، بوقت الذروة، بوقت الصيف الحد. فممكن أنت اليوم رح تحكي لنا عن بما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن من ناحية السباحة تحديدا.
1: من ناحية السباحة تحديدا رح نحكي عن يعني نحن كلنا بالصيف بنلجأ للمسبح للسباحة، ممكن في أشخاص بيستأجروا مزارع، ممكن بيروحوا بيصيروا على المسابح بشكل دوري من باب هيك يتنشط الجسم، ومن باب أنه هي رياضة كتير يعني السباحة من أمتع الرياضات ومن أكثر الرياضات فوائد. تمام. ولكن للأسف المسابح في إلها كتير يعني أضرار خلينا نقول، أو في أمراض ممكن تنتقل من المسابح أو مو تنتقل من المسابح، تصير نتيجة تصرفات معينة. أول شيء ممكن يصير معنا هو التهاب الأذن الخارجية، أو هي إلى علميا مصطلح اسمه أذن السباح، يعني الأذن تبع الأشخاص اللي كتير بيسبحوا. بيصير في عنا التهاب بالأذن الخارجية، هي من أكثر المشاكل الصحية اللي بنسمع عنها بفصل الصيف. بهي الحالة بيضل المي فترة طويلة بالأذن، وبالتالي بيصير في بيئة رطبة بتساعد البكتيريا على أنه هي تنمو.
0: تمام.
1: فمن أبرز أعراضه بيصير في عنا ألم بيزداد لما نحن بنلمس الأذن، أو إذا تحركنا أذننا أو إذا لمسناها بيصير في ألم كتير شديد. بيصير في بيحس الشخص أنه حاسس هيك بحكة جوا الأذن، فهذا تاني عرض. من الأعراض بيصير في ضعف بالسمع مؤقتا، ما عاد كتير بيقدر هيك يسمع بشكل واضح، ممكن يصير في شعور بأنه في حاجز أو في شيء سادد الأذن. أيضا ممكن يصير في زيادة بإفرازات الأذن. هدول الأعراض لما تترافق بعد الخروج من المسبح فنحن ممكن نكون تعرضنا لالتهاب الأذن الخارجية. للوقاية من هي الحالة نحن عم نحكي هون لحتى نعمل هيك خطوة استباقية ونوقي حالنا من الإصابة. نحن قلنا أنه التهاب الأذن الخارجية بيصير نتيجة أنه المي بقي لفترة طويلة بالأذن. تماماً. فبهي الحالة بكفي أنه نحن ننشف أذاننا كتير منيح بعد السباحة. هاي نقطة كتير مهمة، في أشخاص يمكن هيك يتجاهلوها، بس مهمة كتير تنشيف الأذنين بعد السباحة. وفي حركة هيك بيعملوها بأفلام الكرتون أنه بيميلوا الرأس على اليمين واليسار مشان يطلعوا المي.
0: تمام.
1: فعلا هي مهمة لنطلع أي يعني بقايا من المي. تماما. بهي الحالة نحن بنكون عم نعمل هيك خطوة وقائية من التهاب الأذن الخارجي، وهي شيء يعني ما له مخيف، ما له يعني ما له مرض كتير مخيف، هو فعليا بخطوتين بسيطين نحن قدرانين نقي حالنا.
0: تمام.
1: فهي نصيحة للأشخاص اللي رايحين على المسبح بالفترة القريبة، مباشرة بعد السباحة ننشف أدانينا منيح ونطلع السائل من على اليمين ومن على اليسار لحتى نحمي حالنا من التهاب الأذن الخارجية. تاني حالة ممكن تصير معنا اللي هي كمان كتير أشخاص بيعانوا منها، أحمرار العين والتهاب الملتحمة. كتير أشخاص بيفكروا أنه الكلور هو السبب بأحمرار العين بعد الإصباحة، أنه أحمروا عيوننا
0: بسبب وجود الكلور بالمياه.
1: تماما. لكن الحقيقة الأمر شوي معقد.

0: أكتر أو في هيك أسباب تانية. الكلور بحد ذاته هو ضروري لتعقيم مي المسبح أساسي، لكن تفاعل الكلور مع العرق اللي بيكون ناتج من الأشخاص أو في صبايا ممكن ينزلوا على المسبح مو قايمين مستحضرات التجميل كلها، مو مروحينها، فبيتفاعل الكلور مع العرق الناتج من الأشخاص ومع مستحضرات التجميل وبيشكل لي أو بيسبب لي تهيج بالعيون، بيصير في عندي هذا التفاعل الكيميائي وبيأثر على العيون.
1: وناس طبعا حساسة أكثر من
0: تماما
1: ناس.
0: يعني بشكل عام في أشخاص عندهم يعني عيونهم حساسة أكثر من غيرهم، وبالسباحة بالذات بتصير القصص هيك في حساسية أكثر، ففي أشخاص بتلاقيهم عن جد بيطلعوا عيونهم كتير محمرة مثل الجمر يعني.
1: تماما.
0: من الأعراض أكيد احمرار العين، حرقة بالعين، ممكن يصير في زيادة بالدموع أو سيالان دموع لا إرادي، ممكن يصير في حكة أو حتى حساسية للضوء، بيصيروا مو كتير قدرانين يطلعوا هيك على الضوء. الحل حتى نوقي حالنا خصوصي للأشخاص اللي بيعرفوا أنه هنن حساسين كتير، يرتدوا نظارات الإسباحة ويغسلوا عيونهم بمي نظيف مباشرة بعد ما ينتهوا من الإسباحة. هون نحن قدرانين نعمل حل وقائي. هل في حل علاجي؟ لا، لأنه هي حالة يعني نوع من الحساسية وحتروح. فهون نصيحة كمان للأشخاص اللي عم يسمعونا، وهي كتير أشخاص بيغفلوا عنا، الكل بيطلع بعد المسبح بيتحمم، بس نحن بحاجة نتحمم قبل السباحة لحتى أي شيء على جسمنا من عرق من بكتيريا إلى آخره يروح. ما
1: أي تحديدا يمكن على ما أعتقد بالمسابح العامة اللي تكون مو يعني ولا خاصة،
0: يعني لأنه في كمية أشخاص كتير كبيرة بتنزل.
1: صحيح.
0: لهيك شادي في كتير مسابح، يعني المسابح اللي خلينا نقول اللي تحترم حالة بتفرض قانون أنه ما بينزل
1: الدوش أو الاستحمام قبل النزول.
0: تماما، لأنه الأضرار اللي بتطلع كتير كبيرة.
1: تمام.
0: فهي تاني حالة اللي هي احمرار العين، الحل مثل ما ذكرنا أنه نحن نغسل عين بمي نظيف مباشرة بس نطلع من المسبح وناخد دوش قبل الإسباحة. الحالة الثالثة اللي هي التهاب الجلد والفطريات، مو كل العدوى بتجي من المي أو من المسبح، مو من السباحة بحد ذاتها. في كتير أشخاص بس يطلعوا من المسبح بيمشوا حافين على الحمامات أو على المشالح.
1: تمام.
0: فبتصير الأرضية هون بيئة مناسبة لنمو الفطريات، بيجي شخص تاني بيدعس على هي المي أو على هي الأرضية، فبتصير هاي الفطريات عم تنتقل من شخص لشخص. فممكن يصير في عنا هون فطريات، ممكن يصير في عنا ثقاليل جلدية، ممكن يصير في التهابات بكتيرية. لهيك الحل أول وقاية أنه نحن أبداً ما نطلع
1: تماماً،
0: ما نمشي حافين أبداً، خصوصاً كمان مو بس مشان الفطريات، مشان ما يصير في هيك يوقع لا سمح الله شخص نتيجة المي. والنقطة الثانية تجفيف القدمين كتير منيح، لأنه كمان البيئة الرطبة بتساعد على نمو الفطريات، فمهم نحن تنشيف الأقدام بعد ما نخلص من المسبح. رابع حالة اللي هي اضطرابات الجهاز الهضمي، في أشخاص وهن عم يسبحوا وخصوصا الأطفال بيبلعوا كميات من المي هيك بدون ما يقصدوا للأسف. إذا كان المي ملوث بجراثيم أو طفيليات فهذا الشيء رح يصير في بينتج عنه إسهال، بينتج عنه غثيان، ممكن يصير في قيء، ممكن يصير في ارتفاع بدرجة الحرارة.
1: صحيح.
0: فهون شو بيقولوا؟ اطلعنا من المسبح أكلين ضربة شمس، هي
1: يعني تقريبا الشمس هي السبب،
0: ممكن يكون نتيجة الشمس، ولكن في سبب تاني إذا كانت المي ملوثة ممكن نتيجة المي نحن تعرضنا لهي الحالة. لهيك كتير مهم نعلم الأولاد ما يبلعوا مي المسبح قدر الإمكان، والأشخاص المصابين بالإسهال ممنوع أبدا أنه هن يسبحوا لأنه ممكن تزيد الحالة عندهم أكتر. وبالتالي هيك لكل الأشخاص اللي حابين يروحوا على المسبح، السباحة هي من الرياضة اللي كتير
1: ممتعة
0: مهمة
1: والجميلة.
0: ممتعة يعني هيك بتنشط بالصيف بتبورد، ولكن بدنا نكون حذرين بأي مسبح نحن عم نسبح، يعني يكون قدر الإمكان معقم، ريحة الكلور نوعا ما واضحة أنه هو هذا المكان معقم، خصوصي مثل ما قلت شادي المسابح العامة أو المشتركة، لأنه عدد الأشخاص اللي بينزل فيها كتير كبير. ونحاول يعني ما نشارك أغراضنا الشخصية مع الآخرين، ننشف الأقدام مثل ما ذكرنا، ننشف الأدنين ونغسل عيوننا منيح مشان ما يصير في أي نوع من احمرار العين.
1: طرق هي بسيطة جدا للوقاية من أي مشاكل، يعني ولكن أنه بحاجة للاهتمام والحذر من هذا
0: فعلا. 100%.
1: بدي أشكرك.
0: شكرا
1: جزيل الشكر لك يا زميلي رغد الخطيب على هذه الفقرة.

0: شكرا يا
1: والشكر
0: صديقي.
1: دائما موصول لمستمعينا الكرام. كنا معكم بصباحكم سوري، مجد حيدر وشادي حداد ورغد الخطيب، وهذه التحيات الأجمل من المخرجة الأجمل سناء الحمود.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرى ونجله سميح اللذين فقدا في مدينة دمشق في نيسان عام 2013، معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يهنئ الناجحين بالشهادة الثانوية ويؤكد أنهم جيل قادر على التحدي وصناعة المستقبل. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري. وزارة الصحة تفتتح مستشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد إعادة منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف شخص في دوما وما حولها. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة لتمكين 500 تاجر من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران طلبت التفاوض وأن فرصتها الأخيرة ما زالت قائمة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم في برنامج المفتاح الخدمي.

نذكركم بأرقام التواصل معنا 225-4446 225-4447.

0: معنا أول اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: مين معي؟ الله يعافي قلبك.
1: أنا أبو النور يونس، حكيت معك من فترة شهر تقريبا، عندي الخط الأرضي مقطوع.
0: نعم.
1: قدمنا شكوى، قالوا لي إنه في الكابل اللي بالأرض هو المحفر، يعني بده حفر بالأرض، على أساس استعبوه، وحكى معي تبع المقسم سألني شو القصة وما عاد حكى.
0: أبو النور أنت بالظاهرة بس
1: ببيلة.
0: ببيلة نعم.
1: أيوة.
0: ببيلة نعم. نعم. المقسم ببيلة. المقسم تبعكم المقسم ببيلة. المقسم ببيلة.
1: نعم.
0: نعم. للآن ما اشتغل، هل هو المشكلة بالاتصال ولا المشكلة اتصال ونت؟
1: يعني مثلا إذا حدا اتصل فيني بغير التليفون برفع الخط بس بتسمع تشويش. وقتها يجيوا تبعات المقسم ودور، وقال العطل الأرضي، يعني بالكابل الأرضي الواصل بين الكابين والعلبة تبع الهاتف عنا. وإذا بتتذكر حكيت معك أنا كمان مشان أسعار الأمبيرات يلدا، قلت لي كمان رح نسألك ونشوف مين المسؤول عن هذا الوضع.
0: بيلدا؟
1: أيوة. أسعار أمبيرات الكهرباء.
0: طيب هلا مبدئيا بدنا نشوف المقسم الهاتف ببيلا أو حدا باتصالات ريف دمشق. طبعا الأولوية ل يعني مقسم ببيلا.
1: نعم.
0: نعم. طيب عم نشوف حاليا. نعم. طيب مبدئيا رح نتواصل مع الأستاذ أنس عبد البر مدير اتصالات ريف دمشق. طبعا مثل ما ذكرت هلا بنحاول نتواصل مع الأستاذ أنس عبد البر مدير اتصالات ريف دمشق. هلا من وقت ما قدمت شكوى كان في فحص للخط، ما هيك اخي ابو النور؟
1: نعم، هذا الحكي من 3 شهور قدمت شكوى علمية مرتين او ثلاثه، ورحت على المقسم.
0: من 3 شهور شكوى. من 3 شهور.
1: نعم
0: تمام. ويعني اجى يعني فني الصيانه،
1: اجى فني الصيانه وفحص الكابين الرئيسي اللي بيطلع منه الخطوط على العلبه عندنا.
0: نعم.
1: وفحص عده خطوط، قال لي العطل الارضي بالكابل الارضي.
0: معناها المشكله مو بس عندك، يعني المشكله بالمحيط.
1: ايه اكيد في، انه الكابل الرئيسي طالع بالارض اكيد كذا خط معه.
0: نعم. الكابل الرئيسي المنطقه بالضبط شو اسمها؟
1: ببيله.
0: نعم.
1: مقابل الكازيه العسكريه سابقا، يعني كان في عندنا كازيه قديمه عن جامع ابو يوسف الثقفي.
0: تمام. جامع ابو يوسف الثقفي.
1: أبو يوسف
0: اسمه
1: ما بعرف اذا
0: بس أبو
1: يوسف معروف يعني في
0: المنطقة. نعم. طيب عم نحاول إذا حاليا هلأ نتواصل مع الأستاذ أنس. عم نتواصل مثل ما ذكرت مع الأستاذ عبد البر مدير اتصالات ريف دمشق. أستاذ أنس طبعا مثل ما يعني عم يذكر اخونا ابو النور، المشكله يعني قديمه، والمشكله ليست فقط بالخط انما في مشكله بالكبل الرئيسي. عم نحكي عن منطقه ببيلا. المنطقة اللي أنت فيها أبو النور وين تحديدا ببابيلا ببدايتها؟
1: معروفة عندنا احنا شارع المدارس، مدارس
0: شارع المدارس. نعم.
1: شارع المدارس هذا معروف يعني المنطقة.
0: طيب رح نحن اتصلنا مرتين لسه ما في رد، بجوز مو قادر حاليا الأستاذ أنس يرد. بكل أحوال أنا سجلت الشكوى عندي أبو النور، رح نحاول نرجع نتواصل مع الأستاذ أنس لحتى نتابع هي الشكوى.
1: نعم الله يعطيك العافية.
0: كان قلت لي على شيء ثاني؟
1: نعم. أسعار الأمبيرات يعني نحن عم ندفع سعر الكيلو تقريبا 12500.

0: غير مناطق بنية 8 و9 حتى التبديلة يعني من جنب بنات 11.
1: انتم ما زال عندكم موضوع الامبيرات، تقريبا قديش نسبة يعني الاعتماد على امبير مقابل الكهرباء الرئيسية؟
0: هي والله هي الكهرباء تقريبا عم تجي 3 إلى 3 او اكثر شوي زيادة، بس احنا بنعتمد على الامبير بشغلنا، يكون عندي يعني محل مشات منزل
1: يعني. تمام. طيب يعني بدي تابع الأمر لشوف مع مين ممكن نتواصل في بهذا الخصوص، فيما يتعلق ب هل عم تقول لي بيلدا بيلدا ولا ببابيلا؟ لأنه سمعتك أول شيء عم تقول لي يلدا. ألو ألو. طيب ما بعرف اذا عم يسمعنا ابو النور، رح ناخذ هاتف ثاني.
2: الو.
1: ايوه.
2: يسعد اوقاتك.
1: واوقاتك، اهلا وسهلا.
2: معك فادي الطالب من دمشق من الزاهره الجديده حي الزهور.
1: نعم. حي الزهور، تفضل.
2: تمام. اليوم نحن او اجمالا المي عم تيجي عندنا وقت قليل. نعم. ما يتناسب مع الشيء اللي عم يحكوا، يعني مثلا بيقول لك انا بجيب المي من 7 إلى 8 الصبح.
1: نعم.
2: او بجيب المي من 10 إلى 10 الصبح. هلا اليوم بالضبط تماما اجت المي الساعه 6 والساعه 8 الا ربع انطفت، يعني ساعتين الا ربع فقط.
1: هو التقنين بالاساس قديش؟ قديش حاطينه على الجدول عندكم؟
2: يوم اي يوم لا.
1: تمام. يوم اي يوم لا، بس قديش عدد الساعات؟
2: هلا ما في عدد ساعات للتقنين، هي بتجي وقت محدد. بيقول لك مثلا من 7 إلى 5 الصبح مثلا. او بيقول لك من 10 إلى 8 الصبح. اليوم اجت بس ساعتين.
1: تمام.
2: المي يعني كثير كثير وضع مأساوي، وبتعرف انت يعني موضوع الكهرباء يا اخي بينحمل. اما موضوع المي كثير صعب، وانا الصراحه تواصلت مع الاستاذ عمر درويش.
1: نعم.
2: اعطاني رقم المهندس جمال. عم بتصل بالاستاذ جمال عم يطلع برا رن اول شيء، بعدين رديت اتصل ثاني مره، بعدين عم يطلع برا التغطيه. هلا نحن هيك راحت لبكره المساء لتجي المي، ونحن ما عندنا مي هلا.
1: نعم. الحقيقه في طبعا الزهره هي تابعه لمياه دمشق.
2: تمام.
1: حاليا تواصل مع الاستاذ عمر. يسعد صباحك استاذ عمر. لسه الرنين حاليا.

0: يبدو ربما الأستاذ عمر باجتماع حاليا، فمو قادر يعني
1: طيب
0: يرد.
1: بتحب أعطيك رقم المهندس اللي أعطاني رقمه؟
0: إذا بناخده تحت الهواء، رقم المهندس، إذا بناخده تحت الهواء لنقدر نتواصل معه.
1: الله يوفقك يا استاذ عبد الكريم، لا تنسانا.
0: نعم
1: يعني انا
0: طيب.
1: يعني ما بعرف اذا بيقدروا يلاقوا لنا حل اليوم
0: طيب
1: ولا
0: سيد
1: لا.
0: سيد سيد فادي، خليك مع الأستاذة المخرجة لتعطيه الرقم.
1: طيب

0: طيب معنا اتصال جديد.
1: الو.
0: ايوه
1: صباح الخير استاذ عبد الكريم.
0: صباح النور،
1: كيفك؟
0: تمام الحمد لله.
1: انا ابو فادي من ريف دمشق.
0: ابو فادي من وين؟ من ريف،
1: من حفيره تحتها.
0: نعم
1: استاذ، نحن متقاعدين، بنقبض من مؤسسه التامينات الاجتماعيه تبع ريف دمشق.
0: نعم
1: متقاعد انا. تبع المدينه بيقبضوا من اول الشهر، نحن من 7 شهر وما فوق، وفرد مؤسسه واحده، ليش التميز يا استاذ؟ البريد اليوم بدهم يقبضوا، جماعه المدينه نحن بطاقات صراف قبضوا من اول امبارح من يوم الاحد، نحن ما بصير رواتبنا قبل 7 شهر وما فوق، يعني ليش؟ طيب مو نحن فرد مؤسسه واحده؟
0: طبعا.
1: انا متقاعد وابن المدينه متقاعد، نفس الشيء مثلي مثله يعني، ولا عم بحكي غلط استاذ عبد الكريم؟
0: طيب رح نشوف مع مين.
1: بدك تحكي مع الاستاذ حسن الخطيب لانه هو مدير التامينات الاجتماعيه.
0: نعم.
1: او مع وزيره الشؤون الاجتماعيه والاعمال، انه هدول الاثنين معنيين بالامر.
0: طيب عم نشوف حاليا مع مين حنتواصل بشكل مباشر.
1: يعني صرنا فتره على الحاله، مو شغله شهر واثنين، يعني من اول ما
0: يعني رواتبكم بالاصل عم تصل 7 شهر،
1: من 7 وما فوق يعني.
0: بعد 7
1: ما بنقبض كمان، لبعد 7 كمان،
0: لبعد 7.
1: نعم.
0: خلال شهر ل 20 شهر ولا ل 15 شهر؟
1: مفتوحه لانه عن طريق التصرفات استاذ، ما في وقت يعني.
0: تمام، بس بالاصل انه ما بينزل الراتب قبل 7
1: نعم
0: شهر.
1: نعم، بس جماعه المدينه وتبع البريده بيقبضوا بكير، ليش؟ طيب يا استاذ، نحن فرد مؤسسه واحده، مؤسسه التامينات الاجتماعيه ريف دمشق والمدينه كلهم تابعين لفرد مؤسسه، صح الحكي؟ هذول بيقبضوا قبل، نحن بعد، ليش؟ طيب ليش التميز يعني؟
0: بس بنفس الوقت هلا ما في حد لل لايمتى يوقف القبض، صحيح؟
1: لا
0: يعني مو
1: وقت.
0: مو محدود بين الخمسة وال15 مثلا؟
1: لا ما عم مفتوحه، انه طالما قمت بدك تقبض تروح تقبض مصرف، ما في مشكله استاذ.
0: تمام، يعني انت مشكلتك مع موضوع بس انه
1: التاخير. ليش التاخير؟
0: يعني انه يكون بعد ال بعد
1: يعني
0: 7 شهر.
1: يعني نكون مثل جماعه المدينه، 1 شهر 2 شهر قبلانين نحن، ليش هذول بيقبضوا قبل ونحن بنتاخرنا جمعه وعشرة ايام؟
0: طيب مثل ما خبرتك نحن رح نحاول نتواصل مع عم نشوف مين الاتصال حيكون معنا.
1: نعم.
0: لنقدر بس يعني ناخذ رد.
1: استاذ في مشكله كمان
0: بتامينات ريف دمشق.
1: لا استاذ، كنت تحكي انت مع استاذ حسن الخطيب لانه هو مدير العام تبع تامينات المدينه والريف.
0: استاذ حسن الخطيب.
1: حسن
0: الخطيب. نعم.
1: نعم هو مدير التامينات الاجتماعيه بسوريا.
0: طيب نحن عم حاليا جاري التواصل مع الاستاذ حسن.
1: نعم
0: نعم
1: استاذ، في مشكله اخر كمان.
0: تفضل.
1: مشان المدرسين العقود اللي وقفوهم من شهر 7 ولغايه لشهر 9 لا لهم رواتب الشهرين، ولا معلقين ولا مطلقين، ما مبين مصيرهم شو يعني. اي بوزاره التربيه طبعا.
0: على حسب ما فهمت انه في مسابقات وراح يتم تنظيم هذا الموضوع.
1: استاذ هذول من 21 عم بين مقدمين عقد على اساس 5 سنين يتثبتوا، لازم السنين يتثبتوا. من
0: طيب.
1: سنه 2021 مقدمين ومسابقه عقود قدموا عليها نظاميه.

0: نحن عم نسمع الرنين، نحن عم نتواصل مع مكتب الأستاذ حسن الخطيب مدير التأمينات الاجتماعية.
1: نعم أستاذ زمان في رديارة تتواصل بس على مكتب السيدة الوزيرة وزيرة المجتمع العمال إنه ما في غير الرول الاثنين المعنيين بالأمر أستاذ.
0: رح نحاول ب ما بعرف ما في رد لحد الآن بالمكتب، بدنا نحاول يعني نتواصل ب بشكل مباشر مع أستاذ حسن.
1: نعم يعني تاخذوا رقمي بتتواصلوا مع أستاذ ولا أنتم بتحكوا معه؟
0: طيب أعطيني رقمك أبو فادي.
1: 0958 58 744-728.
0: نعم
1: أستاذ مشان
0: 744-700 744-728. نعم
1: مشان موضوع التربية.
0: طيب بالنسبة لموضوع التربية
1: نعم
0: بدنا نتواصل مع ثواني
1: مع الوزارة أستاذ لأنه الوزارة معنية بالأمر لأنه هي اللي طلع قرار مستوى سوريا كلها.

0: تمام.
1: نعم. يعني عندنا بالضيعة أستاذ شيء 20 مدرس عقود، أي قرية صغيرة على مستوى قرية صغيرة 20 مدرس.
0: نعم.
1: من 30 ستة وقفوه هون، قال بنعمل لكم عقد لاحقا. يعني لشهر 9 يعملون عقد يردوا جديد ولا هذا، ورواتب 7 و8 ما في.
0: طيب، بدنا نشوف مبدئيا بتربية ريف دمشق مبدئيا. هلا بخصوص هذا الموضوع، انتم مين راجعتوا اخي ابو فادي؟
1: يعني راحوا على التربية ما مبين شيء.
0: راحوا على المديرية ولا على الوزارة؟
1: راحوا على المديرية وعلى المجمع تبع دوما نفس الشيء. قال الاخي لسه ما طلع شيء، طولوا بالكم طولوا بالكم، ما في شيء يعني لا هذا وما يعني واحد بده يعرف حاله انه لا معلق ولا مطلق انه له.
0: انا حسب ما فهمت مثل ما يعني خبرتك بالبدايه انه هو في مسابقه بدها تنعمل، في اكثر من مسابقه بدها يعني تنعمل.
1: نعم، بس هذول من 21 مقدمين على اساس انه يتثبتوا السنه هيدي، يعني لازم يكونوا من شهر نيسان مثبتين.
0: طيب نحن عم نشوف مع مين ممكن نتواصل لناخذ رد.
1: فيكم تحكوا مع السيد الوزير، مع المعاون، كذا بالوزاره، انه هي المعنى القرار بالوزاره طلع.
0: طيب حاليا عم نشوف مين بتربيه ريف دمشق لناخذ منه مبدئيا جواب اولي، لانه يعني بكل قطاع الـ يعني المسؤول المباشر غالبا رح يكون عنده يعني رد. نعم. عن هاي المشكلة.
1: نعم أستاذ، يعني عائلات كتير تضررت انه شهرين بلا راتب نمرة تاكل العلام. مظبوط كلامي؟
0: صحيح صحيح.
1: يعني اعتبر انا واحد منهم او انت منهم. نعم. يعني انت اللي اخرت ضريت، وانا والتاني والتالت نفس الشيء أستاذ.
0: طيب انا راح خلي هاي الشكوى بالحقيقه لحتى نقدر نتواصل لنعرف بشكل يعني مباشر مع مين ممكن. نعم. نقدر نتواصل بهذا الخصوص.
1: بس صارت عندك انا. نعم. امنت فيك خلاص، صارت عندك الشكوى
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ماشي، ومشان الموضوع التامينات
0: تماما تماما. ماشي. ان شاء الله
1: يعطيك العافيه،
0: تحياتي ابو فادي.

0: معنا اتصال جديد.
1: يسعد صباحك.
0: وصباحك. اهلا، مين معي؟
1: انا ابو العبد، حكيت معك من شي شهر مع شان هاتف.
0: نعم.
1: صحنايا معامل.
0: هاتف صحنايا معامل.
1: ايه، نحن منطقة المعامل صار له مقطوع عنا الهاتف من شي سنتين، وقبل منا كمان ما في هاتف.
0: نعم.
1: فاتصلت حضرتك، اتصلت مع مدير اتصالات الريف.
0: نعم.
1: فقال لك انه شو اسمه، بدنا في مشكله بالكابل وعم ينسرق وكذا.
0: نعم.
1: يعني قلت لي انه احكي بعد شي شهر بركي بيكون تحسنت الامور، بركي بيكون ركب وكابل.
0: نعم. طيب، رح نرجع نتواصل مع الاستاذ انس عبد البر. كان معنا طبعا اول اتصال ايضا بخصوص يعني موضوع كابل الهاتف، بس بمنطقه ايضا بريف دمشق. رح نرجع نتواصل مع الأستاذ أنس يعني لحتى نقدم له الشكوتين بشكل مباشر.
1: اي والله، بعيدك.
0: الله يسلمك يا رب. ما بعرف، يمكن كان باجتماع او مو قادر يعني يرد بشكل فوري، فرح نرجع نتصل فيه حاليا
1: ان شاء الله هالمرة.
0: استاذ انس صار معنا. صباح الخير استاذ انس. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يعطيك العافيه استاذ انس، كيف حالك؟
2: يا رب. الله يسلمك.
0: الله يسلمك يا رب. الحقيقه معنا شكوتين. هلا معنا حاليا بشكل مباشر ابو العبد عم يحكينا من صحنايا منطقه المعامل. سبق ونحن

0: واصلنا معك بخصوص هي المنطقة. كان في مشكلة يعني سبق وانسرق كابل الهاتف يعني من المنطقة.
1: 2 كيلومتر.
0: نعم، فحاليا يعني ما زالت المشكلة، ما زال مقطوع الهاتف. فحاليا شو حيتم حل يعني هي المشكلة عندهم؟
1: عم نحاول بموضوع التقنيات الحديثة انه هذا نأمن كابل ضوئي ونجيب تجهيزها ونركبها لنخدم المنطقة كلها. بس عم نعاني موضوع الكهرباء، وما كهرباء هي القصة، في شوية مشاكل عم نواجهها، قطع التيار الكهربائي وحاجة لطاقة شمسية وحاجة لبطاريات وما مكان نحطها. يعني هذا أحد الخيارات المطروحة. الخيار الثاني نرجع نعمل كوابل نحاسية، بس مش 2 كيلومتر، يعني مسافة كتير طويلة. وإذا بدنا نلجأ للحلول الثانية بدها تضعف الإشارة عند المشترك، حيكون خدمة سيئة. فنحن عم نمشي بهدول الخيارين حاليا، على أمل إنه نقدر إن شاء الله واحد منه خلال فترة قريبة. يعني حنحاول نحن خلال الأسبوعين القادمين نكون نهينا القصة كلياتها إذا الله راد، وأخذنا القرار النهائي وباشرنا التنفيذ إذا الله راد.
0: نعم، بعد يعني اتخاذ القرار تقريبا ممكن إذا رسى الأمر على أي خيار بيناتهم قديش ممكن يعني يحتاجوا وقت تنفيذ لترجع الخدمة؟
1: هلا كوقت ما بياكل وقت كثير، يعني الخدمة الأولى في حالة عندنا خدمة النحاسي فما حتاكل وقت كثير، يعني خلال أيام يعني إن شاء الله كتمديد، وبعدين أمور التوصيل هي بتاكل وقت شوي.
0: نعم،
1: في حال خدمة ضوئية يلا بدها تاكل وقت يمكن أكثر.
2: زمانه في أحد المعامل عرض إنه يقدم من عنده الكهرباء وحطيته يمكن هذا مكان الكابين هنيك مقابل المعمل تبعه.
1: تمام،
2: شو صار بهالموضوع؟
1: نحن نقلنا

0: القياس، لانه مثل ما قلت لك الحل الفني لحتى ما تنسرق انه بدنا نمشي برات غرف التفتيش، تستفي عنا وصلات زياده بده يصير الخدمه اسوأ.
1: يعني في مشكله السرقه وفي مشكله انه احيانا مياه الصرف الصحي الرجارات ما نعم عليها.
0: تمام. هلا نحن الصرف الصحي عالجنا بشكل نهائي ان شاء الله، يعني نحن عملنا شبه مشروع كامل لعالجنا موضوع الصرف الصحي بهي المنطقه، وان شاء الله نحل هذا الموضوع، يعني حتى اذا بنمد من الغرف ان شاء الله ما عاد يرجع الصرف الصحي
1: ان شاء الله. انت نتامل انه تنحل القصه شي شهر يعني؟
0: والله ان شاء الله حنحاول، نحن حنعمل جهدنا نحاول خلال هاي الفتره اذا الله يستر لنا الامور.
1: تمام. نحكي بعد شهر ممكن استاذ؟
2: يعني
0: ممكن.
2: ان شاء الله يفترض انه يكون يعني اذا تم الخيار الاول وتم
1: نتشكركم بعد شهر ان شاء الله يمكن نتصل فيكم نتشكركم
2: ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ انس، في ايضا وردتني شكوى من مقسم ببيلة تحديدا بشارع المدارس قريب جامع أبو يوسف. الشكوى اللي وردتني إنه في يبدو في مشكلة بالكبل الرئيسي بهالمنطقة هاي، وما تم يعني لحد الآن تم فحص الكبل من قبل فني الصيانة، تبين إنه مو عطل مثلا بعلبة الهاتف وإنما بالكبل الرئيسي.
0: العطل بالكبل الرئيسي والرقم موجود عند حضرتك؟
2: الرقم يعني بنرجع بنقدر يعني ناخذ الرقم، بس هي المنطقة
0: شارع المدارس، نعم
2: منطقة شارع المدارس جامع أبو يوسف. بكل الأحوال أبو النور يونس إذا عم تسمعنا يا ريت ترجع يعني بس تتواصل تحت الهواء لكمان ناخذ منك رقمك ورقم الهاتف كرمال نتابع.
0: احيانا عم يكون العطل هو بالكبل الهوائي بين العنده والمشترك، واحيانا بيكون العطل بالوصله الرئيسيه، بس بالرقم مشان نقدر نحصر وين المشكله.
2: تمام تمام. طيب ابو النور يا ريت بس ترجع يعني تتواصل معنا لحتى نقدر نتابع هاي الشكوى. شكرا لك استاذ انس عبد البر مدير اتصالات ريف دمشق.
0: اهلا بك.

0: معنا اتصال جديد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية استاذنا.
0: الله يعافي قلبك. مين معي؟
1: ام محمد.
0: نعم.

0: شو المشكلة؟ ما عم يفهمونا، ما يعني ما حدا بيرد علينا لأنه بيعطيك إنه الجواب إنه تكون مقنع، الجواب مقنع.
1: نعم.
0: أي وأيام هاي المشكلة تتكرر، ما في كل كم شهر تتكرر، إنه مقطع 10 أيام وأكثر من 10 أيام.
1: نعم. طيب عم نحاول
0: يعني منطقة مرتفعة، يعني بقى المي ما بتصل لعنا غير بطلوع، يعني بطلوع الروح عم بتصل لعنا.
1: يعني طيب نحن رح نرجع نتصل مع الأستاذ عمر درويش مدير طبعا. وحدات المياه.
0: طبعا.
1: طيب رح نتواصل مع الأستاذ أحمد درويش مدير مؤسسة المياه. طبعا الأستاذ عمر يبدو في جولة أو باجتماع، مو قادر أبدا يعني يتواصل. للأمانة هو من متعاون جدا معنا. طيب حاليا نحن عم نتواصل مع الأستاذ أحمد درويش مدير مؤسسة المياه.
0: تمام.

0: أما محمد،
1: ايوه
0: رحتوا انتوا على المؤسسة، قدمتوا
1: نزلنا
0: الشكوى؟
1: على المؤسسة وقدمنا شكوى. وهلا المشكلة الثانية في عنا نحن وقت اتصل المي بعض الأحيان في جيراننا الاثنين مركبين ميتار حرامي. ايه بقى وقت اتصل المي بقى بتلاقي الضغط اللي هم بيسحبوا الأغلبية.
0: تماما.
1: يعني نحن متضررين من القصة كمان المشكلة، وأنا شرحت لهم الوضع هذا بقى على أساس إنه يتواصلوا. ولهلا يعني صار الحكي على صار لي 4 5 أيام تقريبا الناس اللي تحت على الشركة أنا.
0: تمام. برنامج
1: ونحن تقنينا اليوم بتقطع، يعني راح الاسبوع الجاي لتجينا المي وما في عنا مي، يعني طب الواحد وين بيروح في حاله؟
0: انتوا برنامج التقنين عندكم عم يكون كيف؟
1: هلا الجمعة بالليل اتصال، ثلاثة الصبح بتكون مقطوعة.
0: تمام، يعني من الجمعة للتنين. طيب، صار
1: هلا
0: معنا
1: الجمعة
0: الأستاذ
1: تقريبا
0: عمار
1: الساعة 12 تقريبا
0: حاليا. طيب، عم نرجع نتواصل مع الأستاذ عمر درويش، عم نسمع الرنين على الهواء.

0: الحقيقة يعني مشكلة المياه بأكثر من منطقة عم توصلني المشاكل تقريبا متشابهة بنفس الملف.
1: طيب شو هي المشكلة
0: موضوع
1: الرئيسية؟
0: من جهة ضخ المياه، من جهة يعني ما بعرف إذا في موضوع صيانة لل يعني للسكورة أو لل يعني للمجرى للمياه، بدنا نتأكد حقيقة من المشكلة بالضبط. طيب فيك تحطي لنا رقمك أم محمد إذا بتحبي تحت الهواء عند المخرجة
1: أي تمام
0: لحتى نتابعها. يعني مثل ما ذكرت الحقيقة صار عنا أكثر من شكوى بموضوع المياه، بدنا يعني نتابعه إن شاء الله. تحياتي أم محمد.
1: الله يسلمك.

0: معنا اتصال جديد.
1: الو.
0: ايوه.
1: تحياتي استاذ عبد الكريم ويعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا.
1: وتحياتي للمخرج سناء حمود، ومبروك للناجحين وحظ اوفر للي ما حالفهم الحظ يا رب.
0: نعم نعم اكيد بالحقيقه يعني منبارك لكل مين يعني لكل الشهادات اللي يعني نجحوا وتفوقوا. مين معي؟
1: عدنان الخضر من دير الزور الثاني. نعم.
0: الحقيقة الصوت حاضر بس الاسم ما استذكرته. تحياتي أخي عدنان، كيف حالك؟
1: الله يسلمك. ترى احنا لنا حصه استاذ عبد الكريم، لو ان نتكرر الاتصالات عده مرات.
0: حياكم الله.
1: محافظه دير الزور لها لازم يكون لها النصيب الاكبر ببرنامجكم.
0: صحيح صحيح صحيح، يعني المحافظه بحاجه

0: المتابعة بشكل حثيث بموضوع خدماته إن شاء الله.
1: وتوقع هو الصوت الوحيد اللي قاعد يطلع صوت عدنان الخضر مو جديد أستاذ عبد الكريم.
0: حياكم الله. حياكم الله.
1: بس بخصوص أستاذ عبد استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة يعني هذه معاناة فعلا مو بس محافظة ديزور أتوقع حتى المحافظة الثانية لكن أنا أخص دير الزور بالذات. اليوم لو تروح تشوف شلون صافين على المكاتب الصراء التبديل العملة والله العظيم لا تعاف العملة بالعربي. أنا ما أنا مستعد أقف 10 ساعات مشان أبدل مليون. أستاذ عبد الكريم الساعة المليون شنو المليون؟ المليون طفل ترى عنده مليون، المليون ما ظلت لها قيمة، كانوا بقرار إنه ما تبدل غير مليون. ومعاناة بصراحة والاستبدال العملة ترى محافظة دير الزور أتوقع حتى 40% ما بي وفيها مبالغ بيعين الجملة أستاذ عبد الكريم من اسم البيعين الجملة. اليوم الواحد حتى صل واحد يقول لي 400 مليون و500 مليون، أنا معقولة أشير 500 شخص وروح الصفون مشان مليون أو سجل تجاري ما أعرف كم 15 مليون وفتحوا مكاتب، لكن هالمكاتب هاي كافية فتحين بالمركز المدينة بالبوليل بالميادين هجين معدودات ومعطين أستاذ عبد معطين مهلة والله اليوم الخميس. طيب أنا أسأل سؤال، بعد الخميس الأموال هاي وين تروح؟ معقولة إحنا نشيلها ونروح بها على دمشق ونسلك طريق الموت اللي أنت تعرف معاناته شنو يعني ما عليه؟ والمبالغ أستاذ عبد مي سهلة يعني أنا مو والله بعض بيعين جملة يحمل سيارة مصاري ما عليش يعني كمواطن ما عندي يجوز مليون أقدر أدبره وأقدر أستغني عنه أما أنت السقف الأعلى مليون والله تروح تشوف الناس شلون صافين وجو دير الزور أستاذ عبد الكريم مو سهل. إحنا درجة الحرارة تحط البيضة بشي بس أحط لك إياها بعد شوي يطلع منها صوص بالعربي ما يعني صعبة. إحنا والله شياب وصافة على دوره مو معقول. اليوم فتحوا مكاتب أخي، اليوم أكثر المكاتب أنا اتصل بي أكثر من مدير مكتب مكاتب هاي الخاصة يقول لك أنا مستعد أستقبل الأموال هاي وحولها على شام كاش وسهل ومثل أساعدنا بالبوليل. البارحة اتصلوا معي باثنين أصحاب مكاتب يقول لك خلي إحنا مستعدين نفك نخدم 5 قرى بالبوليل هي الزباري وسعل وبقرة هاي أكبر تعداد سكان إحنا نخدمهم بنحول على شام كاش وعنده مبالغ تمول المبلغ هذا عرفت علي. لكن والله مشكلة راح نخش بمرطة بعد ما تنتهي المدة أمس يوم الخميس يعني معاناة. أتمنى منك أستاذ عبد الكريم يعني إنه تحلون هالمشكلة سواء من البنك المركزي بالدير. أنا والله حتى تواصلت البارح بالليل الساعة 10 بالليل مع نائب السيد المحافظ والله ما لقيت حل يعني بصراحة يعني ما حتى أطلبهم إنه إحنا نقدر نأخذ الأموال حاليا وناخذها على الشام ناخذ موافقة من السيد المحافظ ونقطرها على الشام. يعني أنا أتكلم عن أصحاب المبالغ العالية بالعربي يعني الجملة عددهم رقم خيالي يعني ما أنا والله ما أخذ 300 شخص مشان يبدل مليون أيامي ما أعرف. والمدة انتهت يوم الخميس أستاذ عبد يعني ما نريد حل عن طريق هالبرنامج بصراحة يعني
0: نعم. طيب وضع الحقيقة يعني موضوع استبدال العملة يعني مثل ما ذكرت ما بيتعلق فقط بمحافظة دير الزور وإنما يعني الموضوع مرتبط بالبلاد ككل. طيب بدنا نشوف مع مين ممكن يعني نتواصل حتى ناخد رد يعني بهذا الخصوص.
1: أستاذ عبد الكريم حرف ضخم عملة كافية بالأسواق بعملة كافية ضخوها وضخم الكافي إنه يغطي المبالغ الموجودة عند الأهالي ما في يعني عملة قليلة بالنسبة للمفروض تنوجد بالمحلات بالغير والله مشكلة يعني حتى بعض الناس يجوز حط خبز ما ضل عنده تروح تشتري لأنه ما عنده غير عملة قديمة بالعرم.
0: نعم وهي يعني الحقيقة أنا يعني أعتقد المشكلة إن شاء الله هي يعني مؤقتة لبما يعني تدخل حلول بديلة سواء دفع إلكتروني أو انتشار مثلا يعني حلول دفع غير الكاش يعني ممكن أكيد تبلش تنحل هالمشكلة.
1: والحل مو بتمديد المدة أستاذ عبد، تمديد أنت ما مددت ما لقيت حل إذا ما زودت المكاتب واستقبلت وبالأخص أنه رفع مثل النسبة والله مليون يا أخي مليون يعني ما عليه مليون شنو يعني أنت يوم تقول والله بس مليون ممنوع حدا يبدل ألا مليون أي والله بيني وبينك حتى معيبة كلمة مليون يعني بصراحة يعني
0: نعم. طيب حاليا عم شو

0: شوف يعني مع مين ممكن الحقيقة نتواصل. هي مثل ما ذكرت المشكلة حقيقة غير مرتبطة فقط بربما المحافظة، وإن كانت محافظة دير الزور يعني أكيد إلها الخصوصية، سيما موضوع المسافة، موضوع مثل ما ذكرت يعني الطقس والجو اللي فيها. أكيد
1: أستاذ عبد الكريم، إحنا صوتنا أكيد مسموع لكل المسؤولين حالياً كون اذاعه دمشق على الهواء. يعني اتمنى من المسؤولين السوريين بالكامل ان يلقون حل لهالمشكله هاي، لا يجبرون اهالي دير الزور يشيلون اموالهم ويروحون بها على دمشق. يعني راح نعاني معاناه واكثر من مخوفنا الطريق الدولي بالعربي، شفت؟ لذلك اتمنى ان صوتنا مسموع كاذاعه دمشق محمل يجوز وكل الناس تسمعها كمسؤولين، حتى السيد الرئيس اترجاهم رجع انه يحلون مشكله الاموال هاي الاستبدال. اول شيء يستقبلون اكثر مبلغ اكثر وتوزيع مكاتب اكثر وضخ حمله اكثر، ما عليه ما معاناه. يعني هذا كانها دراستها ما اعرف شو، صحيح كانت بمده 6 أشهر وما عرفت، لكن صدقني الناس ما قامت تبدل الا بهالكم نهار بصراحه. الكل اول واحد يعني بالعربي.
0: نعم، يعني الحقيقة من منبر إذاعة دمشق ومن برنامج المفتاح الخدمي نحن بنوجه يعني رسالة مفتوحة في هذا الخصوص، موضوع يعني استبدال العملة وال يعني الحاجة الماسة في محافظة يعني دير الزور لموضوع مراعاة موضوع الاستبدال، سواء بتوفير بدائل سواء بإيجاد حل مباشر يعني يساعد الأهالي هنيك لحل هاي المشكلة.
1: يا استاذ عبد والله العظيم المشكله احنا وين نحتار نروح بيها. يعني البارحه نمشي بالميادين بمتسول جربت له التجربه قلت شو ياخذها، ولا انا ماني معطي بالعربي تقول لك من التالي ناوشته انه يقول خيو بدي عمله جديده، قلت له هاي، قال لا والله، ورجعت حطيتها بجيبي. والله حتى المتسولين ما فعل ياخذونها بالعربي، السبب شنو؟ يقول لك انا وين اروح بيها، لكن انا سولف انه احنا بكره المهم وين نروح بيها يعني. يعني وهذا ما عندنا شيء غير هالعمله اللي نقدر نمشي حالنا بيها.
0: نعم طيب، يعني الحقيقة مثل ما ذكرت إن شاء الله صوتك وصل أخي يعني عدنان، ومن هذا المنبر يعني عم نوصل هاي المشكلة العامة وعلى وجه الخصوص بمحافظتنا العزيزة محافظة دير الزور.
1: والله استاذ عبيد البارح بلي الحصر ولا ألف مكالمه جتني من بيعين الجمله بغيره، دخاله انه توصل صوتنا مثل عن طريق اذاعه دمشق على المسؤولين من العربي. يعني اللي هو البارح ما نمت للصبح.
0: نعم نعم، ان شاء الله. يعني مبدئيا هي الشكوى العامه يعني وصلت، وباذن الله الصوت يعني واصل، ونرجع منأكد على هي الرساله بحاجة بالتأكيد لحل على وجه الخصوص لمحافظة دير الزور فيما يتعلق باستبدال العملة. يعني

0: اتصال لشكوى جديده. مين معي؟
1: الو.
0: ايوه
1: الو.
0: ايوه
1: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا. وعليكم السلام
1: اخي الكريم. انا احمد عزازي من حلب.
0: احمد
1: عزازي؟
0: نعم.
1: من حلب. نحن منطقه الانصاري الشريف.
0: منطقه
1: الانصاري الشريف.
0: نعم الانصار الشرقي. نعم
1: ايوه. نحن ست شهور ما في عندنا مي
0: بالانصار الشرقي. من ست شهور أيوة. ما في مي.
1: عم نحكي معهم ما قال لنا شكل مي ما في ما بردوا عم سكروا بيوتنا وما بعرف شو الحل.
0: نعم طيب. نحن حنتواصل مع استاذ احمد الشيخ المهندس احمد الشيخ مدير مياه حلب. من ست شهور. طيب اخي احمد قبل ست شهور كيف كان الوضع؟ انتم تابعين لحلب المدينه؟
1: طبعا.
0: نعم. كيف كان الوضع قبل ست شهور؟
1: نعم.

0: يعني كل يومين يومين والثالث يومين والثالث يجي.
1: نعم. حدث يعني انقطاع مفاجئ نتيجة عطل؟
0: نحن أستاذ كيف صاير عنا؟ صار في عنا صف صحي وإجوا حفروا وانكسروا الدواري.
1: تمام.
0: ما في ما يعنا. عم نقدم شكاوي يا أخي. بالأخير إجوا حفروا ومشوا. عم نقدم شكاوي كثير ما حدا رد علينا. بالأخير المهندس بيعيط علي بسكر بوشي.
1: طيب. نحن رح نرجع نتواصل مع الأستاذ أحمد مرة تانية، لحد الآن لسه ما في رد.
0: والله أنا اسم المهندس مرة يسأل على الهواء، بس يعني شوية بسكر بوشي وما برد. والله هو ده اليوم بكرة اليوم بكرة وما في.
1: نحن الحقيقة بدنا يعني نسمع رد بهذا الخصوص ونعرف يعني سبب هاي المشكلة اللي صايرة وشو ممكن تكون الحلول اللي عم يتبعوها حاليا، وإذا في جدول زمني لنهاية هالمشكلة.
0: استاذ نحن تقريبا منطقتنا يعني عالم درويش كثير مرسلون.
1: نعم.
0: يعني تعبيت المي الشرب، تعبيت المي الصهاريج، يعني صار في عدد مادي، يعني كل جمعة بدنا 300,000 حق مي.
1: نعم.
0: أيوه.
1: طيب يعني نحن تواصلنا مع الأستاذ أحمد الشيخ عن طريق مكتبه أو بشكل مباشر، وأيضا عن طريق المكتب، ما في رد لحد الآن. طيب. الحقيقة يعني شكاوى المياه اليوم تكررت، ما بعرف إذا في اجتماع بخصوص المياه يعني جاري لحتى أكثر من حدا نحن تواصلنا معه اليوم، ما كان في رد. رح نرجع يعني نتصل مع الأستاذ أحمد أيضا مرة يعني ثالثة.
0: إن شاء الله يكون في منها فائدة.
1: إن شاء الله أكيد. يعني نحن أي شكوى عم نحاول نتابعها، ولو بالحد الأدنى أنه نوصل الصوت لحتى يعني نعرف فيما يتعلق بهاي الشكوى شو الإشكال اللي صاير وشو الحل اللي ممكن يعني نقدر نوصل له. ما في رد لحد الآن. أخي أحمد إذا ممكن تعطيني رقمك.
0: 049.
1: نعم. 65. نعم.
0: 75.
1: 47. طيب.
0: حتى في عندي بالحارة محصورة في جوار. واليوم بطول لك يا وبابعك على الوقت.
1: شوفا. نعم. تمام.
0: يعني مشكلة كبيرة. الله
1: طيب حنتابع هي الأولوية الحقيقة لموضوع المياه، وبدنا نتابع هي الشكوى إن شاء الله بحلقة تانية إن شاء الله.

0: الو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: استاذ عبد الكريم يا بتعافي.
0: الله يعافي قلبك. مين معي؟
1: انا احمد عادل حمو من خلف. حكيت معك يوم الاحد.
0: نعم.
1: عشان موضوع القمامة قدام مثل البنايه منطقه الميدان.
0: نعم.
1: استاذ تابعوا لي الشكوى بوقتك اني كان عنده اجتماع الاستاذ تبع القطاع السليماني وما حسنا نتواصل معه.
0: نعم. طيب هلا رح نتواصل. نحن بالميدان قطاع السليمانية.
1: نعم بحلب.
0: نعم نعم. طيب نحن بدنا نتواصل مع الأستاذ أنس.
1: نعم.
0: للآن الوضع مثل ما هو أخي أحمد. للآن الوضع مثل ما هو.
1: نعم.
0: الموضوع هو كان في ردم أو في تجميع نفايات حوالين المنطقة وما زالت
1: ده مدخل بناء سكني.
0: نعم. طيب نحن عم نحاول مثل ما ذكرت بدنا نتواصل مع الأستاذ يعني أنس معاون رئيس مجلس مدينة حلب. هلأ نحن الشكوى عنا بالميدان بسليمانية اللي تابعة لقطاع مدينة لقطاع مجلس مدينة حلب. ونحن الحلقة الماضية كنا تواصلنا مع الأستاذ بكرو بس خبرنا أنه في تغيير بالقطاعات. وطبعا القطاع السليمانية ضمن القطاع الثاني.
1: نعم
0: نعم ضمن المديرية الثانية. طيب بانتظار يعني يجهز الاتصال مع الأستاذ أنس. مع الأستاذ نعم. طيب طبعا هي المشكلة المكررة سبق وقدمتوا أنتوا للبلدية صحيح؟
1: قدمت الشكوى أنا من 4-5 شهور وما استفدت شيء. نعم. ومن 6 شهور أو 4 شهور تواصلت مع أستاذ عمر كمان على الإذاعة وكان استلم أستاذ بكرو.
0: نعم.
1: فانحلت موضوع الشماسي عندي انحلت موضوع بس موضوع القمامة ما انحل.
0: نعم. طيب حاليا مثل ما ذكرت بما يعني طيب نحن ممكن نتواصل مع الأستاذ أنس. أنس دباس. الأستاذ أنس دباس معاون رئيس مجلس مدينة حلب. طيب حاليا مثل ما ذكرت نحن عم نحاول يعني نتواصل معه نشوف رد. عم نسمع الرنين.
1: نعم.
2: امبارح اخذت 10 شهور

0: طيب ما في رد. طيب يا ريت لو ضل أخي أحمد تحت الهواء بس تواصل مع الأستاذة المخرجة بس لا تعطيها الرقم لحتى تتابع مع. طيب أو أعطيني بشكل مباشر الرقم بس لا أتواصل معك بشكل مباشر.
1: 0955 55 36 36 4 7.
0: نعم
1: 3 2.
0: طيب بدي يعني نتابع هاي الشكوى لنشوف ضمن القطاعات الجديدة لمين صارت تابعة بشكل مباشر مثل ما ذكرت. طيب شكرا لك أخي أحمد، رح نتابع هاي الشكوى بإذن الله بما يعني
1: بس المهم ما تنساني الله يخليك.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الحقيقة لهون بيكون يعني خلص وقت برنامجنا وهلا وقت يعني الموجز. شكرا لمتابعتكم، كنت معكم عبد الكريم البوشي في التقديم وفي الإخراج سناء الحمود.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرى ونجله سميح اللذين فقدا في مدينة دمشق في نيسان عام 2013، معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان لسكاف يؤكد خلال اجتماعه الدوري بلجنة تمديد الخدمة أن العمل جار لدراسة طلبات استمرار العاملين بعد السن القانونية وفق معايير الحاجة المؤسسية الفعلية. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يهنئ الناجحين بالشهادة الثانوية ويؤكد أنهم جيل قادر على التحدي وصناعة المستقبل. وزارة الصحة تفتتح مستشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد إعادة منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550,000 شخص في دوما وما حولها. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معاريا بريف درعا الغربي وتفتش منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية، والبداية من أخبارنا المحلية. تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية لكرة القدم للسيدات المقامة في الأردن بعد فوزه على نادي FC الإماراتي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، وسجلت هدفي نادي الهلال اللاعبة مي الجاني. كان الهلال بلغ نصف النهائي من هذه البطولة بعد تعادله مع نادي نفط الشمال العراقي بنتيجة هدف لهدف ضمن الجولة الثانية والأخيرة في الدور الأول. يواصل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عام المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من 29 من آب حتى 6 من أيلول المقبل. ووفقا لاتحاد كرة القدم، يتضمن برنامج إعداد المنتخب معسكرا خارجيا في البحرين يستمر من الأول حتى 11 من آب، تتوزع خلاله التدريبات البدنية والتكتيكية وفق فترات زمنية محددة. ويخوض المنتخب خلال المعسكر عددا من المباريات الودية أبرزها

مع المنتخب البحريني بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق منافسات التصفيات. ويأتي البرنامج ضمن خطة الاتحاد السوري لكرة القدم لتوفير الظروف المناسبة لتحضير المنتخب وإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبين وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل خوض الاستحقاق القاري. بعيدا عن أخبارنا المحلية، تتواصل المفاوضات بين ريال مدريد والبرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن تمديد عقده دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن في ظل مطالب مالية كبيرة من اللاعب. وذكرت التقارير أن فينيسيوس يرغب في الحصول على راتب صافي يبلغ 20 مليون يورو سنويا، إضافة إلى الاحتفاظ بمعظم حقوقه التجارية على غرار الامتيازات التي حصل عليها الفرنسي كيليان مبابي عند انضمامه إلى النادي الملكي. كما طالب النجم البرازيلي فينيسيوس بالحصول على مكافأة توقيع ضمن العقد الجديد، وهو ما لا يزال محل نقاش بين الطرفين. وتسعى إدارة ريال مدريد لحسم الملف مع دراسة مدى إمكانية تلبية مطالب أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة. أيضا من أخبارنا المتفرقة، دخل نجم نادي الرياضي اللبناني إسماعيل أحمد موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة محترف في العالم، إذ يواصل مسيرته في الملاعب بعمر 49 عام محققا إنجازا استثنائيا يضاف إلى سجله الحافل بالبطولات والنجاحات. ويعد أحمد، وهو من مواليد 1976، أحد أبرز نجوم كرة السلة في لبنان والمنطقة العربية، إذ دافع عن ألوان نادي الرياضي لسنوات طويلة وأسهم في إحراز العديد من الألقاب المحلية والقارية، كما عرف باستمراره في تقديم مستويات تنافسية رغم تقدمه في السن. أعرب البرتغالي برناردو سيلفا عن سعادته الكبيرة ببدء مشواره مع ريال مدريد، مؤكدا أن رفض عرض النادي الملكي لم يكن خيارا مطروحا بالنسبة له. وقال سيلفا بعد أول حصة تدريبية مع الفريق إنه يشعر بالفخر لارتداء القميص الأبيض والعمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مشيرا إلى أن تاريخ ريال مدريد يتحدث عن نفسه. وأضاف أن هدفه هو مساعدة الفريق على مواصلة حصد الألقاب مع استعداده للعب في أي مركز يخدم مصلحة المجموعة، كما وصف مورينيو بأنه أحد أبرز المدربين في تاريخ البرتغال. تتجه الأزمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا والاتحاد الدولي فيفا إلى مرحلة جديدة بعدما كشفت تقارير عن اجتماع مرتقب في مدينة سالزبورغ يجمع رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي. وبحسب التقارير سيناقش الطرفان إمكانية مقاطعة كأس العالم للأندية إذا استمر جياني إنفانتينو في رئاسة الفيفا ضمن عدة خيارات مطروحة للتصعيد. كما أشارت المصادر إلى وجود مقترحات لإجراء إصلاحات جذرية في إدارة كرة القدم العالمية تشمل إلغاء منصب رئيس الفيفا واستبدال هذا المنصب بمجلس إدارة جماعي يقوده رئيس منتخب. ولم تحدد أي قرارات رسمية حتى الآن، لكن الاجتماع قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة. أيضا من أخبارنا المتفرقة، اقترب الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن من الانتقال إلى أياكس الهولندي على سبيل الإعارة لموسم واحد بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. ورحب

مدرب الفريق ميشيل سانشيز بوصول الحارس، مؤكدا أن وجوده إلى جانب يوليان براندت سيمنح أياكس قوة أكبر خلال الموسم الجديد. وكان تير شتيغن قد خضع للفحوصات الطبية في أمستردام، فيما سيتكفل أياكس بدفع 15% من راتبه، فيما يتحمل برشلونة الجزء الأكبر من عقده. تعد هذه الإعارة الثانية على التوالي للحارس الألماني بعدما لعب مع جيرونا في الموسم الماضي، ويأمل النادي الكتالوني أن يستعيد مستواه تمهيدا لبيعه بشكل نهائي في صيف العام المقبل. إلى أخبار التنس، توج الألماني تايلور فريتس بلقب بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعدما تغلب على الإسباني رافائيل جوودرا بمجموعتين دون مقابل بواقع 7-6 و6-4 في المباراة النهائية. استغرقت المواجهة 1:49 وشهدت تنافسا كبيرا خاصة في المجموعة الأولى التي حسمت بشوط كسر التعادل. وفرض فريد سيطرته في المجموعة الثانية قبل أن يحسم اللقاء من 5 نقطة لحسم المباراة ليحقق اللقب 11 في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، والأولى له في بطولة من فئة 500 نقطة منذ ما يقارب 4 أعوام. حققت الفلبينية ألكسندرا إيالا لقب بطولة واشنطن المفتوحة للتنس بعدما قلبت تأخرها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا إلى فوز مثير بمجموعتين مقابل 1 في مباراة استمرت 1:47. وخسرت إيالا المجموعة الأولى بنتيجة 4-6 قبل أن تستعيد توازنها وتحسم الثانية بالنتيجة ذاتها 6-4، ثم فرضت سيطرة كاملة في المجموعة الثالثة لتنهيها بنتيجة 6-0 وتحسم اللقب عن جدارة. أظهرت اللاعبة الفلبينية شخصية قوية وقدرة كبيرة على العودة في المباراة لتتوج بأحد أبرز ألقاب مسيرتها، فيما اكتفت بجولا بالوصافة رغم بدايتها القوية في النهائي. تستعد الأمريكيتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز للعودة إلى منافسات الزوج بعدما حصلتا على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سينيساتي المفتوحة في أول ظهور مشترك لهما منذ بطولة أمريكا عام 2022. وتمتلك الشقيقتان سجلا حافلا في منافسات الزوج إذ أحرزتا 14 لقب في البطولات الكبرى، بينها 6 ألقاب في ويمبلدون إضافة إلى 3 ميداليات ذهبية أولمبية. وكانت الشقيقتان قد انسحبتا الشهر الماضي من منافسات الزوج في ويمبلدون بسبب إصابة في الركبة تعرضت لها سيرينا، كما حصلت فينوس على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الفردي ببطولة سينيساتي التي تنطلق في 11 آب. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من محدثكم قصي حمود، إلى اللقاء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها عبر أثير إذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع برنامج أخبار لايت، يليه برنامج ما لا يقال. برنامج خلف الحدود يأتيكم بعد موجز الساعة 12:15. نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم في موعدها المعتاد في 12:15، يليها برنامج صافرة عالمية في 3:30، أما برنامج مسابقات ألو يا إذاعة يأتيكم في 4:30. برنامج شعوب وحضارات يأتيكم في 5:35، برنامج شو سياسي يأتيكم في 6:55، وفي 6:00 أنتم على موعد مع مسلسل دفاتر عتيقة. في 6:15 تأتيكم نشرة الأخبار المحلية. في 7:38 أنتم على موعد مع برنامج نبض السوق، برنامج بانوراما الصحف يأتيكم في 8:30، برنامج أسرار الأرض في 9:10. بعد موجز 9:15 مساء أنتم على موعد مع إعادة زاوية خاطرة، أما برنامج هيك حكوا يأتيكم في 9:00.

برنامج مطرب السهرة يأتيكم في 11:30. في 11:15 أنتم على موعد مع برنامج للزميلة عائشة الخراط. برنامج ريادة نسائية يأتيكم في 12:30 منتصف الليل. أما إعادة برنامج حكم العدالة تأتيكم في 1:30 بعد منتصف الليل. في 3:45 أنتم على موعد مع مسلسل خلف جدار الزمن في حلقته 21. وفي 4:00 تبدأ فترة دينية يتخللها مسلسل أبي ذر الغفاري، وتستمر الفترة الدينية حتى 5:00 حيث الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. لكم تحيات جميع الزملاء في الفترة الإخبارية الصباحية: شادي حداد، مجد حيدر، يسرى السيد عيسى، مؤيد زريق، قصي حمود. وفي الإخراج كانت معكم سناء حمود، سناء أحمد. وفي الهندسة الإذاعية المهندسة ميساء الزغبي. ولكم تحياتي أنا سلافة حسن.

0: وعز الشرق أوله دمشق. في عالم يمتلئ بالأصوات تبقى هناك أصوات لم تسمع بعد، وفي خضم الحقائق الجاهزة تختفي حقائق أخرى تنتظر من يكتشفها. ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح. التقديم ساندي ميهو. ما لا يقال. الإخراج حمد شويكي.
1: أطباء بلا حدود. في عالم تتصارع فيه المصالح وتسكت فيه الضمائر، تبقى آيات بيضاء لا تعرف الكلل، تحمل حقائب الدواء إلى حيث تسقط القنابل، وفي قلوبها إيمان راسخ بأن الألم لا جنسية له، وأن الأنين لا يفرق بين أسود أو أبيض.

تلك هي رحلة أطباء بلا حدود، ليست مجرد منظمة إغاثية بل ملحمة إنسانية كتبت بحروف من دم ودموع وأمل. هي قصة ولادة من رحم الفاجعة، حين صار الجوع سلاحاً والأطفال شهداء، فقرر أطباء وصحفيون أن يكسروا طوق الصمت وألا يكونوا مجرد شهود على الموت، بل جسراً يعبر به الأحياء إلى الحياة. في خضم الحرب الأهلية النيجيرية بين عام 67 وعام 70، شهد إقليم بيافرا الغني بالنفط مسرحاً لمأساة إنسانية كبرى، حين أحكم الجيش النيجيري حصاره على الإقليم وسقط نحو 1,000,000 إنسان، معظمهم أطفال، وذلك بسبب المجاعة والحصار. عندها قرر أطباء وصحفيون عائدون من هناك ألا يصمتوا. وفي عام 71، وعلى إنقاذ تلك الكارثة، ولدت أطباء بلا حدود على يد الطبيب بيرنارد كوشنر، الذي صار لاحقاً وزيراً لخارجية فرنسا، لتكون أكثر من مجرد إغاثة صوتاً يفضح المآسي ويشهد العالم على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين. كانت مهمتها الأولى في أيلول الأسود في الأردن، حيث هرعت فرقها لمداواة الجرحى الفلسطينيين، ثم توالت الكوارث حين ضرب زلزال عنيف بنغلاديش، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين. هنا لم تتردد المنظمة في إرسال فرق طبية وجراحية، وروحدت جهودها مع الإغاثة الطبية الفرنسية في كيان واحد. لكن الطريق لم يخلو من العواصف، ففي عام 79 نشب خلاف عميق داخل المنظمة أسفر عن انشقاق كوشنر بعد رفض قادة المنظمة إرسال سفينة تحمل أدوية وأطباء وصحفيين إلى فيتنام بعد سيطرة الشيوعيين عليها، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان هناك. فغادر كوشنر وأسس منظمة أطباء العالم عام 80. امتد نشاط المنظمة ليشمل بقاعا كثيرة تعاني في العالم، ففي سوريا وأثناء الثورة كانت من أوائل الجهات التي هرعت إلى مخيمات اللاجئين وإلى الداخل السوري المحاصر، تقدم الدواء وتوثق الجراحة وتشهد على ما لا يقال. وفي غرب إفريقيا عام 2015 خاضت معركة شرسة ضد وباء إيبولا، واليوم لا تزال حاضرة بقوة في شرقي الكونغو وجنوب السودان وأقليم دارفور، حيث تلتقي الكارثة مع الحاجة والحرب. يحكم عملها ميثاق شرف صارم، أي مساعدة طبية من دون تمييز عرقي أو ديني، واستقلالية تامة عن أي سلطة سياسية أو اقتصادية، والتزام أخلاقي بالشهادة على المعاناة من دون خوف أو مجاملة. أعضاؤها متطوعون يدركون المخاطر ولا يطالبون بغير ما توفره المنظمة من إمكانيات، لأن رسالتهم أكبر من أي ثمن. أطباء بلا حدود تضم 23 قسماً في دول مختلفة، ومقرها جنيف السويسرية، وتعتمد كلياً على التبرعات.

وفي عام 1999 التفتت إليها الدنيا ومنحتها جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهودها الإنسانية، لكن جائزتها الحقيقية تقاس بكل حياة أنقذت، وفي كل طفل عادت البسمة إلى وجهه، وفي كل أم وجدت من يمسح دموعها. لكن خلف الصورة البراقة والمثالية للشارة البيضاء والحقائب الطبية، تخفي المنظمة إشكاليات هيكلية وأخلاقية لا تطرح على العلن ولا تقال. تبدأ من التمييز الصارخ في الأجور والمعاملة بين الموظفين المحليين والأجانب، في تناقض صارخ مع مبدأ المساواة الذي تنادي به المنظمة، إضافة إلى الضغوط التمويلية التي تفرض عليها للحفاظ على صورة براقة لجذب التبرعات، وفضائح الاستغلال الجنسي التي كشفتها تحقيقات داخلية لبعض العاملين، كما يتحمل الموظفون المحليون المخاطر في الخطوط الأمامية، بينما يغادر الأجانب عند اشتداد الأزمات.

0: أطباء بلا حدود ليست مجرد منظمة، وإنما وعد بأن الضمير الإنساني لن يموت، وأن الحياة مهما اشتد الظلام فيها تستحق أن نركض نحوها حاملين النور. في النهاية قد لا نستطيع إنهاء كل الحروب ولا إطفاء كل النيران، لكننا نستطيع أن نكون مثلهم طوق نجاة لمن يغرقون.
1: ما لا يقال. الإعداد ديما صبيح. التقديم ساندي ميهو. الإخراج حمدي شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرى ونجله سميح اللذين فقدا في مدينة دمشق في نيسان عام 2013، معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد جلستها الثامنة للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف يؤكد خلال اجتماعه الدوري باللجنة تمديد الخدمة أن العمل جاري لدراسة طلبات استمرار العاملين بعد السن القانونية وفق معايير الحاجة المؤسسية الفعلية. وزير المالية محمد ياسر برنية يؤكد ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري. افتتاح متجر حكاية في مطار دمشق الدولي بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والإعلام خالد زعرور والسياحة مازن الصالحاني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة تفتتح مستشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد إعادة منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف شخص في دوما وما حولها. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء الثانية عشرة وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. في البداية هذه تحية من فريق عمل هذا البرنامج، الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، التقديم والحوار سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد. أيها السادة، تدخل المنطقة اليوم مرحلة شديدة التعقيد تتقاطع فيها الدبلوماسية الوقائية مع لغة القوة العسكرية، وتتداخل خطوط الاشتباك من بيروت إلى بغداد وصنعاء. زيارة إلى واشنطن تحمل رسائل أمنية وسياسية ثقيلة للبنان، وضربات أمريكية سعودية في العمق العراقي تعيد فتح ملف السيادة وحدود النفوذ، وتصعيد جديد في اليمن يضع أمن الملاحة في البحر الأحمر وإمدادات الطاقة العالمية أمام اختبار عصيب وصولا إلى دمشق التي ترسم معادلات أمن حدودها وتحولها إلى ممر استراتيجي بديل لأزمات المضائق. فهل نحن أيها السادة أمام أزمات متفرقة يقرأ كل منها على حدة، أم أننا أمام مشهد إقليمي واحد تحركه غرفة عمليات وحسابات متداخلة؟ وهل تنجح الوساطات في احتواء الانفجار، أم أن المنطقة تندفع نحو مواجهة أوسع؟ أيها السادة، إذن هذه الملفات بأبعادها السياسية والميدانية نناقشها اليوم في خلف الحدود مع ضيفنا هنا في الاستوديو في استوديوهات إذاعة دمشق، الدكتور حسام حاج عمر، محاضر في جامعة أوكسفورد ورئيس الجمعية الأكاديمية السورية البريطانية. أهلا ومرحبا بك سيدي.
1: يا أهلا بكم.
0: فاصل قصير إذن أيها السادة ونبدأ هذا الحوار. إذن من جديد مرحبا بكم، ومن جديد مرحبا بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور حسام حاج عمر، المحاضر في جامعة أوكسفورد ورئيس الجمعية الأكاديمية السورية البريطانية. ربما من الجيد أن نبدأ من آخر التطورات، يعني التفاهمات دعنا نسميها الهشة نوعا ما، وهذا التراجع التكتيكي بين واشنطن وطهران. يعني لم أجد ربما من خلال المتابعة بالأمس حقيقة دكتور حسام إلا أن يعني أرى أنها وكأننا نراوح في، أو هذا الصراع يراوح في منطقة رمادية، إذا جاز لنا التعبير. بالأمس يعني تابعت تصريحات ترامب الأخيرة، الصراع مع إيران يسير على نحو جيد للغاية. أنا لم أفهم حقيقة ماذا يقصد بأنه يسير على نحو جيد للغاية هذا الصراع. المحادثات مع إيران جارية الآن بطلب منها، الإيرانيون ينفون في المقابل. أين نحن اليوم في من كل ما يجري من كل هذا الحدث، وحقيقة هذا الغموض الذي يلف هذا الصراع مؤخرا؟
1: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين. هو شرف دائما أن نتواجد في إذاعة دمشق، هذه الإذاعة العريقة.
0: سعدنا بوجودك.

0: تمثل سوريا وسوريا الجديدة بالتحديد اليوم. حقيقة الإقليم والمنطقة برمتها تعيش نتائج مغامرة كانت غير محسوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، وإسرائيل طبعا، الذي سمح لإيران ومحورها بالتحكم بالإقليم لعقد أو عقدين من الزمن. يعني بعد غزو العراق كان هناك ضوء أخضر لإيران بالتمدد، السيطرة على بغداد، والتي كانت تقف حائط صد في وجه الهيمنة الإيرانية.
1: ضوء أخضر أم أجبر الأمريكيون على
0: لا كان هناك تفاهم واضح الملامح، السماح لأمريكا بغزو العراق، عدم التصدي لهذا الغزو، بالمقابل تسليم العراق على طبق من ذهب لإيران. كان هناك يعني سيد الكريم، كان هناك نظرة أن الإسلام السني هو العدو الأساسي لإسرائيل، وبالتالي لتركيع هذه الدول بين قوسين، الإسلامية أو المسلمة العربية المسلمة، كان من المهم أن نسمح لإيران بالتمدد، أن تشكل خطر أساسي على أمن الإقليم، وبالتالي هذه الدول سوف تأتي راكعة أمام الباب الأمريكي والإسرائيلي. وهذا ما حصل. يعني سمح لإيران بالتمدد، السيطرة على بغداد، على دمشق من خلال تحالفها مع النظام البائد، على بيروت من خلال حزب الله، على الرياض عفوا، على صنعاء من خلال يعني الحوثي جماعة الحوثي في اليمن، تمام، وتهديد الرياض وخنق المنطقة. هذا الواقع كان الأمريكي يتوقع أنه يعني بمجرد تغيير سياساته يمكن لهذا الواقع أن يتبدل. حدث 7 أكتوبر، أصبح الأقليم تحت رحمة إيران، وأدرك الإسرائيلي والأمريكي أن الإيراني لديه مطامع حقيقية، وأن الإيراني ليس بالسهولة أن يتم تركيعه. وهذا ما يحدث الآن. نحن نعيش حرب أراها عبثية. يعني أمريكا تحاول أن تجبر إيران على الخضوع، إيران تحاول أن تحافظ على أمر الواقع، الطرفان لا يستطيعان إدابة هذا الوضع.
1: يعني هل من المعقول أن الأمريكيين والإسرائيليين لم يكونوا فعلا مدركين أو ليس عندهم المعلومات الكافية بما يخص إيران وإلى أي مدى وصلت إليه من ربما حالة تجعلها صامدة إلى هذا الحد، أو أنها ربما تمسك بملفات إقليمية، أو حتى اليوم نرى كيف تتحكم بموضوع مضيق هرمز؟ هل من المقول أنهم لا يملكون هذه المعلومات، لم يتوقعوا يعني سنوات طويلة؟ ونحن نعرف أن الأمريكيين والإسرائيليين يعني يخترقون الداخل الإيراني وحتى على مستوى القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية. كيف؟
0: الأمريكي والإسرائيلي اعتمد على يعني على مفهوم الصدمة في بداية الحرب. إذا تذكرت، سواء مع حزب الله أو مع إيران، وجهوا صدمة كبيرة للحزب الله من خلال البيجر، تفجيرات البيجر، أيضا اغتيال كل الشخصيات الأساسية في النظامين، في نظام إيران، نظام الإيراني، وأيضا في بنية حزب الله تم اغتيال معظم القادة، قادة الصف الأول. لكن لم يفهموا أن هذا النوع من الأنظمة الذي يعني يكون مرتكز على أساس أيديولوجي وليس أساس عائلي مثل النظام السوري مثلا. النظام السوري لم يكن لديه بنية أيديولوجية متينة، رغم أنه مستند إلى أيديولوجيا بعثية عربية قومية، لكن هذا
1: ربما هذا الإطار الظاهر،
0: تماما هذا إطار الظاهر. لكن بنية النظام الأساسية كانت بنية عائلية بالدرجة الأولى، حتى ليس فقط طائفية، عائلية بالدرجة الأولى. انهارت العائلة، انهار النظام تماما. أما في إيران، أنت تتعامل مع نظام أيديولوجي لديه ملايين الناس الذين هم جاهزون للموت في سبيل الدفاع عنه. وهذا رأيناه في الحرب العراقية الإيرانية. الحرب العراقية الإيرانية مثال يجب أن ندرسه اليوم في هذه الأيام. يعني حرب استمرت لثماني سنوات، استنزفت الدولة العراقية في ذلك الوقت وكل حلفائها، الخليج، مصر، إلى آخره، الغرب. 8 سنوات لم تستطع الدولة العراقية هزيمة النظام الإيراني. نعم، لم تنهزم الدولة العراقية في ذلك الوقت، لكن النظام الإيراني صمد، لم يستطيعوا تغيير النظام. ضحى الإيرانيون بمليون قتيل مقابل البقاء في الحكم. ما أريد أن أقوله الآن كخلاصة لكلامي، الأمريكا الآن في ورطة.

0: وإيران في ورطة أيضا. يعني أنا لا أقول أن الأمريكان مهزومون أو الإيرانيون مهزومون، الطرفان في ورطة. الواقع يعني الدول الواقعة بين هذين الملاكمين هي الدول العربية في حقيقة الأمر. هو هي الخاسر الأكبر. لذلك رأينا أن الخليج ضغط على ترامب
1: تماما
0: البارحة،
1: وقال الرئيس تماماً. ترامب يعني حتى كان هناك أمر لافت، وهو ما سمي بإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية. ورأينا بالأمس اتصالا أو سمعنا تابعنا اتصالا بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأمير محمد بن سلمان، كان يعني يؤيد ويبارك في إنشاء هذا التحالف. ربما واعي يعني ربما العرب أو على الأقل دول الخليج إلى ما يجري من حالة استهداف، أو وجدوا أنهم هم المقصودون ربما في النهاية في كل ذلك. ولكن اليوم ربما نحن بحاجة أكثر لأن نفهم هذه المفاوضات، أو دعني أسميها على الأقل ليست مفاوضات، لأننا عندما نتابع الأمر نجد أنها فقط مجرد تبادل رسائل عبر الوسطاء. نعم. فقط، هي ليست مفاوضات. نعم. ولا يوجد هناك اتصال مباشر بين الأمريكيين والإيرانيين.
0: نعم، أعتقد أن هناك أزمة. يعني نحن أمام حالة يحتاج كل طرف فيها لينتصر، لكن في الواقع يحتاج، وأنا أقول هنا يحتاج، لأن سوف أعود لك إلى موضوع مضيق هرمز.
1: نعم تمام، سنتحدث عنه.
0: الطرفان مجبران يعني أمام أمنهما القومي أن يحلا موضوع مضيق هرمز. الأمريكان لا يمكن أن يسمحوا لأي دولة غير أمريكا بالتحكم بالمضائق العالمية. سيطرة أمريكا على العالم هي من خلال قوتها البحرية. يعني ما الذي يميز أمريكا عن أي دولة أخرى؟ هي السيطرة البحرية.
1: صحيح.
0: وبالتالي تحكم إيران بمضيقين مهمين في الإقليم وفي العالم، وهو مضيق هرمز ومضيق باب المندب من خلال الحوثيين، هذا الأمر، هذا الواقع لا يمكن لأمريكا السماح به. لذلك تعثرت المفاوضات نتيجة هذا الأمر. موضوع مضيق هرمز هو الأساس، والإيرانيون أيضا شعروا أن ورقة القوة التي لديهم هي مضيق هرمز.
1: هل هذا نجاح للإيرانيين في أنهم نقلوا المعركة من موضوع الملف النووي الإيراني إلى ملف المضائق وتحديدا مضيق هرمز؟
0: يعني
1: هل هذا
0: طبعا
1: هل يعتبر هذا انتصار في او جزء من الانتصار في هذه المعركة، ولو حتى سياسيا ودبلوماسيا؟ يعني
0: نعم، هي ورقة يعني هي ورقة ضغط تستخدمها إيران. هل هو انتصار؟ لا نعرف الى الان. الحرب لم تبح بكل ما لديها. لدينا الان فصول قادمة، واعتقد ان الطرفان واعتقد ان الطرفين سوف يعملان على إدامة الصراع دون أن يكون هناك مواجهة ضخمة كما رأيناها مسبقا. يعني الأمريكيون الآن يراهنون على أمر، وهو نقل الصراع من صراع أمريكي إيراني إلى صراع سني شيعي في المنطقة. وهذا يمنح لها الفرصة أن
1: للأسف يعني صرنا نستخدم هذه المصطلحات
0: تماماً. ربما
1: رغما عنا يعني.
0: وهنا لا نتحدث طائفيا.
1: لا تماما.
0: هنا نتحدث بالمشروع الطائفي السياسي. يعني ليس كل من هو يعمل في المحور السني هو سني، وليس كل من يعمل في المحور الشيعي هو شيعي.
1: بالتأكيد يعني لفتني كلامك وذكرني بما قاله ترامب أمس في تصريحاته للصحفيين. قال يجب أن يفتح مضيق هرمز غدا بشكل كامل. طيب عندما يقول الرئيس الأمريكي ذلك، هل يعني هو يقصد بأن فعلا الإيرانيين يسيطرون بشكل أو بآخر، أو يغلقون المضيق بشكل أو بآخر؟ يقول في الجملة التالية مباشرة: نحن من يسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار، وإيران تكذب بشأن السيطرة عليه.
0: ترامب ليس سياسيا أمريكيا تقليديا. يعني عندما ندرس الخطاب السياسي، نحن كدارسين الخطاب السياسي، عندما ندرسه يجب أن يكون الخطاب متسق وأن لا يحتوي على فجوات إلى آخره. ترامب شخصيته ليس شخصية سياسية، هو رجل أعمال.
1: رجل أعمال،
0: وبالتالي يقول في بداية الكلام ما غير ما يقوله في آخر الحديث.
1: إذا هو يقول ذلك بشكل غير مقصود يعني تقصد
0: هذه الدكتور. شخصية ترامب هذه شخصية ترامب، وهذه طريقة إدارته لأي أزمة. هو يعمل بعقلية بزنسمان، رجل أعمال، لا يهم ما أقوله. هو

0: يهم ما يحدث على الأرض. تمام. وبالتالي أنا لا أعول كثير على ما يقوله ترامب. قال ترامب لعشر مرات تقريبا أن الرئيس الشرعي سوف يتدخل في لبنان، لكن هذا لم يحدث يعني.
1: تمام. في النهاية خرج الرئيس الشرع
0: نعم وقال
1: وأكثر من مرة يعني هذا نعم. هذا الأمر محسوم لن يتم يعني في النهاية. طيب موضوع الوسطاء، ربما دعنا نسميها أو نضعها بين قوسين عقدة الوسطاء، باكستان، عمان، قطر. دعنا نتحدث بداية قبل أن نتحدث عن باكستان عن عمان. قال الرئيس ترامب بأن إيران تتحدث فقط، هم يكذبون، هم أنا لم أرى يعني أناس بهذه العقلية وبهذه البراغماتية والكذب وإلى ما هنالك. ثم قال هم يتحدثون فقط مع العمانيين. طيب نعم. لماذا برأيك؟
0: ببساطة الإيراني لا يثق بأمريكي. يعني أمريكا ترامب لأكثر من مرة وقعت اتفاقا مع إيران ولم تفي بتعهداتها، هكذا ينظر إلى الإيرانيون إلى هذا إلى الأمر يعني. الإيراني مفاوض شرس جدا، مفاوض طويل البال يعني. يستطيع أن يستمر بالمفاوضات لمدة 10 سنوات و15 سنة.
1: مفهوم طبعا.
0: ولا تأخذ
1: سياسة المماطلة
0: تماما، سياسة المماطلة وسياسة فرض الأمر الواقع. ولا تنسى الإيراني قبل سنتين فقط كان يسيطر على الإقليم يعني. أن تسلب منه بغداد وأن تسلب منه دمشق وتسلب منه بيروت وتسلب منه صنعاء ليس الأمر السهل.
1: صحيح.
0: نعم صحيح. دمشق خرجت خارج المحور الإيراني، الوضع في بيروت متأزم بالنسبة لحزب الله، بغداد تحاول قدر الإمكان أن تخرج من هذا المحور، لكن يعني خروج روح المحور الإيراني من جسده هذا له تداعياته قد يستمر لسنوات. لذلك أنا أعتقد أن الإيراني يراهن على الوقت، يراهن أن تخرج أن يمل الأمريكي، أن يخرج من الإقليم، أن يضطر إلى أن يسلم الإقليم إلى العرب. وفي المقابل إيران الأمريكي يريد أن يتسلم عرب المنطقة المواجهة مع إيران.
1: ولكن يبدو أنه كما قلت يعني هم الأمريكيون هم من سمحوا بذلك في النهاية، ربما ليس بشكل مباشر أو ربما مقصود، ولكن انسحاباتهم أو تخفيف وجود قوات في أماكن معينة يعني على مبدأ ملء الفراغ، سياسة ملء الفراغ.
0: نعم.
1: مبدأ تنهور في ملء الفراغ
0: طبعا.
1: يعني عندما يفرغ هذا المكان يجب أن يحل مكانه شيء يملأه. يبدو أننا الآن حان موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: من جديد أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من خلف الحدود. وأعاود الترحيب بضيف حلقة اليوم هنا في الاستوديو، ضيفا كريما، الدكتور حسام حاج عمر، المحاضر في جامعة أوكسفورد ورئيس الجمعية الأكاديمية السورية البريطانية. مرحبا بك مجددا دكتور.
2: أهلا بكم.
1: مرحبا بك. قبل أن نتوقف كنا نتحدث عن يعني كيف أن كان هناك ملء للفراغ، ناهيك بالنسبة يعني للفراغ الذي تركه الأمريكيون في بعض الأماكن في الشرق الأوسط أو في الإقليم بشكل عام، وكيف أن الإيرانيين استغلوا هذا الأمر وملؤوه. هل ربما ملؤوه بما يسمى اليوم أو نسميه بالأذرع أو الميليشيات، التي يعني للأسف الشديد بدل أن تدين بالولاء لأوطانها التي ولدت وعاشت فيها ونشأت فيها، لا، هي تدين يعني لما يسمى بالفقيه، دعنا نقول. هذا الأمر جعل من إيران صانعة لما يسمى، وكما أسماه زميلنا المعد الأستاذ مهران مقداد، بدولة الظل في المنطقة.
2: صحيح.
1: وبدأت هذه الأذرع وهذه الميليشيات في الدفاع عن إيران دون أن تضطر إيران لخوض أي معركة. اليوم تغير ربما الموقف، ولكن ما زالت على ضعفها هذه الأذرع، سواء كان في بيروت أو في صنعاء أو حتى اليوم، ربما اليوم يظهر أقواها في العراق، وهذا يجعل من الملفات تتشابك.
2: نعم.
1: وخصوصا الملف العراقي والملف السوري وحتى التركي إذا أردت يعني. طيب اليوم هذا التشابك إلى أين يمكن فعلا أن يودي بنا؟
2: يعني مشكلة الميليشيات أن لها حاضنة شعبية في مجتمعاتها. يعني في حزب الله هناك، يعني حزب الله محسوب على طائفة معينة، وأي هجوم على حزب الله يعتبر في أعين الطائفة أنه هجوم على الطائفة.
1: للأسف. نعم.
2: نفس الأمر بالنسبة للحوثيين، لهم مجتمع متماسك يدعم. أيضا في العراق موضوع الحشد الشعبي. لكن ما أريد أن أقوله أن عصر الميليشيات انتهى. هناك قرار دولي وأقليمي بتصفية الميليشيات. هلأ طريق تصفية هذه الميليشيات هي ما نختلف عليها. الرئيس الشرع قال كلمة يعني في أكثر من مناسبة.
1: نعم.
2: أن معالجة موضوع حزب الله لا يجب أن يكون فقط من بطريقة أمنية وسياسية، من دون إشراك حزب الله، بدون إشراك الحوثيين في صناعة القرار في دولهم.
1: نعم.
2: لن يتخلى هؤلاء عن سلاحهم، وسوف يقاتلون إلى آخر رمق مما سيكون.

0: كما الإقليم.
1: نعم.
0: بالدرجة الأولى المملكة العربية السعودية، الأردن، وأيضا الدولة السورية بقيادتها يعني المتمثلة بالرئيس الشرع. هذه الدول ترى أن هناك طرق إلى جانب الحل العسكري، هناك طرق يجب أن نتبعها أيضا. أمريكا تريد توريط هذه الدول بحرب مع إيران لا تنتهي. تقوم من خلال هذه الدول باستمرار استجداء الأمريكي سلاحا ومالا وإلى آخره، ويقوم الأمريكي باستغلال هذه الدول لعشر لسنوات قادمة تماما كما حدث في الحرب العراقية الإيرانية. وهذا المأزق وهذا الفخ هذه الدول واعية له.
1: حتى خلال هذه الثمان سنوات من الحرب الإيرانية العراقية وجدنا يعني أن الأمريكيين كانوا يعني يساعدون هذا الطرف وهذا الطرف.
0: طبعا يعني حتى إسرائيل قامت بمساعدة إيران يعني
1: لا يمكن أن تنسى هذه الفضيعة.
0: وبالتالي يعني شوف، العربي يقول لأمريكا إذا أردت أن تقاتل إيران بهذه الطريقة قاتليها بنفسك، أنا سوف أخرج نفسي من هذه المعادلة. لكن إذا كان هناك توجه منطقي وحكيم لإدارة هذا الملف، فنحن أول الدول التي سوف تقف إلى جانب الرأي الأمريكي بحل الميليشيات، وهذا أساسا من صالح الأمن القومي العربي.
1: تمام.
0: موضوع تفكيك الميليشيات أساسا بدأ وبدأ من سوريا وبدأ من تركيا بتفكيك ميليشيات، بتفكيك ميليشيات حزب العمال.
1: لذلك لا يمكن الإيراني أن ينسى الضربة أو الصفعة القاسمة التي تلقاها في سوريا.
0: طبعا وما حدث في سوريا غير المعادلة. يعني لا يمكن لحزب الله أن يستمر لسنوات قادمة بهذا الوضع. في لحظة ما سوف يضطر حزب الله إلى الرضوخ. موضوع حماس موضوع آخر له علاقة بمقاومة الاحتلال،
1: لكن يكون أمر مختلف.
0: نعم، لكن حتى هذا الملف يتم احتوائه. حماس صرحت بأنها سوف تسلم سلاحها أو سوف تحصر سلاحها وسوف تتعاون،
1: ويكون هناك يعني تمام. إدارة للقضاء،
0: إدارة لهذا الملف، إدارة مشتركة، إدارة من قبل مجلس السلام.
1: مجلس السلام. يعني حتى ولكن تصريحات نتنياهو بالأمس، ولو يعني كان معترضة هذه الجملة، تصريحات نتنياهو بالأمس وربما حتى قبل ذلك بأيام منذ تصريحات حماس كانت يعني معاكسة. قال لا، يعني هو غير مقتنع تماما بهذا الأمر. بالعكس، حتى في وجوده في واشنطن خلال الأيام الماضية كان يدفع باتجاه تأجيج الأمور، ليس فقط في غزة إنما حتى في ضد إيران.
0: طبعاً
1: يعني ولا تعجبه حالة الهدوء،
0: لأن نتنياهو لديه مشروع بخصوص فلسطين وغزة والضفة، لديه مشروع تهجيري. هو لين مشكلته ليست فقط مع حماس، يعني في قطاع غزة
1: تماماً. حتى الحالة التوسعية، بالأمس يعني كان هناك لقاء مع إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي على القناة 14 الإسرائيلية، كانت تصريحاته واضحة: لن ننسحب من أي أرض دخلناها، لا في سوريا ولا في لبنان ولا في أي مكان آخر.
0: لا، لكن
1: كان صريحا وحادا. نعم،
0: لكن أعتقد أن أطماع الإسرائيلي، ولو خرجنا لمدة دقيقة عن المحاور الأساسية،
1: لا هي مرتبطة
0: تماما،
1: لأنه في يعني النهاية سوريا اليوم تماماً هي كانت تحاول أن تنأى بنفسها عن عين العاصفة، لكن صحيح. الإيران يعني الإيرانيين والإسرائيليين لا يريدون لسوريا أن تكون بمنأى عن هذا
0: الأطماع.
1: عن هذه العاصفة
0: الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة هي أطماع حقيقية ويجب العمل عليها. أما أعتقد أن أطماعهم في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا هي أطماع غير واقعية. يعني هناك أماني بالاستمرار في هذا الوجود، لكن الإسرائيلي يعرف أنه لا يمكن له أن يستمر في الوجود في جنوب سوريا، حتى أنه لم يستثمر أزمة السويداء مثلا. هو كان بإمكانه لمدة سنتين يعني عسكريا إذا أراد أن يدخل إلى بعمق أكبر يصل إلى السويداء، لكنه لم يقم بذلك لأنه يعرف حدوده الواقعية، ويعرف أن حتى وجوده في القرى في الجنوب السوري
1: ألا يمكن أن تكون هذه ورقة مخبأة إلى حين
0: هي ورقة ضغط إلى حين الجلوس مع السوري على طاولة مفاوضات حقيقية لمحاولة الوصول إلى أكبر تنازلات ممكنة من قبل السوري. لكن هو يعرف أن وجوده في هذا الشريط الحدودي هو مسألة وقت لا أكثر. أطماعه الحقيقية في جولان، هو لا يريد تسليم الجولان، لكن

0: كان
1: بالضبط.
0: الشريط الحدودي الذي تم احتلاله بعد التحرير، بعد تحرير دمشق، هو ورقة تفاوض، وأيضا نفس الأمر ينطبق على أزمة السويداء، هو ورقة ورقتي تفاوض بيده أمام المفاوض في دمشق.
1: طيب اليوم كيف ينظر، كيف تنظر سوريا برأيك إلى ما يجري على صعيد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية؟ اليوم هناك جولة في روما كما تابعنا، يعني كيف ينظر إليها وكيف يمكن أن تؤثر فعلا على الوضع السوري في كل هذا التشابك وهذا الترابط الذي نراه؟
0: السوري منذ الاستقلال اليوم، يعني تتغير الأنظمة لكن لا يتغير الأمن القومي. السوري نعم يريد سيطرة الدولة السورية في الدولة اللبنانية في لبنان، يريد، لا يريد دور الحزب الله كتنظيم مسلح، يريد تجريده من السلاح، يريد،
1: يعني هذا الأمر سيريح تمام. يعني الداخل السوري أو مفهوم الأمن القومي السوري بشكل عام،
0: مصلحة الأمن القومي السوري لا يكون هناك تنظيمات طائفية مسلحة في لبنان قد تدعم حالة انفصالية معينة
1: تماما، لأنه بالنهاية قدر سوريا ولبنان أن يتأثرا ببعضهما،
0: لكن
1: هذه جغرافيا بالنهاية وحتى ارتباطات اجتماعية.
0: أكيد ما لا يريده السوري هو أن يذهب اللبناني إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل وأن تصبح خاصرة دمشق هي فعليا امتداد النفوذ الإسرائيلي. يعني هذا الأمر تاريخيا عبر كل الأنظمة، أنظمة ما قبل البعث وأيضا نظام البعث وأيضا المرحلة الحالية، السوري لا يريد سيطرة إسرائيلية على بيروت. لذلك إذا لاحظت تصريحات الرئيس الشرعي والمسؤولين السوريين كانت حذرة وتحذر من تنازل لبناني أمام إسرائيل. وحتى السوري الآن لاحظ أنه لا يفاوض إسرائيل الآن. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يفاوض إسرائيل من موقع ضعف. أنت إذا كنت تفاوض مفاوضات، إذا أنت كنت ضعيف ليس هناك جدوى من المفاوضة
1: تماما،
0: يعني أنت تفاوض وليس لديك أوراق. فيريد السوري أن يجلس على طاولة المفاوضات وهو نوعا ما يرتكز على أوراق أو يعني يملك أوراق قوة معينة. الوضع الآن في المنطقة متشابك. السوري لا يريد أبدا أن ينخرط في أي نزاع خارج حدوده،
1: هذا أمر،
0: لا في العراق،
1: هذا أمر معروف،
0: ولا في لبنان،
1: ولكن
0: ولا
1: إيران
0: في أي مكان.
1: تمام. ولكن الإيرانيين، نحن نرى اليوم أن إيران كما قلنا سابقا أو قبل قليل لا يمكن أن تنسى الصفعة القاسمة التي تلقتها في سوريا لسقوط
0: إيران. لكن إيران مدركة.
1: لذلك اليوم نرى، يعني حقيقة، يعني هم يحاولون تحريك أذرعهم ويهددون الحدود الشرقية السورية مع العراق طبعا عبر وجود ميليشيات منتشرة هناك، وكانت هناك تهديدات صريحة. كيف يمكن اليوم أن تتعامل سوريا أو الدولة السورية الجديدة مع هذا الأمر دون فعلا أن تنخرط بشكل مباشر في قلب هذا الصراع الذي حقيقة يعني لا ندري أساسا إذا كان هذا صراعا حقيقيا أم ربما هي تمثيلية كبيرة، يعني يبغي من ورائها كل الأطراف تغيير حتى شكل هذه الدول جغرافيا إذا أردت.
0: شوف أستاذ الكريم، العراق هو عراقان، يعني العراق ليس فقط الحكومة العراقية، هناك عراق الحكومة العراقية وهو عراق جديد وعراق مشابه للحالة السورية، ويريد إنهاء حالة ميليشيات، يريد علاقات طيبة مع الجوار العربي وعلاقات متوازنة مع إيران دون سيطرة إيرانية على بغداد. وهناك عراق قديم يحاول أن يستمر، هو يلفظ أنفاسه الأخيرة لكنه يحاول أن يستمر كالجسد الميت الذي ينتفض قبل خروج الروح.
1: يعني تعتقد أنه لا زال موجودا هذا العراق القديم؟
0: العراق الثاني القديم طبعا موجود عن طريق الحشد الشعبي، عن طريق الميليشيات المتحالفة مع إيران، موجودة وبقوة. وهذا العراق هو الذي تم استخدامه عندما هددت أمريكا، هددت ترامب بضرب إيران بعمق. لاحظ هذه التهديدات أتت بعد تهديدات ترامب، عندما هدد ترامب بضرب إيران بقوة
1: تماما
0: كل يعني المؤسسات الطاقة، كل الطاقة، كل

0: مفاعلات، كل البنية التحتية الحقيقية في إيران تم تهديدها بالقصف. فوجهت إيران رسالة أنهم في المقابل سوف يقصفون كل شيء يستطيعون يقصفونه في الإقليم، وأيضا تم تحريك هذه الميليشيات المتحالفة معها في العراق لتهديد الأمن السوري والأردن، ولذلك أدى رد مشترك
1: مفهوم بين سوريا والأردن. لاحظ في هذه الجولة الأخيرة بعد المونديال، دعنا نسميها ما قبل المونديال وما بعد المونديال، كان هناك تركيز على الأردن في الضربات الإيرانية.
0: صحيح،
1: كان هناك ولكن اللافت للنظر أنه لم يبدأ الإيرانيون بتهديداتهم عن طريق أذرعهم في العراق إلا بعد أن راج في الإعلام وتناولناه بشكل كبير موضوع أن تكون سوريا ممرا بديلا عن مضيق هرمز وغيره من الممرات.
0: أعتقد أن الإيراني لا يملك الرفاهية.
1: لا أعرف إذا كنت قد قاربت الأمر بشكل صحيح، ولكن أنا هكذا قرأتها كمتابع.
0: لا أعتقد
1: ليس
0: أن
1: اليوم كمقدم
0: بقى. يملك الرفاهية لمنع سوريا أن تكون هذا الممر. الإيراني لديه أولويات أخرى، الإيراني ينظر إلى النظام السوري الجديد بحذر، لكن لا يتعامل معه كعدو. نقطة جدا مهمة، لأنه يعرف أن دمشق دوما لا يمكن أن تكون بوابة خلفية أو حديقة خلفية لإسرائيل ولا حديقة خلفية لأمريكا، رغم كل ما رأيناه من تفاهم مع الأمريكي وعلاقات ممتازة وحتى فتح لباب المفاوضات مع إسرائيل، لكن دمشق هي دمشق. دمشق هي رافعة، هي منطلق صلاح الدين الأيوبي إلى مصر، وهي التي
1: صحيح.
0: وهي ومنها زحفة الجيوش تحرير القدس إلى آخره. دمشق لها دور تاريخي لا يمكن لأي نظام سياسي حاكم أن يتجاهله، وبالذات نظام الشرع الذي له خلفية إسلامية وله خلفية عقائدية واضحة. وبالتالي الإيرانيون لديهم نظرة أن هذا النظام ليس حليفا ولكنه ليس بالضرورة عدو،
1: أن يكون عدوا
0: تماما. وفي وقت يحارب
1: حتى الدولة السورية الجديدة هي لا تريد أي عداء حتى مع الإيرانيين، ليس هناك مصلحة لسوريا الجديدة أن يكون لها عداوات أو عداءات مع محيطها.
0: ما يريده السوري هو علاقة متوازنة مع التركي ومع السعودي ومع القطري ومع الأردني، حتى مع العراقي ومع المصري الذين النظامان كانا إلى حد ما متوجسان من الحكم السوري الجديد. لاحظ الآن العلاقات السورية العراقية في أفضل حالاتي، أنا كنت في الساحل السوري منذ بضعة أيام وترى الشاحنات التي تنقل النفط العراقي على امتداد عشرات كيلومترات في الساحل السوري وصولا إلى مدينة بانياس
1: مصرات
0: بانياس.
1: تماما.
0: وبالتالي أنا أرى أن دفة القيادة في سوريا تقود سوريا نحو البوصلة الصحيحة، باتجاه البوصلة الصحيحة نحو برد الأمان. نحن في ظل دولة تعرف محددات أمنها القومي ولا تريد أن تورط سوريا في أي صراع عالمي إلا إذا أجبرت عليه.
1: بالتأكيد.
0: عندما حاولت ميليشيات الحشد الشعبي حشد قواتي على الحدود، بعث السوريون برسالة حازمة إلى العراق أن هذا الأمر لن يبقى دون رد. لكن الرد لا يعني بالضرورة خوض حرب ترى.
1: لا بالتأكيد، ونحن نحن في النهاية تابعنا رئيس الوزراء العراقي الجديد تصريحاته أو حتى زياراته أو حتى كل ما قاله فيما يخص هذا الموضوع. ولكن اليوم هل يمكن، بالأمس كان هناك زيارة، بدأت زيارة لرئيس إقليم كردستان العراق سيد برزاني إلى سوريا والتقى بالرئيس الشرع وكان له أيضا تصريحات مهمة. طيب اليوم هذه الزيارة تعتبر تاريخية حقيقة أو محطة تاريخية، خصوصا وأنها أتت بعد دعنا نسميه تاريخ أو سنوات ربما سوداء شابت هذه العلاقة مع سوريا، خصوصا أن نظام الأسدين، وأنت تعرف ذلك دكتور، لطالما لعب على موضوع حبل التوتر بين الأطراف الكردية،
0: الأحزاب الكردية.
1: بالضبط تماما. طيب ولكن الإطار العام الذي ربما حاول بعض الإعلام ترويجه أنه هو ليكون أن الزيارة أتت كوساطة للتركيز أو ركزت على موضوع ملف دمج قسد في الدولة السورية، هل نحن بحاجة لوساطة لتفعيل ملف الدمج.

0: لا أعتقد أن أعتقد تجاوزنا هذا الأمر. يعني حتى قسد لم تسلم أوراقها إلى الحكومة السورية إلا بعد ضغط عسكري وضغط دولي بقيادة أمريكا. هناك نظرة إقليمية ودولية
1: تمام
0: أن سوريا يجب أن تكون موحدة، سوريا في الحسكة وسوريا
1: بالتأكيد.
0: في السويداء وسوريا في كل مكان.
1: والسيد برزاني قال هذا الكلام بالأمس.
0: والسيد برزاني واعي، والسيد برزاني هو خارج المعادلة تمام، وينظر إلى الأمر بنظرة موضوعية، يعرف أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون هناك انفصال أو يكون هناك جيب ذو صبغة قومية أو طائفية في في في شمال شرق سوريا، يعني في محافظة الحسكة
1: تماما.
0: وبالتالي هو يعني سخر جهوده لكي تندمج قسد في الدولة السورية بأفضل ظروف ممكنة أو بأفضل شروط ممكنة بالنسبة للجانب الكردي.
1: بالتأكيد
0: طبعا لاحظ الرئيس الشرع قام بفصل ملفين، ملف قصد عن ملف الكردي، وقال انا اعطي الاكراد حقوقهم دون الحاجه الى اي صدام
1: تماما
0: او مفاوضات.
1: لهذا ربما يكون من المفيد ان نقرا اكثر هذه الزياره في هذه اللحظات، دعنا نقول المفصليه.
0: هذا رسخ الثقه، ثقه الجانب الكردي سواء في داخل السوري او في شمال العراق برؤيه الدوله السوريه. نحن ليس لدينا اي مشكله مع الكرد، بل الكرد هم اخواننا، ولهم في الدوله السوريه ما لنا كعرب وتركمان الى اخره، وليس لدينا اي مشكله في الحقوق الثقافيه واللغويه وحتى المشاركه السياسيه للكرد. ما لدينا مشكله معهم هو ان يكون هناك جيب انفصالي في شمال شرق سوريا.
1: مفهوم.
0: الاكراد بكل أحزابهم فهموا هذه الرسالة. الخلاف على التفاصيل، قد تكون تفاصيل معينة،
1: مفهوم
0: الاندماج هنا واندماج هناك، قطاع عسكرية هنا وقطاع عسكرية هناك، هذا الأمر يحل. لا أعتقد أن زيارة السيد البرزاني أتت لهذا الأمر. أعتقد
1: تمام.
0: أن زيارة السيد البرزاني لها أهمية إقليمية. هناك
1: هذا
0: محور تشكل، محور تركي سوري أردني خليجي، وبرزاني وشمال العراق هي تنتمي لهذا المحور. في مواجهة الحالة الميليشياوية القائمة في بيروت وفي العراق وفي صنعاء التي يقودها المحور الإيراني، هذا المحور، المحور العربي الكردي التركي الذي تشكلت ملامحه، لا يريد صداما مع الإيرانيين، صدام عسكري كبير. ما يريده هو يعني توطيد هذه العلاقات، أن يكون المحور قوي، محورنا قوي ومتماسك، ونحاول قدر الإمكان بكل الوسائل نستفيد من الضغط العسكري الأمريكي على إيران لحل هذه الميليشيات وانتهاء منها. لاحظ أن رفع العلم الكردي بغياب العلم العراقي، وهو شيء أنا أعترض عليه، يعني أنا أعتقد أن ليس من مصلحة الدولة السورية تغيب الجانب العراقي لأسباب تكتيكية، لكن أعتقد الرسالة التي يعني أريد إيصالها أننا يمكن أن نتعامل مع الجانب الكردي.
1: ألا يمكن أن يكون هذا نوع من أنواع العتب الذي سيحمله الرئيس الشرع للسيد برزاني كرسالة عتب، أقول إلى رئيس الوزراء العراقي؟ ربما نحن في سوريا نلمس بعض يعني نريد ربما ضغطا أكبر من الحكومة العراقية على هذه الفصائل أو الميليشيات التي تهدد الحدود السورية.
0: أنا لست مطلع على تفاصيل.
1: لا أنا أسألك سؤال غير العارف، أنا أحاول أن أقرأ معك يعني فقط.
0: تمام. لكن أنا لست مطلع على على على تفاصيل وخبايا الملف، لكن أنا أنظر إلى الأمر من الناحية التالية. يعني أنا أعتقد أن يجب أن يكون للدولة السورية قواعد ومرتكزات أساسية لا تغيرها وفق التغيرات التكتيكية. يعني نحن ضد الأقاليم المنفصلة، وأقليم كردستان العراق وأقليم يتبع للدولة العراقية. لذلك أنا لو كنت مكان صانع القرار السوري كنت سوف أضع العلم العراقي إلى جانب العلم الكردستاني في العاصمة دمشق في أثناء زيارة برزاني. لكن أعتقد يعني إذا أردت أن أحلل، أعتقد أنها هي رسالة ضغط. يعني أنا أريد أن أقول للعراقي كما قلت عتب ضغط، أنني أنا لست راضي عن الحالة العراقية وحالة الحالة الميليشياوية في العراق.
1: تمام.
0: ولدي بدائل،
1: يعني
0: أنا أستطيع أن يكون لي حلفاء داخل العراق من قوى سياسية عراقية، وأيضا في شمال العراق هناك علاقات ممتازة. الآن الكرد هم جزء من الدولة

0: سوريا، وهم بوابة عبور إلى العلاقات مع كردستان العراق، وعلاقة متينة حقيقة الأمر. يعني هو أمر ملفت، يعني كيف القيادة السورية استطاعت أن ترسخ هذه العلاقات القوية مع جانب كردي أنت من بضعة أشهر كان هناك صراع
1: بالضبط. لذلك
0: قد يعني يصل إلى إلى إلى يعني إلى زوايا خطيرة، لكن تم احتواء هذا الخلاف ودمج الكرد في الحالة السورية. لكن أعتقد أنا أنه من المهم يعني الارتكاز إلى القواعد الدبلوماسية.
1: تماما. كان بودي أن يعني أتوسع أكثر، أن نسأل أكثر حتى بالنسبة للعوامل الاقتصادية أو الملف الاقتصادي، ولكن للأسف
0: يعني
1: للأسف الشديد يعني ربما يكون هناك يعني قراءة أخيرة لما هو برأيك قادم في بما يخص هذا الصراع في هذا الإقليم. هناك تخوف كبير لدى شعوب هذا الإقليم بأن هناك متغيرات قد تكون سيئة بالنسبة لهم كمجتمعات.
0: أعتقد أن سوف نرى تجاوز للحالة الميليشياوية خلال السنوات القادمة. أنا لا أقول شهر أو شهرين، ولا أقول أن الحسم العسكري هو البوابة الوحيدة. أعتقد أن الحالة الميليشياوية تنتمي إلى ما قبل 7 أكتوبر. ما بعد 7 أكتوبر هناك إجماع، يعني ليس فقط إسرائيل، هناك إجماع في الإقليم على أن ضرورة أن نتعامل مع دول، تتعامل الدول مع دول، لأن لا يكون هناك ميليشيات وأن تتم دمج هذه الميليشيات في الدول إذا كان هناك حاجة لذلك. ورأينا بداية لهذا الأمر،
1: أصبح جزءا من الجيوش الوطنية.
0: تمام.
1: تريد أن تطلق السلاح يا أخي، اندمج في الجيش الوطني يعني.
0: وأن يكونوا جزء من صنع القرار في هذه الدول، وبالتالي يكونوا في موضع مسؤولية. أنت عندما تكون في موضع المسؤولية تتصرف بشكل مختلف عن تكون ميليشيا.
1: تمام.
0: نقطة أخيرة
1: تفضل.
0: أعتقد أن سواء إيران أو أمريكا سوف يعمدون إلى إطالة أمد الصراع. من دون أن يكون هناك صراع عسكري قوي سوف يكون هناك شبه حرب باردة،
1: سنبقى في هذه المراوحة. ربما هذا الأمر يفيد الإيرانيين أكثر.
0: لا والأمريكان أيضا. الأمريكان ليس لديهم أوراق قوة إضافية. سوف يكون هناك تطويل أو يعني تمديد لحالة النزاع دون حسم مباشر، لكن على المدى البعيد لا يمكن لإيران أن تبقى في العراق وفي لبنان.
1: تماما.
0: وفي اليمن كما
1: ألمح على كل بالأمس دونالد ترامب إلى هذا الأمر، قال ربما تكون هناك مفاوضات طويلة يعني.
0: تمام.
1: لا يسعنا إلا أن نقول أيها السادة إلا أننا نقف اليوم أمام إقليم تتداخل فيه مسارات الدبلوماسية الشاقة مع حسابات الردع المسلح، وتتشابه خطوطه من بيروت إلى بغداد وصنعاء وصولا إلى دمشق التي تثبت أمنها وتسعى لاستثمار موقعها الجغرافي كشريان حيوي للممرات الإقليمية البديلة. إلا أن السؤال يبقى، هل تنجح الدبلوماسية الوقائية في تحويل هذا التوتر إلى فرصة لاستقرار دائم، أم أن تعدد الجبهات سيبقي المنطقة على برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة؟ وفي الختام أيها السادة، لكم تحية من فريق عمل هذه الحلقة، وكل الشكر لضيفنا في الاستوديو الدكتور حسام حاج عمر المحاضر في جامعة أوكسفورد ورئيس الجمعية الأكاديمية السورية البريطانية. شكرا لك سيدي.
0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرة ونجله سميح المفقودين في مدينة دمشق منذ 13 عاما، معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. انتهاء الجلسة الثامنة حول دعوى محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتحديد 11 من آب الجاري موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان الإسكاف يؤكد خلال اجتماعه الدوري بلجنة تمديد الخدمة أن العمل جار لدراسة طلبات استمرار العاملين بعد السن القانونية وفق معايير الحاجة المؤسسية الفعلية. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد ضرورة إنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين في الدولة قبل نهاية العام الجاري. وفي خبرنا الأخير، قافلة عودة جديدة تضم 96 عائلة تنطلق من مخيمات الشمال السوري باتجاه قرى ريف حماة الشمالي والشمال الغربي. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
3: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: مهكا

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

تفضلوا استريحوا. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب، قررت المحكمة بالاتفاق ما يلي: أولاً، إدانة المتهم حمدو بجناية قتل المغدورة نسرين. ثانياً، الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.

0: ألو نعم، المحامي العام عم يحكي. أهلا سيدي. نعم، صدق القرار والتنفيذ الثلاثة صباحا. حاضر سيدي، نحن منتخذ إجراءاتنا. الله يعافيكم.
1: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: يعطيك العافية يا مقدم رئيف.
2: احترامي سيادة المحامي العام.
0: مشان المحكوم عليه حمدو.
2: أيوة.
0: اتصلوا فيني من الوزارة تصدق قرار إعدامه والتنفيذ الثلاثة القادم.
2: تصدق القرار؟ وين التنفيذ؟
0: مثل العادة بباحث السجن.
2: كنا نتمنى يتنفذ الحكم بمكان ارتكاب الجريمة.
0: هيك التعليمات. المطلوب تبلغوا قرار لجنة العفو، ومساء التنين منلتقي عند مدير السجن أنا وإنت بصفتك مندوب وزارة الداخلية.
2: حاضر سيدي.
0: وخبر محامي يكون موجود.
2: ورجل الدين؟
0: ورجل الدين طبعا، والطبيب الشرعي كمان.
2: حاضر.
0: مع السلامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرت علينا يا شيخ.
0: سامحوني، إن شاء الله كون جيت بالوقت المناسب.
1: مالي شي يا شيخ، بدك تطول بالك علينا شوي. من هون لحتى تنتهي ترتيباتنا.
0: ما في مشكلة، خدوا راحتكم سيدي على مهلكم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: قاعد في حد بده يجي يا سيدة المحامي العام؟
1: هي أنا، وأنت مندوب عن وزارة الداخلية.
3: وهي أنا وكيل المتهم موجود.
1: وهي الطبيب الشرعي الدكتور حسان.
4: بس تخلصوا أنا جاهز لأعطيكم التقرير بالوفاة.
1: وبطبيعة الحال مدير السجن موجود
2: والعناصر كلها موجودة والحراسة مؤمنة سيدي.
1: إذن بس يجينا خبر إنه الساحة اللي بده يجري فيها التنفيذ صارت جاهزة، نبعت ورايا رئيف.
2: عفواً أستاذ أنس، بس اللي فهمته هلأ من مدير السجن
1: إنه
2: المحكوم اللي بدنا
1: إيش بو
2: عم يطلب يشوف أهله قبل ما يتنفذ فيه الحكم.
1: إيه طيب، ابعتونا وراء، أنا كمان بدي شوفه.

0: امان امان امان امان امان امان
1: امان امان امان امان امان
0: لا تبعد عن الطيبة أمي، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وحد ربك يا زلمة، وحد ربك، أنت مالك أكرم من الله؟
3: لك أعدام، أعدام يا عبدو، أعدام.
2: وإذا أعدام المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، لسه حاطط لي الحزن بالجرن وقاعد.
0: لك اترك الزلمة بهمه، اتركه.
2: ولك أخي شو حكينا؟
0: لكن واحد بهيك مصيبة إيمو لأيان النكشة.
2: طيب بركي وافقت له لجنة العفو على تخفيض الحكم.
0: كل شي وارد. إجا الشرطي، إجا الشرطي.
4: وين عمدو؟
0: بيكو جوا.
3: نعم دو. نعم نعم حاضر.
4: ضب غراضك قوام.
3: نعم لوين سيدي؟
5: ضب غراضك
4: سبحاني ولا تسألني.
3: يعني وافقت لجنة العفو يا سيدي؟
4: قلت لك لا تسألني، أنا شرطي شو بيعرفني.
3: حاضر حاضر، غراضي مضبوبة. يلا ها
4: يلا يلا. وانتو كل واحد منكم يرجع لأرنتو. يلا تشوف، ما بدي لاقي حدا واقف على باب المهجع ومتعربش بالحديد مثل السعدات.
0: ايه تمر حكومه تمروا، نحن سيدي.
2: ويناكم حدين؟
0: شو
2: يمكن نزلوه على المنفرده؟
0: الله العليم، بدي نبزوا فيه العبدو، بدي نبزوا فيه الحكم.
2: ولساته لهالدقيقه بيقول لك اني بريء.
0: ايه شوفي يا بريء، قال سيدي اذا انا بريء هو بريء وانت بريء.
2: مو هيك بالله.
6: بعد أن أتلينا عليك الحكم وقرار التصديق، إذا عندك طلب أخير يا حمدو تفضل قوله.
3: سيدي عندي طلب واحد.
6: إيه تفضل قول.
3: بدي تسمعوني وبس.
6: نحن عم نسمعك.
3: بعد شوي رح أوقف بين إيدين رب العالمين، ومشان هيك بدي أقول الحقيقة. أنا بريء من التهمة اللي حكمته علي فيها بالأعدام
6: لآخر لحظة، ولسه مصر إنك بريء،
7: وخاصة إنك على عتبة لقاء ربك.
3: لهيك بالذات عم بقولها، لأنه الكذب بهاللحظة ما عاد ينفع.
6: إذن أنت بتعترف ولا بتنكر؟
3: بعترف إنه أنا فعلا قاتل، بس مو قاتل نسرين.
7: لكان قاتل مين؟
3: إذا سمحتوا اسمعوا قصتي من أولها لآخرها.
6: تفضل قول.
3: أنا بعرف إنه كلامي ما راح يوقف تنفيذ الحكم ولا راح يردني عن حبل المشنقة، بس بدي الناس اللي عم تسمعنا هلأ تعرف إنه عين الله ما بتنام، وإن الله يمهل ولا يهمل.
6: هي كمل يا حمدو.
3: القصة بلشت من زمان، أيام الشباب والطيش، يوم شفت بنت جيراننا لأول مرة، ومن هديك اللحظة تغيرت حياتي كلياتها.
6: عم نسمع، كمل.
3: راقب حسابها على الفيسبوك، وإذا نزلت صورة أو كتبت حالي قلبي ينخلع من محله.
6: أنت حبيتها؟
3: طار عقلي فيها، حبيتها بجنون، ولما كنت شوفها نازلة من بيتها انسى الدنيا وامشي وراها من بعيد، مو لشي بس كرمال شوف ضحكتها.
6: نعم
3: بلا طول سير عليك يا سيدي، كنت مفكر أخذها بالحلال مثل ما بيقولوا من الباب للمحراب، وافتح بيت وعيش معها حياتي اللي بحلم فيها.
6: ايه وبعدين؟
3: قررت اخصمها من الاخر وافتح الموضوع مع امي.
6: عظيم. نعم
3: وفعلا حملت حالي ورحت لعند الوالده الله يرحمها ويجعل فوق

0: قلت لها
1: شو تقبرني؟
2: يعني إذا الواحد ما فتح لكم سيرة الجواز أنتوا ما بتفتحوها معه هالسيرة؟
1: يا تقبرني أنت حكيت ونحن قلنا لا.
2: لك يا أمي والله مو معقولة، صار عمري 30 سنة وإبقى هيك ما حدا مطشوش فيني.
1: الله يسامحك، أنا اللي فكرتك لسه مو ناوي تعقل.
2: والله يا أمي الصراحة يعني عم فكر استقر وافتح بيت حتى لو كان غرفة صغيرة بالإجرة، شو رأيك يا مو؟
1: الله يطعمني يا ابني، والله سيرة ومفتحيت. شايفت لك عروس من حالاتها وصفاتها تقول فاطمة المغربية.
2: ومين هاي بقى يا مو؟
1: ميساء بنت أبو ياسين، عرفته؟
2: ايه عرفته، بس بسلامتها ما عرفتها.
1: تقول أمر مصور الشعر لنص ظهرها بيضة شقرة ناصحة شوي حشو جلدها، الوش مثل رغيف الخبز.
2: اسمعي أمي، أنا لا بدي بنت أبو ياسين ولا بنت أبو إبراهيم، أنا بدي إياك تروحي تشوفي لي نسرين، شو رأيك فيها؟
1: نسرين بنت هنادة؟
2: إيوة
1: يو
2: اللي ساكنين بالزاوية جنب الجامع.
1: إيوة إيوة.
2: شبنا ليه سكتي؟
1: ما بعرف يعني، بس
2: شو يا أمي احكي.
1: اللي بقصده إنه هدول يا ابني شغلتهم كبيرة.
2: شو قصدك يعني؟
1: يعني ما نقدن يا ابني، هدول بدهم متقدم ومتأخر والله بيعلم شو بدهم كمان.
2: بس يا أمي البنت بدياني.
1: شو عرفها ليكون؟
2: لحظة ماما ما بخبي عنك، أنا متفاهم مع البنت ومتفقين نتزوج.
1: يو وأهل درياني؟
2: هلا ليش عم تعملي لي فيها سين وجيم؟ قلتلك متفقين ناخد بعضنا وخلاص.
1: أنا ما دخلني علي، روح اطلب لك ياها وشو بيصير، أنا ماني مسؤولة. إيوة
2: كتر خيري.
3: أنا مالي شايف بحكايتك أي علاقة بموضوعنا.
2: جايك بالحديث يا سيادة المحامي العام.
3: تم اللي شوف
2: بلا طول سيرة، لما سمعوا أهل نسرين أنه أنا عيني على البنت،
3: إيه؟
2: طربقوا الدنيا فوق راسها.
3: ما فهمت.
2: سكروا عليها كل شيء، خلوها تحذف حساباتها من الفيس، سحبوا منها الموبايل، شالوا اللابتوب من الأوضة، وطلبوا منها تبعد عن النت، حتى بطلوا يخلوها تطلع لحالها من البيت أو توقف على البلكون.
3: وكيف كنت تشوفها بعد ما منعوها تطلع؟
2: هي عفريتي، كانت أذكى من هيك بكتير.
3: شو عملي؟
2: خلت خط تاني معها بالسر وصارت تحاكيني منه.
3: ايه؟
2: كنا نحكي على الواتس بنص الليل وبوقت النوم وأهلا مفكرين إننا نايمة.
3: يعني كانت مصرة تضل على تواصل معك؟
2: ايه نعم، كانت متمسكة فيني مثل ما أنا متمسك فيها.
3: كمل وبعدين؟
2: كنت بدي البنت وكنت حابب أخذها بالحلال، بس أهلا يا سيدي أهلا كبروا القصة وقالوا هذا ما بيجي على مقاسة،
3: يعني رفضوا السورية.
2: نكاية فيني بس لأنهم عرفوا أنه البنت بتحبني.
3: إيه؟
2: إجوا وعطوها لواحد قد أبوها. شو قد أبوها؟ بس في معه مصاري ليوم المصاري، واحد زنجيل مثله مثل أي تاجر كبير بهالبلد، عنده أكثر من 10 محلات وبناية ومزرعة وسيارات مثل هدول اللي منشوفهم بالأفلام.
3: وكيف كانت ردة فعل البنت؟
2: هي ما بدها اياه يا سيدي، لا بحلال ولا بحرام. كانت تبكي كل ليلة وتحكي لي انها ما عم تقدر تتحمل.
3: ايه
2: وانا اعوذ بالله من كلمة انا كنت
3: شو؟
2: كنت كل يوم والتاني شوفها.
3: واهلا
2: بعد ما جوزوها للزلمة هذا اللي بيوصل عمره لعمر ابوها ظنوا انه خلص انطوت القصة بيناتنا، بس البنت كانت مكسورة وعايشة مثل المسجونة بقصر.
3: كيف؟
2: زوجها كان كبير بالعمر وعنده مصالح كتير، كل يوم برا البيت يا بالشغل يا بالسفر، وكان ما يهتم غير بالمصاري، لا بيسأل عنها ولا بيتابع أمورها. هيك لصار عنا مساحة نلتقي أنا والبنت.
3: وكيف كنتوا تلتقوا؟
2: كانت تحاكيني وقت يكون فاضي البيت وكنت روح لعندها.
3: وهي على عصمة زوجها؟
2: كنت روح مو لأني مبسوط يا سيدي، والله كنت روح لأني كنت شايفها عم بتموت البنت شوي شوي.
3: كيف يعني؟
2: هي ما كانت عايشة حياة زوجية، كانت عايشة سجن بصيغة قانونية، زوجها مشغول وأهلها مو مهتمين، وهي ما كان إلها غيري تسمعني همها.
3: وزوجها ما حس عليكم؟
0: زوجة صحيح

0: كبير بالعمر بس كان حذر وكان يشك فيها بسهولة، هيك فهمتني.
1: هيك
0: مرة من المرات أخذ موبايلها وصار يتفحصها، ومن بعد المنهى اتفقت أنا وياها على إشارة إذا حبت تشوفني بس بدون أي مراسلة.
1: يعني الإشارة وسيلة احتياط.
0: ايه يا سيدي مزبوط، وخصوصا من بعد ما صاروا يقطعوا الانترنت والاتصالات مشان فحص البكالوريا.
1: وشو هي الإشارة؟
0: كنا متفقين إذا حطت بشكير أحمر معناها الوضع آمن وبيتها فاضي، وإذا ما كان في شيء بتضل
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: آها، يعني البشكير الأحمر هو كانت كلمة سر.
0: يا سيدي زمن المراقبة والقلق بيخلي الواحد يرجع على طريقة أيام زمان.
1: المهم شو صار بعدين؟
0: جوزة صار كتير يدقق عليها وكان راح يشتلق علينا.
1: ايه؟
0: حكتني مرة تليفون وقالت لي إنه ما عاد تقدر تشوفني أبدا، وأنا بنفس الوقت ما بدي نخرب بيتها رغم إني بحبها.
1: ايه؟
0: ونقطعت العلاقة بيناتنا نهائيا، وبقيت بعدها شي يعني 3 سنين لوقت ما تعرفت على سحر.
1: ومين هاي سحر؟
0: سحر هاي البنت اللي تزوجتها بعدين واللي هي سبب وجودي هون عندكم وبيناتكم.
1: كيف؟
0: قلتلكن يا سيدي أنا بستحق الإعدام وأنا القاتل، بس مو لأني قتلت نسرين.
1: لكان؟
0: لأني قتلت زوجتي سحر.
1: زوجتك؟
0: يعني مرتي اللي عرفت الناس كلياتها أنها ماتت بحادث السيارة.
1: ومن إمتى هالقصة صارت يا حمدو؟
0: من سخرية القدر، بصادف يوم موتها يوم إعدامي مثل اليوم بالضبط.
1: يا لطيف.
0: سيدي كنت على خلاف كتير معها، واللي زاد بخلافي وخنائي إنه ما جابت لي أولاد. حاولت كتير يعني طلقها بس ما قدرت، كنت بحاجتها.
1: ليش؟
0: للأمانة كنت طمعان بالسيارة العمومي اللي كنت عم بشتغل عليها. أساساً أنا وقت تزوجتها كنت طمعان فيها، تزوجتها بس لحتى سكج حالي.
1: إيه وشلون قتلتها؟
0: ربك يا سيدي، ربك بخوف.
1: وشلون؟ حكيلي التفاصيل.
0: جايك بالحديث يا سيدي.
1: تفضل قول.
0: أنا لما شفت حالي مالي قدران طلقها،
1: إيه؟
0: سكت على مضاد وقلت بيدبر الله، الزمن كفيل بحل أكبر مشكلة، بس ما كنت مفكر زمن يكون نصب لي فخ حتى أوقع فيه.
1: شلون؟
0: عبدالي شلون ما هيك سيدي؟ الفخ كان حادث سيارة. نعم حادث سيارة.
1: انت دبرته؟
0: لا، حادث قضاء وقدر وأنا استغليته. بس
1: الوقت عم يمضي يا حمدو وانت لهلأ ما دخلت بالحكاية.
0: بيوم الأيام طالع أنا وياها سيران يوم الجمعة على طريق سهل الزبداني بسيارتها اللي لهلأ ما صلحتها.
1: نعم.
0: وعند مفرق سهل الزبداني طلعت لنا سيارة شاحنة كبيرة مسرعة، كأنه الشوفير مو شايف بعيونه.
1: ايه
0: ضربتنا من جهة اليمين، من جهة مو قاعدة المرأة.

0: لك يا لطيف يا لطيف، شو صاير لك؟ لك شو صاير لك؟
1: العب بقلبك، شو مو شايف حالك؟
0: لك الحق عليك، انت اللي طلع غلط.
1: لا، الطريق إلي.
0: يخرب بيت قلبك، لك شلون الطريق إلك وانت طالع من الطريق فرعي؟ نزل هيك لورجيك.
1: نازل كسر راسك واجيك انت.
0: بعدها يا
2: بلد، اول بالك انت ويا تاجب الرحمن يا شباب.
0: لك يا جماعة يا جماعة، ضربني من على يمين السيارة.
2: اول بالك شوي
1: الاسم دي، انت مو شايف شو عمل لك؟
0: بعد هيك ونعم.
3: ولك لا هلا، المهم انت ويا اركض واسعك
4: نعم، رجعت ولقيت عم تنزف.
5: ساعتها يا سيدي ما خطر على بالي شيء ابدا غير انه اسعفها. انتظرت هيك شوي على الطريق حتى تمر وسوق فيها لاقرب مستشفى.
4: ده مشفى الزبداني؟
5: لا، اخذ طريق الشام. وانا على الطريق
4: نعم،
5: طلعت هيك عليها لقيتها عم تنزف بشكل غزير. كان الازاز فايت براسها ورقبتها، والدم معبي المقعد وارض السياره. حسيت بهديك الدقيقة يمكن ما لحقها على المستشفى.
4: قلت لحالها
5: ساعتها تذكرت كل الفصول العاطلة اللي عملتها معي، وتذكرت شلون كنا نتخانق ولا تخليني فوت على بيتها، وتذكرت شلون كانت ما تقبل

0: خففت ثراتي شوي، صرت امشي على مهلي.
1: ايه كمل
0: هون يا سيدي. حست المرحومة اني صرت امشي على مهلي.
1: نعم.
0: التفتت علي والدم مغسلها وشها من فوق لتحت وقالت لي:
2: ليش ما عم تستعجل يا حمدو؟ انقذني، لحقني على المستشفى دخيلك.
0: ايوه انقذك ولحقك على المستشفى. ما
2: دخيلك يا حمدو، انا عمود يا حمدو، رح يصفي دمي.
0: ليش انت فيكي بالاول دم؟ ها لك لو فيكي دم ما كنت عملت

0: يا حمد ما عاد فيني قاوم الموت.
1: وهذا أنا اللي بدي إياه.
0: إذا هيك يا حمد.
1: إيه هاتي لشوف تحفيني بقى.
0: الله لا يسامحك. الله لا يوفقك. دمي برقبتك يا حمد. الله ينتقم منك يا زلمة. يا هاتي.
2: أيوة.
1: وأنا بعد ما خلصت الموضوع وخلصت إجراءات الدفن والعزاء رحت نقلت ملكية السيارة والبيت لإسمي
2: باعتبارك الوريث الوحيد.
1: أي نعم.
2: وبعدين؟
1: وبعدين يا سيدي بيوم الأيام وأنا عم زور بيت أهلي محل ما كانت الوالدة ساكنة.
2: بدي أسألك قبل ما تكمل.
1: تفضل سيدي اسأل.
2: ما عاد حدا جاب سيرة زوجتك سحر اللي ماتت؟
1: نوب كأنما كانت هون دفننا وهون طمرنا.
2: أيوة.
1: لا حدا عنده علم ولا حدا عنده خبر.
2: كمل يا حمدو كمل.
1: أنا صحيح حاولت أعيش حياة طبيعية بعد اللي صار بس الحقيقة ما قدرت.
2: ليش؟
1: لأني كنت شوف المرحومة بوشي كيف ما تلفت. كل صوت صرخة صار يفيقني من النوم وكل شباك بيفتحوا بشوف في وش سحر. صرت عايش مع ذنبي أكل وأشرب وأنفخ النفس بس ماني حي مالي عايش لأني ما كنت بريء. أنا ما قتلت بإيدي بس إهمالي وعدم مبالاتي بإنقاذها كان خنجر عم بيغز بصدري يا سيدي.
2: طيب كنت عم تقلي إنه بيوم من الأيام وإنت عم تزور بيت أهلك كملي شو صار؟
1: أي نعم. وقبل ما فوت على بيت الوالدة وإذا بشوف حرمة من بعيد جاية من راس الحارة.
3: حمدو
1: مين؟ مين؟ لك مو معقول ما عم صدق.
3: كيفك؟
1: أنا منيح أنت كيفك؟
3: من الله منيحة.
1: شو يعني بلاقيكي هون عنا بالحارة بعد زمان؟
3: إيه كنت عند خالتي أم عماد عندها موعد عند الدكتور وبصراحة قلبي ما طاواني اطلع من هون من الحارة قبل ما مر من قدام بيت أهلك. هالقليلة بسترجع الذكريات.
1: والله ما كنت متوقع أرجع شوفك هون أبدا. حسيتك يعني طويتي الصفحة.
3: وأنا فكرتك نسيتني.
1: لا والله لا أبدا. اللي بحب ما بينسى يا نسرين.
3: لك أنا حاولت كتير اتصل فيك بس كأنك مغير خط موبايلك.
1: غيرته أكثر من مرة.
3: كيف مرتك؟
1: ماتت من زمان. من أكثر من 4 سنين. المهم هلأ أنت كيفك؟ كيف أمورك؟ عايشة مبسوطة؟
3: مبسوطة. بيتي مثل القصر من برا ومن جوا سجن بلا أضبان.
1: نسرين
3: الذهب والمفارش ما بيدفوا قلب مكسور يا حمد.
1: سلامة قلبك.
3: تعرف أنت أنه زوجي قد أبي ومشغول عني بالدنيا كلها وأنا ضايعة بين حيطان ما بشوف فيها غير خيال.
1: نسرين سامحيني إذا أنا السبب أرجوكي بس أنا ما قدرت أعمل شيء.
3: حمدو إذا شفت البلكون مضوي بكرة قبل الظهر تعرف أنه في أمان.
1: البشكير الأحمر.
3: مثل العادة أنا ناطرتك. ها
1: طيب
2: إيه رحت لعنده.
1: ايه يا سيدي وتكررت اللقاءات ونفس الاسلوب.
2: طيب احكي لي شو صار يوم الحادث بالضبط.
1: هي كانت عطيتني نسخة من مفاتيح الباب المدخل الثاني للبناية.
2: ايه؟
1: ومفتاح الاسطوح.
2: نعم.
1: مريت ناحية البناية اللي ساكني فيها وشفت البشكير الاحمر منشور على حبل الغسيل بالبلكونة.
2: ايوه.
1: انتظرت هيك شوي شي يعني ربع ساعة.
2: وبعدين؟
1: ابدا. حملت حالي وفت من باب المدخل الثاني للبناية وطلعت على الاسطوح ومن الأسطوح نزلت لعنده مباشرة مثل العادة. نسرين غريبة والله. شو ما في حدا بالأوضة؟ نسرين يا نسرين.
4: شو هات

0: يعني شفتها مقتولة؟
1: اي نعم يا سيدي.
0: شو عملت ساعتها؟
1: قلت لحالي انفود يا ولد بجلدك، يلا وروح.
0: وطلعت من البيت.
1: بالبداية يا سيدي خفت يكون في حدا شايفني وأنا نازل من الباب، فقلت لحالي خليني أطلع من المطرح، يعني ما إجيت
0: من الأسطوح.
1: أيوة من الأسطوح.
0: أيوة.
1: بعدين غيرت رأيي وقررت أطلع من الباب أحسن، يعني قلت خليني أطلع من البيت بشكل طبيعي.
2: لك العمى، لك شو هاد؟ مو معقول، نسوي مقتولة. شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي بحالي؟ شو بدي ساوي؟ منين بدي يطلع؟ منين بدي يطلع؟ لك شو بدي ساوي؟ ها؟ لازم أطلع من هون، ويا دار ما دخلك شر. مو معقول، والله العظيم مو أنا اللي قتلته، مو أنا.
1: أقسم بالله مو أنا اللي قتلته يا سيدي.
0: طيب لما فتحت الباب وبدك تطلع من البيت، مين لقيت قدامك؟
1: لقيت أخوها نزار جاي لعنده. ساعة اللي كان بده يفتح الباب كنت أنا طالع، والتقينا وش بوش.
0: شو صار؟
1: ظن هو بالأول إنه أنا هربان من البيت، ولما شاف هديك الشوفة صرخ هداك الصوت ولم علي الناس وبلش يقلن لك قتلها، دبحها.
0: نعم كمل.
1: طلعوا الناس والجيران كمشوني واخذوني على المباحث الجنائية، وهنيك يا سيدي صاروا يسألوني ليش قتلتها؟
0: ايش هو كنت عم تجاوبه؟
1: ما كنت احكي شيء، تم ساكت، ما حكيت ولا كلمة، بس صفنان بهالدنيا شو ساوت فين.
0: ايه بعدين؟
1: بعدين حولوني من المباحث الجنائية لعند قاضي التحقيق.
0: ايوه.
1: وكان يجي لعندي على السجن محامي ينصحني ويقول لي
3: شوف حمدو، وانت ما عم تعطيني اي سبب مقنع لوجودك بالبيت.
1: سبب مقنع؟
3: طبعا، ولا انت الفاعل؟
1: استاذ صدقني عم بحلف لك انه كل شيء حكيت لك اياه هو الصح.
3: يعني
1: رحت لزورها ولقيتها مقتولة.
3: حمدو.
1: نعم يا استاذ.
3: يعني اذا انا صدقتك جدلا المحكمة رح صدقك؟
1: استاذ هذا اللي صار.
3: لك اي طفل صغير ما بيقبل منك هالرواية. شو؟ قال رايح ليزورها لقاها مقتولة.
1: أستاذ ما في عندي غير هذا الحكي، الله وكيلك.
3: طيب لو فرضنا روايتك صحيحة، شلون قدرت تفوت على البيت طالما عم تقول إنك رحت للزورة ولقيتها مقتولة؟ فهمني
1: أستاذ. أنا أيوه لقيت الباب مفتوح.
3: إيه
1: دقيت الباب، لما ما حدا فتح لي شقيت الباب شوي سعلت وطلعت هيك حوالي، ما لقيت في حدا. هذا كل شيء صار.
3: والدم اللي لقوه على ايديك؟
1: الدم؟

0: ما سكتت.
1: وبعدين ليش للزورة؟ امرأة سبق أنك خطبتها وأهلها ما عطوك ياها، شلون بتروح بالزورة وبيتها كمان؟
0: وشو المانع أستاذ؟
1: قال شو المانع؟ قال لك ما بتعرف شو المانع؟ يعني لنفرض جدلا أنك رحت وما كانت واقعة الجريمة.
0: إيه؟
1: إذا إجا زوجها وشافك قاعد ببيته مع مرته، شو كنت بدك تقله؟ شو؟ والله جاي زور مرتك؟ اللي كنت بدي أخطبها؟ لا لا حمدو، أنا شخصيا ما عندي الجرأة الكافية إني أتبنى وجهة نظرك أبدا.
0: طيب مثل ما بدك استغفر أستاذ، مثل ما بدك.
1: لك حمدو، لك يا حبيبي يا عيني، بدنا نحكي للمحكمة حكي معقول؟ لك ولا
0: شو يا أستاذ؟ احكي.
1: شو بدي أحكي؟ جريمة قتل عن سبق الإصرار والتصميم، يعني عمد، والأسباب اللي قدمتها النيابة وجهة الادعاء الشخصي قوية جدا.
0: شلون أستاذ شلون؟
1: لك إنسان حاقد على رجل كبير تزوج واحدة سبق أنك كنت بتحبها وهي تخلت عنك وقبلت فيه، وحقدك هو اللي دفعك أنك تقتله.
0: اقتل أنا؟ اقتل اللي بحبه يا أستاذ وهيب؟
1: لك مو وجهة نظري، وجهة نظر النيابة، وهذا سبب قيامك بالقتل هو السبب.
0: بس أنا ما سرقت شيء.
1: التحقيق عم يعتبر هذا نوع من التعمية والتضليل حتى تستبعد الشبهة عن نفسك.
0: إيه؟ إذا هيك فليكن.
1: لك شو فليكن؟ لك شو مجنون؟ شو عم تحكي؟ أنت يعني قبلان بالتهمة لك حمدو؟
0: ما بعرف شو بدي لك يا أستاذ، ما بعرف.
1: والله أنا اللي ما بعرف، حاسس في سر، سر كتير كبير انت مخبي عني.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: شو بدي له؟ يعني لازم افضح المخلوقة؟ أعوذ بالله، هاي المرة مستورة ومن عائلة مستورة، معقول أنا اللي افضحها مشان نفسد حالي؟
1: شو عم تقول حمد؟ شو عم توتوت؟
0: ولا شي يا أستاذ ولا شي، عم قول إنه يعني الله بيتكفل فيني.
1: ونعم بالله ونعم بالله. شوف حمدو،
0: تفضل أستاذ.
1: يا الحالة، أنا ما عندي شي أقوله، ما في غير إني أطلب لك الشفقة والرحمة يا حمدو.
0: إيه أستاذ إيه، رحمة الله أحسن من أي شي.
4: تفضل أستاذ وهيب محامي الدفاع.
5: سيدي الرئيس، كيف أدافع عن متهم يصر على دفن سر هذه الجريمة في صدره ويرفض أن يبوح بما ينقذه من حبل المشنقة، ولولا تكليف المحكمة لي بالدفاع عنه لما قبلت هذه المهمة الشاقة؟
4: هدوء هدوء لو سمحتوا، تفضل أكمل أستاذ وهيب.
5: رغم كل محاولاتي مع موكلي بقي متمسكا بالصمت، ومع ذلك فقد خرجت بقناعة راسخة أنه بريء، وأن هناك سببا بالغ الخطورة يدفعه إلى تحمل هذه التهمة دون أن يكشفه، وليس أمامي اليوم إلا أن أضع هذه القناعة بين أيدي عدالتكم.
4: أستاذ وهيب، موكلك ضبط في مكان الجريمة ويداه ملطختان بالدم والأدلة كلها تشير إليه، فإذا كان عندك دليل غير القناعة فالمحكمة مستعدة لسماعه.
5: أتمنى لو كان عندي أكثر من ذلك سيدي الرئيس، لذلك لا أملك إلا أن ألتمس لموكلي الشفقة والرحمة، وتفضلوا بقبول الاحترام سيدي الرئيس.

0: استاذ.
1: لا قوة إلا بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب. وحيث أنه ثبت للمحكمة أن المتهم حمدو دخل منزل المغدورة نسرين بقصد السرقة، وأنه عاجلها بطعنتين قاتلتين ثم حاول الفرار، إلا أن وجود شقيقها نزار في المكان أدى إلى ضبطه متلبسا. كما عززت الأدلة الفنية وأثار الدم والسكين المضبوطة وسائر وقائع الدعوى مسؤوليته عن الجريمة، ولم يقدم ما يدحض هذه الأدلة. لذلك قررت المحكمة بالإجماع: أولاً، إدانة المتهم حمدو بجناية قتل المغدورة نسرين. ثانياً، الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
3: لا! لا!

0: أنا بريء، بريء يا سيادة المحامي العام، أنا بريء.
1: خلصت حكايتك؟
0: صدقني أنا ما عم أقول لك بريء حتى تخلصني من حبل المشنة، لا، أنا بعرف أنه لا أنت ولا غيرك عادي قدر يفيدني في شي هلأ.
1: إيه صحيح،
0: بس أنا عم ريح ضميري عن جريمة ارتكبتها وما عاقبني عليها القانون.
2: من زوجتك سحر
1: مو هيك يا حمدو؟
0: اي نعم، لهلأ عم يطن في إذني صوتها وهي عم تستغيث وتترجاني لحتى أصافها وأنقذها وتقلي الحقني يا حمدو الحقني، وأنا اللي كنت سبب موتها.
1: وعلاقتك الغير مشروعة مع المغدورة نسرين؟
0: كلها غلط بغلط يا سيدي، كلها غلط بغلط وكلها معصية لله وذنوب كبيرة.
1: يا مقدم رئيف.
3: نعم سيدي.
1: طالع لي حمدو لبرا، خليه يرجعوا على المنفردة.
3: خليك واقف برا يا حمدو.
0: حاضر حاضر سيدي.
1: الترتيبات كلها جاهزة يا مقدم رئيف؟
3: كلها جاهزة سيدي، حتى محامي اجا كمان.
1: وينه؟
3: قاعد برا بالغرفة الثانية مع الشيخ يلي بده يلقم الشهادة.
1: قديش الساعة بإيدك؟
3: صارت الساعة 4 تماما سيدي.
1: المنصة جاهزة؟
3: من أول الليل نصبناها.
1: إذن باشوا التنفيذ فوراً.

عزيزي المستمع، سواء أكانت رواية المحكوم عليه حمده صادقة أم محاولة أخيرة للإفلات من المصير المحتوم، فإنها أثارت شكاً لا يجوز للعدالة أن تتجاهله، فقد يدان بريء لعجزه عن إثبات براءته، وقد يفلت مجرم زمناً، غير أن الحقيقة لا تموت والعدالة لا تنام. فهل كان حمد قاتلاً يحاول النجاة؟ أم بريئاً تأخر ظهور براءته؟

كان معكم في حلقة اليوم، وحسب سماع الأصوات، هاني شاهين، عادل أبو حسون، صالح الحايك، عباس الحاوي، اسكندر عزيز، عبد السلام بدوي، فهد السكري، فراس إبراهيم، بسام.

0: فاضل وفائي، أمانة والي، شوقي الجمعات، سلمان أبو عمار، ماهر أحمد، سارة دالي، ورنا زرقة.
1: المخرجان المنفذان إياد إسمندر وباسل يوسف.
2: حكم العدالة.
3: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
2: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من إذاعة وتلفزيون إذاعة وتلفزيون دمشق، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق التعاون المشترك بما يخدم استقرار ومصالح الشعبين.
0: سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق.
1: الهيئة الوطنية للمفقودين تصدر بيانا حول كشف مصير بسام بحرى ونجله سميح بعد فقدانهما في دمشق عام 2013.
0: وفي نشرتنا أيضا، انتهاء الجلسة الثامنة من دعوى محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. سيكون معكم في تقديم هذه النشرة محمد درباس وفرح الشوفي. وفي الإخراج جنين الخضر وحليمة إبراهيم. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. بحث الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه في دمشق أمس رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار والمصالح المشتركة. وأكد الشرع تقديره لما قدمه إقليم كردستان خلال السنوات الماضية من رعاية واستضافة للسوريين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بروح التعاون وحسن الجوار.
0: من جانبه أعرب بارزاني عن ثقته بقدرة سوريا بقيادة الرئيس الشرع على تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار، مؤكدا أن سوريا أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء. وأشار إلى أن سوريا والعراق وإقليم كردستان تجمعهم مصالح مشتركة وفرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة.
1: انعقدت في دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان، وحضر المشاورات من الجانب السوري مستشار وزير الخارجية لشؤون الأفرو آسيوية محمد الجفال ومدير إدارة شؤون الأفرو آسيوية وأقيانوسيا ندى الأسود ومدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قرية.

0: قديش. ومن الجانب الياباني سفير مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مساعد وزير خارجية اليابان كيتشي إيوموتو والقائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا أكوهيرو تسوجي، وإضافة إلى عدد من المسؤولين من الطرفين.
1: الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري والتعاون التعليمي والثقافي، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وأكد دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وعلى مواصلة التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب الياباني دعم بلاده حكومة وشعبا لسوريا وشعبها في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار.
0: أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين كشف مصير الأب بسام بحرى ونجله سميح بعد استكمال عمليات البحث بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بعد فقدانهما منذ 13 عاما في مدينة دمشق. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: آلاف العائلات السورية لا تزال تعيش في دوامة الانتظار والبحث عن أحبائها المفقودين في سنوات الحرب والقمع الطويلة التي انتهجها النظام البائد، وذلك لمعرفة مصير أبنائهم إن هم أحياء أو ماتوا، وأمل باستخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية وإعادة دفنهم بشكل يليق بهم ويحفظ كرامتهم. الحكومة السورية وضعت قضية المفقودين في سلم اهتمامها، وشكلت الهيئة الوطنية للمفقودين في أيار العام الماضي لمتابعة هذه القضية الإنسانية والأكثر حساسية، وذلك لبناء مسار مؤسسي لمعرفة مصير المفقودين كي لا تبقى الحقيقة غائبة وجبر خواطر عائلاتهم الذين لم يملوا من رحلة البحث عن خيط أمل بلقاء أحبائهم. ويأتي في السياق ما كشفته الهيئة الوطنية للمفقودين أمس بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن مصير الأب بسام بحر وابنه سميح، اللذين فقدا في مدينة دمشق بتاريخ 18 من نيسان لعام 2013. وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التليجرام إن أعمال البحث والتحقق توصلت إلى أنهما قتلا عقب اقتيادهما من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في النظام البائد إلى أحد المنازل في مدينة دمشق، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ العائلة بالنتائج وفق الإجراءات المعتمدة بما يراعي حقها في معرفة الحقيقة ويحفظ كرامة الضحيتين. وأكدت الهيئة أن أعمال البحث عن مكان وجود الرفات ستتواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف العثور عليه والتحقق من هويته وتسليمه إلى العائلة لدفنه بكرامة. وقدمت الهيئة أصدق مشاعر التعزية والمواساة مستذكرة قسوة فقدان الأب وابنه معا وما عاشته العائلة من سنوات طويلة من البحث والانتظار، ومجددة التزامها بمواصلة جهودها لكشف مصير جميع المفقودين في سوريا وصون كرامة الضحايا وضمان حق عائلتهم في معرفة الحقيقة. حالات الاختفاء القسري في عهد الأسد المجرم ظهرت إلى العلن عام 2018، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 1609 حالات اختفاء قسري كمتوفين في السجل المدني، وذلك استناداً إلى شهادات وفاة رسمية من بينهم أطفال ونساء، لكنها لم تقدم بعد للعائلات أي دلائل بشأن ما يقدر بنحو 150 ألف شخص اختفوا في سجون نظام الأسد المجرم حتى الآن.
1: انتهت الجلسة الثامنة التي عقدتها اليوم محكمة الجنايات الرابعة بدمشق للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم نسخة جديدة من تطبيق نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لدورة عام 2026

0: بعد معالجة المشكلات التقنية التي واجهت المستخدمين في النسخة الأولى. وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للطلاب الاطلاع إلكترونيا على نتائج الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانويات المهنية والصناعية والتجارية والنسوية إضافة إلى الثانوية الشرعية. وكانت الوزارة قد أصدرت أمس نتائج امتحانات الشهادة الثانوية وأكدت أن النسخة الجديدة من التطبيق تهدف إلى تسهيل وصول الطلاب إلى نتائجهم وتحسين الأداء الإلكتروني.
1: وفي خبرنا الأخير من أخبارنا الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية، موجها اتهامات للقيادة الإيرانية بأنها تتسم بالازدواجية والخداع لجهة المحادثات بعد طلبهم عقد المحادثات وعدم إجرائها. من جهتها نفت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: سياسيا، كشفت الخارجية الإيرانية أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله النهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يتضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية.
1: أيها السادة الكرام، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، وإليكم أبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق التعاون المشترك بما يخدم استقرار ومصالح الشعبين. سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق. الهيئة الوطنية للمفقودين تصدر بيانا حول كشف مصير بسام بحرى ونجله سميح بعد فقدانهما في دمشق عام 2013. وكان في نشرتنا أيضا انتهاء الجلسة الثامنة من دعوى محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
0: متابعينا، وقبل أن تطوى أوراق فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، لكم منا كل التحية. في الإعداد زملاء في منظومة الأخبار، التقديم فرح الشوفي ومحمد الدرباس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم وجنين الخضر. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة، وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج أصداء. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج جنين الخضر. مستمعينا، علاقة وثيقة تجمع ما بين الإعلام والإعلان رغم اختلاف أهداف كل منهما. فلا شك بأن النشر من أهم أهداف الإعلام، إلا أن الترويج والتسويق من الأهداف الأساسية للإعلان. لكن الإعلام غالبا ما يعتمد على الإعلان كمصدر أساسي للتمويل لضمان استمراريته وبقائه، بينما يحتاج الإعلان إلى وسائل الإعلام

0: كمنصة أو وسيط لنشر رسالته الترويجية والوصول إلى الجمهور المستهدف، وبهذا يكونان مكملان لبعضهما البعض. وفي نفس الوقت لن نغفل عن دور الإعلان في تطوير الاقتصاد، وبناء على ذلك أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميما بخصوص مهام المؤسسة العربية للإعلام المتضمنة توليها شؤون الإعلان العام والخاص. مستمعين للحديث أكثر حول تفاصيل هذا التعميم، يسرني أن أستقبل عبر الهاتف الأستاذ مثنى الرحية، مدير الاستثمار في المؤسسة العربية للإعلان. مساء الخير أستاذ مثنى.
1: أهلا وسهلا، مساك خير.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. مستمعينا سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة دمشق، وأرحب من جديد بضيف حلقة اليوم من برنامج أصداء الأستاذ مثنى الرحية، مدير الاستثمار في المؤسسة العربية للإعلان. مرحبا بك من جديد في أصداء.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك. يعني أستاذ مثنى، قبل يومين أصدرت الأمانة العامة تعميما بخصوص مهام المؤسسة العربية للإعلان، يعني قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذا التعميم، يعني ما أهمية إصدار هذا التعميم اليوم؟
1: في الحقيقة أختي الكريمة، صدور هذا التعميم من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يؤكد حرصها على منح كل جهة من جهات القطاع العام دورها الكامل في بناء سوريا الجديدة. وطبعا هو حافز لنا كمؤسسة لأن نكون جديرين بهذه الثقة وأن نتحمل كامل مسؤولياتنا لتحقيق أهداف المؤسسة والمساهمة في بناء سوريا الجديدة. وأيضا يأتي صدور هذا التعميم في الوقت الذي تسعى المؤسسة فيه لأن تأخذ دورها الكامل والفعلي في تحقيق أهدافها الذي حددها المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2011، وهي صناعة الإعلان ووضع الضوابط والمعايير الناظمة للنشاط الإعلاني، وأيضا رفع مستوى وجودة الأداء الإعلاني وممارسة الرقابة على المنتج الإعلاني في كافة الوسائل الإعلامية والإعلانية. وأيضا صدور هذا التعميم وأهميته تأتي أيضا بأنه يساعد في أن تتعرف كافة الجهات الحكومية وغيرها إلى دور المؤسسة، وهذا طبعا بيخلق الظروف المناسبة والمساعدة ويسرع في تحقيق أهداف المؤسسة.
0: نعم، يعني خاصة أستاذ مثنى وأن الإعلان هو ركيزة أساسية وتشترك مع الإعلام، وخاصة في الشأن الاقتصادي للوسيلة الإعلامية.
1: طبعا الإعلان والإعلام ركيزتان أساسية.

0: مجال الاقتصاد يعني.
1: نعم، يعني دعنا ندخل بتفاصيل هذا التعميم، يعني ما هي المهام التي أوكلت إليكم من خلال هذا التعميم قبل يومين أستاذ مثنى؟
0: مثل ما قلت لك أنه لا شك بأنه التعميم بيعزز دور المؤسسة كجهة لها دور كبير في المساهمة في بناء سوريا وبناء الاقتصاد الوطني. طبعا المهام اللي رح تتولاها المؤسسة حسب التعميم بالإضافة للعديد من مهام اللي ذكرتها قبل قليل، ستقوم المؤسسة بالمباشرة فورا بتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها لتحقيق جميع الأهداف المنوطة بها والتي ذكرت سابقا، وأهمها حاليا إعادة تنظيم وإدارة الإعلان الطرقي طبعا من خلال الانتقال إلى تنفيذ الخارطة الرقمية التي وضعتها المؤسسة لإعادة ترتيب واقع اللوحات الإعلانية والمساهمة مع مجالس المدن في عملية تجميل المدن. يعني هذا التشوه البصري اللي أنت شايفتي نتيجة الإعلان، واللي مثل ما بنعرف أنه اللوحة الإعلانية الموجودة في الطريق هي عنصر بصري من المشهد البصري العام، فرحت المؤسسة رح تباشر بإعادة تنظيمه وإزالة هذا التشوه طبعا، وبالتعاون مع جميع مجالس المدن لتجميل المدن السورية أيضا.
1: بالتأكيد يعني أستاذ مثنى، بالتأكيد هناك أشياء عديدة تغيرت بالنسبة للإعلان، كافة الوسائل سواء كان المرئي أو المسموع أو المقروء أو حتى الطرقي، ولا شك أن هناك تغيرات عما سبق. هل هناك تحديثات كبيرة عما كان في السابق؟
0: طبعا
1: يعني خاصة أنت تتحدث قبل قليل كنت عن موضوع الضوابط والمعايير، وهو موضوع يعني كبير وفضفاض إذا أردنا أن ندخل في تفاصيله. يعني
0: طبعا أختي الكريمة، بصراحة الفروق خلينا نقول بين مهام المؤسسة قبل التحرير وبعده أصبحت واضحة جدا من قبل المتعاملين مع المؤسسة. النقطة أنا رح لخص لك بعد هي الفروق يعني. فمثلا الإدارة الحالية للمؤسسة هي إدارة تمتلك الخبرة العالية في مجال الإعلام، على عكس الإدارات السابقة قبل التحرير التي لم تكن تمتلك في بعض منها لأدنى مستوى في مجال الإعلام، واستطاعت المؤسسة طبعا أن تتحول من مؤسسة لجباية الأموال طبعا الناتجة عن الرسوم الإعلانية إلى مؤسسة تهدف إلى صناعة الإعلان وفق أسس علمية وعالمية، والإسراع في وضع الخطط الهادفة إلى إعادة تنظيم وإدارة الإعلان الطرقي بالشكل الذي يساهم في إزالة التشوه البصري الموجود حاليا والمساهمة أيضا في عملية تجميل المدن،
1: خاصة وأن الإعلان هو علم وفن يعني.
0: طبعا أكيد. والمؤسسة طبعا كما قلت لك وضعت خارطة رقمية لإعادة ترتيب اللوحات الإعلانية وفق أسس علمية وعالمية، وخلق مواقع جديدة للاستثمار ومنح التراخيص لشركات جديدة للدخول في مجال الاستثمار الإعلاني لهذه الشركات من خبرات عالمية في مجال الإعلان، ستساهم في رفع سوية الإعلان وتطعيم الواقع الإعلاني الحالي ونقل الخبرات الخارجية في هذا المجال.
1: يعني موضوع مهم، تتحدث عن موضوع الخبرات سواء كانت داخلية أو خارجية. أستاذ مثنى، يعني لو تحدثنا أكثر بتفاصيل يعني موضوع الإعلان، وخاصة نحن يعني درسنا الإعلان ضمن اختصاصات الإعلام، وهو ليس بالموضوع السهل. يعني الموضوع الإعلان هو موضوع شاق ومتعب، أو صناعة الإعلان هو ليس بالشيء البسيط. يعني ما أريد أن أسأله في هذا الموضوع، هل سيتغير يعني النظرة للإعلان؟ يعني الإعلان بالنهاية له معايير
0: طبعاً،
1: سواء
0: طبعاً
1: بالوقت أو طبعاً أو بالجودة أو بالنص الإعلاني.
0: طبعا أختي الكريمة، رح أعطيك مثال. إحنا سابقا كنا نراقب المحتوى الإعلاني، لكن لم نكن نتدخل في مستوى هذا المحتوى. يعني الآن نحن لا نقبل ب

0: تصميم إعلاني فرضا غير لائق أو غير مستند إلى أسس علمية،
1: قواعد يعني ومعايير وزمن،
0: قواعد طبعا ومعايير. يعني نحن الآن نتدخل حتى في شكل التصميم وليس فقط في المحتوى.
1: بالتأكيد.
0: يعني طبعا المحتوى يجب أن يتناسب مع المعايير الأخلاقية والمجتمعية وموضوع التنافس الشريف وعدم الإساءة، وأيضا أن يكون المحتوى صادق. ويعني نحن مسؤولين عن هذه عن مصداقية الإعلان.
1: نعم.
0: يعني فرضا منتج يقول لك أنا الأفضل في سوريا، فنحن كمؤسسة نقول له ما الدليل أنك الأفضل في سوريا؟ هل تمتلك شهادة بأنك؟ فتفاصيل كثيرة وكثيرة.
1: هذا يعني أنه يوجد شروط للمعلن أستاذ مثنى.
0: طبعا
1: يعني قبل أن أتحدث عن الشروط، كنا سابقا يعني وتحدثنا بموضوع التخصص الإعلاني، يعني كان موضوع استخدام الأغنية المشهورة في إعلان ما كانت من إحدى الوسائل التي يتبعها المعلن في إعلانه، لكن لربما في فترة من الفترات كان المعلنين كل المعلنين يعتمدون على هذه الطريقة، ويتحول الإعلان إلى أغنية وألوان على الشاشة وانتهى الأمر دون معايير، دون جودة، دون وصول الرسالة الإعلانية للمستهلك.
0: طبعا هذه اعتماد هذه الأغاني هو يكون أنا برأيي من قبل أشخاص ليس لها علاقة في الإعلان. الإعلان هو إبداع وهو فن، وهو يجب أن يتضمن الإعلان أفكار دائما جديدة تستطيع أن تجذب المتلقي. يعني يجب أنا أن أجذب المتلقي بفكرة جديدة،
1: بفكرة ودهشة في ذات الوقت،
0: بإبداع. الإعلان هو فن الإقناع والإبداع وفن إيصال الرسالة بشكل مدروس وسريع. الإعلانات سابقا كانت تعتمد مثل ما حضرتك حكيتي عن أغنية مشهورة فقط، يعني هي نوع من صناعة الإعلان السريعة التي
1: أو السهل، قد يكون
0: السهلة يعني فقط. وأنا برأيي يعني بالإضافة إلى ثقافة الذين يقومون في التصميم الإعلاني، يجب أن يكون هناك ثقافة أيضا لصاحب الإعلان. يعني صاحب منتج يجب أن يتدخل بموضوع صناعة الإعلان، لا أن يقبل بفكرة بسيطة وتقوم بها جهة أو أخرى. يجب أن يتدخل أيضا هو في هذا الموضوع. ونحن كمؤسسة لم نلعب هذا الدور سابقا بأنه ندخل في نقبل أي فيلم لمجرد أنه يحقق المعايير العامة. لكن أنا برأيي الدور الجديد الذي ستقوم به المؤسسة أيضا وتقوم به حاليا هو أيضا رفع مستوى الإعلان، مستوى الإعلان واعتماده على أسس علمية مدروسة فيه إبداع. هذا يرفع من سوية الإعلان ويجعلنا كالدول على الأقل المحيطة بنا التي تطور فيها مستوى الإعلان والمضمون الإعلاني، لأن تكون أفكار بسيطة وسهلة وربما سخيفة في بعض الأحيان.
1: ربما أستاذ مثنى اليوم يعني تتحدثون عن ضوابط ومعايير يحتاج بعض المعلنين يعني لمن يوجههم في هذا الموضوع، يعني أقل ما يمكن الفرق بين الحملة الإعلانية والإعلان العادي والأهداف من هذه الحملة وصناعة الإعلان وكيفية صناعة الإعلان أيضا.
0: بالحقيقة أي شخص يمكن أن يراجع المؤسسة العربية للإعلان، وسيجد فريق مدرب وفريق كامل يستطيع أن يضع الخطط الإعلانية من الألف إلى الياء. يعني أنا سألتيني سؤال ما هي الفرق بين مهامكم

0: السابقة والحالية.
1: نعم.
0: أنا لم أقبل، أريد أن أقول بأن المؤسسة أحدثت أقسام جديدة لم تكن موجودة سابقا. هذه الأقسام مثلا تخيلي أنه قسم التسويق الإعلاني، قسم السوشيال ميديا، قسم التصميم الإعلاني، تخيلي أنه لم يكن هناك قسم تصميم إعلاني في المؤسسة يستطيع أن يقدم التصاميم بمستوى عالمي، أصبحت الآن موجودة. تم رفض هذه الأقسام بكفاءات عالية، وهذا الأمر أيضا لم يكن موجود سابقا. وبذلك يمكن للمؤسسة أن تقوم بتنفيذ أي حملة إعلانية ووضع الخطط لها من الألف إلى الياء. يعني يستطيع
1: ضمن المؤسسة
0: يعني يأتي للمؤسسة ويقول لنا أنا لدي منتج أريد أن أنفذ حملة إعلانية، نحن نستطيع أن نقود هذه الحملة من الألف إلى الياء.
1: ممتاز.
0: يعني أن نقدم له التصاميم، الأفكار، أن نضع له
1: المشورة،
0: أن نقوم
1: يعني
0: بتنفيذ هذه الحملة أيضا في كافة الوسائل. قسم السوشيال ميديا هو قسم حديث، أيضا استطاعت المؤسسة استقطاب أكثر من 400 صانع محتوى ومؤثر وأصحاب صفحات على الفيس.
1: وعلى ما أعتقد أنه هو الأهم اليوم أستاذ مثنى، موضوع السوشيال ميديا
0: طبعا.
1: نعم.
0: وكلهم الآن يعملون تحت راية المؤسسة وإشرافها، وهذا أمر مهم جدا وجديد أيضا في عمل المؤسسة. تم تنفيذ أكبر شاشة إلكترونية بدمشق في ساحة الموين، وهي شاشة تملكها المؤسسة، والمؤسسة الآن ستشهدون قريبا لوحات جديدة لها، وهي أيضا شاشات كبيرة وعملاقة في أهم المواقع في دمشق والمحافظات. أيضا المؤسسة انتهت من البنية التحتية التقنية لإدارة جميع الشاشات الإلكترونية على كامل الأرض السورية، إدارتها من خلال سيرفرات موجودة في المؤسسة تتحكم بكل ما يظهر على هذه الشاشات بشكل آني، وبالتالي يعني ذلك مراقبة وإشراف تام على كل ما يعرض على هذه الشاشات، وسرعة في تنفيذ أي حملة إعلانية خلال أقل من دقيقة. يمكن نشر أي حملة إعلانية في كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.
1: نعم.
0: يعني بالحقيقة الدور القادم للمؤسسة دور مهم وكبير جدا، ولديها الكثير من الخطط والمشاريع التي سوف تنعكس على واقع الإعلان بشكل عام وعلى المتعاملين، وسيجدون فعلا أن هناك جهة يمكن أن تقدم كافة الخدمات الإعلانية، وهي جهة حكومية بكوادر حكومية ومدربة. وقلت لك أن المتعاملين مع المؤسسة الآن لاحظوا ذلك، حتى سوف تشاهدون قريبا هوية بصرية جديدة للمؤسسة. هذه الهوية البصرية لم يعمل عليها أحد منذ تأسيس المؤسسة في عام 1963.
1: نعم.
0: الهوية البصرية للمؤسسة التي ستعكس هذه الهوية البصرية أهداف المؤسسة، وسيلاحظ الناس فعلا أن هذه الهوية البصرية هي هوية مدروسة وتعكس ما ستقوم به المؤسسة في مجال الإعلان في سوريا، لتضاهي به الدول المتقدمة والدول المجاورة.
1: نعم. يعني أستاذ مثنى، يعني طال الإقلاع، لكن بحسب ما عم تتحدث حضرتك هو موضوع مدهش. بحسب ما اللي عم بتقدمه هو للأمانة شيء مدهش، يعني خاصة بموضوع السوشيال ميديا، موضوع الإعلان الطرقي، موضوع الإعلان، كافة وسائل الإعلان. أيضا بالتعميم أستاذ مثنى، ذكر التعميم موضوع الإعلان، توليكم الإعلان العام والخاص، هل يوجد فروقات بين العام والخاص، وهل يوجد تشجيع أكبر للقطاع الخاص؟
0: الموضوع، نحن كما قلت لك، نحن مسؤولون عن إدارة شؤون الإعلان العام والخاص بشكل كامل. طبعا نحن أي عملية إعلانية لكافة الجهات الحكومية يجب أن تكون من خلال المؤسسة. كما قلت لك أن المؤسسة الآن تستطيع أن تضع الخطط وأن تقوم بتنفيذ أي حملة إعلانية عائدة لأي جهة من جهات القطاع العام. فالتعميم الذي صدر يؤكد هذه المسألة.

0: وأيضا موضوع الإعلان الخاص، الإعلان الخاص المقصود فيه شركات الإعلان الخاصة والوسائل الإعلانية الخاصة. أيضا هذه الشركات الخاصة وكافة الشركات التي لها نشاطات وتقدم خدمات إعلانية يجب أن تكون كل هذه النشاطات هي من خلال المؤسسة وتحت إشراف المؤسسة كما قلت لك، لكي تضمن المؤسسة تحقيق أهدافها في صناعة إعلان ومراقبته وضمان المنافسة في هذا المجال، وأيضا مراقبة المحتوى لأنه العملية أيضا تتعلق في بالعادات والتقاليد وبسياسة الدولة. لا يمكن لأي أحد أن يقوم بنشر أي شيء على وسائل إعلانية كما يشاء، يجب أن تكون الأمور مضبوطة.
1: هذا يعني أن هناك خطوط حمراء أستاذ مثنى، خطوط حمراء لا يجب تجاوزها. لو نتحدث إن كان إن كنتم قد وضعتم خطوط حمراء حول هذه الإعلانات، يعني نحن بنعرف أن التدخين بالتأكيد خط أحمر، موضوع الأدوية المواد الكحولية من المعروف أنه ضمن قواعد الإعلان هي خط أحمر لا يجب تجاوزه، لكن هل يوجد خطوط أخرى؟
0: طبعا هلا يعني انا لا اريد ان اقول خطوط حمراء دائما
1: لانك تحدثت عن العادات والتقاليد.
0: دائما يعني دائما نحن كما قلت لك كون المؤسسه من مهامها ان تراقب المحتوى الاعلاني، فيجب ان يكون هذا المحتوى الاعلاني لائق ويحترم العادات التقاليد، يحترم ايضا السلامة الناس. يعني كما قلت لك أنه الإعلان عن دواء يجب أن يحظى بموافقة وزارة الصحة
1: بالتأكيد.
0: نحن كمؤسسة لا يمكن أن نحدد أن هذا الدواء فعلا يؤدي إلى الاستطبابات التالية، نريد كتاب مثلا من وزارة لي. أيضا ما يتعلق بموضوع التدخين وهذا والترويج له، هذا كله يضر، فهو ممنوع، هو ممنوع أو خط أحمر بالنسبة لنا. أما الموضوع الثاني، يعني كمان أنت لا يمكن أن تقبلي بإعلان فيه فكرة منافية للأخلاق العامة أو منافي أو فيه إساءة لجهة معينة أو لبيئة معينة. هذه هي المعايير التي نحن نراقبها ونضمن أن يكون الإعلان خالي من أي شيء قد يؤثر على سلامة الإعلان ومضمونه.
1: نعم.
0: يعني
1: خاصة أن الإعلان هو موجه بشكل عام لكافة أفراد الأسرة السورية، وهنا يجب مراعاة واحترام مشاعر الأسرة بشكل عام باختلاف كل السوريين. يعني أكيد أستاذ مثنى أيضا يعني الموضوع ليس بالسهل كما تحدثنا في بداية الحلقة، يعني موضوع الإعلان هو ليس فقط عرض وطلب، بل هي جهود مبذولة من قبل المؤسسة العربية للإعلان وخاصة في موضوع استقطاب الإعلانات. يعني كم هي الجهود التي تبذلونها اليوم في استقطاب هذه الإعلانات والحصول على ثقة الشركات سواء داخل سوريا، ولا أعرف إن كان أنه خارج سوريا أيضا مسموح هذا الموضوع؟
0: هلا بالحقيقه نحن فعلا هي المساله العالم، يعني الناس بتفكر انه كانه المؤسسه دورها فقط هو
1: كما قلت الاعلان وبننشر لكم يعني
0: الاعلان، او انه الاعلان هو شغلي بس خلص تؤدي الى الربح المادي او الى اخره. لا طبعا هي العمليه جدا فيها من المسؤوليه وفيها من الحذر الشديد، وقلت لك نحن بكوادر المؤسسه وبالكوادر التي تم رفض المؤسسة بها كوادر تعمل في الليل وفي النهار، هناك مراقبة أيضا كما قلت لك لصناع المحتوى، لصفحات السوشيال ميديا. نحن دائما في مراقبة ليلية ونهارية لهذا المحتوى، ودائما أي شيء غير خارج ضوابط المؤسسة مباشرة تتحرك الأقسام المختصة عنا في متابعة هذه الأمور. ونحن وقلت لك نحن استقطبنا أكثر من 400 صانع محتوى، وأي من خلال المتابعة لهذه الصفحات وللمحتوى نتصل بهم يأتوا إلينا.

0: ملاحظاتنا على صفحاتكم على كذا. ف وطبعا جميع هؤلاء يعني سعدوا بهذه الخطوه، وانه جهه حكوميه ترعاهم وتشجعهم وتضع لهم الضوابط الناظمه لعملهم، لانه اي شركه او تقدم خدمه اعلانيه او يمتلك صفحه او هو صانع محتوى له علاقه بالمؤسسه، هذا يعطيه مصداقيه ايضا تجاه الجهات التي يتعامل معها او
1: بالتأكيد.
0: تجاه
1: يعني
0: صفحاته
1: موضوع
0: او كذا.
1: نعم يعني موضوع السوشيال ميديا اليوم كثير مهم استاذ مثنى، خاصه اليوم الكثير من الشركات الرائده تعتمد على صناع المحتوى في تسويق الاعلانات، لكن اريد ان اسالك قبل ان ينتهي الوقت، يعني برايك ما الذي سيتغير بعد هذا التعميم وبعد هذه الجهود الكبيره التي تبذلونها في صناعه الاعلان السوري الجديد الذي سنراه ان شاء الله قريبا، يعني وكيف سيساهم في تطوير الاقتصاد السوري؟
0: سيتغير الكثير، سيتغير الكثير على مستوى خلينا نحكي بالبداية من مستوى الإعلان الطرقي. الإعلان الطرقي سابقا كان عبارة عن لوحة إعلانية ثم عرض إعلان بها، وهذه اللوحة مثل ما تشوفي أنت كيف بمكان معين قد تجدي 20-30 لوحة. نحن الآن لا نبحث في المؤسسة عن الكسب المادي أو الربح المادي، نحن نبحث عن تنظيم لهذا القطاع لكي نرفع من سوية اللوحات ونرفع من مستوى الإعلان لنضاهي فيه الدول المجاورة والدول العالمية. هذا الموضوع ستشاهدونه قريبا جدا على وأيضا عند إطلاق الهوية البصرية للمؤسسة ستشاهدون أيضا،
1: وسنكون متواجدين
0: أيضا، وستجدون فعلا أن هذه الهوية البصرية الجديدة للمؤسسة هي هوية مدروسة علمية تعكس فعلا رؤية وأهداف المؤسسة المستقبلية. وأيضا ستلاحظون تواجد المؤسسة في كافة الفعاليات والنشاطات والفعاليات المهمة، وأنت أيضا شاهدت وجود المؤسسة في أهم حدث وهو إطلاق الهوية البصرية للجمهورية العربية السورية. شاركت المؤسسة من خلال الدرونات التي شكلت اللوحات في سماء سوريا. كل هذه التقنيات الحديثة كان للمؤسسة الدور في استقطابها وأيضا رعاية المؤسسة لمعرض دمشق الدولي ولكافة المعارض. هناك نشاطات كبيرة تقوم بها المؤسسة
1: إن شاء الله. لكن بالنهاية لأنه الوقت انتهى أستاذ، نتمنى أن نرى الوجه الحضاري لسوريا
0: إن
1: بجهودكم إن شاء الله. يعني
0: شاء
1: بنهاية
0: الله.
1: لقائنا معك الأستاذ مثنى الرحية مدير الاستثمار في المؤسسة العربية الإعلان، كل الشكر لوجودك معنا وكنت ضيف عزيز عبر الهاتف على برنامج أصداء. إلى اللقاء، أهلا بك. وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في ذات التوقيت، دمتم بخير، إلى اللقاء. أصداء، الإعداد والتقديم نسرين الجردي، الإخراج جنين الخضر، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: أهلا بكم. وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني ببحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرة ونجله سميح المفقودين في مدينة دمشق منذ 13 عاما معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان الإسكاف يؤكد خلال اجتماعه الدوري بلجنة تمديد الخدمة أن العمل جار لدراسة طلبات استمرار العاملين بعد السن القانونية وفق معايير الحاجة المؤسسية الفعلية. انتهاء الجلسة الثامنة حول دعوى محاكمة عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري وتحديد 11 من آب الجاري موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. وفي خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن استئناف رحلات السورية للطيران إلى العاصمة الروسية موسكو بدءا من 16 من آب ويؤكد أنها خطوة تعزز انفتاح سوريا على العالم. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: حياكم الله متابعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمية. تترقب جماهير كرة القدم انطلاق موسم جديد يحمل الكثير من الطموحات بعد صيف حافل بالمعسكرات التدريبية والمباريات الودية والتعاقدات الجديدة التي تسعى من خلالها الأندية إلى بناء فرق قادرة على المنافسة على البطولات المحلية والقارية. في هذه الحلقة سنناقش استعدادات أبرز الأندية الأوروبية، ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا عزيزا المؤرخ الرياضي السوري ورئيس قسم الرياضة في صحيفة الوطن الأستاذ محمود قرقورة، الذي سيقدم لنا قراءة فنية وتاريخية حول جاهزية هذه الأندية للموسم الجديد. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود.
1: يسعد أوقاتك زميل زين وكل المستمعين الكرام.
0: يسعد أوقاتك أستاذ محمود. خلينا نبلش مباشرة من بطل أوروبا، بطل لموسم

0: متتاليين باريس سان جيرمان، هل برأيك يستطيع باريس سان جيرمان أن يحقق ما حققه ريال مدريد بثلاثية متواصلة أو ممكن رباعية بظل الفريق المتواجد عنده؟
1: خلينا نفكر بالثلاثية
0: أول شيء، خلينا بالثلاثية تماما.
1: هذا هو دون أن شك ما حققه ريال مدريد 16-17-18 كان شيئا غير مألوف بصراحة، لأنه كان دائما البطل الشامبيونز ليج بالمسمى الجديد للمسابقة اللي هو 92-93 عندما بدأ مرسيليا، لم يستطع أي ناد الحفاظ على اللقب. يعني تتحدث 93 كان البطل مرسيليا،
0: نعم.
1: 94 ميلان،
0: نعم.
1: 95 أياكس، 96 يوفنتوس، 97 دورتموند، 98 ريال، 99 مان يونايتد، 2000 ريال، 2001 بايرن، 2002 ريال، 2003
0: نعم.
1: ميلان،
0: نعم.
1: 2004 بورتو، 2005 ليفربول، 6 برشلونة،
0: 7 ميلان،
1: 7 ميلان، 8 مان يونايتد،
0: نعم.
1: 9 برشلونة. حتى برشلونة بعظمته، يعني بهذا تتحدث عن
0: ما أدري حافظ
1: التكتيك التاريخي اللي كان فيه إكزافي وإنيستا، موجود ميسي، موجود ديفيد فيا، موجود يعني بويول، يعني الأسماء الكبيرة ما عوض. وصلنا 2010 كان الإنتر،
0: نعم.
1: 2009 برشلونة، 2010 انتر،
0: مورينو،
1: مع مورينو،
0: نعم.
1: 2011 عاد برشلونة ليفوز بها في ويمبلي على حساب مان يونايتد. 2012 تشيلسي، 2013 بايرن، 2014 ريال مدريد،
0: نعم.
1: يعني كان شيء. 2015 عاد برشلونة، لاحظ ولا مرة حتى أتى
0: ريال مدريد،
1: ريال مدريد 16-17-18 ثم
0: ليفربول
1: 19 ليفربول 20 تتحدث عن بايرن، بايرن لم يحافظ عليها، يعني تحدث لاحقا فاز فيها تشيلسي مرتين لكن ليس فاز فيها مانشستر سيتي، فاز ريال مدريد 2022-24 لكن ليس بشكل، وحتى أتى باريس سان جيرمان وقام بإنجاز تاريخي بصراحة مع المدرب لويس أنريكي. لويس أنريكي أتحفنا بمجموعة متناغمة متجانسة، يعني هذه المجموعة اليوم تتحدث عن حكيمي كان من أبرز اللاعبين في الجهة اليمنى في العالم،
0: نعم.
1: من ديش على الجهة اليسرى، يعني تشوف في لاعبين عباقرة، كفاراتسخيليا من أبرز الأجنحة في العالم،
0: يعني وأجمل وألعب حاليا
1: بصراحة، يعني تتحدث عن
0: حرمنا منه كأس العالم،
1: تمام. ماركينيوس مثلا عندك لاعب كتير مهم، فيتينيا. لذلك أنت هذا النادي بصراحة تشعر بأن هذا النادي كان يقدم كرة يعني تذكرنا بكرة برشلونة لكن مع فارق الاستعداد المباشرة باللاعب مباشرة. في شيء عبقري عند هذا المدرب استخرجه من العناصر هذا الفريق وقام ما قام به. إذن فريق باريس سان جيرمان لنتحدث عن عظمة هذا النادي، وليس كانت المشكلة البطولات المحلية زميل زين، هو كانت مشكلته دوري الأبطال، معنى منذ قدوم الامتلاك القطريين رئاسة ناصر الخليفيلي هذا النادي كانت المشكلة أنه كيف يفوز بدور الأبطال. تجمع ميسي، تجمع نيمار، تجمع مبابي وعباقرة اللعبة لكن لم يفوزوا بدور الأبطال.
0: المشكلة بالمدرب على ما يبدو
1: كذلك. لذلك أتى مدرب، لا ليس يعني دربه مدربه فازوا بدور الأبطال،
0: نعم.
1: أنشيلوتي فاز بدور الأبطال
0: أكيد صح،
1: لكنه لم يفوز مع
0: لا المشكلة بالمدرب اللي ما قدر يحافظ على التشكيلة أو يقدر يوفق بهاي التشكيلة الموجودة
1: لذلك للبطولة. لأنت اليوم من 2012-2013 وحتى 2025-26 14 دوري فقط، 2016-17 فاز به موناكو، 2020-21 فاز به ليه
0: بالدوري الفرنسي، هنا
1: 12 دوري من 14 لباريس سان جيرمان. لا يوجد في العالم نادي، يعني خلينا نقول في القارة الأوروبية، نادي حافظ على هذه على هذا الامتياز كل هذه الفترة. يعني انت 12 دوري من 14، يعني يكاد يكون البايرن في في في, في ألمانيا تحدث عنه انه بآخر المواسم اعتقد فقط دورتموند استطاع الفوز بلقبين، يعني
0: دورتموند وبايرن ليفركوزن،
1: تمام. ليفركوزن لذلك 14 غير موجوده بصراحه،
0: نعم.
1: غير موجوده، انا ذكرت يعني ما موجوده باخر 14 موسم ما حدا حقق. لان هذه مشكله حقيقيه تعاني منها الانديه المنافسه لباريس سان جيرمان في فرنسا، مهما كان الباريس باريسي متواضعا، يعني الاولويه الدوري تكون سهله بالنسبه لهم، لكن يفكر في اوروبا، واستطاع ان يحقق المطلوب. اليوم الباريسي اعتقد بدايه الموسم لاهبه، لماذا؟ لأنه خلال أيام سيكون عنده المنافسة على كأسين،
0: السوبر
1: السوبر المحلي والسوبر الأوروبي، أولا مع أستون فيلا يوم 12 ثم السوبر الفرنسي يوم 16 مع لينس. إذن تصور هذا النادي الذي هو بطل

0: الأوروبا يبدأ مباشرة من البطولات. البطولات.
1: نعم.
0: والمدرب لويس أنريكي يعني خلينا نقول عاشق للبطولات، يعني شاهدناه حقق مع برشلونة موسم 14-15 يعني موسما خرافيا ذاك الموسم، يعني عاد للأذان. هو لم يكن بمنزلة الموسم الخرافي اللي هو 8-9 اللي حققه غوارديولا مع برشلونة، لكن كان موسما لا يستهان به. ويبقى يعني موسم الفائت خلينا نقول الشيء الذي نغص على باريس سان جيرمان أنه خسر نهائي مونديال الأندية أمام تشيلسي، مع ذلك هو حقق كل شيء متاح، لكنه في الموسم الفائت لم يفز بالكأس. طبعا
1: تفاجأنا نحن الأمانة بتشيلسي بهذا بالمونديال.
0: نعم لكنه هو يمتلك مدرب، يمتلك مدربان عنده الإمكانيات اللي هو ماريسكا الذي لم يكمل مع تشيلسي وذهب إلى مانشستر سيتي ليقود الدفة بعد غوارديولا. أعتقد جازما زميل زين هذه أصعب مهمة للمدربين في العالم كتسمية، أنك تروح تدرب ريال مدريد لأن المركز الثاني مثل الأخير في كل البطولات. إذن أصعب مهمة
1: بالنسبة للإدارة وبالنسبة للجمهور.
0: تمام. أصعب مهمة بالنسبة للمنتخبات تدريب منتخب البرازيل، هذه أصعب مهمة شاقة. لكن بالوقت الحالي أعتقد أن المهمة الأصعب هي تدريب مانشستر سيتي. لماذا؟
1: بعد غوارديولا.
0: نعم، لأن غوارديولا صنع المعجزات، يعني الزلمه استطاع أن يفوز بالدوري خلينا نقول 18 و19 ثم 21 و22 و23 و24 يعني و25 يعني عادة ليفربول، يعني استطاع أن يفوز بست الدوريات خلال 9 مواسم قادمة، 10 مواسم. هو الموسم الأول أخفق فيه 16-17، مع ذلك هيمن يعني من 8 مواسم فقط ليفربول اخترق خلينا نقول المنظومة
1: تماما.
0: ليفربول مع كلوب يعني الذي، ويقول غوارديولا بأن التنافس مع كلوب جعلني على أعلى المستويات، أنه كان عندي أنا منافس وحيد هو ليفربول في إنجلترا، لم يتطرق إلى أرسنال رغم أنه لأرسنال حقق اللقب في الموسم الأخير. لذلك اليوم نحن نشوف باريس سان جيرمان أمام موسم صعب، الحفاظ على القمة دائما أصعب من الوصول إليها، لكن المدرب يمتلك الأدوات. أعتقد أن مشكلة الفريق اللاعب اللي ممكن يغادر اللي هو باركولا
1: إلى ليفربول،
0: لأن ليفربول يضع نصب عينيه التعاقد مع باركولا
1: لتعويض محمد صلاح.
0: صلاح.
1: وعقده قرب ينتهي، وعلى ما يبدو باريس ممكن تبيعه مشان ما يروح مجانا.
0: نعم، لأنه دائما لاعب يذهب مجانا، لكن في الموسم قبل الأخير يكون اللاعب عندك الإمكانية لتطلب مبلغ.
1: يعني برأيك حاليا هو باريس سان جيرمان هو النادي الأقوى والأكثر شمولية والأكثر تحضيرا
0: في فرنسا؟ لا منافس بصراحة
1: في فرنسا، وفي
0: أوروبا منافس شرس، لأنه ما نعرف نحن اليوم كيف سيكون حال أرسنال. يعني أرسنال وصيفة الأوروبية، يعني قاب قوسين وأدنى من التتويج، لا ترجيح بالنهاية. اليوم أرسنال حقق المطلوب اللي هو لقب الدوري الذي بحث عنه طويلا، لكن اليوم كيف سيكون الحال بعد يعني حقق المطلوب؟ يعني ما عاد في ضغط على أرسنال، كان في ضغط هائل على المدرب أرتيتا لا يفوز ببطولة الدوري، هناك ضغط هائل على هذا المدرب الذي يتصدر مراحل كثيرة ثم يخسر الدوري في المراحل الأخيرة.
1: يعني ممكن نشوف انفجار للأرسنال.
0: ممكن لأنه عنده الأدوات
1: وعنده اللاعبين وعنده المصاري وعنده
0: كل شيء،
1: وعنده كل شيء تماما،
0: وعنده القدرة ليتعاقد مع أي لاعب يريده. يعني اليوم هناك أقاويل بأن فينيسيوس قاب قوسين على سبيل المثال، من والأرسنال بالأساس لا ينقصه لاعبون في الصف الأمامي.
1: فينيسيوس ممكن يخرب المنظومة الموجودة بأرسنال؟
0: لا أعتقد أن فينيسيوس إضافي أيا كان، لكن فينيسيوس يحتاج إلى من يسيطر عليه. يعني عصبية فينيسيوس هذه يعني
1: أرتيتا قادر؟
0: أعتقد مدرب، لأنه
1: هادي ومتزين الزلمة.
0: أعتقد اليوم نحن بنشوف يا زميل زين من هم المدربون الذين يسيطرون في العالم في السنوات الأخيرة؟ أعتقد الإسبان والألمان هم المدربون الأكثر قدرة وقوة من غيره مقارنة مع بقية الدوريات أو بقية المدربين من دوريات أخرى. لذلك اليوم أعتقد أن أرسنال عنده الكثير ليقدمه في الموسم الجديد. ما بنعرف كيف سيكون حال مان يونايتد مع المدرب مايكل كاريك الذي بدأ مقنعا في الموسم الفائت واستطاع إقناع الإدارة بأنه المدرب المنتظر وأعطي عقد لمدة 3 سنوات وحقق الشيء الإيجابي ونتائجه بالوديات سنأتي عليها.
1: نحكي على اليونايتد، خلينا بالأرسنال،
0: أنت هذا الأندية الكبرى
1: الكبرى
0: يعني.
1: نعم، بس
0: أرسنال
1: خلينا بالأرسنال. نعم. يعني أنت برأيك أصبح أكثر نضج وما عاد في ضغوط لحتى يقدر ينافس على الدوري وعلى بطولة الدوري أبطال أوروبا؟
0: لأنه كانت مشكلة أرسنال بطولة. نعم. الدوري، وإذا لاحظت في الموسم الفائت عندما خسر أمام بورنموث تسرب الشك إلى جماهير أرسنال، لأنه بات على
1: وكان في المقولة الشهيرة
0: بات على المسافة ذاتها
1: ديكلان رايس، لم تنتهي بعد
0: تمام.
1: نعم.
0: ذلك

0: أتى تساويا في النقاط حتى أتت عثرت مانشستر سيتي أمام إيفرتون التي جعلت الأمور تسير في اتجاه أرسنال وحقق المطلوب بالنهاية. لكن أرسنال نافس ليفربول في الموسم الذي سبقه استسلم، نافس مانشستر سيتي في الموسم الذي سبقه استسلم. إذا هناك دوريات كثيرة نافس فيها أرتيتا تحديدا يريد بطولة الدوري، إذا هو لم يفلح. أتت بطولة الدوري، أعتقد أن الضغوط اليوم ما في ضغوط على فريق أرسنال، حقق المطلوب. وأعتقد أنه
1: حكيت عن فينيسيوس جونيور، مين ممكن كمان يستقدم الأرسنال برأيك أنت؟ مين ناقصه الأرسنال حاليا؟
0: شوف دائما، حتى شوف دائما
1: كمل منظومته،
0: شوف دائما أنت ما فيك في سوق الانتقالات أن تتنبأ دائما، يعني سوق الانتقالات عادة تاريخيا كلام كثير تنفيذ قليل خلينا نقول. لكن انت بتشوف انه ارسنال بمنظومة اللاعبين الموجودة عنده بالاساس، انت عندك حارس مرمى هو اللي كان مهم جدا ديفيد رايا،
1: صحيح
0: لم ياخذ مكانه مع المنتخب في كأس العالم لوجود الحارس الاقوى، خلينا نقول الحارس الاقوى، لذلك اسبانيا محظوظة هذه الايام باكثر من حارس مرمى. يعني انت بتشوف
1: انه ذكرني بحارس ليفربول السابق
0: ادريان. نعم هذا حتى كاريوس يعني كان القبل كاريوس. المهم يعني الفريق ارسنال اذا حافظ على الادوات الموجوده عنده هي بالاساس ادوات تخوله التتويج. لذلك اليوم نحن علينا الانتظار. شوف ارسنال كل شيء وارد، هو فاز على جيرونا، سيواجه بيتيس وكومو، ومانشستر سيتي هي المباراة خلينا نقول نافذة. هذه المباراة يوم 16/8. لماذا نقول
1: تحضيرية أكيد؟
0: لا لا لا، ليس
1: أول مباراة بدوري،
0: درع خيرية،
1: درع خيرية. صح
0: يوم 16 هي نافذة مهمة لتقف على موازين خوة. رغم أن هذه البطولة ليست رسمية بالمناسبة في إنجلترا، ليست رسمية خلافا لما عليه الحال في دول أخرى، بطل دوري بطل كأس هي ليست رسمية، بدليل أن ألقابها لا توضع على جدران الأندية.
1: صحيح،
0: جدران الأندية، جدران الملاعب الأندية لا توجد هذه. وتشوف أنه التبديل مسموح فيها لأكثر من العدد المعتاد،
1: أكثر
0: يعني
1: من 50.
0: تشوف أنه مباشرة لجوء إلى ركلات ترجيح، تمام. لذلك هي هذه المباراة ستكون أعتقد يوم 16 آب الجاري، كيف سيكون حال مانشستر سيتي مع المدرب الجديد اللي هو ماريسكا، وكيف سيكون حال أرسنال ليقدم نفسه أمام جماهيري. الأرسنال في الموسم الفائت أعتقد أنه يعني خيبة أمل كبيرة جدا، هو حقق الدوري بعد 22 سنة من الانتظار، اللي هو النادي الوحيد بالمناسبة اللي حقق لقب ذهبي بدون خسارة،
1: بدون خسارة.
0: لكن المشكلة أنه أرسنال بهذا الحجم أنه يكون ما عنده دوري أبطال، هذه مشكلة.
1: هو تتأهل المباراة النهائية قبل 20 سنة وخسرة،
0: نعم 2006 و2026
1: نعم،
0: من سوء حظه يعني. لأنه هذا النادي مع أرسن فينجر كان متوقعا أن يحقق اللقب في كثير من المواسم لكنه لم يفلح. إذن أعتقد أن أرسنال هذا الموسم لو خيرت جماهيره بين أي لقب آخر، بين أي لقب ودوري الأبطال، لا ستختار دوري الأبطال.
1: دوري الأبطال
0: لأنه هو القطعة الناقصة لخزائن النادي.
1: نعم، خلينا نروح على المنافسين الحقيقيين بالمواسم الماضية، ليفربول ومن ثم مانشستر سيتي. ليفربول الموسم الماضي كان يعني مخيب للأمال، أرني سلوت ما قدر يدير المنظومة الموجودة، محمد صلاح حاليا ترك، في حديث عن باركورا راح يجي من باريس.
0: تمام،
1: شو كيف تشوف استعداداته في حال أتى باركولا واللاعبين الموجودين في ليفربول؟ خسر مباراة من ليدز بعد ما كان متقدم 2-0،
0: فاز على ريكسام 1-0، فاز على ساندرلاند ايضا باربع اهداف لهدفين.
1: يعني دائما المباريات التحضيرية ما بتعطيك القوة اللي راح يكون عليها النادي في الدوري وفي المنافسات في البطولات الرسمية
0: دون ادنى شك.
1: نعم،
0: تدريب ليفربول صعب، والذي جعل الصعوبة اكثر هو المدرب كلوب.
1: نعم،
0: دي رفع سقف الطموحات
1: من 2015 لحتى
0: من كلوب عندما تسلم مقاليد الأمور في أنفيلد كان ليفربول يعاني ذهنيا فقدان ثقة بالنفس. يعني روجرز وصل إلى المركز الثاني 2014 لكنه هو بشكل غير متوقع 2015، ثم في بداية موسم 15-16 أتى يورجن كلوب بعد 9 مراحل كان الفريق يعاني. وبالفعل يعني كلوب انتظر كثيرا حتى يضع حجر الأساس لعديد اللاعبين، تعاقد مع لاعبين كثر، غير منظومة ليفربول، ففقد الكثير من اللاعبين يعني الذين كانوا في السنوات قبله أمكنتهم، يعني

0: روجرز اعتقد انه الموسم الاخير لم يكن جيرارد موجودا موسم 15-16 ولم يدرك يورجن كلوب وغادر مع نهايه 14-15. لذلك الجميع كان يقول انه جيرارد لا يكرر في ليفربول، لكن كمنظومه من يورجن كلوب جعل الجماهير عندها الإيمان الكافي بأن المدرب قادر على صناعة منظومة تنافس. ليفربول كان عنده مشكلة كتير كبيرة بمنافسة تشيلسي المدجج بالنجوم، منافسة أرسنال المدجج بالنجوم، منافسة مانشستر سيتي المدجج بالنجوم، وبوجود المدرب غوارديولا. هذه مشكلة، ومع ذلك صبر ليفربول، استطاع أن ينافس على أعلى مستوى، يعني وصل إلى 97 نقطة ولم يفوز بالدوري موسم 18-19. أعتقد أن هذه
1: 93 ل 94 كمان مرة فرق نقطة مرتين
0: موسم 22 لذلك موسم 18-19 أعتقد لو أن أي فريق غير ليفربول يتسرب إليه اليأس، لكن ليفربول لماذا حافظ على مكانته وثقته؟ الفوز بدوري الأبطال ذاك الموسم 18-19
1: على حساب توتنهام،
0: لأنه كان في عندك الرباعية الشهيرة مع برشلونة في نصف النهائي ردا على 3-0، كانت الحدث غير العادي لذاك الموسم. يعني ما زلت أذكر أن مورينيو كان يحلل المباراة فرفع القبعة ليورجن كلوب. يعني أنت تفوز في تلك المباراة بدون محمد صلاح
1: وريبرسون، أتذكر كمان كان مصاب،
0: أعتقد فيرمينيو
1: وريبرسون، ثلاثة من الأساسيات الموجودين في النادي
0: صلاح. يعني في شيء غير طبيعي كان في تلك المباراة. الموسم الذي تلاحق بطولة الدوري 2022 نافس طبعا على أربع جبهات، بالنهاية اكتفى بالكأسين المحليتين وخسر الدوري فرق نقطة، وخسر نهائي دوري الأبطال بعد أفضل أداء لمنتخب خاسر خلينا نقول، وأسوأ أداء لمنتخب فائز 2022 بالمناسبة. موسم الأخير ليورجن كلوب مع ليفربول 23-24 بدأ جيدا في النصف الأول، لكن أعتقد النهايات كانت ليست على ما يرام. وأعتقد أن المدرب عندما أعلن أنه سيغادر في الشهر يناير من ذاك العام، أعتقد يعني لم يكن التوقيت مناسبا،
1: كان لو نطر لنهاية الموسم
0: كان بشكل أفضل. لذلك اليوم إيراولا مدرب جديد، طبعا سلوت حقق بطولة الدوري على أنقاض كلوب،
1: أكيد
0: تشكيلة كلوب هي اللي فازت بالدوري، نمط كلوب هو اللي فاز بالدوري، لم يغير أي شيء.
1: لما تفلسف تبهدى ليفربول، خلينا نحكي بالعامي.
0: صدقت أنت هذا الكلام يقوله كل من يعشق ليفربول، كل من يتابع ليفربول، أنت ما شاء الله بتابع ليفربول بدقة، هذا الكلام دقيق جدا. لأن المدرب استبعد لاعبين كانوا أفضل من غيرهم من الذين بقوا. أنت لا يمكن أن تبرر مغادرة دياز،
1: أكيد
0: حتى نونيز يغادر هذان اللاعبان ويأتي بلاعبين، يعني خلينا نقول فيرس اللي هو الصفقة الأفضل لم ينفجر، إيزاك لم ينفجر، الإصابات أثرت في المنظومة، لكن الإصابات تؤثر بطريقة أو بأخرى، لكن لا تؤثر لدرجة أن الفريق يحتل المركز الخامس، وربما يعني لولا أن الدوري الإنجليزي عنده مقعد إضافي عطفا على النتائج في السنوات الأخيرة
1: الأوروبي.
0: نعم يعني هذه مشكلة. الأمر الآخر خسرت كل الألقاب، يعني لم تفز بشيء، يعني ولذلك اليور سلوت وصرف أموال باهظة، هذه كانت
1: حوالي 500 مليون
0: يعني هو صافي الإنفاق كان يعني شيء 250، يعني صافي هو في
1: هو صرف 500 بالصفقات. نعم. مع البيع. نعم. بترجع ل 150. نعم.
0: لذلك انه هذه مشكله. إيراولا اليوم مدرب هو حقق الشيء اللافت للنظر امام بورنموث، عندما تشاهد بورنموث في اياب الموسم الفائت تقول يعني من اين اتى هذا الفريق، يعني من يفوز على ارسنال في ارسنال، يحرج ليفربول، فاز على ليفربول ايابا بالمناسبه، عادل مانشستر يونايتد، يعني حقق نتائج لافته، دخل المرحله الاخيره او هو ينافس على الشامبيونز ليج. يعني هذه مشكلة. في المرحلة قبل الأخيرة كان عنده مباراة مع مانشستر سيتي، التعادل الذي تعادله هو الذي أضاع عليه لقب فرصة المشاركة بالشامبيونز ليج. والليفربول رأى أن هذا المدرب بإمكانه قيادة الفريق من جديد، وليفربول كان يفاضل بين أنريكي وهذا المدرب، لكن أنريكي لم يغادر الباريسي. إدارة الباريسي عندما حقق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية
1: تمسكت
0: تشبثت به. نعم. وهو يعني يعني أعتقد إدارة باريس قادرة على تلبية طلباته أكثر من ليفربول.
1: الملاك الأمريكان بخلاء شوي،
0: لكن هن الملاك الأمريكان مع ليفربول كانوا بخلاء على مدار السنوات كلها،
1: حتى مع كلوب يعني
0: باستثناء الموسم الفائت، لا أحد يدري كيف كان هذا الصرف. يعني هذا الصرف لو كان نصفه بزمن كلوب كان الوضع يختلف،
1: كان ممكن شفنا أكثر من دوري وأكثر من دوري أبطال.
0: صحيح. لذلك ما كان في الصرف، فاضلت إدارة ليفربول بين أنريكي بين إكزافي ألونسو بين هذا

0: مدرب إيراولا واستقرت على إيراولا. وأعتقد أن ذهاب إكزافي إلى إكزافي ألونسو طبعا
1: نعم أكيد على تشيلسي
0: إلى تشيلسي كان مفاجئا بالنسبة لجماهير ليفربول على اعتبار أن هذا اللاعب له شعبية جماهيرية جارفة في أنفيلد وقضى مواسم لافتة مع ليفربول.

0: مع ليفربول كان قدم مباريات بمستوى عالي. ليفربول يعني فاز معه أعتقد أذكر مباراة السوبر الأوروبي مع سيسكا موسكو، وفاز بكأس إنجلترا مع ويست هام، فاز بالدرع على حساب تشيلسي المركز الثاني موسم 2008-2009، دوري الأبطال وصل نصف نهائي 2008، ربع نهائي 2009،
1: مباراة نهائي 2007
0: 2007 كان موجودا
1: مع ميلان،
0: كان موجودا كان موجودا نعم صدقت. لذلك الألونسو إله شعبية في اليورو، لكن الجماهير تفاجأت كيف فضل فريق تشيلسي. كل مدرب له رؤيته الخاصة، لأنه اليوم أنت الإرث الذي تركه كلوب جعل المدربين يفكرون ألف مرة قبل التعاقد مع ليفربول.
1: اليوم صار في تخوف حتى لو كان مدرب كبير، نعم بيخاف أنه
0: نعم لأنه أنت في، لأنه كلوب وصل بك إلى أعلى مستوى،
1: حقق كل شيء
0: نعم. كل الألقاب حققها بالمناسبة،
1: بطولة كأس العالم، بطولة الدوري، بطولة حققها. دوري الأبطال، كأس
0: حتى الدرع
1: الخيرية وسوبر أوروبي.
0: كل شيء تحكي على كأس الرابطة، كأس الرابطة 2024 حققها بلاعبين ناشئين
1: صحيح، حساب تشيلسي،
0: حساب تشيلسي بهدف فان دايك الشهير
1: بلقطة بدل ضائع
0: صحيح 117 118، انت اعلم دي 119 مباراة ما شفتها
1: تماما كانت يعني مباراة بخواتيمها
0: هذه المباراة لم اشاهدها.
1: وكلوب للأمانة اكثر من مباراة نزل فيها بالأكاديمية وانتصر فيها.
0: بالمناسبة هذه المباراة لم اشاهدها، انا كنت في الطائرة
1: راحت عليك ضغط نفسي رهيب.
0: من اول ما نزلت بتذكر من الطيارة دوري مباشرة
1: بدك تشوف النتيجة.
0: نعم لذلك
1: رأسية فان دايك من ركنية كانت من
0: محمد
1: سيميكاس طبعا.
0: لذلك اليوم ليفربول مهمة صعبة جدا. إذا بتشوف تحدثنا احنا عن أرسنال مهمة صعبة، لأن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها.
1: صحيح.
0: مهمة ليفربول صعبة، كيفية إعادة ليفربول
1: للمجد
0: وكلوب يعني رفع المستوى. مانشستر يونايتد نرجع نحكي عليه بعد إذنك.
1: مو السيتي ولا طالما الأخوة الأعداء
0: اليونايتد،
1: تفضل.
0: يونايتد المدرب مايكل كاريك بصراحة فاجأ الجميع، لأنه عندما تولى تذكر الموسم الفائت
1: أموريم بهدل لليونايتد الألماني.
0: بعد أموريم كان في مدرب مؤقت، بتخيل قبل في مدرب الفريق خرج من كأس إنجلترا، هو تين هاج أموريم مدرب تين هاج في الموسم الذي
1: سبقه
0: تماما. أموريم في المدرب الذي تولى مانشستر بين أموريم والمدرب مايكل كاريك خسر بملعبه وخرج من كأس إنجلترا بشكل مفاجئ أمام برايتون. مباشرة الإدارة اعتمدت على كاريك. كاريك كانت البداية عنده صعبة مع مانشستر سيتي في الدوري،
1: وجاء مؤقت هو
0: تمام، استطاع الفوز. ربما البعض قال بأن هذا الفوز عابر، يعني النتائج واصلت التحسن، أتت مباراة أرسنال في أرسنال ينافس السيتي على الدوري ومباراة صعبة
1: تصر عليه
0: واستطاع يفوز بثلاث أهداف لهدفين في مباراة كانت كبيرة. أتت مباراة ليفربول يعني كان حسم الدوري الأبطال المركز مؤهل لدوري الأبطال من خلال المباراة
1: وانتصر 3-2،
0: تقدم بهدفين مبكرين ليفربول عاد، لكن اليونايتد عاد وسجل الهدف الثالث. إذن الإدارة هنا أجبرت. اليونايتد كان يفكر بأنريكي مدرب باريس سان جيرمان،
1: كل الأندية عم تفكر
0: نعم بالنسبة. لأنه مدرب عبقري. اليوم اليونايتد يعني إدارة اليونايتد أحرجت تماما أمام إمكانيات مايكل كاريك، أحرجت تماما، لم يكن أمامها سوى تثبيت هذا المدرب. هذا التثبيت يعني أعتقد هو سلاح ذو حدين. اليوم الإدارة ما فيها تقيل المدرب مباشرة، عقد 3 سنوات. إدارة اليونايتد أنهكت ماليا في السنوات الأخيرة بعد رحيل فيرغسون لما تدفعه من أموال نتيجة فسخ عقود مدربين. هذه مشكلة. هذه حدثت بالمناسبة مع ديفيد مويس، حدثت مع فان جال، حدثت مع مورينيو،
1: صحيح.
0: حدثت مع تين هاج، حدثت بسولشاير قبله، بسولشاير
1: سولشاير نعم،
0: حدث مع تين هاج، حدثت مع
1: موريم نعم.
0: اليوم انت عندك مشكلة، يعني في كل مرة المدرب يقال، يعني لم يغادر أي مدرب لمانشستر يونايتد
1: انه انا ما عاد بدي ادرب، لا هن بيقولوا.
0: بتذكر حتى ران جنيك يعني كان فتره مؤقته يدرب يعني لذلك
1: يعني انت عم تحكي عن 5 مدربين او 6 مدربين وقيلوا
0: لا مدربين
1: وعلى مستوى عالي.
0: مستوى انت تتحدث فان جال مدرب عبقري
1: نعم.
0: ديفيد مويس هو اليوم من اقدم مدربي الدوري الانجليزي. ديفيد مويس بغض النظر انه هبط مع فريق ويست هام، ديفيد مويس مدرب كبير في انجلترا وكانت نتائجه ايجابيه. وبالمناسبه التعاقد مع مويس كان بتزكيه من فيرغسون، هذه واحده. مورينو مدرب عبقري عنده الإنجازات وعنده الإمكان، وبالمناسبة أعتقد أن مورينو هو أفضل من حقق إنجازات لليونايتد بعد فيرغسون، استطاع أن يفوز معه.

0: الثاني.
1: المركز الثاني.
0: المركز الثاني بالدوري.
1: الأهم من هيك الدوري الأوروبي.
0: الدوري الأوروبي صحيح.
1: كأس الرابطة.
0: صحيح.
1: لذلك الرجل يعني ولم يعطى الفرصة الكافية، وذلك هو عندما حقق المركز الثاني قال لهم هذا أفضل إنجاز بحياتي. طيب مورينو اللي ربح دوري إنجليزي مع تشيلسي وربح دوري إسباني وربح الثنائية بدوري الأبطال.
0: عم نحكي على مستوى اللاعبين الموجودين.
1: تماماً. هو قارن إنه هذا قارن ما حققه مع مانشستر. تبين لاحقا للمشجعين بأن كلامه صحيح.
0: أكيد.
1: إنه هذا أعظم إنجاز حققته إنه مركز الوصافة ليس لنا. مورينو مدرب كبير.
0: ما عنده خيارات.
1: بالمناسبة مورينو التحدي المنتظر. يعني كتبت زاوية قبل قليل الموقع لوتون أونلاين عن هذا التحدي المنتظر، إنه إنجازات جوزيه مورينو لا تسعها المؤلفات بصراحة. يعني وين ما راح هذا الزلمة بيحقق ألقاب. يعني لقب دوري الأبطال حققه مع بورتو.
0: صحيح.
1: حقق لقب دوري الأبطال مع الإنتر، ثنائية مع الإنتر موسمين. يعني ما مو اي شيء يعني مع الشيء عادي. دوري الابطال حقق الثنائيه يعني الشامبيونز ليج ودوري الابطال مع الانتر، مع ريال مدريد في زهوه برشلونه انتزع منه بطوله الدوري والكاس اذا بذكر 2011 بهدف كريستيانو الرائع على برشلونه. وفي عندك انت بتتحدث في المواسم الثلاثه كان يصل نص نهائي دوري ابطال. يعني هذه لذلك هو مدرب عنده الامكان. مع روما دوري المؤتمر الاوروبي، ما روما ما عنده القاب اوروبي يحقق له اللقب، واينما يذهب يحقق الالقاب.
0: صحيح صحيح.
1: يعني مع تشيلسي في ولايته الثانيه حقق لقب الدوري، فاز مع تشيلسي ببطوله الدوري في اول موسمين في ملاعب انجلترا. يعني هذا مدرب يعرف كيف يحقق الالقاب. لذلك اليوم اتى لتدريب ريال، هذه صعبه. لذلك اليوم انت حتى مورينو مدرب كبير، فان جال مدرب كبير، تتحدث انت عن تين هاج نجح في هولندا، اموريمو مدرب ناجح كان
0: هزم السيتي بدوري الأبطال. نعم. بنتيجة 3-1 أو 4-1. نعم. ماني مذكر النتيجة بالضبط.
1: لذلك اليوم في عندك شيء لافت للنظر، لأنه هذا المدرب أنه اليوم كريك صار عنده مهم، لكن اليوم في ضغوط على اليونايتد. ضغوط ما هي؟ ضغوط العودة، ضغوط على كريك. اليوم الإدارة ثبتت كريك عليه أن يثبت.
0: قادر اليونايتد أنه يرجع؟
1: والله لا، شوف حسب النتائج اليونايتد
0: ما بدنا تمنيات.
1: لا لا لا.
0: الليفربولية بعرفكم لا تحبوا جماعة اليونايتد.
1: شوف كمستوى.
0: نعم.
1: اليونايتد عرف كيف يحقق النتائج في المرحلة الثانية من الدوري. ما في أداء جميل. أداء جميل ما موجود يعني بصراحة، لكن أنت مدرب بالنهاية تريد النتيجة.
0: بالنهاية أنا بدي 3 نقاط.
1: تمام. هو عرف كيف يحصل على هذه النقاط الثلاث وحقق للنادي، كان مطلوب منه فقط حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال، لكنه حقق هذا المركز بجدارة. فاز على أندية عملاقة.
0: صحيح.
1: يعني اليوم أنت هزم كبار إنجلترا كلهم، حقق فوز عليهم.
0: ليفربول وسيتي وأرسنال وتشيلسي
1: ما عنده مشكلة. يعني حتى تشيلسي في ملعب تشيلسي كانت فوز. لذلك اليوم وحتى كان في شغلة لافتة للنظر، اليونايتد كان يلعب حتى الثواني الأخيرة، أكثر مباراة حقق الفوز في وقت متأخر.
0: صحيح.
1: لذلك أعتقد أنه اليوم مايكل كاريك الإدارة وضعت ثقتها به، لكن بانتظار كيف سيحقق المطلوب. هو فاز وديا على
0: حكينا شوي نحن
1: فاز وديا على ركسهام.
0: نعم.
1: فاز على روزنبرغ النرويجي، فاز على أتلتيكو مدريد. اليوم رح نشوف مباراته مع الباريسي 8-8 ومع ليدز يونايتد 12-8. لذلك اليوم اليونايتد هل يستطيع العودة؟ هذا سؤال بصراحة سؤال صعب جدا، صعب جدا. يعني كيف تقول
0: عنده لاعبين بيساعدوه لكاريك بالعودة؟
1: أكيد في لاعبين
0: عنده جودة.
1: أكيد في جودة. اليوم أنت بشوفت حتى ماريسكا اليوم مع السيتي، حكينا عن أرسنال، حكينا عن اليونايتد، حكينا عن ليفربول.
0: ممكن شوي لأنه مشان نكمل على يعني باختصار مشان نكمل على
1: لا اليوم
0: الدوريات البقية.
1: يعني ماريسكا هو مدرب يعني محبوب، يعني مدرب مشهود له بالكفاءة. يعني لا يمكن أن تضع نتيجته مع الباريسي في نهائي مونديال الأندية على الرف، اكتساح شيء لافت النظر. واليوم هو يعني خسر مع الإنتر بالترجيح بعد التعادل 1-1. سيلعب مع نجوم الدوري الكوري، سيلعب مع أتلتيكو مدريد. أعتقد بأن المباراة مع أرسنال مثل ما حكينا أنه أرسنال ستكون مباراة هي بالنافذة، أيضا مباراته مع بمواجهة الأرسنال مع السيتي هي ذات الشيء. يعني ماريسكا النافذة الأولى للحكم على هذا المدرب هي مباراة
0: الدرع
1: الخيري، مباراة الدرع الخيري هي نافذة بصراحة.
0: خلينا ننتقل للدوري الإسباني. ريال مدريد موسم صفري للموسم الثاني على التوالي، أو لا ما له الثاني على التوالي، آسف حقك علي أنا خربط. موسم صفري طلع فيه ريال مدريد.
1: نعم.
0: بعد ما هزم بكل الجبهات اللي كان عم يقاتل فيها، من كأس الملك لا الدوري الإسباني لا دوري الأبطال.
1: لكن أنت اليوم في عندك نقطة بيضاء في
0: لحتى كمان كأس العالم للأندية.
1: هو أنت تتحدث. نعم. عن مبابي

0: رغم تألق مبابي.
1: رغم تألقه نعم.
0: نعم مبابي هو لاعب متألق. اليوم لو بتتحدث عن من هم أكثر اللاعبين الذين لفتوا الأنظار خلال موسم 25-26 بالتأكيد مبابي واحد منهم، هاري كين واحد منهم، تتحدث عن رودري واحد منهم، ميسي واحد منهم. لكن أنت بتشوف أنه مبابي هداف دوري مع يعني أدي اللي عليه، يعني أنت كمهاجم صريح عم تطلب منه يكون هداف دوري، هداف دوري، تشوف هداف كأس عالم
1: صحيح.
0: لكن اليوم أنه كيف سيكون اليوم ريال مدريد، أنت السؤال الذي يطرح نفسه، المدرب مورينيو اعتدنا عليه في كل الأندية التي دربها، هو يسعى وراء النتائج، لا يسعى وراء الأداء. أنت لا تنتظر أن تشاهد الأداء من مورينيو، حتى هذا الكلام شاهدناه عندما كان مدربا لريال مدريد في ولايته الأولى.
1: نعم.
0: هو لم يقدم الأداء المطلوب، لم يقدم الأداء، لكنه يحقق النتائج، يحقق المطلوب. حتى عنده عبقرية في قيادة المباريات النهائية.
1: صحيح.
0: عنده عبقرية في قيادة هذه المباريات.
1: مثل عبقرية كلوب بخسائر في خسائر.
0: نعم نعم نعم. لأنه كلوب كان عنده مشكلة، يعني هذا الخوف، خلينا نقول جماهير ليفربول لا تثق كثيرا في النهاية، بينما مورينو يعرف كيف يسير المباريات.
1: يعني أنت لما يكون مدربك مورينو أنت بترتاح
0: تمام،
1: بتحس خلص المباراة بأي لحظة.
0: هو عنده القدرة، عنده القدرة على تسكير اللعب.
1: نعم.
0: على تسكير اللعب، وفي ذات الوقت عنده القدرة على استغلال هجمة مرتدة وبناء حائط دفاعي متين، يعرف كيف يسير هذه المباريات. اليوم في ولايته الأولى مع ريال مدريد حقق لقب الدوري، ما حقق دوري الأبطال، لكن اليوم أنت الإرضاء بريز غاية لا تدرك من السؤال، يعني أنت كيف بدك تقنع المدرب فلورنتينو بيريز أنه أنت الرجل المناسب في المكان المناسب؟ كيف تقنع فلورنتينو بيريز الذي خلينا نقول بالعامية عنه لا يعجبه العجب، أنه بده دوري الأبطال وبده الدوري وبده الكأس وبده
1: كل شيء،
0: بده كل شيء،
1: بده كل شيء.
0: وهذا شيء طب، وهذا منطقي وهذا طبيعي
1: بالنسبة للنادي بحجم ريال.
0: أبدا.
1: نعم.
0: هو النادي الأفضل في العالم، ما في نادي يضاهي ريال مدريد في العالم، ما في نادي، يعني ما في نادي يعني يتمنى أي لاعب أن يلعب له أكثر من ريال مدريد. مع الاحترام لكل أندية، إحنا نحب ليفربول، في مشجعين لبرشلونة، في مشجعين لليونايتد، في مشجعين للإنتر ولليوفي، لكن تمثيل ريال مدريد يبقى الأمنية الأهم لأي لاعب في العالم. يعني ما في لاعب يرفض ريال مدريد.
1: لا.
0: اليوم انت بشوف كوناتي عم يروح له بالمجان.
1: نعم.
0: برناردو سيلفا عم يروح له بالمجان، يعني
1: كوكرية.
0: نعم كوكرية. لذلك اليوم انت عم تشوف،
1: ما شفت فيديو مبارح انه عصياد هيك في 4-5 حمامات موجودين، فانه كيف بيريز
0: ليس بيريز
1: بياخذ الصفقات المجانية.
0: استاذ زين، هذا ريال مدريد، هذا ريال مدريد.
1: نعم.
0: يعني شيء نوع ما بينه، يعني
1: انت عم تحكي على اسماء، يعني كوناتي هو من، يعني نعم من الافضل
0: نعم
1: بموقعه.
0: نعم نعم نعم نعم. لكن يعني بالنهايه هذا ريال مدريد. يعني اليوم اي لاعب تخيره بين ريال مدريد واي نادي، من النادر ان يتخلى عن ريال مدريد. لذلك اليوم مورينو امام التحدي المنتظر حقيقه. هو حقق كل شيء، هو حقق الالقاب الكبيره وين ما راح بكل الانديه اللي حققها الدوريات. يعني طبعا ما عنده مشكل في، يعني خزائنه لا ينقصها دوري اسباني حتى، يعني الإنجليزي حققوا، الإيطالي حققوا، الإسباني حققوا، ذلك ما عنده مشكلة. يعني
1: ريال فرنسي
0: لا، ما درب فرنسا أعتقد، لو درب يحقق الدوري الفرنسي. ما درب، يعني أنشيلوتي من المدربين اللي حققوا هذه الألقاب صراحة. يعني تحدث عن أنشيلوتي حقق
1: القطب الثاني، القطب الثاني بإسبانيا
0: برشلونة.
1: برشلونة
0: طبعا. طبعا ريال هو لعب مع فيورنتينا مباراة 2-2، مباراة الودية 1-8 لعبة. طبعا بده يلعب مع فرنس فاروش المجري 8، بده يلعب مع ديبرتيفو 12، ومع شالكي يوم 16.
1: ديبرتيفو لكالونيا.
0: نعم. برشلونة طبعا الحفاظ على بطولة الدوري هي شيء مهم، لكن برشلونة يغيب عنه لقب دوري الأبطال من 2015، هذا الأهم. إذا أنت
1: تحكي ب 12 سنة،
0: إذا أنت لو خيرت أي عاشق لبرشلونة أي لقب تريده بيقول لك لقب دوري الأبطال. تماما كما هو الحديث عن
1: أرسنال.
0: أرسنال تماما، يعني لا يكون برشلونة
1: وما بينقصه شيء برشلونة حاليا.
0: طبعا طبعا. شوف المدرب فليك أعطى إضافي.
1: يعني اتوقع بس راس الحربه كونه يعني ليفاندوفسكي ممكن ما يخدم.
0: لا تقدم في به العمر. نعم. صراحه. واعتقد راشفورد هو عاد الى اليونايتد.
1: نعم. جابوا جوردن من. نعم. انجلترا.
0: جوردن لاعب مهم صراحه في فريق نيوكاسل، وسجل الهدف الانجليزي على الارجنتين في المونديال، لاعب كتير مهم صراحه. وجوردن يعشق ليفربول، لكن ليفربول لم يكن جديا، بينما
1: برشلونة كان

0: أكثر جدية، وأعتقد أن جوردان سينجح في منظومة برشلونة.
1: يعني تخيل أنت كان جوردان وباركولا بليفربول كان بذكرك بثنائية ماني وصلاح.
0: تماما، أعتقد أن جوردان سينجح لأنه الأسلوب مناسب تماما، كما كنا نتوقع قبل رحيل فابريغاس إلى برشلونة قلنا سينجح، المنظومة تخدم هذا اللاعب، تخدم نوعية الأداء الذي يقدمه مشابهة لطريقة أدائي، لذلك شاهدنا كل شيء، شاهدنا هذا الأمر. اليوم أعتقد أنه جوردان من اللاعب المهمين، لاعب كتير مهم. برشلونة طبعا لعب مع برمنغهام 2-2، لعب مع أوروبا، هو نادي محلي طبعا، فاز بأربعة أهداف لهدف، عنده مع تورينو 8، وعنده مباراة الأهلي المصري اللي هي مباراة مهمة جدا. نشوف المباراة، هي حلم للنادي الأهلي لكنها ليست حلما لفريق برشلونة. اليوم المدرب فليك ليس له عذر إذا لم يمضي نحو دوري الأبطال. أخذت الوقت الكافي، يعني خلينا الإدارة طبعا تقف أمامه، ولو أن برشلونة يعني في السنوات الأخيرة لم يقم بالصفقات، كلنا يعلم المشكلات المالية في
1: أو الروافع. الروافع باستخدمك للسنة هذه يصبحوا له يلعب،
0: لكن ومع ذلك أنت الأدوات متوفرة. نكرر على كلمة الأدوات، الأدوات هي اللاعبين يعني القادرين على قيادتك إلى
1: أدوات المجد. ومدرب وقائد،
0: هو مدرب مهم جدا طبعا. اليوم أنت الحديث بس البقي في إسبانيا، أين يتجه رودري؟ هذا شيء مهم، يعني اعتقد رودري حديث العالم،
1: هو افضل لاعب،
0: افضل لاعب في كاس العالم، ولاعب يربط خطوط الفريق، يعني رابط حقيقي. يعني
1: انت وين ممكن
0: شوف؟ اتوقع بالريال
1: ممكن ينتقل، يعني مثل ما انتقل لويس فيجو مباشرة ورونالدو بشكل مباشر. يعني انت عم تحكي هيك على خيانة بالنسبة للكتالانيين كلهم، لأقليم كتالونيا كلهم.
0: يعني اعتقد انه اليوم في حكي كتير، وعادة عودنا فلورنتينو بيريز عندما يضع لاعبا نصب عينيه، يعني
1: في كثير لاعبين مشان ما يفوتوا بهذا الجدل ومشان ما يفوتوا بقصة التخوين كانوا يلعبوا الموسم أقل شيء خارج إسبانيا أو مو بريال مدريد بشكل مباشر. يعني أنت عم تحكي عن خيانة فيجو ورونالدو.
0: يعني هذا الأمر كان
1: الجمهور ما نسي لبعض 20 سنة، يعني لا تزال فيجو
0: ولهلا ما نسى، استقبلوا بوجه الخنزير
1: نعم تماما. يعني عم تحكي عن خيانة عظمى بالنسبة لها.
0: نعم، لكن أعتقد ربما، نقول ربما لأنه هو حديث، أليس هذا؟ شوف برجع بقول لك قبل العيد الكلمة اللي حكيتها في البداية، هذا الوقت بالذات، يعني أنا أكره الحديث على الانتقالات، لأن الحديث كثير
1: وما بتعرف،
0: التنفيذ قليل،
1: يعني ممكن الأسهم كلها رايح مثلا باتجاه نادي ويفاجئك نادي آخر أنه هو خطفه له.
0: تمام. لكن اليوم أنت بتشوف، يعني بصراحة رودري لاعب مهم، يعني ميزان أكيد. ميزان
1: لاعب محبوب حتى
0: ميزان. نعم ميزان. واليوم يعني هو الأمانة، يعني شاهدناه في فريق مانشستر سيتي، يعني لاعب، يعني هو حقق الكرة الذهبية مع السيتي.
1: نعم. فينا بس يعني انت عم تحكي عن رودري، انا كنت عم احكي عن بيدري.
0: لا رودري،
1: انا كنت قصدي بيدري، انا اسف انتقاله من برشلونة انا للامانه قصدي بيدري، انا كان انا اسف
0: بيدري،
1: انا اسف، يعني اعطيت معلومات اكثر.
0: لا ما عندك مشكله، انا
1: اسف. لا كان لازم تصحح لي معلومه استاذ، لا انت استاذنا، يعني
0: لا انا توقعتك عم تحكي على الخيانات التاريخيه.
1: لا انا عم احكي على بيدري انه ينتقل بشكل مباشر من برشلونة ل قرب الاسماء، هي يعني
0: تحدثت عن
1: خربطتنا. نعم
0: تحدثت عن،
1: فينا دقيقه ونص نختصر انت الميلان وميلان واليوفي بداية ونص لأنه كثير داهم للوقت.
0: شوف عادة هو الإنتر في السنوات الأخيرة هو فريق الأكثر ثباتا. الأكثر ثباتا، واستطاع الوصول إلى لقب، يعني خلينا نقول لعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، يعني هو صحيح أنه انهزم بالنهاية بقسوة، لكن هو يعني قتل طموحات برشلونة. عنده الإمكانيات. نادي يوفنتوس هو دائما هو سيد الأندية في سيد الأندية المحلية في إيطاليا، ونقول دائما أنه عندما يتقابل اليوفي مع ميلان نقول درب الزعامتين، زعيم المحلي الأندية الإيطالية محلية وزعيمها أوروبية. نابولي يعني ما حققه مع مارادونا يعني بقي حديث الملايين، يعني لكن بالنهاية عاد ليحقق المطلوب في السنوات الأخيرة. أعتقد أن الدوري لن
1: ممكن تشوف اليوفي يرجع،
0: لن يذهب. لا ربما ممكن. أعتقد يوفي سيكون أفضل ما ظهر عليه في السنوات الأخيرة.
1: كومو
0: أعتقد أفضل. كومو هو فاجأنا بصراحة، فريق كومو فريق محترم. يعني هو كان مفاجأة

0: الموسم الفائت مع فابريغاس طبعا هو اللي قدم شيء مهم جدا، بانتظار يعني كيف سيكون الحال. لكن اليوم انت بتشوف الدوري الايطالي، اذا سالت هلا شوف، اذا سالت الدوري الاسباني بيقول لك دائما برشلونه ريال، سالت الدوري الفرنسي بيقول لك الباريس، ده الانجليزي بيروح لك مباشره مع
1: ارسنال والسيتي، سيتي ارسنال ليفربول
0: اقل، تخيل ليفربول السنه اقل كتوقع، وانا نتمنى ان يكون عكس ذلك. الالماني بتروح للبايرن، لكن الايطالي ما بتروح لفريق واحد.
1: صحيح، في منافسه بين كل الفرق،
0: ما فيك تروح لفريق واحد
1: للاسف. في عندي اسئله كثيره، وكان لسه عندي الدوري الالماني ودوري ابطال اوروبا وعندي اسئله، ولكن الوقت
0: الدوري الالماني يا اخي
1: ممكن نكمل.
0: البايرن فريق محترم يعني،
1: يعني شوف، بس الوقت كثير صار، هلا عندنا موجز للاخبار بعد دقيقتين تماما. استاذ محمود، ممكن نكمل هذا الحديث الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمود قرقوره، يعني المؤرخ الرياضي السوري ورئيس الدائره الرياضيه في صحيفه الوطن السوريه، كان ضيف عزيز معنا باذاعه دمشق.
0: شكرا.
1: الشكر موصول لكل من تابعنا بحلقة هذا اليوم من برنامج صافرة عالمية. إن شاء الله الأسبوع القادم إن الله أحيانا منكمل بقية الملفات الأوروبية، ضيق الوقت ما أسعفنا. شكرا لكم فريق العمل. كنت معكم بالأعداد والحوار زين العابدين خضور، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. لقاؤنا الأسبوع القادم بأمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصر يجري اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق. رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي يعلن كشف مصير بسام بحرى ونجده سميح المفقودين في مدينة دمشق منذ 13 عاما، معزيا عائلتهما ومؤكدا مواصلة الجهود لكشف مصير جميع المفقودين. وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف يؤكد خلال اجتماعه الدوري بلجنة تمديد الخدمة أن العمل جار لدراسة طلبات استمرار العاملين بعد السن القانونية وفق معايير الحاجة المؤسسية الفعلية. وزير النقل يعرب بدر يبحث مع سفير جمهورية بيلاروس يوري سلوكا بدمشق سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات بقطاع النقل. وفي خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يعلن استئناف رحلات سوريا للطيران للعاصمة الروسية موسكو بدءا من 16 من آب، ويؤكد أنها خطوة تعزز انفتاح سوريا على العالم. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: وعز الشرق أوله دمشق
1: وآخره دائما دمشق. مساء الخير مستمعي إذاعة دمشق مع إطلالة مسائية جديدة بمنتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء والساعة الآن 4:30. مساء الخير. إذاعة دمشق تقدم لكم على الهواء.
2: ألو يا إذاعة.
1: العيدة مرة ثانية. ألو
2: يا إذاعة.
1: ألو
2: ظبط الماي.
1: ألو
2: مرحبا أحمد.
1: ألو يا إذاعة مرحبا.
2: ألو
1: في شبكة. ألو
2: ألو
1: ألو
2: ما فيش تغطية.
1: ألو
2: شلونك مع التغطية؟ التغطية كانت مبارح.
1: التغطية موجودة
2: كانت فل.
1: ألو يا إذاعة على هواء أثير إذاعة دمشق من داخل الاستوديو أحمد الشامي
2: والفت سليمان.
1: يا مساء الورد.
2: يسعد مساكن. وبي الأخراج جنينة الخضر يسعد أوقاتكم. وأكيد أول شيء نحن بدنا نبارك لكل الطلاب اللي نجحوا مبارح بالبكالوريا ومنقول لهم أكيد بتعوضوه إن شاء الله للي ما حالفهم الحظ السنة الجاية إن شاء الله يا رب.
1: طلابنا مبروك.
2: طلابنا كانوا على أعصابهم مبارح. صارت بالإيد
1: يلا نعلم هالفرحة. ألو يا إيه
3: للنجحين اللي بيعين.

0: بدنا نجحوا. نايا مبروك
1: إن شاء الله. ألف مبروك إليك يا نايا، ونشوفك بالجامعة وتحقق اللي بتتمنيه واللي كنتي تحلمي فيه.
0: وأنا بدي بارك لبنت أخي ملاك، بقول لها مبروك يا ملاك، رغم أن النتيجة مش ولا بد، ولكن مبروك
1: أكيد. ومبارك لبنات كل زملائنا وكل أبنائهم يلي نجحوا بالبكالوريا، زميلاتنا بإذاعة دمشق وأيضا بمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. كتار هنا يمكن أحمد إذا بدنا نعدهم، فالكل من لكم إن شاء الله ألف مبروك
0: النجاح.

0: إذن ألو يا إذاعة على هواء أثير إذاعة دمشق، بلشنا معكم على 225-346-225-327-228-343.
1: يعني كنت مبسوطة الأسبوع الماضي إني أنا قريته للرقم هيك مثل ما أنا بدي. أحمد لتزوغل
0: كيف
1: أحمد أكلت حلوان للنجاحات البكالوريا والقصص ما وصلك؟ على فكرة أنا في حدا طعماني، شكرا كتير الحلوان.
0: طيب يلا أنتوا تستاهلوا اليوم هدايا مقدمة من الملكة للمواد الغذائية.
1: عرفت ليش عم قلك؟
0: جنينة
1: انصدم أحمد يا جماعة، أسبوع
0: أيملك إياها صلى 10 أيام عندي كفو.
1: انصدم أحمد يا جماعة.
0: ألو يا إذاعة، طبعا هذا البرنامج حيستمر معكم إن شاء الله على أثير إذاعة دمشق، معي ومع ألفت، وأرقامنا صارت جاهزة إذا حابين تتصلوا وتربحوا معنا من الملكي، شركة الملكي للصناعة الغذائية، باكيجات من الهدايا. هاي الهدايا اليوم حيصير الاستلام ليس هذا الخميس بل الخميس المقبل، يعني مو هذا الخميس
1: إن شاء الله. نحن لأنه عم نجهز موضوع باكيج الهدايا، نعم، لتستلموها. هو عبارة لنعطيكم فكرة عامة عن مصنع أو معمل الملكي للصناعات الغذائية، هو مختص بالمعلبات. طبعا حتى إنن الأكل، أكل البيت اللي لانجي
0: كله مغلبات،
1: الدبس البندورة، المخللات، عندك مجموعة وباكيج كاملة من المعلبات طبعا، بس شغل متقن وبإشراف مختصين أيضا موضوع الأكل الصحي. أكيد نحن بالنهاية دائما مندقق على أي شيء بموضوع الأكل الصحي، وخصوصا هيك بفترة الصيف أحمد، كثير موضوع الأكل
0: صحيح.
1: الصيف
0: فنحن إذن ألفت حنربح ابتداء من اليوم من شركة الملكي، وإن شاء الله الكل رابح معنا لليوم،
1: بس استلام الجوائز
0: من بعد هذا الخميس،
1: مو الخميس هذا، الخميس الجاي إن شاء الله، لكن بمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
0: بالطابق الرابع. شو
1: أكيد بنذكركم نحن الأسبوع القادم إن شاء الله بالمواعيد والتوقيت واليوم والمكان.
0: يلا خلينا نبلش إذن أجوانا.
1: والله أنا القهوة أطيب، مشروبي المفضل قهوة. أنت شو مشروبك؟
0: متى؟
1: لا
0: متى؟
1: بس بدي اسال لعشاق المتة انه انتوا بالصيف
0: على فكره
1: بتغلوا الابريق،
0: بتعطينا شعور بالبروده، يعني تعب ورد
1: متة ابريق، متة مغلي وشعور بالبرود. لا في
0: اختي نحن جماعه، لك نحن
1: انا الحمصيه يا جماعه،
0: نحن جماعه
1: الجنينه معي اوكي،
0: جنينه انت من جماعه الشتويين، يمكن شتويه، يمكن
1: كلنا من جماعه الشتويه، كلنا دون استثناء. وجنينه من هلا اللي بده يحكي، يعني بدي اقول لك بحب الصيف، يختصر من هلا
0: يابا.
1: لا يحكي ابدا، يعني انا ضد جماعه الصيف.
0: شتويين وينكم
1: يا شتويين؟
0: الو
1: شربين القهوه حصرا،
0: شربت اشرب قهوه على فكره بس مو كثير.
1: لا القهوه اطيب حبيبي بن علي من
0: شوقي وحبي فيه. طب قول لي ليه. اذا مستمعي اذاعه دمشق نبدا معكم اجواءنا والمسابقات لليوم ضمن الو يا اذاعه. واذا معنا اول اتصال من عندك يا جنينه، بنقول الو. الو
2: ازيك يا احمد؟
0: مرحبا، مساء الخير
2: احمد، كيفك؟
0: انا بخير من الله، مين معي؟
2: انا سمير ابو جابر اللي ربحت هذيك اليوم معكم السبت.
0: سمير
2: انا كنت عم تحكوا انه الخميس الجاي انه ما في جوائز.
0: انت ربحت معي اذا ربحت السبت ليش عم تتصل معنا سمير اليوم؟
2: ربحت معك جاي قلت لي يوم الخميس بدي تاخذوها.
0: ايه ليش ما اخذتها؟ باسم مين الجائزه؟
1: السبت هذا الخميس هذا
2: يمنا.
0: طيب سمير انا بس كنت بتمنى اي حد عنده استفسار لا موضوع الجوائز يتصل تحت الهواء مع جنينة، لأن حتى نعطي فرصة للناس اللي ما شاركتنا اليوم. عندنا جوائز كثيرة.
2: الخميس هذا ما في جوائز.
1: لا جوائز اليوم، نحن عم نحكي عن جوائز اليوم.
0: خلي
2: يوم سمير.
1: ايه عن جوائز اليوم.
0: يومنا فيها تجي تستلم. بعتذر
1: اللي ربح السبت خلص على موعد السبت.
0: بس
1: بسمع صوتك يا سمير.
0: بس يا جماعة أي حدا عنده سؤال.

0: اسأل جنينة تحت الهواء. نحن بناخذ اتصالات الناس للمسابقة حتى نعطيه فرصة تشارك معنا اليوم.
1: أكيد. يلا. على الأرقام 22-5-3-4-6 و 22-5-3-4-7 و 22-8-3-4-3.
0: أروح أول سؤال.
1: عن نفس الرقم. مو مع نفس الرقم أحمد، بس بدي أسأل سؤال. أنا للعالم مبارح إجاني يمكن شي 1000 اتصال على أنه طلع النتيجة. هلأ أنا الخط النت اللي معي مثل خط النت اللي معهم يعني. فأنا استنفرت وتوترت وحسيت أنا في حدا بيخصني بكالور. أنا ما كان في حدا بيخصني بكالور، بس هذا التوتر والاستنفار ليه باللاشعور؟
0: طبعا أنه
1: أنت إذا بدك مجرد ما قالوا لي طلعت النتائج خفت،
0: لأنه
1: أنا خلصت بكالوريا.
0: لأنه بتحسي أنه لازم تفرحي حدا يعني. بدي فرحك أجيب لك أنا الخبر.
1: للأسف ما علق معي والله، قط معي أنا.
0: طيب حبايبنا، نرجع للمسابقات وخلينا نروح للسؤال الأول، للحزورة الأولى لليوم. اللي بيعرف يجاوب عن هاي الحزورة خلينا لا خلينا الناس تتصل، اللي بيعرف الجواب. شو رأيك؟
1: يعني بس يجي اتصال فورا نحن بنعطيهم السؤال. طيب ما بدي أعطي مجال للتفكير.
0: شريرة أنا حتفكر. معنا اتصال من جنينة. ألو.
2: عليكم.
0: مرحبا وعليك السلام.
2: يعطيك العافية أستاذ رحمن،
0: حياك الله. مين معي؟
2: مهند هشام الشلبي.
0: مهند هشام الشلبي، عم نحكي من وين يا هشام يا مهند؟
2: من دمشق.
0: من وين؟ من دمشق،
2: من شارع بغداد.
0: أهلا وسهلا فيك. قريب على الشام؟
2: إيه من شارع بغداد.
0: أنت قصدي قريب على الشام؟
2: إيه.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلين فيك.
0: ما دمشق هي الشام يا مهند.
2: الله يخليك. الله يحمي الشام.
1: مهند أنا ما عم بعرف صار مزحه من جده لأحمد، فأنا عم بتطلع في إنه أحمد شو عم تسأله شارع بغداد قريبة من الشام؟
0: أهلا وسهلا.
2: أنا بمركز بنص الشام تقريبا، بمركز المدينة.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكم.
0: طيب الله يحفظكم. بتعرف شارع بغداد ليه سموه شارع بغداد؟
2: والله ما عندي فكرة
0: أبدا.
2: يعني نسبة للعاصمة العراقية.
0: أول شيء أنا عتبان عليك، إنه مفروض ضغري تقول لي نسبة للعاصمة العراقية بغداد، يعني إذا ما عندنا معلومة تاريخية. لكن هذا الشارع هو شارع كان يربط دمشق وبغداد. عرفت شو؟
2: ايه.
0: مهند شو بتشتغل بالحياة؟
2: بشتغل عامل والله.
0: الله يقوي.
1: الله يعطيك العافية يا رب.
2: الله يخليك يا رب.
1: مهند بعدك بالشغل ولا رجعت على البيت؟
2: والله بالشغل. ايه والله.
1: الله يقويك يا رب.
2: الله يخليك يا رب.
0: مهند بدنا نلعب بدنا نربح، اوكي؟
2: ان شاء الله. ساعدوني شوي.
0: والله حياة الله، سؤال كتير سهل.
2: ايه.
0: وبس ركز معي.
2: ان شاء الله.
0: ماشي؟
2: ان شاء الله.
0: ليك السؤال بيقول عمره من دمه، إذا خلص دمه خلص عمره.
2: عمره من دمه.
0: من دمه، إذا خلص دمه خلص عمره. كتير سهل. فكر شو الشيء إذا خلص دمه بيكون خلص عمره.
1: إذا عدت السؤال مرة تانية بدك تخربط فيك، كنت رح أقول لك خلص عمره خلص دمه.
0: لا، هو عمره من دمه، إذا خلص دمه خلص عمره. يلا يا مهند، شو ممكن يكون هذا الشيء؟
2: عمره من دمه.
0: على فكرة الإجابات عم توصل على البث المباشر.
1: على فكرة نحن جماعة الواتس أب صراحة عم نظلمون.
2: عمره من دمه. ماش تقرب لي هسه.
0: انت شو بتشتغل؟
2: انا بشتغل بمجال الخياطه.
0: مجال الخياطه. على فكره ممكن انت اذا انتبهت شوي ممكن ممكن تلاقي جواب عندك كمان، لانه هذا السؤال فيه له اكثر من احتمال.
2: مثلا مثلا كونت الخيطان مثلا.
0: شو بكونت الخيطان؟
2: اذا فضيت.
1: لا فيك انت ترجع بتعبيها خيطان.
2: هي بالنسبه لنا عندنا كونت خيطان خلصت خلص خالصه.
1: خالصة بس يعني
0: شوف في نحن عنا جواب.
1: ترجع تعدل السؤال أحمد.
0: في عنا جواب قوي نمبر ون. تمام.
1: ممكن في احتمالات المستمعين يعطونا إياها.
0: طبعاً بس أنا
1: خاطر على بالنا.
0: أنا
1: يعني
0: أنا ميال. لا أي تمام، في أكثر من خيار لهذا السؤال.
1: لا هذا خيار تاني أنت هل أعطيتنا يا جنين. ما كان ببالنا.
0: بس لا أنا بقول شغلة. في كذا في كذا خيار، وعلى فكرة الخيار اللي حكاه مهند أنا بدي أعتبره صح يا الفتر في
2: الله يخليك يا أستاذ.
0: لأنه لا جد هلا عندك كركر الخيطان وحطيتيه بإبرة الخياطة وبلش يدرز، مجرد ما تنتهي انتهى عمره لهي الكركر الخيطان.
1: أوكي كيف؟ بس
0: في أقوى. هو في أقوى في أقوى في أقوى بدنا الأقوى.
1: الأقوى اللي مناسب للمعنى اللي أنت عم تحكي فيه أحمد.
0: تماما ليك برجع عيد لك السؤال.
1: خصوصا أنه عمره من دمه. دمه
0: إذا خلص دمه خلص عمره.
1: اللي من دمه أنه بس يخلص هذا الدم خلص.
2: عمره من دمه خلص.
0: طيب أنت شو دارس يا مهند؟ شو دارس؟
2: والله أنا ده ما يعني للسادة.
0: للسادس. بتكتب منيح بتقرأ؟
2: بقرأ وبكتب. إيه
0: راح عيد لك السؤال آخر مرة.
2: الألم.
0: الألم متأكد؟ يعني أصدق الوجع يعني الألم ولا شو؟
2: لا القلم. القلم.
0: القلم.
1: القرطاس والقلم.
0: مهند هشام الشلبي. بدي أقول لك

0: انت بيلبق لك انك تكون رابح على طول.
1: الله يخلي لي اياه.
0: ولانه هذا الشيء بيلبق لك، ما بدنا نخسرك.
1: خلي لي اياه.
0: وجوابك صح يا مهند.
2: تستاهل يا مهند.
1: كتر خيرك، كتر خيركم.
0: يا اهلا وسهلا.
2: يسعد اوقاتك يا مهند.
1: الله يقويكم.
2: تكرم عيونك.
1: كتر خيركم.
2: يسعد اوقاتك ويسعد مساك.
1: من بعد امركم شان الجائزه.
2: تمام، نحن مشان الجائزه بنرجع بنذكر مهند ابتداء ان شاء الله من الاسبوع القادم. الثلاثة الجاية بنحدد لكم، هو مو الخميس هذا، الخميس القادم إن شاء الله استلام الجوائز، وأكيد الأسبوع الجاي نرجع منذكركم عن اليوم والتوقيت. ضلوا بخير يا رب.
0: شكرا مهند.
2: هلا يا مهند.
0: هو الألم واستمعينا وسؤالنا كان
2: قلم، مشان يميزوا بين الألم.
0: هو عمره من دمه، إذا خلص دمه خلص عمره، أكيد هو الحبر. ونحن نتحدث هنا عن القلم، وطبعا كنا عاملين أوبشن حلو في خيارات أخرى.
2: شو رأيك قريبة بجواب جنينة؟
0: كمان جواب جنينة صحيح. صحيح، هو القنديل
2: بس خلاص
0: بيخلص. هذا بيخلص عمره. صحيح،
2: الفتيل بيقول له
0: 100%
2: طبعا.
0: يلا إذا أنتم على الهواء أثير إذاعة دمشق، وبرنامج ألو يا إذاعة، برنامج المسابقات المباشر على الهواء 225-346
2: و225-347
0: 228-343.
2: هلا بيفكروا كل واحد رقم و211-9723، بس آخر رقم ما بعرف 211 شغال جنينة، هي كل الأرقام شغالة. تمام، بدنا نتشكر أكيد تحية لجماعة الواتساب، عم يعطوا أجوبة سريعة وصحيحة، وعن جد نحن بدنا نخصص حلقة لجماعة الواتساب. أحمد شو رأيك؟
0: إن شاء الله،
2: لأنه عن جد بيستاهلوا
0: بالموسم الجديد من ألو يا إذاعة.
2: انتصار، يمكن انتصار.
0: أكيد
2: بدي حيكي يا انتصار، برافو عليكي. هي أول وحدة على فكرة بعتت أنه ألم الحبر. شكرا جنينة على هالغنية. معنا اتصال جديد، معنا قلب نقطع على الغنية. المتصل أكيد مبسوط كمان بسمع الغنية. معنا اتصال. ألو.
3: مرحبا.
2: يا مرحبا،
3: تحياتي لكم.
2: يا أهلا.
3: ممكن شارك؟
2: بشو بدك تشارك؟ أول شيء نحن برنامج شو؟
3: ألو يا إذاعة.
0: ألو يا إذاعة.
2: أنا خليني أقوله ألو يا إذاعة. كيفك؟
3: الله يسلمك. هلا أنا فايق من النوم.
0: شو لحظة يا شو صح النوم؟ طولي بالك. أتعرف عليك أول شيء.
3: أنا طلال حمود من البوكمال.
0: طلال الحمود.
2: يا مرحبا.
0: من البوكمال. ليش لهلا؟ ليش هلا فايق يا طلال؟ راح نهار.
3: والله كنت بسفرة محلية ووصلت الساعة 3:30، يعني خذت رفقي.
0: سيدي الحمد لله على السلامة.
2: حقه أحمد، حقه.
0: ما؟
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. شلونكم؟ أخباركم إن شاء الله تمام؟
2: إحنا رواء.
0: طلال اسمع.

0: طلال حمود وسهرته صباحي، واهلا وسهلا فيك طلال.
1: اهلا بك.
0: عم تحكينا من البوكمال؟
1: من البوكمال.
0: يا مرحبا. شو اللي بيميز البوكمال عن باقي ريف دير الزور؟ يعني منطقة إذا حدا إجا للبوكمال لأول مرة لازم يزور هاي المنطقة، إذا ما زارها ما زار البوكمال.
2: شغلة مختصين فيها غير كل المحافظات،
1: يعني
0: مثلا ساحة
2: في أكل علامة. ممكن أحيانا الأكلات، المناطق، الشوارع، الأحياء، الأسواق.
1: هلا هي مشهورة بأكلة البامية.
2: البامية إيه؟
0: لا، أهم ساحة بالبوكمال، أهم ساحة، أهم شارع. طيب بدنا شيء على الواقع.
1: في عندنا جسر الباغوز، هذا
0: خلص اللي جسر الباغوز أشهر شيء بالبوكمال.
2: هو هل بده يوصل لأحلى؟
0: لا أنا بدي أعرف
2: بس شو بيسموه للبامية؟ ما بيقولوا لبامية.
0: بامية شو بيسموه؟
1: والله بخير
2: طلال.
0: ليش ضحكت صحيح؟
1: يعني إنه ما تقول ما عجبتكم البامية.
0: لا يا زلمة
2: ليك، انا همي الاكل هو همه الجسر، عرفت؟ طيب. شو فنحن مشان هيك نميز بيناتهم. طلال انتو شو بتسموه؟ باميه؟
1: يعني اذا نحكي عنها جغرافيا هي منطقه حدوديه، يعني على الحدود متصله مع العراق، ويمر نهر الفرات من امامها.
0: والله انا لو استاذ جغرافيا برسمك بالصف.
2: الله ليش
0: لو عم يحكي مو من قلبه باصم.
2: لا بالعكس، عم يعطيك هو المعلومه انه خلص
0: هذا ابن المنطقه بيقول لي البوكمال. اهلا وسهلا فيكم بالبوكمال. البوكمال فيها الساحه كذا، فيها الشارع كذا، البوكمال مزروع، فيها مزروعات، فيها طلال حمود نورتني اول شيء، واهلا وسهلا فيك باهل الدير. وخلينا نروح للسؤال مع بعض. طلال انت ربحان معنا سابقا على ما اعتقد.
1: اي بالتاكيد انا ربحان بشهر رمضان.
0: طيب يلا اوكي.
1: طبعا هذا اول اتصال لي بعد رمضان.
0: اهلا وسهلا
2: يا
0: فيك.
2: ميت اهلا وسهلا.
0: سؤالي يقول، او حزورتنا بقالوها اذاعه، يقول لغه مو مثل باقي اللغات، ما فيها احرف بس وليش وكلها حركات، شو هو الجواب؟ يلا اذا هي لغه راح اعيد لك اياها. لغه مو مثل باقي اللغات، ما فيها احرف بس كلها حركات. يلا يا طلال بدنا جواب.
2: ممكن انت بتحب تضيفها هيك للغات اللي انت متعلمها. انت كم لغه بتعرف؟ بتعرف لغات طلال؟
1: انا بعرف اللغه العربيه.
2: بكفي احسن شيء.
0: يلا لغه مو مثل باقي اللغات، ما فيها احرف بس كلها حركات.
1: كلها حركات. لغه الحماماتي مثلا.
0: لغة الحماماتي لا، لغة الحماماتي فيها تصفير وفيها تأشير. لا لا لا لا لا لا بعدتني كتير، وبالعكس الحماماتي بعيط أكثر من أي حدا تاني. حدا عم بيقول لغة بريل. لا لا مش لغة بريل، هي لغة بريل هي عبارة عن ترجمة. لا
2: الأحرف. هي علم، هي نوع من
0: الأحرف. نحن نقول لغتنا ما فيها أحرف، هاي ما فيها أحرف يا جماعة، هاي اللغة ما فيها أحرف.
1: ما فيها أحرف.
2: لا لا
1: كلها اشارات
0: مو بده. لا لا لا, لا احيانا ما في اشارات. لا احيانا ما فيها اشاره بنوب، بس هي لغه صامته، عرفت؟
2: وهي من ضمن اللغات. يعني لغه
1: يعني الرسم مثلا.
0: الرسم شو؟
2: الرسم ما انا لغه. الرسم ما انا لغه طلال.
1: لغه التخاطب مثل انك تبتعبر.
0: يا اخي انا ما بفهم بالرسم يا لا يا, لا لا يا, لا. يا طلال، يعني مو بالضروره.
3: انا بدي اياك تحضر المؤتمر حتى تترجم لي. انا رجلي عم تجعني، ما لي قادر احكي انجليزي.
2: هي طلال. لا لا انا لسه ما صحصح. طلال خليك معنا، تابعنا لاخر الحلقه مشان تعرف شو الجواب. نترك المجال للغير. مبسوطه بسمع صوتك.
1: شكرا جزيلا.
2: يسعد اوقاتك يا طلال. تحيه لك الاهلنا بدير الزور.
1: الله يعطيك العافيه.
0: كثير بعتذر.
2: ولو ولو ولو ولو

0: والحب مو بالقوة.
1: أنا الوحيد شاطر في بالغنية بتقول الحب مو بالقوة بس.
2: سألوني وقلت لهم.
1: معي اتصال. ألو. راح.
2: هلا جماعة الواتساب أبو محمد عرطوز يسعد أوقاتك لك شوي 072-906 لا يعني شوي 682 يا مرحبا.
1: وأنا بدي أقول يا ميت مرحبا بالاتصال اللي جاي على الهواء. ألو
3: نوصل الإذاعة شوي.
1: شو؟
2: بكفي تسمعوا صوتنا نوصل الإذاعة.
1: ألو
2: نوصلنا نحن.
1: مرحبا.
3: ليه؟
1: معقولة نوصلون لهالدرجة؟
3: ما بسمع الصوت كان كتير بعيد.
1: ايه ونوصلين هلا ولا شلون؟
2: قربي شوي مشان تسمعينا.
3: ايه علي الراديو شوي.
1: لا لا تعلونا كتير.
2: انت سمعينا من التليفون.
3: لا والله انا ما عم بسمعكم من التليفون من الاذاعة.
1: اهلا وسهلا متعرف عليكي.
2: خليكي على التليفون.
3: ايه على التليفون ما بسمعوا كثير حكيكم.
2: عم بتشوفينا بالصورة بس صوت؟
3: انا على الاذاعة.
2: اه بس صوت.
3: ايه.
2: يا مرحبا مين معنا؟
3: مشان انا السؤال اللي كنتوا عم تسالوه قبل شوي
1: مين معنا بس؟
3: نجاة الحموي.
1: دقيقة شوي نجاة
3: محمود نجاة محمود الحموي.
1: محمود نجاة الحموي.
3: ايه انا كنت صايزة معكم برمضان.
1: ذكرتك نجاة نجاة محمود الحموي.
3: ايه مشان هاي اللغة اللي عم تقولوا عنها.
1: ايوه
3: جاوب عليها ولا لغيري؟
1: شو الجواب؟
3: لغة الجسد.
1: لغة الجسد؟ مأكدة؟
3: والله صوتكم بس علوه شوي ما عم
1: بسمع. أقول مأكدة إنه لغة الجسد يا نجاة
3: صحيحة؟
1: ما بعرف عم بسألك متأكدة.
2: هي عم تعلي صوتها.
3: لا بس والله ما عم بسمع منيح.
2: عم تسمع اسمعينا من السماعة بس.
1: طيب طيب يلا.
2: أوكي.
1: نجاة اسمعينا على الراديو حنحكي لها معك.
3: ألو.
1: اسمعينا على الراديو.
2: نجاة خليكي على الراديو هلا ارجعي للراديو نحن رح نسكر مشان تسمعينا منيح أوكي؟
0: عيوني لما
2: خليكي بس على السماعة.
1: طبعا اللغة اللي نحكي عنها مستمعينا هي لغة لغة تفضح صاحبها لغة ياما بتكشف أحاسيس وبتفضح مشاعر
2: وبتكشفك من أول نظرة
1: لغة بتبين أنك مرتاح أو لا عرفتي شو اللغة يا جنينة؟ لغة لا. الجسد بيقولوا
2: البادي لانجوش هي اللي أحمد هي بحر بس بحس أنا إلى علاقة بالشخصية يعني شخصيتك أنت ممكن عندك خلينا نقرب هيك هي الفراسة أنك أنت تكشف الأشخاص أنت عندك إياها موجودة
1: في شغلة بيقولوا إذا شخص قعد أخذ جزء من الكرسي

0: شغله. انت نسيت شغله احمد كمان، هاي الحركات اللي بالوجه احيانا الواحد بيعمل حركات قدامك تحسه مو متلبك عم يكذب.
1: تلقطه في ايه؟ طبعا ايه، انا بحس
0: في عالم يا بتحك هيك بدقنا يا
1: ما يعني بتتحرك. سبحان الله بتحسي شيء طالع من القلب يدخل على القلب، واللي قد ما في ناس بتحط أقنعة وماسكات قد ما حاولوا حركة بسيطة تسقط هذه الأقنعة ويكشف ما في القلوب. لغة الجسد هي اللغة الأقوى واللغة التي لا تحتاج إلى حروف. جنينة لغة الجسد مني إليك كل الحب والاحترام. الحلوان بدية بدية أوكي.
0: من عندك قصيدة لمحمود درويش. حاسته أحمد فهد بالمود وعم يستشعر. أحمد شو عم يسمع معك؟
1: بابار يا هلا. ألو يا إذاعة الهواء، إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، ساعة من الهواء المباشر والأجواء الحماسية ومعنا اتصال.
0: كمان أحمد الرتم معك بيزبط طبعا عند الإشارة تكون الساعة. تتذكر نحن مصدر شو كنا ندقل نسمعه ونقلده
1: الثانية بعد الزوال؟
0: كنت أنت هيك تسمعه وتحاول تقلده كتير
1: بعد الزوال.
0: من هون بتبين الموهبة إنك عندك مستقبل إعلامي.
1: بعد الزوال
0: بعد الزوال
1: بعد الزوال. معنا اتصال على الهواء، ما بدنا حدا يلعب بالنار. الو الو الو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: كيفك استاذ احمد؟
1: بخير. مين معي؟
2: معكم محمود محمد العلي من دير الزور.
1: محمود
2: محمد العلي.
0: قدين احنا يا محمود محظوظين باهل دير الزور اليوم.
2: الله نتشرف. الله يسلمكم.
0: نحن اللي بنتشرف فيكم. يسعد مساك واوقاتك.
2: الله يسلمكم يا رب.
0: محمود من وين عم تحكينا؟ من دير الزور؟
2: من قرية خشام.
1: خشام، قرية خشام. ليش اسمه خشام؟
2: ما أعرف والله، هاي اسم قديم يعني.
1: هو خشام الإنف ولا خشام بمعنى آخر؟
2: لا بمعنى آخر
1: يعني. بمعنى آخر بس خشام خشام يعني. دق الخشب يعني. أهلا وسهلا محمود، شو بتشتغل بالحياة أبو حميد؟
2: ما أشتغل.
1: نعم؟
2: ما أشتغل والله، لأني من ذو الهمم.
1: ذو الهمم، ذو الهمم، كل الهمة لك يا قلبي ويسعد أوقاتك وحي الله بأهل الدير.
0: يسعد أوقاتك يا رب يا محمود.
1: محمود سؤال سهل والله، أنت متابع البرنامج على طول؟
2: والله على طول متابع 24 ساعة.
1: بدي أسألك سؤال موجه لك ولكل الناس اللي يسمعون هلا عبر الواتساب، بتمنى تجاوبونا. بالموسم الثاني قريبا من ألويا إذاعة، في موسم ثاني، بتحب تكون الأسئلة هيك اللي عم نسألها بهاي الطريقة، الأسئلة اللي نحن عم نسمعها حتى نلعب بعصف ذهني؟ خبرونا أنا وإلفت حابين نعرف، نمشي بهذا المود ولا ممكن نغير؟
2: والله الدورة هاي زينة يعني.
1: لا أنتوا خبرونا شو رأيك إلفت؟
0: حبيتوا الطريقة؟
1: ايه
0: حبيتوا
1: تماما.
0: طبيعة الأسئلة اللي هلا نحن أحمد دائما بيعتمد على الأسئلة. أنا لكون
1: صناعة السؤال خلينا نقول.
0: تماما. طريقة السؤال هو نحن من الواقع ومن حياتنا اليومية يعني. تماما. شي حوالينا
1: موجود صحيح،
0: فبتفكروا كتير بتتفاجئوا بتنصدموا بالجواب انه يي شو شيء موجود معنا
1: 100%.
2: يعني
1: ايه بس نحن انا بسأل اليوم نحن عنا
0: بس المهم انه ما يصير في غش يعني، لا في لا شات جي بي تي لا نت لا جوجل ولا شيء، فانا معنا نكمل فيها
1: نكمل نفس السيستم. خلينا نشوف الفت شو رايك نشوف
0: انا
1: الناس.
0: اوافق
1: انه حابين كيف حابين الشكل الجديد من الموسم الثاني من الوعي اذاعه.
0: انت شو رايك محمود؟
1: يلا محمود.
2: نعم
0: محمود، انت بتعرف طبيعه اسئلتنا؟
2: حزورات
1: حزازير يعني لك.
0: بس الحزازير كيف عم تكون طبيعتها يعني؟
2: كويس يعني معلومات
1: زينه. طيب خلينا نروح هلا للسؤال. الفت
0: يعني على مبدا السؤال بده يسالك يا احمد.
1: عم توصل الاجابات على الواتساب.
0: حلو، عم يشاركونا اراءهم.
1: يا محمود سؤالنا يقول او حزورتنا بتقول، شيء بيشيل الناس بس ما بيتحمل ضربه فاس، شو هو؟
2: بيشيل الناس؟
1: بيشيل ناس بس ما بيتحمل ضربة فاس. عم تطلعي على الساعة يا جنينة. منيح ما قلت الجواب على الهواء. يلا.
0: هو ما قال لأنه أنت عطيتي احتمال تاني ووارد يا جنينة.
1: يلا يا يا يا محمود، شو هو الشيء اللي بيشيل ناس بس ما بيتحمل ضربة فاس؟
0: كالعادة الأسئلة بتتحمل كذا إجابة فحسب الإجابة.

0: اللي انتم ممكن تعطونا اجابات غير اللي نحن موجودين معنا، مثل ما
1: ممكن يكون جواب مقتنع فيه، بس لا نحن عم نقول بيشيل ناس بس ما بيتحمل ضربه فأس. شو هو؟
2: السفينه.
1: ليك السفينه بتتحمل ضربه فأس، في بعض السفن لا تصنع من ال ال ال ال ال ال ال ال شو عم تساوي؟
0: لا احمد
1: لا لا لا لا جواب غلط. لا
0: ليه؟
1: مو السفينه، لا
2: غير السفينة يعني؟
1: لا السفن ليش هي من شو عم تصنع اليوم؟
2: من الحديد أكثر شيء أو
1: يا عيني عليك، لا لا أنا عم أقول لك
0: إلا إذا غرقت بشي موج أو سببها
1: في، بس أقول لك أنا شو الشيء شيء بيشيل ناس بس ما بيتحمل ضربة فأس، ما بتتحمل ضربة، ليك عم أقول ما بتتحمل ضربة فأس. يلا يلا يا محمود.
0: يا أحمد
1: الإجابات عم توصل، في ناس عم تجاوب صح.
0: هلا جماعة الواتساب ما شاء الله عليكم.
1: يلا
0: ما عرفته محمود. طيب محمود خليك معنا على السماع لآخر الحلقة مشان تعرف الإجابة الصحيحة ورح تتفاجأ فيها. يعني محمود يعني على قد ما أنا سهلة على قد ما أنه بتحيرك الجواب. تحية لك ولكل أهلنا بدير الزور، يسعد أوقاتك يا محمود. باي باي. أنا مبسوطة أنا بأهالي دير الزور مع الأغاني الحلوة اللي عم تحطها جنينة.
1: شكون هالبرنامج؟
0: ثانكيو جنينة.
1: تحية لأهل الدير.
0: شكون حبيت؟ أحمد كملنا بنفس الهجة.
1: ما بعرف كثير والله، فوجه لهم تحية. وما بعرف إذا معنا اتصال حتى نربح أكبر عدد ممكن من المستمعين. ألو.
2: ألو يسعد مساء السيد أحمد.
1: مساء النور، هلا.
2: شكونك يا أحمد؟
1: كثر خير، الله مين معي؟
2: سامر صبرية أو علاء.
1: حي الله سامر صبرية.
2: أيوه.
1: مرحبا فيك أخي سامر، عم تحكينا من وين؟
2: من دويلعة.
1: من دويلعة.
0: مرحبا يا سامر.
2: يا هلا ست.
0: كيفك يا سامر؟
2: والله الحمد لله.
0: سامر شو رأيك بأسئلتنا؟
2: والله كيف حلو.
0: بتحب نكمل هيك نحن على ال
2: إيه والله يعني خصوصا أنت والسيد أحمد يعني طالع البرنامج معكم ولا أروع مني.
0: شهادة بنفتخر فيها. نحن بنكبر فيكم يا سامر.
2: الله يبارك خاطرك على التليفون.
1: أبو علاء. صار وقت الجد، صار وقت الجد هلا. يلا. شو الشيء اللي بيشيل ناس بس ما بيتحمل ضربة فأس؟
2: المنطاد.
0: المنطاد يمكن مو
1: لا المنطاد لا بيتحمل ضربة فأس، يعني منطاد لا لا فكر بشيء تاني، يعني نحن عم نقول ما بيتحمل يعني معناها الفأس هو عدو لهذا الشيء. تمام؟ لا هو عدو الحقيقي لهذا الشيء. لا بدي ساعد، بدنا نربح، بدنا نفرح الناس لان الموسم الثاني قرب من انه اي اذاعه.
0: اوكي احمد، بس انه بدنا حدا هيك يعرف فيك.
1: يلا
0: صار عندي فضول.
1: الشفرة
0: حدا يلقى.
1: يلا اذا
0: سو
2: الشجرة.
1: متأكد؟
2: ايه.
1: ليش الشجرة؟ هات لنشوف يعني حضرتنا ما بتتحمل ضربة فاس الشجرة بس بتشيل ناس، ما هيك؟ بتشيل ناس لأنه هي أساساً تكون شايلة ثمار وشايلة قصص كتيرة ونعمل منها سفن وفي ناس فيها تطلع على شجرة بس ما بتتحمل ضربة فاس لأن الفاس بيقطعها، صح ولا لا؟
2: صح.
1: جوابك غلط سامر، جوابك غلط. الأولاني بس هذا صح. سامر عيوني
2: ايه وصلتك الأمانة مني؟
1: أنو أمانة؟
2: اللي بعت لك ياها.
1: والله أي أمانة ذكرني بس.
2: الكعكات.
1: شكرا كثير، توزعتهم للأمانة الشديدة، ما عرفت من مين وصلوا فتم توزيعهم. خلي لي قلبك. شكرا جزيلا.
0: تسلم يا سامر، احنا ما بدنا غير سلامتكم
1: وشكرا جزيلا لكم.
2: يا سيد أحمد.
1: نعم.
2: يا سيد أحمد، أنا والله بعتز فيك.
1: أنا اللي بعتز والله، وشكرا لك لك شغلة للأمانة. أنا وقت جيت قالوا لي فتم توزيعها لأنه كانت كمية كبيرة فتم توزيعها.
0: شغله شغل إيده؟
1: ما بعرف، أنا تفاجأت خبروني الشباب.
0: لازم نسأله إذا هو إذا شغل إيده.
2: إيه شغل
1: إيدي. الله يعطيك ألف عافية.
0: يعني أنت شايف بتشتغل بهالقصص، برافو عليك.
2: الله يخليك ياك.
0: معناتها لازم نخبيك للأسئلة اللي بتخص اختصاصك.
2: الله يخليك يا رب يا سلطان.
0: إن شاء الله ألف مبروك الجائزة.
2: ولا أربعة من هيك.
1: شكرا يا أبو سمرات.
0: سامر كالعادة نحن منخبركم الأسبوع القادم، هي مو الخميس هذا، الخميس اللي جاي الجوائز إن شاء الله منحدد لكم التوقيت والموعد الأسبوع القادم كمان. تابعونا الثلاثة الجاي بنفس الموعد بألويا إذاعة.
2: ماجد.
1: هلا هلا هلا هلا بسامح. يا هلا بامان الله.
0: احمد وقت الواحد هيك بيربح ذكرني نتيجه البكالوريا قديش هيك بينبسط، بحس حاله عمل انجاز.

0: إذا مستمعينا موسم جديد من ألو يا إذاعة معي مع ألفة، وحابين نطرح السؤال لكم في الوقت المتبقي، هل حابين فعلا نكمل بهذه الأسئلة اللي يعني السؤال يتم صناعته فعلا ببرنامج ألو يا إذاعة؟ تحدي كبير أنك تطرح سؤال بعصر السوشيال ميديا بعصر الـ AI، ونحاول دائما أنه نعطي مجال للتفكير ونخلينا نفكر ونخرج خارج الصندوق. عذرا جوجل، عذرا أيها الذكاء الاصطناعي، لا مكان لك في ألو يا إذاعة.
1: باي باي.
2: يلعب على مين ويتعب مين؟
1: على مين؟ على أحمد؟ هل شو جي بي تي؟ يعني هلا أحمد، هلا إذا عرفك الشات جي بي تي بدك تسأله شي سؤال لك أنت أحمد الشامي؟
0: والله هي لا، أنه ما بحب الأجوبة المغلفة.
1: بيحذرك. هلا هو مو عصر مع أحمد الكين، نحن بعدنا هذا الجيل القديم اللي بيعرف كيف بيحفظ من الكتاب، بيقرأ من الكتاب، ما بيعتمد على التكنولوجيا أو شيء. وعين على هذا الموضوع معه.
0: لا يعني عمل ساير، بس في حدا عم بيقول بدنا نموذج جديد في حال التغيير.
1: اللي عنده نموذج جديد يقلنا يا ممكن نحن ناخذ بعين
0: الاعتبار.
1: 506، شكرا يا 506. فنحن
0: في حال التغيير ستعود المسابقات حكرا لأشخاص معينة فقط للاستطاعة، ومن الأجوبة على طول جوجل. وفهم حضرتك كفاية، مع فائق الحب والتقدير لشخص كريم ولذاتنا المفضلة والكادر بشكل عام. إذا مع فكرة أن نبقى هيك بالأسئلة، حنان عم بتقول لغة بدنا نموذج جديد. أوكي، حتكون عنا نموذج جديد إن شاء الله. يعني حنعمل شيء جديد بالموسم الجديد قالوا يا إذاعة معي مع ألفة إن شاء الله. توقعوا منا أي شيء، ممكن يكون فينا اتصالين على الهواء، ممكن يكون في سؤال عليه خيارات احتمالات. نحن نعطيكم نقفل كل الخيارات،
1: ممكن يبقى خيار واحد. خيار تماما. الخيار يعني الأصح هو بده يكون
0: تماما.
1: وجماعة الواتساب كتير انتم انهضم حقكم، لأنه فعلا هن من أول الناس اللي بيكون الإجابة الصحيحة بيطلعوا فيها الواتساب. فأكيد بدنا نخصص لكم كمان انتم جوائز تربحوا فيها. 506 حنان، تحية لإلك، شكرا كتير لإلك. 515 الكرسي أكيد لا طلعت، هي الشجرة.
0: طيب خلينا نروح لاتصال على الهواء وبنقول ألو. ألو مساء الخير.
1: يا ألو.
0: مرحبا.

0: حماد بعطيك 5000 إذا بتعيد الكلام أو بالترجمة اللي عم بيقوله.
1: مين؟
0: حماد منير.
1: شفيني بحب صوت
0: 5000 بجوز ضفلك الاصفر يعني.
1: في بحب صوته
0: رائع، طريقة غنائه مميزة رائعة، بس الأغنية هي بالذات تقدر تترجم الكلمات. هو يمكن بس سعيدي
1: هاي نوبي، لا اللغة النوبية هاي ما هيك
0: لهجة، لهجة أحمد وليس لغة بمصر،
1: اللهجة اللهجة النوبية صح.
0: على الجنينة هاي اللي عرفتها،
1: على الجنينة، الجنينة شو الجنينة؟ مو جنينة، الجنينة اللي عندنا بالاستوديو، لا الجنينة هي الحلقة،
0: الجنينة اللي عندنا بالاستوديو هي عبارة عن جنينة.

0: سألت جنينة فأنا طرحت السؤال عليه، عطيتي أنت خيار تاني أغنية تانية ممكن يطلع على شيء كلمة.
1: دايما بتحطني بوز المدفع والفات. يلا أحمد تفضل.
0: أنا طرحت السؤال أحمد، أنت طرح سؤال يا بجاوب يا ما بجاوب.
1: معنا اتصال جنينة. إذا مستمعينا بدنا نقول شغلة، إنه برنامج ألو يا إذاعة إن شاء الله مكمل معكم بالباقة أو بالدورة البرامجية الجديدة بموسم جديد برنامج ألو يا إذاعة. حبينا إنه نطرح السؤال أنا وألفت، إنه كيف حابين تكون نوعية الأسئلة؟ للأمانة نحن مستمرين ومؤمنين إنه لازم نعطي مجال للتفكير، لازم نفكر خارج خارج الصندوق. سنبتعد كليا عن الأسئلة النمطية اللي تلاقوا أجوبتها موجودة على جوجل بكل أريحية. أكيد هذا ما بدنا، بدنا الناس تفكر، بدنا
0: ممكن يكون عندهم خيارات تانية. طبعا 506 فيكم تعطوا اقتراحات، ما نحن طلبنا منكم انكم تعطونا اي اقتراح جديد ممكن انتم تساعدونا تساهموا بالاعداد معنا بالبرنامج. هذا الشيء كتير بيشرفنا وبنعطيكم هي الفرصة ومساحة واسعة، لانه نحن اصلا بنكبر فيكم وبرنامجنا ما بيكمل الا بوجودكم.
1: فينا نطلب غنية منك يا
0: احمد؟ قبل ما تطلب غنية انت عم تشملها مش موخ.

0: شو؟
1: شم رائحة البن مع هيك؟
0: نظرة وبسمة وغمزة عين بدي أهديها لكل الطلاب اللي ربحوا عفوا نجحوا. بدي أقول ربحوا ما غلطت، لأنه ربحوا مستقبل وربحوا أمل جديد. موفقين شباب وصبايا، وما يعني اللي سعى لهي اللحظة نالها. وهارد لك اللي ما ربحوا، رجعوا ما ربحوا، هارد لك.
1: أحمد يعني الحمد لله طلبت هالغنية، ما طلبت الناجح يرفع إيده. يعني الراسب شو يعني الراسب شو بيعمل بحاله؟ كأنه عم بيقول تعالوا شوفوني أنا راسب. أكيد بنقول له إن شاء الله يا رب بتتعود بالسنة القادمة. بالنسبة للعالم اللي زعلانة لعلاماتها، بالعكس في كتير اختصاصات البلد بحاجة لكتير من فروع الجامعة من الاختصاصات، ليس الطب فقط والهندسة هي اللي بالبلد شغالة، كل الاختصاصات البلد بحاجة لها. فالبلد بيكبر فيكم انتو بسواعدكم وبجهودكم. أبناء البلد الواحد، أبناء سوريا، نتمنى لكم كل التوفيق، نشوفكم بالجامعات يا رب.

0: إذا مستمعينا بدنا نقول مبروك لمهند هشام الشلبي، ربح معنا من دمشق شارع بغداد سلة مقدمة وباكج مقدم من شركة الملكية للمواد الغذائية. أيضا مبروك لنجاة محمود الحموي، مبروك نجاة يلي جاوبت بسرعة ما شاء الله فائقة وقالت لغة الجسد. أيضا سامر صبرية من دويلعة كمان جاوبنا صح وقال الشجرة. وبينما نقول هارد لك لطلال الحمود ومحمود محمد العلي، للأسف ما حالفنا الحظ اليوم من يجاوبوا صح، ولكن نأمل في الأسابيع المقبلة إن شاء الله تكون لكم حصة حلوة وتربحوا معنا بأثير عبر أثير إذاعة دمشق برنامج ألو يا إله.
1: أكيد وما ذكر كل اللي ربحوا الاستلام الجائزة باسم صاحب الجائزة. إذا في عنكم خيارات تانية تعطونا الاسم الثلاثي للشخص اللي بده يستلم عنكم. ونرجع منذكر استلام الجوائز لليوم اللي ربحوا اليوم مشان ما يصير في أي غلط، مثل ما سمير اتصل فينا، تحية لك يا سمير. الخميس هاد مو لجوائز اليوم، من الخميس القادم يا جنينة ما عاد عارف أحكي على الغنية بزد أهال
0: من داخل الاستوديو أحمد الشامي
1: والفت سليمان. نظرة وبسمة غمزة عين.
0: ألو يا إذاعة، كان في الإخراج جنينة خضر. كل الحقوق محفوظة لأثير إذاعة دمشق. حب محبتكم، نلتقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الخامسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز، وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا الشقيقة وليد حسن عمار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يؤكد أن إعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي هو خطوة لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يعقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من منظمة الصحة العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير آليات العمل المشترك بما يدعم القطاع الصحي ويرتقي بكفاءة البرامج الصحية. وزارة التربية تعلن صدور قوائم أسماء المتقدمين المقبولين لخوض الامتحان النظري لمسابقة الإشراف وآلية التأهل للتعاقد. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات تفتتح متجر حكاية في مطار دمشق الدولي لعرض وتسويق منتجات تصنعها نساء سوريات وأشخاص من ذوي الإعاقة. وفي الخبر الأخير، محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق ترفع أوراق الدعوى المقامة ضد المتهم عاطف نجيب للتدقيق والحكم، وتحدد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 11 من آب الجاري. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

شعوب وحضارات. حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكايات الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزلي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شعوب وحضارات.

أيها السادة، سنأخذكم اليوم في رحلة عبر الزمن إلى واحدة من أعرق الحضارات التي عرفها التاريخ، وهي الحضارة الصينية القديمة. تلك الحضارة التي امتدت لآلاف السنين وقدمت للعالم إنجازات عظيمة ما زالت آثارها واضحة حتى يومنا هذا.

أيها السادة، عندما نتحدث عن الحضارات القديمة غالبا ما نتذكر الحضارة المصرية أو حضارة بلاد الرافدين، لكن الحضارة الصينية لا تقل أهمية عنهما، فقد تميزت بالاستمرارية والتطور والقدرة على الحفاظ على هويتها الثقافية عبر العصور. فكيف نشأت هذه الحضارة؟ وما أبرز إنجازاتها وما أثرها في العالم؟ هذا ما سنتعرف إليه خلال حلقة اليوم، فابقوا معنا.

أيها السادة، نشأت الحضارة الصينية في شرق آسيا على ضفاف نهري هوانغ، وهو المعروف بالنهر الأصفر، واليانغتسي، حيث وفرت هذه الأنهار المياه والأراضي الخصبة اللازمة للزراعة والاستقرار البشري. ويعتقد أن بدايات الحضارة الصينية تعود إلى أكثر من 5000 عام، عندما بدأت التجمعات البشرية بالاستقرار وممارسة الزراعة وتربية الحيوانات. وقد ساعدت الظروف الطبيعية المناسبة على ظهور القرى ثم المدن، ومن ثم إلى نشوء الممالك والدول المنظمة. كان الصينيون القدماء يعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، وخاصة زراعة الأرز والدخن والقمح، ما ساهم في ازدهار اقتصادهم وزيادة أعداد السكان.

أسرة شيعة البداية الأولى. تعد أسرة شيعة أول سلالة حاكمة في التاريخ الصيني وفق الروايات التاريخية التقليدية، ويعتقد أنها حكمت ما بين القرن الحادي والعشرين والسادس عشر قبل الميلاد. ورغم أن المعلومات حول هذه الأسرة ما زالت محدودة، إلا أنها تمثل بداية التنظيم السياسي في الصين، وقد ارتبط اسمها بقصص وحكايات عن ملوك عظماء عملوا على تنظيم شؤون الدولة والسيطرة على الفيضانات التي كانت تهدد السكان. وتعتبر أسرة شيعة مرحلة انتقالية مهمة بين المجتمعات القبلية والدولة المنظمة ذات السلطة المركزية.

أسرة شانغ عصر البرونز. بعد أسرة شيا جاءت أسرة شانغ التي حكمت الصين بين عامي 1600 و1046 قبل الميلاد تقريبا. تميزت هذه الفترة بتطور صناعة البرونز، حيث تمكن الصينيون من إنتاج أدوات وأسلحة وتحف فنية ذات جودة عالية، كما ظهرت خلال هذه الحقبة أولى أشكال الكتابة الصينية المعروفة. وكانت الكتابة تنقش على عظام الحيوانات وأصداف السلاحف، وتستخدم في تسجيل الأحداث والطقوس الدينية والتنبؤ بالمستقبل. وتعد هذه النقوش من أقدم الشواهد المكتوبة على الحضارة الصينية، وقد ساعدت المؤرخين على فهم الكثير من تفاصيل الحياة في ذلك العصر.

أسرة زو، عصر الفكر والفلسفة. تعتبر أسرة زو من أطول السلالات الحاكمة في التاريخ الصيني، حيث استمر حكمها قرابة 8 قرون، وفي عهدها ظهرت العديد من الأفكار الفلسفية التي أثرت في المجتمع الصيني لآلاف السنين،

ومن أشهرها فلسفة كونفوشيوس. كان كونفوشيوس يدعو إلى الأخلاق الحميدة واحترام الوالدين والالتزام بالواجبات الاجتماعية، ورأى أن المجتمع القوي يقوم على التربية الصالحة والقيم الأخلاقية. كما ظهرت خلال هذه الفترة أفكار الفيلسوف لاو تسي الذي أسس المذهب الفكري الطاوي، والذي دعا إلى الانسجام مع الطبيعة والبساطة في الحياة. وقد أسهمت هذه الفلسفات في تشكيل الشخصية الثقافية للصين، وما زالت مؤثرة حتى يومنا هذا.

النظام الاجتماعي في الصين القديمة. كان المجتمع الصيني القديم منظما بشكل هرمي، حيث احتل الإمبراطور قمة الهرم الاجتماعي، وكان ينظر إليه على أنه صاحب السلطة العليا في البلاد، ويليه النبلاء وكبار المسؤولين، ثم العلماء والمعلمون، وبعدهم المزارعون والحرفيون والتجار. وقد حظي العلماء بمكانة عالية، لأن التعليم كان وسيلة مهمة للوصول إلى المناصب الحكومية، وكانت الأسرة تمثل حجر الأساس في المجتمع الصيني، حيث كان احترام الوالدين وكبار السن من أهم القيم الاجتماعية.

التعليم والكتابة. اهتم الصينيون القدماء بالتعليم بشكل كبير، واعتبروا المعرفة وسيلة للارتقاء بالمجتمع، وكان الطلاب يدرسون الأدب والتاريخ والفلسفة والأخلاق، كما كانت هناك اختبارات خاصة لاختيار الموظفين الحكوميين. أما الكتابة الصينية فقد كانت من أكثر أنظمة الكتابة تميزا في العالم، حيث تعتمد على الرموز بدلا من الحروف الأبجدية. ورغم صعوبتها ساهمت في توحيد الثقافة الصينية والمحافظة على التراث عبر الأجيال.

الاختراعات الصينية القديمة. قدمت الحضارة الصينية للعالم العديد من الاختراعات المهمة التي غيرت مسار التاريخ. ومن أشهر هذه الاختراعات، أولاً الورق. اخترع الصينيون الورق قبل نحو 2000 عام، وكان لهذا الاختراع دور كبير في نشر المعرفة وتسهيل الكتابة والتعلم.

ثانيا البوصلة. استخدم الصينيون البوصلة للملاحة وتحديد الاتجاهات، ما ساعد على تطور الرحلات البحرية والتجارة.

ثالثا الطباعة. طور الصينيون أساليب مبكرة للطباعة قبل قرون طويلة من انتشارها في أوروبا، ما ساعد على نشر الكتب والمعارف.

رابعاً البارود. اكتشف البارود في الصين أثناء تجارب الكيميائيين القدماء، ثم انتشر لاحقاً.

إلى مختلف أنحاء العالم، وتعد هذه الاختراعات من أهم الإنجازات التي قدمتها الصين للحضارة الإنسانية.

الفنون والعمارة. تميز الصينيون القدماء بإبداعهم الفني والمعماري، فقد برعوا في صناعة الخزف والفخار والحرير، كما اشتهروا بالرسم والخط والموسيقى. من أبرز الإنجازات المعمارية في التاريخ الإنساني سور الصين العظيم الذي بني لحماية البلاد من الغزوات الخارجية، ويمتد هذا السور لآلاف الكيلومترات، ويعد واحدا من أعظم المشاريع الهندسية التي نفذها الإنسان عبر التاريخ.

التجارة وطريق الحرير. لعبت التجارة دورا مهما في ازدهار الحضارة الصينية، ومن أشهر الطرق التجارية القديمة طريق الحرير الذي ربط الصين بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا، وكان التجار ينقلون الحرير والشاي والخزف والتوابل وغيرها من المنتجات مقابل الحصول على سلع ومعارف جديدة. وساعد هذا الطريق على تبادل الثقافات والأفكار بين الشعوب المختلفة.

أثر الحضارة الصينية في العالم. لم تقتصر إنجازات الحضارة الصينية على حدود الصين فقط، بل امتدت آثارها إلى مختلف أنحاء العالم. فقد ساهمت اختراعاتها بتطوير العلوم والتكنولوجيا، كما أثرت فلسفاتها في الفكر الإنساني. ولا يزال الكثير من العادات والتقاليد والفنون الصينية حاضرة في الثقافة العالمية حتى اليوم، كما أن الصين الحديثة تستند في جزء كبير من قوتها وهويتها إلى الإرث الحضاري العظيم الذي خلفه الأجداد عبر آلاف السنين.

أيها السادة، في ختام رحلتنا عبر الحضارة الصينية القديمة نكتشف أنها لم تكن مجرد حضارة عريقة في القدم، بل كانت مدرسة إنسانية كبيرة قدمت للعالم العلم والفلسفة والفنون والاختراعات. لقد أثبت الصينيون القدماء أن بناء الحضارات لا يعتمد فقط على القوة، بل على المعرفة والعمل والإبداع والتمسك بالقيم. ومن خلال دراسة هذه الحضارة نتعلم أهمية العلم واحترام التراث والسعي المستمر نحو التطور والازدهار.

أيها السادة، في الختام شكرا لمتابعتكم، ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم جولة ممتعة. شعوب وحضارات، حيث نغوص في أعماق التاريخ لنروي حكايات الشعوب العظيمة وتراثها الخالد.

شعوب وحضارات معي أنا سمعان فرزي. الإعداد عيسى الظاهر والإخراج سليم محفوظ.

0: نعيم انا بشاكير، ان شاء الله بنحلق لك يوم عرسك.
1: لا يا حسني افندي، ايه ناوي تلبسني التالتي؟
0: الله حل الاربعه.
1: ايه نحن التنتين ما لنا متحوكين معهم. تفضلوا، هي 5 ليرات، ليره تنطح ليره
0: كمان اجره. الله يجعله نعيم انا بشاكير.
1: الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. خود.
0: الله يعوض عليك.
1: وعليك سيدي.
0: فرشي له الجاكيت يا ولد.
2: حاضر معلمي.
1: مفرشة. شكرا يا ابني. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينك أبو شاكر؟
1: نعم.
0: خبطها جوازة ثالثة ولا يهمك، حاكم الدنيا رخص، واللي بيتعبي تبين بيكفي لثلاثة وبيزيد.
1: لا والله نصيحة، ولك ثلاثة يا منظوم، ثلاثة حتى يبرك الجمال.
3: يا مو أنا طالعة على الحارة، أنت ديري بالك على الأكل، وإذا غلت المرأة أطفي البوتوكاز. مرحبا يا أخي.
0: أهلين وسهلين وميت مرحبتين.
3: لازمني زرار وكلفة روب.
0: إيه شرفي لجوا، شرفي لجوا على الصالون، شرفي شوفي البضاعة جوا.
3: إيه لا مستعجلة، تاركي الطبخة على النار.
0: ما عندي تأخير، عن إذنك أخي إبراهيم، تفضلي، بس كلفة روب.
3: قلت لك زرار وكلفة.
0: شرفي روب عرس ان شاء الله.
3: يوه انت شو دخلك وخرجك؟ عندك ولا ما عندك اللي؟
0: اذا ما التقى مطلوبك عند حسني الحلاق ما راح تلاقي عند غيره بهالحاره يا ست.
3: في عندك زرار اتقل؟
0: تكرم عيونك، وهي زرار اتقل عجبوكي؟
3: بس الله يخليك لا تغلي علي، انا لو كنت فاضيه كنت نزلت على المدينه، هنيك ارخص واحسن.
0: نحن عاملين نوفوتيه بقلب الصالون منشان المستعجلين من امثالك، ومن جهه الرخص منشانك بلا مصاري خانوم.
3: يوه بلا مصاري؟
0: هي اول مره بتشرفينا، معقول ناخذ مصاري؟
3: شوف يا اخي بلا مصاري ما باخذهم.
0: إن شاء الله بضاعتنا عجبتك.
3: عجبتني، بس شو الأسعار؟
0: ما إمالك بلا مصاري، حسني ما بياخذ أول مرة.
3: الله يحفظك، قديش قلي؟
0: لا والله جد، ما بدي مصاري.
3: يو تقبروني على السمعة؟ سمعة وما نسمعي؟
0: ليش ما نسمعيك؟ سبيها دعاية من اللي بيطلعوا بالتلفزيون، بيحكوا عن الصابون وبيعطوا كم لوح تجربة.
3: إيه هداك شي وهذا شي.
0: إيه قسماً بالله العلي العظيم ما باخد، هي أول مرة بتشرفي المحل وبتاخدي خانوم. إيه المحل وصاحب المحل تحت أمر عيون الحلوين.
3: وقف عند حدك. ها هي أول مرة بشوف بياع حلس ملس وعليه لسان ما بفتر مثلك. يا لطيف
0: وطي صوتك. لك المسألة مع دعيك حسني مو مسألة بيع وشراء، المسألة معي مسألة مزاج. الله ما نعم علي، بيطلع لي 40-50 ليرة كل طالع شمس، إذا انبسطت من زبون أو زبونة وخاصة زبونة مثلك بقدم له روحي.
3: شو هالحكي؟ شو هالحكي اللي عم تحكي؟ بعمري ما شفت بياع عم بلضم مثلك. احكي قلي شو سعرهم يا أما بمشي.
0: شو بدي أحكي وأنا ملجوم؟
3: مين لاجمك؟
0: عيونك.
3: لا انت زودتها كتير.
0: لا زودتها ولا قللتها، ما بدي اخذ حتى رجلك تاخذ على المحل وشوف هالعيون الحلوين على طول.
3: انت واحد سفيه وقليل الادب، الحق علي اللي انا فتت على محل ما بعرف ماشت صاحبه.
0: غلطانه، ماشت حسني نظيفه وريحتها مثل المسك، انا حلاق معتبر وبيع نوفوتيه ما في مثله بالحاره، بس انت ما عندك نظر،

0: لكم يا ستات ما عندكم نظر.
1: ما لله يا محسنين حسن لله يا محسنين حنوا على الضرير الغ...

0: دنيا اخر زمان والايام قريبه. ولك يا ولد، صليت العشاء ونمت وانت ما اجيت امبارح، وين كنت؟
1: عند رفيقي يا بي.
0: عند رفيقك؟ انو رفيق هاد؟
1: بديع.
0: بديع، حلو. بديع هذا اللي ما بيقيم المسكه من تمه ومنزل الغره مثل البنات. انا ما بدي هيك رفيق، ما حبيته، لا ترافقه، فهمان؟
1: فهمان يا بي، فهمان.
0: اسمع، سهر لانصاف الليالي ما بدي، لا معه ولا مع غيره، مفهوم؟
1: بس انا ما اذنبت يا بي.
0: ما اذنبت مو هيك؟ اسمعوا لك مقصوف الرابي، شو عملتوا امبارح نص الليل؟
1: الفحص قرب يا بي، والله درسنا.
0: عنده بالبيت، وطبعا استقبلوك اخواته البنات، وانت ما لازم يتعاملوا بالمثل وقت اللي بيجوا لعندك؟ ولك ابني، هي مو عاداتنا، هي مو عادات الحارة يا مسلم يا ابني.
1: انا صرت شاب يا بي، يعني حرام روح لعند رفقاتي.
0: انت صرت شاب صحيح، والشاب مو بسنه، الشاب باخلاقه وبسلوكه.
2: قبل الهوى الكبار.
1: بس انا يا بي محافظ على اخلاقي.
0: السهر لانصاف الليالي هيك بتحافظ على اخلاقك؟ الروح على بيوت بيستقبلوك فيها نسوان هي سلوكك؟ احكي لشوف.
1: انا ما عملت شي بطال يا بي.
0: اسكت لا تقاطعني، اخواتك البنات صاروا صبايا، وانت لازم تكون مثال الاخلاق قدامه. انا خايف يشوفوك فلتان بيفلتوا، ويا مصيبتنا اذا حاره فلتوا نسوانها.
1: لكن يا بي الدنيا تطورت، العالم وصلوا للقمر وصار في
0: خلاص.
1: خرست يا
0: ما
1: بي.
0: تعيد هالكلام قدامي لا اذبحك. الدنيا تطورت، تتطور، تنضرب على قلبها. نحن ناس إلنا اخلاقنا وعاداتنا بالحاره، مفهوم؟

0: ضاعت الأخلاق، ضاعت يا أم رامز، ضاعت وما عدنا لقيناها.
1: آخ والله معك حق يا أبو مهدي، بس اللي مقطع لي قلبي هالولاد.
0: لك أختي بيربوا، الولاد بيربوا، لا تخافي. ليش هي أول مرة أم بتترك ولادها؟ هي أول مرة مرة بترفس النعمة وبتترك جوزها مثل ما هيك شايفين؟
1: آخ الله يخزي الشيطان.
0: إيه الله يخزي ألف مرة ومرة. إيه بس شو طالع بإيدي؟ عدم مؤاخذة يا أم رامز، صنف النسوان بالأيام ونفعان، ما في أخلاق. شقيت وتعبت على علم كل أهل الحارة حتى أجمع قرشين أفتح فيهم هالدكان وانشتر فيها أنا والمرة والولاد. قال شو؟ بخيل. لك أنا عم أجمع المصاري لمين؟ مو إلها ولولادها؟
1: والله مزبوط ومعك حق، أنا حاكيتها كتير. وينك أخي أبو مهدي؟ أنت استنى عليها كم يوم، يمكن يرجع عقل الرحمن لراسها. جوزي أبو رامز رح يحاكي أبوها.
0: إيه على الله تقتنع هي وأبوها، وإذا ما اقتنعت على يد عبد الستار أفندي معناها
1: جلدها متمسيح. حاكم عبد الستار أحسن متكلم بهالحالة.
0: إيه نعم يا ستي، وكلنا منحترم رأيه، لأنه ما يوم حكمناه بقضية وطلع فيها خيب.
2: أبو مسلم، أبو مهدي.
3: شو عزني يا بندي؟
0: عن إذنك أختي أم رامز، حسني الحلاق عم ينادي لي.

0: شو في حسني أفندي؟
1: تاو تاو تاو سرعة شوفها شوفي.
0: شو في خير؟ خضيتني حسني أفندي خير.
1: شايفين؟ أكدوا معي مزبوط هنيك بآخر الحارة. إيه؟ شايفين مثل ما لي شايف؟
0: إيه شفته. الله يلعن الجيل.
2: شاب ماشي مع بنت شبه هون.
1: هذا الشاب ما في أخلاق، كل يوم بيمشي بالحارة مع هالبنت، كل يوم كل يوم.
0: شو هالحكي يا حسني؟ معقولة بحارتنا؟
1: الله وكيلكم شوفت العين، كل يوم مع بنت جديدة، رايح جاي سري مري، عطلعة والفوتة مشنكل، كل واحدة شكل.
3: مو هذا الشاب اللي ساكن مواجهنا؟
1: هو بذاته آخذ بيت بالحارة مستأجره إجرة، وعلى كيفه بقى، ولا يخفاكي، ها؟ وقف، وقف قدام دكانتك أبو مسلم، روح شوف شو بده.

0: نعم مور، شو بتريد؟
1: أعطيني علبة دخان إذا بتريد. بيلزمك علبة هيفا؟
2: إيه باخد علبة احتياط، يمكن يلزمني لسهرة الليلة.
1: علبة كمان بالله.
0: روح أنت على البيت يا مسلم، تضرب أنت وهالجيل.
1: شكرا، مشي هيفا.
0: تعال خود لك مالي يا أفندي.
1: إيه عفوا نسيت.
0: منين الأخ؟
1: من هون، أنا ساكن بالحارة، صار لي كم شهر. ليش في شي؟
0: لا لا لا ما في شي، مع السلامة.

0: شوان؟
1: على عينك يا تاجير، قال ساكن هون بالحارة.
0: ما سألته على البنت؟
1: ما طلعت معي يا حسني أفندي.
0: والله الحارة ما عادت تنسكن يا ناس، عم يتصرفوا لا كأنه في بشر بالحارة.
2: استمعتم إلى دفاتر
3: عتيقة.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة المحلية والتي نستهلها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
0: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني القضايا المشتركة.
1: سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق.
0: مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل.
1: وتتابعنا في النشرة أيضا الخطوط الجوية السورية تعيد تشغيل رحلاتها إلى موسكو. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة عفراء الجرف وأحمد شحادة، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. من العناوين إلى التفاصيل.
0: حياكم الله من جديد. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا وليد حسن عمار، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وليبيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش أن سوريا تسير بخطوات متسارعة في مسألة تطوير الإدارة المالية العامة الذي يموله البنك الدولي، مبينا أن التعاون الواعد الذي تعول عليه الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد يتمثل أولا بانتقال مسار هذه المشاركات من مرحلة المشاورات إلى خطوات تنفيذية عملية على الأرض. ومعنا للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع الدكتور ياسر الحسين. مرحبا بك أستاذ ياسر.
2: مرحبا بكم، حياكم الله، أسعد الله مساكم.
1: أهلا وسهلا بك دكتور. ما أبرز الخطوات التي نفذتها وزارة المالية في إصلاح الإدارة المالية، وما هي انعكاسات ذلك على مسار الإصلاح المالي الشامل في سوريا؟
2: طبعا وزارة المالية بعد التحرير حاولت وبدأت بعمليات وخطوات في مجال الإصلاح المالي وفي مجال إطلاق ما يسمى الإدارة الرقمية المالية الرقمية. ويمكن أن ألخص الخطوات والإجراءات بشكل التالي. أول شيء طبعا هناك يعني تم إطلاق ما يسمى مشروع إصلاح الإدارة المالية العامة من خلال تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ المشروع بما يضمن وجود رؤية مؤسسية موحدة للإصلاح. ثانيا هناك تطوير أنظمة، يعني أول شيء الإصلاح، ثانيا تطوير الأنظمة الموجودة، تطوير أنظمة إعداد الموازنة والرقابة على الإنفاق والانتقال نحو موازنة أكثر انضباط وربط الإنفاق بالأولويات الحكومية مما يعني يحد من الهدر ويرفع كفاءة استخدام الموازنة العام. أيضا من الإجراءات هناك التحول الرقمي للإدارة المالية، طبعا هذا يتم عبر إنشاء نظام مالي حكومي متكامل. نعم. يربط إعداد الموازنة وتنفيذها والمحاسبة الحكومية وإدارة الخزينة وإعداد التقارير أيضا ضمن منصة رقمية واحدة، وهو من أهم عناصر المشروع. أضف إلى ذلك هناك خطوة مهمة جدا هي تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تحسين التقارير المالية وتطوير نظم الرقابة الداخلية وتطوير الرقابة على المشتريات الحكومية، وأيضا رفع ثقة المواطنين والمستثمرين والجهات المالية. من أيضا من الإجراءات يمكن قول هناك بناء القدرات المؤسساتية. هذه القدرات المؤسساتية يعني بناءها يتم عبر تدريب الكوادر المالية وتحديث الإجراءات الإدارية، لأن نجاح الإصلاح لا يعتمد على أنظمة تقنية واحدة. نعم.
1: طيب ما هي الانعكاسات هذه الخطوات على مسار الإصلاح المالي الشامل في سوريا؟
2: هذه الخطوات حقيقة إذا تمت ويعني بكفاءة عالية يمكن أن تنعكس وترتد على الواقع يعني المالي في سوريا من خلال رفع كفاءة إدارة المال العام. وأيضا يمكن أن تحسن انضباط المالي والحد من العجز غير المبرر. العجز الغير مبرر أضف إلى ذلك يمكن أن يرتد ذلك علينا على خلال تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، تصبح لديهم ثقة في بلدنا. أضف إلى ذلك يمكن أن أدي ذلك إلى زيادة قدرة الدولة على إدارة المنح والقروض ومشروعات إعادة الأعمار. أضف إلى ذلك تحسين ترتيب سوريا من مؤشرات الحوكمة والشفافية يعني على المدى المتوسط.
1: نعم. ما هي أوجه شكل التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مجال الإصلاح المالي، وما هي الخبرات المقدمة منهما في هذا المجال؟
2: بالنسبة للتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو حقيقة يركز على بناء القدرات والدعم الفني أكثر من التمويل. يعني التمويل
1: خلال التدريب، يعني بناء القدرات من خلال التدريب والدعم.
2: نعم يعني الدعم الفني وبناء القدرات طبعا ضمن عدة إجراءات سأأتي إليها. فعلى سبيل المثال مثلا التعاون مع البنك الدولي، صحيح أن البنك الدولي أعتقد أنه قدم منحة بمقدار 20 مليون دولار. الهدف منه هو تعزيز قدرات الإدارة المالية العامة، ويركز على طبعا على دعم الإشراف والتنسيق لبرنامج إصلاح الإدارة المالية، وأيضا تطوير قدرات وزارة المالية في إعداد الموازنة، وأيضا إنشاء نظام المعلومات الإدارة المالية الحكومية المتكامل كأساس للتحول الرقمي في الميزانية في المالية العامة. هذا بالنسبة للبنك الدولي. يعني فينا نقول أنه البنك يقدم خبرات مستمدة من تجارب الدول في إصلاح المالية العامة بعد الأزمات، بالإضافة لأنه يركز على منهج الأساسيات أولا، أي بناء الأنظمة الأساسية قبل الانتقال إلى الإصلاحات أكثر تعقيدا. بالنسبة لصندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يركز على يعني المساعدة الفنية والاستشارات الاقتصادية من خلال تحديث السياسة المالية وإدارة المالية العامة، وأيضا تطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وأيضا تحسين إعداد الإحصاءات المالية والنقدية، وأيضا يقدم المشورة بشأن استدامة المالية العامة وإدارة الدين العام، ودعم بناء القدرات في وزارة المالية والبنك المركزي. يعني كما ذكرت حضرتك أنه يركز على يعني تدريب والتطوير بشكل أساسي.
1: شكرا لك دكتور ياسر الحسين الخبير والاستشاري الاقتصادي على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.
0: أجرى وزير الدفاع لواء مرهف أبو قصر اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني. بحث الجانبان مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: انعقدت في دمشق الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية بين الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان، وحضر المشاورات من الجانب السوري مستشار وزير الخارجية للشؤون الأفرو آسيوية محمد الجفال، ومدير إدارة الشؤون الأفرو آسيوية وأوقيانوسيا ندى الأسود، ومدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش. ومن الجانب الياباني، سفير مدير عام مكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مساعد وزير الخارجية اليابانية كييتشي إيواموتو، والقائم بأعمال سفارة اليابان في سوريا أكيهيرو تسوجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الطرفين.

0: تبادل الجانبان أو استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يشمل التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري والتعاون التعليمي والثقافي، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية مؤكدان دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. وأكد الجانب الياباني دعم بلاده حكومة وشعبا لسوريا وشعبها في مسيرة التنمية والتعافي وإعادة الإعمار.
1: في الأخبار الأمنية، ألقت قوى الأمن الداخلية التابعة لوزارة الداخلية وبالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة القبض على المدعو حسن عبد القادر الأحمد الملقب بحيحو إثر رصده على الحدود السورية اللبنانية. وتوجه للموقوف حيحو تهمة الإساءة للدولة ورموزها وتعمده استفزاز مشاعر السوريين، حيث سيحال وفق هذه التهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
0: ونبقى في الشأن الأمني، حيث انتهت الجلسة الثامنة التي عقدتها اليوم محكمة الجنايات الرابعة بدمشق للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
1: بحث وزير النقل يعرب بدر مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات بقطاع النقل. وأكد الوزير بدر خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم انفتاح الوزارة على تطوير التعاون مع الجانب البيلاروسي والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها، ولا سيما في الطرق والسكك الحديدية والنقل البري والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلى وجود اتفاقية سابقة بين سوريا وبيلاروس لتنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع أبرمت عام 2004.
0: من جانبه، أكد السفير سلوكا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الخبرات البيلاروسية في مجال الطرق والنقل العابر الترانزيت. واتفق الجانبان على متابعة التنسيق لعقد اجتماع عن بعد وأرسال مسودة جدول أعماله، إلى جانب تجديد الدعوة إلى وفد بيلاروسي لزيارة سوريا.
1: عقدت لجنة تمديد الخدمة اجتماعا دوريا برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان سكاف لدراسة طلبات استمرار عدد من العاملين في الجهات العامة بعد بلوغهم السن القانونية، وذلك وفق معايير موضوعية تراعي الحاجة المؤسسية الفعلية وندرة الاختصاص وأهمية الخبرات الفنية المتراكمة في ضمان استمرارية العمل.
0: وأكد الوزير سكاف ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية والموضوعية في دراسة الطلبات، وأن يكون تمديد الخدمة مرتبطا حصرا بالحاجة الفعلية والمصلحة العامة بما يضمن انتظام عمل الجهات العامة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
1: وفي خبرنا الأخير، رحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري باستئناف رحلات السورية للطيران إلى العاصمة الروسية موسكو بدءا من 16 من آب، مؤكدا أن الخطوة الجديدة تعزز انفتاح سوريا على العالم وتوسع شبكة الربط الجوي وتوفر خيارات سفر إضافية للمواطنين والمسافرين. يأتي تشغيل هذا الخط ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز حضور الناقل الوطني وإعادة ربط سوريا بمزيد من الوجهات الإقليمية والدولية وفق أعلى المعايير التشغيلية.
0: وفي الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وزير الدفاع مرهف أبو قصرة يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي الثاني القضايا المشتركة. سوريا واليابان تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية في دمشق. مباحثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. وكان في النشرة أيضا، الخطوط الجوية السورية تعيد تشغيل رحلاتها إلى موسكو.
1: ها نحن نصل إلى نهاية هذه النشرة، فتقبلوا تحيات منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها عفراء الجرف وأحمد شحادة. وكان معنا في الإخراج حليمة إبراهيم. شكرا على حسن المتابعة أيها الكرام، وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة، وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا الشقيقة وليد حسن عمار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. هو الأمن الداخلي بالتعاون مع

جهاز الاستخبارات العامة تلقي القبض على المدعو عبد القادر الأحمد الملقب بحيحو تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. فرع المباحث الجنائية في حماة يلقي القبض على عصابة تمتهن الاستيلاء على عقارات عائدة لأشخاص يقيمون خارج القطر عبر استخدام بطاقات شخصية مزورة وانتحال صفاتهم. محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق ترفع أوراق الدعوى المقامة ضد المتهم عاطف نجيب للتدقيق والحكم، وتحدد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 11 من آب الجاري. وزارة التربية تقبل طلبات الاعتراض على نتائج امتحان الشهادة الثانوية من يوم الأربعاء 5/8/2026 ولغاية يوم السبت 8/8/2026. في الخبر الأخير، دورية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي وتقيم حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

انت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي كل

جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي

يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا من الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا من الخدود ولا الشفايف.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم متابعينا عبر هوائي وأثيري وشاشات إذاعة دمشق. جديدة من برنامجكم الاقتصادي نبض السوق. بالبداية اسمحوا لي أن أتوجه بتحيات فريق العمل: الإعداد غزل إبراهيم، التقديم والحوار صابرين الورار، والإخراج لجنينة خضر. وسط الضغوط المتزايدة التي تعاني منها الصناعة السورية، تسعى الحكومة جاهدة لإحياء القطاع عبر جملة من القرارات والإجراءات، والتي كان آخرها تخفيض سعر الفيول الصناعي من 475 دولارا إلى 400 دولار، بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين ويدعم استمرار دوران عجلة الإنتاج وينعكس إيجابا على السوق والمستهلك. لكن هذا القرار، وعلى الرغم من أهميته، إلا أن انتعاش الصناعة بشكل فعلي بحسب ممثلي القطاع وخبراء الاقتصاد يحتاج إلى جملة من القرارات والإجراءات الملحة الأخرى، ومنها تخفيض أسعار الكهرباء وإلغاء الجمارك على المواد الأولية وفرض رسوم جمركية على المستوردات. وبالنظر إلى النشاط الصناعي في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد سجلت بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة مؤشرات أولية لعودة الحياة للقطاع، إذ بلغ عدد طلبات الاستثمار الصناعي خلال هذه المدة 1430 طلب مقابل 317 طلبا لتحديث خطوط الإنتاج و117 طلب توسعة للمنشآت. وسابقا كانت قد كشفت الوزارة أن أكثر من 3000 مشروع صناعي وحرفي نفذ خلال 9 أشهر خلال عام 2025، وأكثر من 1600 منشأة عادت للعمل بعد التحرير، منها 300 دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي. كما تم توقيع برنامج تعافي صناعي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم يقدر ب 150 مليون دولار لتطوير البنية التحتية وتحديد

0: تحسين جودة الإنتاج. فكيف سينعكس قرار خفض سعر الفيول الصناعي على المنشآت؟ وهل تكشف هذه المؤشرات بدء التعافي الفعلي للصناعة وعودة ألقها كما كان سابقا؟ وطبعا متابعينا الكرام، لأن الصورة أصدق من أرض الواقع، استطلعت إذاعة دمشق رأي الصناعيين، دعونا نتابع معا.
1: تنزيل أسعار الفيول هو قرار يعني صائب 100%، بس نحن نتمنى من الحكومة أنه كانت تدعمنا أكثر من هيك لحتى نكون نقدر ننافس الدول. مثل ما شايفين نحن الأسعار عندنا شوي بالنسبة للمحروقات عالية، فلازم نكون شوي. نحن كنا متوقعين أنه لل 275 يعني كحد أعلى أنه تكون 275 لحتى نقدر ننافس. حاليا لحد الآن ما بنقدر ننافس، بدنا شوي دعم الحكومة أكثر.
2: تسعير الفيول الجديدة كثير كويسة، والله يعطيهم العافية للدولة، يعني كثير نزلوا لنا إياها منيح مشان يساعدنا بتصريف الإنتاج مشان يساعدنا على المنافسة.
3: أنا حاليا بشتغل على فيول الكهرباء، بالنسبة للفيول نزلتونا إياه يعني ما بنقدر نشتغل أبدا. صح نزلتوه، بس لازم تنزل أكثر من هيك بكثير. السعر لازم مفروض تسوينا بسعر الجوار، دول الجوار، سعر مصر، سعر تركيا، سعر العراق. نحن لحد الآن 400 دولار سعر الطن، يعني لحد الآن مستحيل نقدر ننافس. وضعنا نحن حاليا كصناعي، أنا عندي مسبغة وعندي ماكينات نسيج، إذا صنع متر قماش مستحيل توفي معي أقدر أنافس بمصر أو بتركيا أو أي دولة من دول الجوار. فبتمنى إنه تنزيل هالفيول يعني ينزل أكثر من هيك، صعب بسعر دول الجوار اللي مصر أو بالعراق أو بالنسبة لتركيا. فبتمنى يعني هذا الصوت يصل لصاحب القرار. نحن لحد لا وجعنا معروف صار بالنسبة للفيول والشحن وموضوع حوامل الطاقة، هدول الثلاث شغلات إذا ما ساووا دراسة مثل دول الجوار يصير نحن سعرنا سعر دول الجوار مستحيل نقدر نشتغل.
4: قرار صائب، ما يعني مثل ما بقولوا بحصر تصطاد جرة، هو قرار صائب ولازم فيه قرارات كثيرة تجي. نحن الصناعيين اللي كنا في تركيا وبلاد برا في أفكار كثير شفناها، مو أفكارنا نحن، أفكار دول مجاورة صارت وتنفذت تخدم كثير صناعة حلب. وكثير قرارات نقدر نطالعها، تنزيل الفيول، تنزيل الكهرباء لو نسب بسيطة مبدئيا تدريجيا، يعني نحن ما نطلب من الدولة شيء مستحيل، هو قرار كثير صائب. وفي تسهيلات أمور ثانية كثير لازم الدولة تسمع للصناعيين، يعني أعطيني مشكلة أساسية، أعطيني شغلات نحلها بالتدريج.
5: أول شيء نحن بنشكر إنه نزلوا سعر الفيول، بس لكن الحقيقة إنه النزول هذا ما بيواكب السعر الحقيقي يعني الدول المجاورة. يعني تركيا الفيول بال 150، العراق كذلك 150، مصر. فنحن شلون بدنا نصير مقارنه بالتصدير تبعنا اذا ما كان الفيول اقل شيء يكون مثلهم؟ فنحن نتمنى انه يصير النزول اقل شيء يكون مقارب حتى نقدر ننافس الصناعه والتجاره. وكذلك امور الكهرباء، يعني عوامل الطاقه هي مهمه، يعني كان نحن بس فيول ففيول وكهرباء، في غيرنا معامل مختصه بس بالكهرباء. فمعناته نحن النزول لازم يكون يتوافق الكهرباء مع الفيول حتى نقدر ننافس ونقدر نصدر مثل ما كنا قبل.
0: وسهلا بكم متابعينا الكرام من جديد عبر هواء إذاعة دمشق. طبعا لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ. بداية السلام عليكم وأسعد الله مساءك دكتور.
6: وعليكم السلام، أسعد الله مساءك يا هنستي.
0: يعني بنعتذر يمكن هيك نضطرناك على الهاتف، كان المفروض رحب بحضرتك ونتابع مع بعض الاستطلاع، ولكن لانه بنعتبرك يعني انت منا وفينا.
6: على عيني. لا بالفعل يعني الافكار اللي عرضوها هي معاناه ولازم نسمعها يعني كمان.
0: تمام، شو تعليقك على كل راي ممكن انه لفت نظرك؟
6: يعني هلا الاراء مصيبه كلها يعني في مكانها، ولكن يعني في يعني مشاكل اخرى كذلك. ولكن قبل الحديث عن الاراء يعني لابد من الحديث عن القرار تخفيض سعر الفيول.
0: تمام.
6: يعني انا يعني ارى انه هو في بدايه مرحله الـ يعني الاصلاحات الجديده في القطاع الصناعي خاصه، يعني لن تاتي القرارات كتله واحده والتخفيض واحد بنسبه عاليه، سوف ياتي بشكل تدريجي بسبب الاعباء على نفقات الحكومة. يعني نفقات الموازنة العامة هائل جدا، وبالتالي يعني سوف يكون هذا بشكل تدريجي أتوقع. ولكن كقرار هذا أكيد يسهم في تحسين تنافس الصناعة السورية، ولكن تأثيره محدود وأكيد غير كافي لتحقيق نقلة نوعية في الصناعة السورية. يعني نتحدث

0: التأثير في تأثير مباشر ملموس، حيث يخفف أعباء التشغيل ويحسن هوامش الربحية، وممكن أن يقرب أسعار الطاقة خاصة الفيول المحلية من المستويات الإقليمية والعالمية. هناك تفاوت في بعض الدول المجاورة بسبب وجود النفط لديها وتكلفتها منخفضة، وبالتالي أسعار الفيول منخفض جدا بالنسبة لسوريا مقارنة مع سوريا. نحن عندما تم تخفيضه حوالي تقريبا 15%، ولكن يعني هناك يعني هذا التأثير لا يمكن أن يحدث انخفاضا كبيرا وفوريا في أسعار السلع.
1: تماما،
0: كلفة الطاقة تشكل جزء، بالتأكيد كلفة الطاقة تشكل جزء من التكلفة الكلية، يعني هي حوالي بين 20 إلى 40%، تمام، حسب الصناعة، كثيفة الاستهلاك من خاصة الفيول. طبعا هناك حوامل الطاقة الكهربائية كذلك، الطاقة الكهربائية وليس فقط الفيول، يعني هناك بعض المنشآت تعتمد على الطاقة الكهربائية.
1: صحيح صحيح.
0: بالإضافة هناك عوائق أخرى كثيرة كما ذكرها الأخوص الصناعيين، يعني مثل قطاع الموضوع الكهرباء يعني تكلفتها عالية على الصناعيين، وبالتالي هنا أعباء كثيرة. عدا عن ذلك يعني أتوقع هناك أحيانا يأتي انقطاعات نتيجة يعني ضعف البنية التحتية بمجال قطاعات يعني محطات التوليد أو التحويل أو الحوامل الطاقة، وبالتالي هناك انقطاعات تسبب توقف العملية الإنتاجية، وبالتالي هذا يعكس آثار سلبية على الإنتاج وترتفع التكلفة الإنتاجية نتيجة توقف المنشآت الصناعية عن العمل لساعات محدودة أو اعتمادها على الديزل لتشغيل الطاقة توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي التكلفة سوف تكون كبيرة. ولكن يعني معاناة حقيقية لدى الصناعيين، هم يتحدثون ويتأملون في توفير يعني عوامل نجاح الصناعة وإقلاع الصناعة السورية من جديد. يعني نتحدث عن الصناعة السورية كانت قبل الثورة 23% من الناتج المحلي.
1: صحيح.
0: تمام.
1: صحيح.
0: وقطاعات كثيرة يعني، ولكن كما ذكر التقرير يعني هناك نمو في عودة الصناعات السورية، ولكن حتى الآن هذا النمو بطيء لكنه جيد. يعني نحن نتحدث عن بداية التعافي الاقتصادي، وبالتالي يحتاج إلى وقت.
1: صحيح صحيح. بحسابات الكلفة دكتور عبد الحميد، ما نسبة الاستفادة من هذا التخفيض برأيك، وما هي الصناعات التي ستستفيد منه بصورة أكبر؟ هل هناك صناعات ستستفيد أكثر من أخرى؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، يعني كنسبة التكلفة من تحدثت سابقا قلت لنا تكلفة الطاقة تمثل بين 20 إلى 40% من تكلفة الإنتاج، تمام، حسب نوع
1: المنتج.
0: ولكن بالنسبة للفيول هناك بعض القطاعات أكثر استفادة، وسوف ينعكس ذلك على انخفاض تكاليف الإنتاج. القطاعات التي نقول عنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تعتمد على،
1: يعني حسب الطاقة اللي بيستخدموها
0: بالضبط
1: مصادر الطاقة،
0: مثل مثلا المعامل، معمل الإسمنت، الحديد، السيراميك، الزجاج،
1: هدول بيستفيدوا.
0: هذه تحت أيوة
1: يعني هلا العمار ان شاء الله يا رب من فائل هيك المواطنين بانه راح يصير تنخفض تكاليفه.
0: بالضبط، يعني نتحدث عن انخفاض
1: اللي بده يعمل سيراميك، اللي بده يعمل يطول باله.
0: يعني اذا تحدثنا بلغه الارقام يعني 15% تم التخفيض، طيب اذا اخذنا وسطيا 30% كلفه الطاقه من كلفه الانتاج، 15% من 30% تقريبا 4.5، فنحن نقول يعني من المتوقع انخفاض بنسبة بين 3 إلى 5% بأسعار
1: تمام
0: المنتجات التي تعتمد على الكثيفة الاستهلاك من الفيول.
1: تمام. هلا خلينا ننتقل يعني هيك للطبقة اللي شوي ما عندها قدرة على العمار وعلى البناء وكذا، وهيك نحكي عن انعكاساته على السوق السورية. هل سنشهد انخفاض بأسعار بعض السلع أيضا؟
0: هلا أكيد، يعني أي تخفيض للتكلفة سوف يواجه انخفاضا، هذا في حال الاقتصاد يعني نقول الاقتصاد المتعافي، الاقتصاد الذي يمر بفترات رخاء كذا إلى آخر، لا توجد عقبات أخرى، لا توجد مشاكل أخرى، ولكن من التأكيد سوف يحصل انخفاض، ولكن هذا الانخفاض لن يحصل بالفترة الملحوظة. يعني لا يمكن يحدث الانخفاض قبل 3 إلى 4 أشهر، يعني بسبب دوران العملية الإنتاجية. يعني هناك يعني الصناعيين لن يشتروا الفيول بنفس اليوم ويستهلكوه اليوم الآخر، تمام، يعني هناك نحن نعلم بأن انخفاض يعني هذه قاعدة اقتصادية، قانون اقتصادي، عندما تتم انخفاض

0: تكلفة أسعار المواد الأولية المدخلات لن نلاحظ انخفاض الأسعار النهائية مباشرة، تمام؟ لأن الصناعيين يشترون المواد الأولية لفترة، يعتمدون على التخزين لفترة لا تقل عن 3 أشهر يعني، تمام؟ فممكن أن تكون 6 أشهر، فالمخزون الموجود لديهم يكفيهم يعني وسطيا بين 3 إلى 6 أشهر، فهذه التكلفة هي تكلفة قديمة بالأسعار القديمة، وبالتالي لن يستطيع أن يسعر بالتكلفة بالأسعار الجديدة قبل 3 أشهر حكما، تمام؟ وبالتالي لن نلاحظ الانخفاض خلال الأيام القادمة، قبل
1: يعني
0: 3 أو 4 أشهر لن يتم الانخفاض، ولكن حتى إذا تم الانخفاض هو الانخفاض طفيف يعني بحدود 5%،
1: تمام.
0: من الأسعار المنتجات.
1: دكتور عبد الحميد، هل أيضا سيحسن هذا القرار يا ترى من جودة وقدرة المنتج السوري على تثبيت حضوره سواء في السوق المحلية أو حتى في السوق الخارجي وعملية التصدير إن شاء الله؟
0: لا، هذا يعتمد على الصناعيين، يعني إذا استفادوا من موضوع تخفيض التكلفة في موضوع الطاقة،
1: رفع الجودة مثلا،
0: أيوة، يجب الاعتماد على يعني توجيه رأس المال التشغيلي باتجاه يعني مفاصل أخرى من عملية الإنتاج، تحسين الجودة، تحسين مثلا خطوط الإنتاج إلى آخره، المدخلات تكون نقاوتها عالية إلى آخره، حتى يتم تحسين الجودة. الجودة مواصفات يعني من المواد الأولية، من المدخلات، حتى عملية التصنيع، حتى الكفاءات المستخدمة من اليد العاملة، حتى الكفاءات المستخدمة من نوعية الآلات خطوط الإنتاج المستخدمة. وبالتالي يجب أن يعتمد صناعينا إذا أراد العمل على المدى الطويل يعني كاستراتيجية طويل، يجب أن يعتمد الآن يستفيد من هذا التخفيض بتوجيهه باتجاه تحسين جودة المنتجات،
1: تمام.
0: وبالتالي لأن يعني وهذا يعني أنا برأيي يعني يجب أن يفكر الصناعي السوري بهذا الموضوع، لأنه في النهاية نحن نتحدث بسوريا التوجه باتجاه اقتصاد سوق موجه، تمام، يعني
1: جميل.
0: سوف يكون هناك منافسة، وبالتالي أنا لن أستطيع كصناعي أن أنافس فيما بعد مهما كانت الشروط الموضوعية التي أو التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية، لن أستطيع المنافسة إذا لم أعتمد على تحسين جودة المنتجات، بالتالي يجب أن يستفيد من هذه الخطوة حتى يستطيع تثبيت وجوده في السوق،
1: تمام. بخصوص الجانب أيضا الاستثماري دكتور عبد الحميد، كيف سينعكس هذا الموضوع، هذا القرار، قرار خفض سعر الفيول الصناعي على الاستثمارات؟ هل هناك أيضا أرقام ومؤشرات؟ يعني إحنا طرحنا بعض الأرقام والمؤشرات في مقدمة الحلقة،
0: بالضبط.
1: ماذا سيعكس يعني ماذا سيعكس هذا؟
0: لا، هي يعني لن ترتبط فقط في مادة الفيول، يعني أنا أتوقع أن هناك قرارات أخرى سوف تتم في مجال الصناعة، لأننا نتحدث عن مرحلة جديدة، وبالتالي يعني عن عملية إقلاع العجلة الإنتاجية، دوران العجلة الإنتاجية في سوريا، وبالتالي أي قرار في مكانه سوف يلحق يعني قرار وحيد لن يستطيع تحقيق جدواه بتحسين الواقع الصناعي السوري إذا لم يلحق قرارات أخرى تتعلق بقطاع الطاقة، تتعلق بالنقل، تكلفة النقل طبعا، تتعلق بالبنية التحتية للطرق، تتعلق بموضوع حماية المواد الداخلية، المنتجات الداخلية، التشريعات إلى آخره، فهذه يجب أن ولكن بما أن هذا القرار اتخذ فأكيد هناك جملة من القرارات، فالمستثمر أي مستثمر كان محلي أو أجنبي يدرك هذا الموضوع، فعندما يشعر أو يعني يلاحظ هناك قرارات جيدة في اتجاه تحسين الواقع الخدمي والتشريعات وإلى آخر القوانين التي تؤدي إلى تساعد الواقع الصناعي، فبالتالي هناك قرارات أخرى، وبالتالي هذا سوف يجذب بالتأكيد المستثمرين ويحثهم على التفكير في التوجه إلى السوق السورية من أجل إثبات وجودهم في السوق السورية يعني كمستثمر أول، تمام، حتى يستفيد من الفرصة الأولى في الاستثمار في السوق السوري،
1: تمام. دعنا نعود بالحديث دكتور لو سمحت عن المنافسة. بعض الصناعيين يشتكون من غزو المستوردات الخارجية للأسواق المحلية بشكل يعني يمكن تعودنا أنه دائما نحن لما بيكون عندنا هيك قدرة شرائية منروح منميل للمستوردات الخارجية. هل بالفعل اليوم المنتج المحلي بات في خطر وجودي أمام امتلاء الأسواق بالمستوردات؟ وإذا كان بالفعل هيك يعني مشان احنا ما نخبي الحقيقة كما يقال، ما الحل؟
0: طبعا هناك
1: هل كما تحدثنا عن رفع الجودة مثلا ولا
0: بالضبط هناك شقين للحل، شق

يقع على يعني على عاتق الحكومة السورية، وشق يقع على عاتق الصناعيين. الشق الذي يقع على عاتق الحكومة السورية يتعلق بموضوع البنية التحتية والبنية التشريعية. تمام؟ مثلا نحن

0: لتقديمه بصورة أقل تكلفة ويستطيع أن ينافس المنتجات المستوردة.
1: تمام.
0: الجهة الأخرى التي تقع على عاتق الصناعية هو تحسين الجودة، استخدام كفاءات، التفكير في القدرة الشرائية للمواطن السوري، تمام، البحث عن أسواق جديدة، القدرة على، يعني نحن نتحدث ما هي الصناعات التي يمكن أن تنافسنا من الخارج، المواد المستوردة، فيجب أن ندرس هذه المنتجات ونعرف كيف نستطيع أن ننافسها، يعني سواء من حيث الجودة أو من حيث التكلفة. هذه هي أهم، يعني لماذا أهم نقطتين بالنسبة للمواطن السوري؟ المواطن السوري حاليا يعني نسبة عالية من المواطنين السوريين دخلهم منخفض، تمام، القدرة الشرائية منخفضة، وبالتالي يبحث عن السعر، تمام، أولا، والمرحلة الثانية الجودة، تمام، إذا تساوت السعر مع الجودة فيذهب باتجاه الجودة.
1: يا سلام.
0: بالتالي يجب على الصناعي أن يفكر في هذا الموضوع حتى يستطيع أن يخلق لنفسه سوقا محلية في طبعا في الداخل السوري على المدى الطويل، طبعا لا نتحدث في الأيام القليلة.
1: تمام دكتور. طبعا يعني معروف بأنه سوريا بلد واعدة بالصناعة وهناك فرص كبيرة في هذا المجال. إذا أردنا أن نتعرف على الصناعة الجديدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والتي يمكن أن تتميز بها عن باقي الدول في القادم إن شاء الله من الأيام، ويعني ما يحمله لنا مستقبل الصناعة في سوريا.
0: هلا يعني بالنسبه لسوريا لها وضع خاص، تمام، يعني لن نقول ان سوريا تستطيع الدخول بالذكاء الصناعي، صناعات تتعلق بالذكاء الصناعي حاليا بالفتره القادمه، تمام، هذه الصناعات التي تنامها عالميا، تمام، لن نقول سوريا سوف تستطيع الدخول في الهندسه في قطاع التكنولوجيا، التقنيات، البرمجيات الى اخره في الفتره القريبه، ولكن هناك قطاعات صناعيه لها ارضيه، لها يعني نقول كفاءه، بنيه تحتيه، معرفة في العمل، يعني تاريخ، مثل القطاع النسيج السوري، تمام، قطاع النسيج هو من أهم القطاعات الموجودة كانت في سوريا سابقا قبل الثورة، تمام، فيمكن أن يتم العمل على هذا الموضوع في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى موضوع الإنتاج، القطاعات الصناعية المتعلقة في الإنتاج الزراعي، المواد الزراعية التي يمكن أن تتحول إلى صناعة، تمام، لأن سوريا كمناخ زراعي هو مناخ ملائم للكثير من الزراعات الموجودة في سوريا، زراعة القطن، التبغ، الأشجار المثمرة، الحمضيات إلى آخره، تمام، الفستق الحلبي، فهي موجودة، يعني المادة الأولية موجودة، وبالتالي يجب التفكير في هذا الموضوع من أجل الاستفادة من الفرصة البديلة، تمام، التي تحقق المنافسة، يعني المادة الأولية موجودة في الداخل السوري، فأنا لماذا لا أحولها إلى فرصة صناعية موجودة لدي، تمام، بالإضافة إلى موضوع قطاع النسيج، لدينا خبرة عريقة في هذا الموضوع، لدينا صناعيين استطاعوا أن يطوروا آلات صناعية تتعلق في قطاع النسيج بحيث أن استطاعوا أن يقدموا جودة عالية في موضوع النسيج. هناك يعني أمثلة سابقا، يعني تحدث عن إحدى القطاعات، لن أذكر الاسم، ولكن كان موجود في سوريا في حلب تحديدا قبل الثورة، تمام، وقد حقق تقدما في مجال نوع من أنواع الأقمشة، طور بعض الآلات حتى يستطيع أن يقدم جودة عالية استطاعت أن تنافس المنتجات العالمية، تمام، بخبرات محلية، تمام، وبالتالي نحن يمكن أن نستفيد في هذا الموضوع ونطوره أكثر حتى نستطيع أن نخلق أولا سوق محلية وسوق عالمية للتصدير. يعني عندما سابقا قبل الثورة كانت نسبة التصدير يعني أو حجم التصدير يصل حجم التصدير الصناعي السوري إلى 5 مليار دولار سنويا، فهذا الرقم ليس قليلا يعني سابقا، تمام، فبالتالي يمكن أن نعتمد على هذا الموضوع، ولكن حتى نستطيع أن نحقق وجود في السوق العالمية يجب التفكير في القطاعات الصناعية الجديدة الرائدة التي يتجه باتجاهها العالم، يعني نتيجة التطور التقني الموجود، فيجب أن نبدأ بهذه الصناعة. يعني صاحب رأس المال المحلي وطني يجب أن يفكر في هذا الموضوع حتى يستطيع أن يحقق استمرارية مع السوق الاقتصادية العالمية.
1: تمام دكتور، يعني عن جد شكرا كثير لكل الإيضاحات اللي وضحتها. هلا أنا حابة إنه يعني أسألك هيك اختصر شوي، عندي كثير محاور لسه كنت حابة أحكي فيها، ولكن للأسف لضيق الوقت. إذا أردنا أن نتكلم عن أبرز التحديات التي تواجه صناعتنا المحلية مثلا ولضمان أثر اقتصادي وتنموي مستدام لهذا القطاع، ما المطلوب اليوم دكتور؟ بمعنى آخر، القرار على الرغم من أهميته وعلى الرغم من القبول الذي ناله، هل يكفي لإحداث نقلة نوعية في الأداء الصناعي أم

0: هناك أيضا يعني حضرتك ذكرت بأنه لابد أن تأتي هناك إجراءات أخرى وقرارات أخرى يعني فيما بعد، ولكن أريد منك كلمة توجهها يعني بشكل عام عن التحديات، عن الإجراءات الملحة حاليا أيضا لتطوير هذا القطاع إن شاء الله.
1: هناك الكثير من يعني نحن نقول ولن أطيل، يعني قطاع الصناعة السوري، سوريا بلد يعني يمكن أن نقول سابقا كان يعني صناعة مبدئية، صناعة متوسطة تمام في بعض المجالات، وحقق نسبة نمو جيد فيما سبق، يعني نسبة النمو الصناعي في فترة من الفترات وصلت إلى 15% في سوريا تمام، بالإضافة إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي كان حوالي 23%، وبالتالي نقول هناك خبرة، هناك رصيد، هناك إمكانية تمام. ولكن ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة حتى تساعد هذا القطاع الصناعي؟ نتحدث عن موضوع التكلفة تمام، فحتى نستطيع أن ينافس ويستطيع الصناعي بيع منتجاته في السوق المحلية، يعني هناك شقين على الحكومة السورية. أولا العمل يعني بداية على رفع القدرة الشرائية للمواطن السوري تمام، من خلال طبعا هون نتحدث عن زيادة الإنفاق الحكومة في الموازنة، زيادة الإنفاق طبعا في الموازنة العامة حتى يستطيع زيادة الطلب تحريك السوق تمام. الناحية الأخرى تتعلق في البنية التشريعية والتحتية، يعني مثلا أكيد هذا القرار هو من القرارات التي تمثل خطوة إيجابية ومهمة في الاتجاه الصحيح، وأكيد يعتبر عاملا مشجعا للصناعيين، ولكن يبقى إجراءا جزئيا لتحقيق أثر اقتصادي ملموس. لا بد من استكمال إجراءات جذرية أخرى تتعلق بأسعار الطاقة الكهربائية. أسعار الطاقة الكهربائية ارتفعت وبالتالي انعكست على أسعار السلع
0: طبعا،
1: وبالتالي انعكست على المواطن تمام. الناحية الثانية دعم المواد الأولية، هناك مواد أولية كثيرة تدخل في الصناعة السورية، الصناعة السورية هي مستوردة وبالتالي أنا يجب أن أدعمها، يمكن أن أقدم إعفاءات أو تسهيلات مصرفية أو إلى آخره تمام، حتى أدعم المواد الأولية للصناعي حتى أحفزه على استيراد هذه المواد بتكلفة أقل. البنية التحتية أنا حتى أستطيع أن أخفف من تكلفة على الصناعيين الموضوع اللوجستي، يجب أن تكون البنية التحتية مؤهلة من طرق، من جسور، من موانئ، من مطارات، بالإضافة إلى موضوع الشبكات الكهرباء، شبكات المياه إلى آخره، النت تمام. بالإضافة الموضوع الذي يتعلق في البنية التشريعية، يجب أن نحدث بيئة تشريعية تهدف إلى المساعدة وتقديم تسهيلات للصناعيين بالإنتاج وثانيا بالتصدير.
0: إن شاء الله يعني نشهد هذه الجملة من القرارات. والموضوع كما ذكرنا يحتاج إلى تروي، يحتاج بالضبط. إلى صبر، يحتاج إلى يعني صبرنا كل هالسنين، لازم هلأ نطول بالنا ونتكاتف هيك كلياتنا مع بعض
1: ونقولها بصدق، يعني الخطوات التي تتم هي خطوات جيدة ولكن هي بطيئة نتيجة الوضع العام، يعني
0: صحيح.
1: لا نتحدث عن اقتصاد صغير يعني
0: صحيح.
1: خرج من أزمة لا نتحدث عن اقتصاد خرج من حرب دامت 14 سنة
0: صحيح.
1: من عقوبات اقتصادية من إلى آخر، من دمار، يعني إذا تحدثنا عن الدمار البنية الصناعية
0: تماما.
1: فقط المنشآت الصناعية 67% من المنشآت الصناعية مدمرة في سوريا تمام، والتي تحتاج إلى فترة حتى يتم إعادة تأهيلها
0: وإن شاء الله بيتم يا رب.
1: كل الشكر
0: لحضرتك، يعني أعطيتنا جرعة تفاؤل وأمل في القادم من الأيام بإذن الله تعالى، لأنه بحس أنا بس تتحسن الصناعة كله بيتحسن إن شاء الله. الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ، الله يعطيك ألف عافية، شكرا كتير لوجودك معنا عبر هواء إذاعة دمشق.
1: شكرا لك.
0: طبعا الشكر في الختام موصول لكل من تابع حلقة اليوم من نبض السوق، وفي الختام متابعينا للصناعة السورية تاريخ عريق جعل من شعار صنع في سوريا علامة فارقة في الأسواق العالمية على مر العقود. واليوم نحن أمام اختبار صعب، إما أن تستعيد الصناعة ألقها ومجدها أو تفقد ما تبقى لصالح أسواق خارجية تملأ فراغها. طبعا دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي نبض السوق. اسمحوا لي وتقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد غزل إبراهيم، الإخراج جنينة خضر، وكنت معكم من وراء المايك صابرين.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع بتوقيت دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير المالية محمد السربرنية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق ترفع أوراق الدعوى المقامة ضد المتهم عاطف نجيب للتدقيق والحكم وتحدد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء في 11 من آب الجاري. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عن الإغلاق الكامل والمؤقت لمنفذ العريض الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الخميس في 6 من آب لمدة 15 يوما بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة لجسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية. بشراكة سورية صينية افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية كأول منشأة متخصصة بإنتاج الفراء الصناعية في سوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين متر سنويا. انطلاق قافلة لإعادة عشرات النازحين من مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب إلى مناطقهم الأصلية في ريف حماة الغربي.

وفي خبرنا الأخير، قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية تتوغل عند مفرق كسارات جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة. الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص،
2: الإعداد
1: هيام طعمي،
2: التقديم
1: سمعان فرزلي
2: ومجد حيدر. بانوراما الصحف، إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: أهلا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الصحف، والبداية من الشأن المحلي، حيث حظيت زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى دمشق باهتمام العديد من الصحف.
1: صحيح، ففي مقال حمل عنوان دمشق وأربيل من تنامي وتيرة التواصل السياسي والدبلوماسي إلى العلاقات الاقتصادية والتعاون المؤسسي، رأت صحيفة الثورة السورية أن زيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى دمشق ولقاءه الرئيس الشرع تشكل نقطة انطلاق حقيقية للسير بالعلاقات نحو علاقات مؤسساتية مباشرة قائمة على المصالح المشتركة والتعاون الأمني والاقتصادي، مع احترام سيادة بغداد وتجاوز إرث التوظيف الاستخباراتي والتوترات الإقليمية السابقة.
0: بالتأكيد مجد، فالزيارة وبحسب الصحيفة تمثل فرصة مهمة لتطوير العلاقات وتعزيز الحوار ضمن إطار التعاون مع جميع المكونات العراقية، بما ينسجم مع مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها، خصوصا وأن الجانبين يعملان على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع العراق وإقليم كردستان، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين ويعزز الاستقرار الإقليمي، مع الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة بين بغداد ودمشق.
1: تماما سمعان، فهذه الزيارة تفتح الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين دمشق وأربيل على أسس أكثر واقعية وبراغماتية، عنوانها التعاون والتنمية والمصالح المشتركة، ولا سيما أن الأولويات في المنطقة قد تبدلت، والرهان وبحسب الصحيفة لم يعد على إدارة الأزمات بقدر ما أصبح على صناعة الاستقرار، وأن الدول التي أنهكتها الحروب والأزمات الاقتصادية باتت تبحث عن مساحات للتعاون أكثر من بحثها عن ساحات للخلاف، لأن التنمية أصبحت اليوم إحدى أهم أدوات تعزيز الأمن والاستقرار.
0: وفيما يتعلق بتأثر حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية من هذه الزيارة، رأت الصحيفة أن أربيل تنظر إلى استعادة سوريا دورها استراتيجي ممرا إقليميا لنقل الطاقة والبضائع التجارية من زاوية المنافسة الاقتصادية، إذ تتشابك المصالح الحالية في مجالات المعابر والنقل والطاقة وخطط إعادة الإعمار لتشكل رافعة تنموية مشتركة، وبالتالي تسعى أربيل إلى أن تكون حلقة وصل اقتصادية بين سوريا والعراق وتركيا، بما يعزز الاستقرار التجاري.
1: في ختام المقال، رأت صحيفة الثورة السورية أن الزيارة في ذاتها تؤكد أن سوريا تسير بخطوات متدرجة نحو توسيع شبكة علاقاتها الإقليمية، كما تعكس رغبة متبادلة في الانتقال من مرحلة الاتصالات المحدودة إلى مرحلة الحوار المباشر والتعاون المؤسسي، كما أنها تحمل رسالة مفادها أن بناء الثقة بين الأطراف الإقليمية يمثل حجر الأساس لأي استقرار طويل الأمد.
0: ونبقى أيها

0: أسد في السياق ذاته. وهنا لفتت صحيفة الوطن السورية إلى انعكاس هذه الزيارة على العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإقليم كردستان، وتساءلت عما إذا كانت هذه الزيارة ستؤسس لشراكة استراتيجية بين دمشق وأربيل. وقالت: تتجه الأنظار اليوم إلى الأبعاد الاقتصادية لهذه الزيارة في ظل الحديث عن بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ولا سيما في المجال الاقتصادي، وسط تساؤلات حول الفرص التي يمكن أن تفتحها هذه الزيارة أمام الاقتصاد السوري.
1: نعم سمعان، فزيارة رئيس إقليم كردستان العراق إلى دمشق تتجاوز بحسب الصحيفة البعد البروتوكولي لتلامس جوهر الحاجة السورية السورية الملحة لإعادة الإعمار وتأمين مصادر الطاقة، مقابل حاجة الإقليم إلى منفذ استراتيجي وامتداد تجاري. وهنا اعتبرت الصحيفة أن هذا اللقاء يفتح الباب أمام واقعية سياسية اقتصادية جديدة تقوم على مبدأ الاقتصاد أولاً كمدخل لبناء الثقة وتحقيق المنفعة المتبادلة في بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
0: تماماً مجد، فالأهمية الاستراتيجية لهذه الزيارة تبدأ، والكلام للصحيفة، من ملف أمن الطاقة والتبادل الحيوي، إذ تكمن المصلحة الكبرى لسوريا في الوصول إلى إمدادات النفط الخام من إقليم كردستان باعتبارها شرياناً حيوياً لتشغيل المصافي المتوقفة وتوليد الكهرباء. وفي المقابل يشكل السوق السوري المتعطش للطاقة والوقود منفذاً مربحاً للإقليم كبديل عن مسارات التصدير المعقدة والمكلفة عبر تركيا وإيران.
1: وهنا ترى الصحيفة أن التعاون يمكن أن يمتد إلى التكامل التجاري واللوجستي، حيث تستطيع سوريا أن تتحول إلى ممر استراتيجي لصادرات الإقليم الزراعية والصناعية نحو البحر المتوسط عبر موانئ اللاذقية وطرطوس. وفي الوقت ذاته يمكن أن يكون إقليم كردستان قاعدة خلفية لتوريد مواد البناء والإسمنت والحديد اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مستفيدا من نشاط قطاعه الخاص.
0: واختتمت صحيفة الوطن السورية مقالها بالتأكيد على أن التعاون السوري مع إقليم كردستان العراق يمثل فرصة استراتيجية دفاعية للطرفين أكثر من كونه رفاهية اقتصادية. فبالنسبة لسوريا يشكل هذا التعاون منفذاً عملياً لتجاوز تعقيدات التمويل الدولي لإعادة الإعمار، وذلك من خلال بناء نموذج تعاون إقليمي لا مركزي يقوم على المصالح الاقتصادية الملموسة.
1: نبقى في أصداء زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني إلى دمشق، حيث وصفت صحيفة القدس الفلسطينية الزيارة والقمة الرسمية التي جمعت الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس بارزاني بالتاريخية والمفصلية، ولا سيما أن المباحثات قد تركزت على صياغة تفاهمات جديدة تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية لتشمل ملفات الأمن القومي والاقتصاد الإقليمي.
0: نعم، وفي ظل هذه المعطيات أعرب الرئيس بارزاني والكلام للصحيفة عن ثقته في قدرة سوريا تحت قيادة الرئيس الشرع على تجاوز آثار سنوات المعاناة والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا، مؤكدا دعم الإقليم لسوريا مستقرة وموحدة تصان فيها حقوق جميع المكونات، مشددا على أهمية الدور السوري في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.
1: بالضبط، وأضافت الصحيفة أنه وفي إطار تعزيز الروابط بين سوريا وإقليم كردستان ثمن الرئيس الشرع الدور الذي لعبه الإقليم في استضافة السوريين خلال سنوات الحرب، معتبرا أن هذه الروح الأخوية هي الأساس الذي ستبنى عليه العلاقات المستقبلية. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري سيكون المحرك الأساسي لتمتين الروابط بين دمشق وأربيل في المرحلة المقبلة، بما يحقق المنفعة المتبادلة.
0: وفي السطور الأخيرة من مقالها رأت صحيفة القدس الفلسطينية أن القمة السورية الكردية قد أكدت على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات الداخلية والوصول إلى صيغ توافقية تحفظ وحدة البلاد. ومن المتوقع أن تتبع هذه الزيارة خطوات عملية على الأرض تشمل لجانا فنية لمتابعة ملفات الطاقة والأمن، وربما تمهد لزيارات رفيعة المستوى من الحكومة المركزية.

0: الشرقية في بغداد إلى دمشق قريبا.
1: مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات الدولية. فعبر نافذة، أرجوحة تهديدات ترامب الإيرانية أطل موقع المدن الإلكتروني قائلا: ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بعد إشعال حربه مع إسرائيل ضد إيران آخر شباط المنصرم، ولكن هذه المرة جاءت بعد سلسلة من حملات القصف الليلي على إيران.
0: بالضبط مجد، حيث كان من المتوقع أن تنهي هذه الحملات تعنت إيران وتعيدها إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية التي يملي الرئيس ترامب شروطها. لذلك والكلام للموقع، كان التهديد ثقيل الوقع وجاء التراجع عنه أثقل وطأة بعد أن تعبت المنطقة من انتظار النهاية. أي نهاية للمسلسل الأمريكي الإيراني المطبق على الأنفاس؟
1: نعم سمعان، فالتراجع الأمريكي عن التهديد بناء لطلب إيران ودول الخليج يظهر وبحسب الموقع أن أحدا من أطراف النزاع لا يريد الحرب الشاملة. وهنا يمكن القول إن هذا التراجع قد نقل المنطقة من حافة الحرب إلى مرحلة إدارة الأزمة كما كان الحال في الأشهر الأخيرة.
0: وانتهى موقع المدن الإلكتروني في ختام المقال إلى التأكيد على أن هذه المرحلة وإن كانت أقل خطورة من المواجهة المباشرة، إلا أنها لا تقل هشاشة عن المرحلة التي سبقتها. فأي خطأ في الحسابات أو حادث أمني غير محسوب قد يعيد التصعيد إلى نقطة الصفر.
1: وتحت ظلال مقالها هل بات الصراع في السودان حربا بالوكالة، رصدت صحيفة القدس العربي ما جاء في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي في حزيران الماضي، عندما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الحرب في السودان تحولت إلى صراع بالوكالة بين عدة دول، وقد زاد الانقسام بين الإمارات والسعودية من صعوبة وضع حد لها.
0: نعم، واعتبرت الصحيفة أن تلك الإحاطة التي تقدم بها روبيو أمام الكونغرس الأمريكي تبين أنها وصف واقعي للحالة السودانية، إلا أنها في الوقت نفسه محبطة أن تأتي من الدولة الأولى في العالم، خاصة عندما قال إن السودان ليس على جدول الاهتمام في الأجندة الأمريكية للإدارة الحالية.
1: وفي السطور الأخيرة من مقالها أكدت صحيفة القدس العربي أن الحرب القائمة في السودان اليوم بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع المنشقة عن الجيش السوداني هي بمعايير القانون الدولي حرب داخلية.
0: لكن هذه الحرب الداخلية ما كان لها أن تمتد إلى عامها الرابع لو لم تكن هناك أطراف تمد في عمر هذا الصراع وتدعم الطرفين ماديا وعسكريا ودبلوماسيا في أروقة صنع القرار الدولي.
1: المحطة الأخيرة لحلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة لاكغوا الفرنسية، فتحت عنوان مزيد من النواب الأمريكيين ينأون بأنفسهم عن إسرائيل قبيل الانتخابات التمهيدية، رأت الصحيفة أن المعارضة داخل الحزب الديمقراطي للمساعدات الأمريكية المقدمة إلى إسرائيل تتزايد بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة تحولا أيديولوجيا لافتا داخل الحزب وقاعدته الشعبية.
0: صحيح مجد، وفي هذا الإطار فإن انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل ستشهد، والكلام للصحيفة، نقاشات حادة حول قضايا التضخم والصراع مع إيران وسيادة القانون في عهد الرئيس دونالد ترامب والضرائب على الأثرياء. إلا أن ملف الدعم الأمريكي لإسرائيل برز هذا العام بوصفه قضية جديدة ومثيرة للانقسام.
1: تماما، فالمساعدات الأمريكية لإسرائيل حظيت لعقود إجماع واسع، بينما بقيت الأصوات المعارضة محصورة في أوساط اليسار المتشدد، غير أن الحرب المستمرة في غزة وما تصفه الصحيفة بتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيرا هذا الواقع، ولا سيما داخل الحزب الديمقراطي حيث تتزايد الأصوات التي تتحدث عن إبادة جماعية في القطاع.
0: وتضيف الصحيفة أن ما يقارب نصف أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أيدوا في منتصف تموز الماضي تعديلاً كان من شأنه إلغاء المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل.
1: واستنتجت صحيفة لاكغوال الفرنسية في نهاية المقال أنه ورغم سقوط مشروع القانون في التصويت النهائي، فإن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في النقاش السياسي الأمريكي حول الدعم المقدم لإسرائيل.

0: بهذا أيها السادة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحف.
1: موعدنا معكم يتجدد يوم غد الأربعاء مع حلقة جديدة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف. الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طعمي.
0: التقديم
1: سمعان فرزلي
0: ومجد حيدر. بانوراما الصحف. إخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أسرار الأرض. الإعداد والتقديم صابرين الورار. الإخراج نورس الكريدي. تريستان دا كونا، الجزيرة التي اختارت العزلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الأرض. في كل لقاء نفتح نافذة على مكان مختلف من هذا العالم الواسع لنكتشف معاً كيف يعيش البشر في بقاع قد تبدو وكأنها خرجت من صفحات رواية أو فيلم، لكنها موجودة بالفعل. اليوم لن نسافر إلى مدينة كبيرة، ولا إلى عاصمة مزدحمة، ولا إلى جزيرة سياحية معروفة. سنبحر آلاف الكيلومترات في قلب المحيط الأطلسي الجنوبي حتى نصل إلى واحدة من أكثر بقاع الأرض عزلة، جزيرة صغيرة جداً لا يوجد فيها مطار ولا إشارات مرور ولا فنادق ضخمة ولا مراكز تسوق. إنها جزيرة تريستان دا كونا التي يصفها الجغرافيون بأنها أكثر جزيرة مأهولة بالسكان عزلة على وجه الأرض. هناك يعيش بضع مئات من الأشخاص فقط، يعرف كل واحد منهم الآخر، وتكاد أبواب المنازل تبقى مفتوحة دون خوف. لا ازدحام ولا ضجيج سيارات ولا حياة سريعة كما نعرفها. لكن كيف يعيش هؤلاء؟ ولماذا بقي الناس في هذا المكان البعيد؟ قبل أن نتحدث عن السكان، دعونا أولاً نتعرف إلى المكان. تقع تريستان دا كونا وسط جنوب المحيط الأطلسي بين قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكنها ليست قريبة من أي منهما. أقرب أرض مأهولة إليها تبعد أكثر من 2000 كيلومتر، وهي جزيرة سانت هيلينا. أما أقرب مدينة كبيرة فهي مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، ويستغرق الوصول منها إلى الجزيرة عدة أيام بالسفينة بحسب حالة البحر. قد يتساءل البعض لماذا لا توجد رحلات جوية؟ الإجابة بسيطة، إن الجزيرة

لا تملك مطاراً أصلاً. تضاريسها الجبلية وطبيعتها البركانية تجعل إنشاء مدرج للطائرات أمراً بالغ الصعوبة، ولذلك يبقى البحر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إليها. وتخيلوا أن البحر أحياناً يكون هائجاً لدرجة تمنع السفن من الرسو أياماً متتالية، فيبقى سكان الجزيرة معتمدين على ما لديهم من مؤن حتى تتحسن الأحوال. هذا الأمر وحده يجعل الحياة مختلفة تماماً عن أي مكان آخر، ويعود اسم الجزيرة إلى البحار البرتغالي تريستان دا كونيا الذي شاهدها أثناء رحلة بحرية في القرن 16، لكنه لم ينزل إليها بسبب الأمواج القوية. بقيت الجزيرة لسنوات طويلة مجرد نقطة صغيرة على الخرائط البحرية، حتى بدأت محاولات الاستقرار فيها بعد قرون، عندما وصل إليها عدد قليل من البحارة والمغامرين الذين قرروا أن يجعلوا منها وطناً لهم. ومنذ ذلك الوقت نشأ مجتمع صغير جداً، لكنه استطاع أن يبني حياة مستقرة رغم الظروف الصعبة. وأول ما يلفت الانتباه أن عدد السكان قليل للغاية، حتى أن الجميع يعرفون بعضهم بالاسم. الأطفال يذهبون إلى مدرسة واحدة، والكبار يعملون معاً، والمناسبات الاجتماعية تجمع الجميع تقريباً، ولا يشعر أحد بأنه غريب. قد تبدو هذه الحياة بسيطة، لكنها تعتمد على التعاون أكثر من أي شيء آخر، فعندما يكون المجتمع صغيراً إلى هذا الحد، تصبح مساعدة الآخرين جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية. أما الطبيعة هناك فهي مختلفة تماماً عما قد يتخيله الإنسان عندما يسمع كلمة جزيرة. ليست كلها شواطئ رملية ونخيل، بل تهيمن عليها قمة بركانية شاهقة ترتفع فوق الجزيرة، وغالباً ما تكسوها الغيوم، بينما تنتشر المراعي الخضراء حولها وتحيط بها مياه الأطلسي الزرقاء من كل الجهات، وتعيش في المنطقة أنواع عديدة من الطيور البحرية التي تجد في الجزيرة مكاناً آمناً للتكاثر بعيداً عن الضوضاء والتلوث. ولذلك تعد الجزيرة كنزاً طبيعياً يحظى باهتمام علماء البيئة. ومع كل هذا الجمال تبقى الحياة هناك صعبة، فكل شيء تقريباً يصل بالسفن: الغذاء، الدواء، قطع الغيار، الأجهزة، وحتى البريد. ولهذا يتعلم السكان منذ الصغر أهمية الاقتصاد في استخدام الموارد وإصلاح الأشياء بدلاً من التخلص منها، والاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان. إنها ثقافة مختلفة عن ثقافة الاستهلاك السريع التي نعيشها اليوم. ورغم العزلة فإن سكان الجزيرة ليسوا منقطعين عن العالم، فاليوم لديهم وسائل اتصال حديثة وإنترنت، وإن كانت أبطأ وأقل استقراراً مما اعتاد عليه سكان المدن الكبرى، لكنهم ما زالوا يعتبرون الهدوء والوقت والطبيعة أثمن من السرعة والازدحام. ولعل هذا ما يجعل كثيراً من الزوار يقولون إن أكبر مفاجأة في الجزيرة ليست جمالها فقط، بل شعور السكينة الذي يرافق كل من يطأ أرضها. لو أتيحت لكم فرصة الاستيقاظ صباحاً في جزيرة تريستان دا كونا، فربما يكون أول ما ستلاحظونه هو الهدوء. لا أصوات ازدحام، ولا أبواق سيارات، ولا قطارات تمر، ولا طائرات تحلق في السماء. ما ستسمعونه هو هدير أمواج المحيط، وزقزقة الطيور البحرية، وربما أصوات الرياح وهي تعبر بين التلال الخضراء. هنا يبدأ اليوم بإيقاع مختلف، وكأن الزمن يسير على مهل. يعتمد السكان على صيد الأسماك، وخاصة جراد البحر الذي يعد من أهم مصادر دخل الجزيرة، ويتم تصديره إلى الخارج. كما يهتم السكان بتربية الأغنام والأبقار وزراعة البطاطا وبعض الخضروات التي تناسب المناخ. ولا يتنافس الناس على الوظائف كما يحدث في المدن الكبرى، بل يتعاونون لتأمين احتياجات المجتمع كله. وقد يعمل الشخص في أكثر من مجال، فقد يكون صياداً في موسم ويشارك في أعمال الصيانة

أو الخدمات في موسم آخر. وفي الجزيرة طبيب يقدم الرعاية الأساسية، لكن في الحالات الصحية المعقدة قد يحتاج المريض إلى الإجلاء بالسفينة، وإذا سمحت الظروف الجوية ثم إلى رحلة أطول بالتجارة.

0: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام رحلتنا في واحدة من أكثر بقاع الأرض عزلة وغرابة، جزيرة تريستان دا كونا، تلك البقعة الصغيرة التي أثبتت أن السعادة لا تقاس باتساع المدن ولا بكثرة الأبنية، بل بما يحمله الإنسان من انتماء وبما يجده من دفء في مجتمعه وفي قدراته على التكيف مع ظروف الحياة مهما كانت قاسية. دمتم بخير وتقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى اللقاء. أسرار الأرض.
1: الإعداد والتقديم صابرين الورار. الإخراج نورس الكريدي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وعز الشرق أوله لمشهد.
2: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: حياكم الله. السيد الرئيس أحمد الشرعي يستقبل مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق لبحث مسار اندماج قسد. وزير المالية محمد يسر برنية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق ترفع أوراق الدعوى المقامة ضد المتهم عاطف نجيب للتدقيق والحكم، وتحدد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء 11 من آب الجاري. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عن إغلاق منفذ العريض الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الخميس 6 من آب لمدة 15 يوما لتنفيذ أعمال فنية. بشراكة سورية صينية، افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية كأول منشأة متخصصة بإنتاج الفراء الصناعية في سوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين متر سنويا. وفي الخبر الأخير، قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية تتوغل عند مفرق كسارات جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان النافذة والمقبض، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي. قصتنا اليوم ليست عن مكان، بل عن نظرة، عن ذلك التحول الصامت الذي يحدث داخلنا قبل أن يحدث في العالم من حولنا. أتعلم ما هو أثقل ما في الحياة؟ ليس الباب الموصد، وليس اليوم الثقيل. أثقل ما في الحياة هو أن تفتح نافذتك كل صباح بالطريقة نفسها، دون أن تلاحظ أن الضوء يطرق زجاجها منذ دقائق ينتظر إذنك بالدخول. النافذة لا تتغير، نعم، لكن العين التي تنظر عبرها إما أن تتسع وإما أن تصدأ. هكذا كان حال سالم، كل صباح يفتح نافذته دون أن يراها، يعبر الشارع دون أن يسمع صوت خطواته، يمر بالبشر دون أن يرى وجوههم. كان يظن أن الحياة رتيبة لأنه نسي كيف ينظر، حتى جاء صباح بدا فيه كل شيء كما هو، إلا أنه لم يكن كما هو. حين مد يده نحو المقبض لمع النحاس بارقة لم يراها من قبل، توقف، تأمل يده، ثم رفع عينيه إلى زجاج النافذة، فرأى أثر أصابع صغيرة قديمة تركته ابنته ذات فجر وهي تلوح للطيور. كان الأثر هناك دائما، لكنه اليوم رآه حقا لأول مرة. خرج إلى الشارع المعتاد، لكن شيئا فيه اختلف. رأى صاحب المخبز يرفع باب متجره ببطء، كأنه يساعد النهار على الوقوف. رأى امرأة تسوي حقيبة طفلها، ورجلا يزيح غصنا سقط على الرصيف كي لا يتعثر به عابر. كانت هذه المشاهد تمر أمامه كل يوم، لكنها في ذلك الصباح كانت تقول شيئا لم تكن تقوله. لكن ما هو ذلك الشيء الذي قالته له تفاصيل الطريق لأول مرة؟ ليس المقبض هو ما تغير، وليست النافذة. الحقيقة أن سالم نظر بعينين مختلفتين. العين التي تلحظ الجمال تصنع الجمال، هذا هو سر الصباح الحقيقي، ليس أن تستيقظ فقط، بل أن تفتح عينيك حقاً، أن تبحث عن تلك اللمعة الصغيرة المخفية في تفاصيل يومك، في مقبض الباب، في أثر الأصابع على الزجاج، في وجه أول إنسان تلقاه. عند المساء عاد سالم إلى نافذته. كانت الأشجار هي الأشجار، والشارع هو الشارع، والبيوت لم يتغير فيها حجر. أما هو فكان يرى اتساعاً لم يكن موجوداً في الصباح. أدرك أن النافذة لم تكن إطاراً يطل على العالم، بل كانت مرآة. كلما اتسعت الرؤية في الداخل تسع العالم في الخارج. وفي انتظار شروق جديد، ماذا يمكن أن تفعل مرآة الروح عندما تقرر أن تستيقظ حقاً؟ في صباح الغد استيقظ سالم قبل الموعد، لا ليذهب إلى العمل، بل ليجلس أمام نافذته وينتظر الشروق. أمسك بفنجان قهوته وراح يتأمل السماء وهي تتحول من السواد إلى الزرقاء. شعر أن حياته كالسماء، ليست ثابتة على لون واحد، بل هي في تحول دائم نحو النور. وللمرة الأولى لم يشعر أن المدينة تستيقظ وحدها، شعر أن القلوب أيضاً تعرف كيف تستيقظ. أنت الآن وأنت تستمع إليه، هل تذكر شكل نافذتك؟ هل لاحظت يوماً كيف

0: يلتقط زجاجها الشعاع الأول كأنه يحييك. غدا عندما تفتح نافذتك توقف لحظة، انظر إلى يدك وهي تلامس المقبض، كأنها تلتقي بشيء تعرفه منذ سنوات ولم تتعرف إليه حقا إلا الآن. ربما لن يتغير الشارع، وربما لن تتغير السماء، لكن قد يحدث ما هو أعمق. قد تتغير العين التي تنظر، وعندها ستكتشف أن النافذة لم تكن يوماً بداية النهار، بل كانت بداية الرؤية.
1: خاطرة.
0: خاطرة من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: فادية مصارعة. التقديم عائشة الخراط. التنفيذ جلنار عز الدين. قصة وقصيدة إخراج أحمد خطور.
1: لكل حادث حديث ولكل قصيدة قصة نستلهم منها حكمة وعبرة، والقصائد المشهورة هي عيون الأدب العربي وقيثارته التي تغنى بها شعراء مبدعون. وقلما نجد قصيدة ذاع صيتها وتداولها الناس دون أن يكون لها قصة معروفة كانت السبب في خروجها إلى النور.

وعز الشرق أوله دمشق. قصة وقصيدة.

وفي برنامجنا قصة وقصيدة نتناول أسبوعياً أشهر القصائد في الشعر العربي وحكاية كل قصيدة منها. أبو العتاهية

الشباب والمشيب مرحلتان من مراحل عمر الإنسان يمر بهما في هذه الحياة. فالشباب ذروة القوة والفتوة والكمال، والمشيب الشيخوخة والنهاية والكبر. الشيب هو بياض الشعر أو الشعر الأبيض نفسه، والمشيب مرحلة من العمر يدخل فيها الرجل حد الشيب. فالشيب بهذا المعنى يقترب من كلمة الكبر والشيخوخة، وقد ورد ذكر الشيب والمشيب عند كثير من الشعراء، منهم من يمدحه ويجعله حلية العقل وسمة الوقار، ومنهم من يذمه ويجعله علة وداء. الشباب مرحلة عزيزة من حياة الإنسان، فهي حافلة بألوان البهجة والفرح، زاخرة بأشكال السعادة. وبظهور علامات الشيب تظهر علامات إيذان الشباب بالرحيل، وليس هناك أرق عاطفة وأصدق تعبيراً من الشاعر الذي يذكر أيام شبابه ويبكيها، ويتحدث عن ليالي صباه ويرثيها، وبعد أن شاهد ثلوج الشيب وهي تزحف مسرعة على رأسه، معلنة حلول شتاء حياته وذهاب ربيعه بلا عودة.

فها هو أبو العتاهية يتذمر من المشيب ويذرف الدموع على شبابه الراحل متمنياً عودته ورجوعه، فيقول: عريت من الشباب وكان غضاً كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفع البكاء ولا النحيب. ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب.

هذه الجملة أو هذا البيت من الشعر يختصر قصة إنسانية عميقة حول تحسر الإنسان على أيام قوته وشبابه بعدما أدركه الكبر والضعف. لا توجد قصة خيالية محددة، بل هو تعبير عن واقع تجربة الحياة والزمن.

يعد هذا البيت من أشهر أبيات الشعر العربي التي تناولت موضوع الزهد والحكمة في كبر السن، وعمره ما يقارب 1000 عام، ولا يزال يردده كل من تقدم به العمر حتى يومنا هذا، كما لو كان نشيد الاستسلام أمام جبروت السنوات. فما إن يبدأ العد التنازلي لتقاعد الرجل منا إلا وقد وهن عظمه وخارت قواه، منتظراً يومه الموعود، مردداً وبكل حسرة هذا البيت الذي يذكره بشبابه وقوته وحبه للحياة، ومتجاهلاً حقيقة أن ليس كل من مات طاعناً في السن، ولا كل من عاش من الشباب.

ما الذي يمنع الإنسان من الاستمتاع بحياته حتى آخر يوم في هذه الدنيا؟ ولماذا نعلن الاستسلام وأمامنا شواهد كثيرة، حيث أناس بلغوا العقد الثامن أو التاسع وهم يتجولون في المراكز التجارية، يتسوقون ويرقصون ويمارسون الرياضة ويتبادلون النكات ويشاركون في المسابقات والأعمال الخيرية بكل همة ونشاط. استمتع بحياتك، فكل لحظة تعيشها هي نعمة من الله. واترك ذكريات الشباب لأنها لن تعود، وانصح أبناءك بالاستمتاع بشبابهم وقوتهم حتى لا يأتي اليوم الذي يأسفون فيه على ذلك العهد الجميل المليء بالنشاط والحيوية كما تفعل أنت الآن.

0: قم الآن ولا تتردد، وانفض عنك غبار الوهم والوهن، ومارس ما تحب من نشاطات أو زيارات، أو حتى مارس الطبخ كما لو كنت في رحلة برية في شبابك، واترك أبا العتاهية وحده يتحسر على شبابه ويردد في قبره: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.
1: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشبيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب.
0: إذن القائل هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية، وهو شاعر مكثر من العصر العباسي من 130 للهجرة إلى 211 للهجرة، وهو سريع الخاطر وفي شعره إبداع. كان أبو العتاهية ينظم 100 و150 بيتاً في اليوم، حتى لم يكن للإحاطة بجميع شعره من سبيل، ويعد من مقدمي المولدين من طبقة بشار وأبي نواس وأمثالهما. جمع الإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ما وجد من زهدياته وشعره في الحكمة والعظة، وما جرى مجرى الأمثال في مجلد منه مخطوطة حديثة في دار الكتب في مصر، أطلع عليها أحد الآباء اليسوعيين فنسخها ورتبها.

0: على الحروف وشرح بعض مفرداتها وسماها الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية.
1: قصة وقصيدة. الإعداد فادية مصارع. التقديم عائشة الخراط. جلنار عز الدين. قصة وقصيدة، إخراج أحمد خضور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. الحصار.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى حصادنا الإخباري لهذا اليوم. يرافقكم في هذا الحصاد في الإعداد محمد الصيف، في الإخراج فراس شنار محمد علولو، في التقديم والحوار بشار رضوان. حياكم الله مجددا. التنسيق الأمني مع دول الجوار أولوية للدولة منذ التحرير، كيف لا، والنظام البائد حول الحدود إلى بوابة لتصدير الكبتاغون وتهديد دول الجوار في أمنها، وهو ما أثار استهجان هذه الدول وتسبب بتأزيم العلاقات معها. الوضع بعد التحرير انقلب رأسا على عقب، فالأولوية للتنسيق، فأمن سوريا من أمن دول الجوار، والعكس بالعكس. التنسيق الأمني الذي بدأ بمكافحة الإرهاب والمخدرات عبر عمليات مشتركة توسع ليشمل تبادل الموقوفين والمتهمين لمنعهم من الإفلات من العقاب، وهو ما تجسد في تسليم عدد من المطلوبين من قبل دول الجوار لسوريا في رسالة مفادها الأمن لا يتجزأ. محور ملفنا لهذا اليوم هو التنسيق الأمني بين سوريا ودول الجوار. لطالما شكل ملف تسليم المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري والذين فروا خارج البلاد أولوية سياسية، وشكلت المحاكمات العلنية التي قامت بها سوريا رسالة إيجابية بأن المتهمين ورغم

0: كل جرائمهم بحق الشعب تطبق عليهم الإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الأمني والعسكري الأستاذ عصمت العبسي. أسعد الله مساءك أستاذ عصمت.
1: يا حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله مشاهدين المستمعين الأكارم.
0: حياك الله أستاذ عصمت. سوريا في عهد النظام البائد استخدمت الحدود مع دول الجوار لتهريب الكبتاغون على حساب أمن هذه الدول، كيف ساهم ذلك في تأزيم العلاقات مع هذه الدول برأيك؟
1: طبيعة الحال كما ذكرت، يعني نظام الإجرام الأسدي للأسف كان يستغل دول الجوار ويحول الحدود دوما إلى ممرات للتهريب لمسألة استهداف الأمن الإقليمي، سواء كان بتجارة المخدرات أو بغيره، مما جعل الدول دوما تنظر إلى أي شيء يقدم من سوريا بعين الريبة، حتى أنه ذلك أضر حتى بالاقتصاد السوري، أضر بالصناعة السورية، أضر بالتجارة السورية. وحاول دول النظام المجرم الأسدي أن يبتز دول الجوار بمسألة قضية المخدرات، ومعلوم أن سوريا تحولت في عهده إلى مركز عالمي لتجارة الكبتاغون.
0: نعم.
1: فبالتالي كانت الحدود السورية هي مصدر تهديد لأمن كل دول المنطقة،
0: وبالتالي تأزمت العلاقات مع كل دول المنطقة بسبب هذا بسبب هذه الاستباحة.
1: اتكلم أيضا بشافية أخرى.
0: نعم.
1: يعني هي الدول، هنالك دول كانت الحدود أصلا مفتوحة مثل الحدود العراقية والحدود اللبنانية للأسف، لأنه كان تكلم هون عن محور إيراني كامل بميليشياته، لم يكن هناك احترام أصلا لا للسيادة الوطنية لتلك الدول ولا للسيادة الوطنية السورية. لكن بما يتعلق بباقي مثلا بالنسبة لتركيا أو للأردن، للأسف كان هناك ابتزاز واضح لدول المنطقة بمسألة تجارة الكبتاغون، ولا سيما منطقة الخليج العربي ويعني العمق العربي.
0: نعم. طيب أستاذ عصمت، وأنت خبير أمني وعسكري، التنسيق الأمني بين سوريا ودول الجوار إلى أين وصل؟
1: الآن نتكلم بلجنة أمنية مشتركة بين سوريا والأردن. نتكلم عن تعاون وتنسيق أمني لدرجة كبيرة جيد مع الأشقاء في العراق. نتكلم أيضا عن تنسيق أمني وتعاون استراتيجي بما يتعلق بالدولة التركية. الأمر الذي حول الحدود من ممرات للتهريب إلى خطوط دفاع مشتركة يعزز الثقة المتبادلة ويقلل من التهديدات العابرة للحدود بشكل ملموس. طبعا التنسيق الأمني هو ضرورة حقيقية، بداية على المستوى الأمن الوطني، وأيضا بما يتعلق بمسألة الأمن الإقليمي، كما أن هنالك بعد آخر اللي هو مسألة التنسيق الجمركي العسكري، منع التسلل، مكافحة شبكات التهريب. دوما هذه الحدود إما تكون فراغ أمني ونقطة ضعف، أو تكون خط دفاع مشترك، وشاهدنا واضح ذلك وانعكس ذلك على أداء يعني تفكيك شبكات المخدرات الدولية، مكافحة الجريمة المنظمة، مكافحة تهريب الأسلحة، حتى بما يتعلق بمكافحة داعش.
0: نعم. طيب كيف تصف التنسيق الأمني بين سوريا ودول الجوار؟ هل هو ناجح؟ هل هناك ما ينقصه؟ هل هناك ما يمكن تلافيه في الفترة القادمة؟ كيف ترى الموضوع؟
1: الأمر متفاوت.
0: نعم.
1: يعني لما نتكلم عن الحدود السورية العراقية، نتكلم اليوم عن تنسيق أمانة عالي الجودة إلى درجة كبيرة، رغم وعورة هذه الحدود، رغم المساحة الطويلة في هذه الحدود. التميز الموجود على الحدود السورية التركية باعتبار وجود تعاون مشترك، ضبط كامل لهذه الحدود، فبالتالي هذا ينعكس على الأداء الأمني والتنسيق وجسر الثقة العالي. تكلمنا عن الحدود الأردنية إلى درجة كبيرة بما يتعلق بالمناطق التي تحت سيطرة الحكومة السورية، هنالك تنسيق عالي، هنالك لجنة أمنية مشتركة، لكن تبقى منطقة السويداء التي هي تحت سيطرة ميليشيات الهجري هي الخاسرة الرخوة، التي من خلالها يتم تهريب المخدرات إلى الأردن ودول الخليج. أما بما يتعلق بالحدود السورية اللبنانية، للأسف إلى الآن تحتاج عمل كبير

0: هنالك مشاكل حقيقيه في هذه الحدود، سواء كان بما يتعلق بتهريب المخدرات، تهريب الاشخاص، تهريب الاسلحه. الامر يحتاج عمل،
1: نعم،
0: يحتاج تنسيق، لكن هنالك بوادر طيبه فيما يتعلق بالعلاقات مع لبنان.
1: ما ابرز التحديات استاذ عصمت؟ ما ابرز التحديات التي تواجه يعني التنسيق الامني ما بين سوريا ودول الجوار؟
0: طبعا هنالك تحديات يمكن ان نسميها تحديات لوجستيه، مثلا طول الحدود مع لبنان، مع العراق، طبيعه البيئه الصحراويه الموجوده في هذه الحدود. احيانا كان مساله استهداف السلاح الجوي السوري، لكن تم تعويض ذلك بالطيران المسير لمساله المراقبه الجويه لهذه الحدود. بما يتعلق بلبنان، هو المشكله المعضله الاكبر باعتبار مساله ترسيم الحدود، مساله الحدود الوعره، وجود اطراف يعني على طرفي الحدود. شوف، الحدود لا يمكن ان تضغط من طرف واحد دون اخر.
1: نعم.
0: الاشكاليه وجود في الطرف الاخر في لبنان ميليشيات بنت اقتصادات وتمويل لها على هذه الحدود من خلال تجاره المخدرات، من خلال تهريب الاشخاص، تهريب الاسلحه. فباتت اليوم هنالك اقتصاد قائم على التهريب، اقتصاد قائم على الحدود المفتوحه، على الحدود الغير مضبوطه. فهذا يشكل تهديد اخر، لانه البعد الاجتماعي هون ليس لصالح الدوله، بالعكس البعد الاجتماعي لصالح المهربين.
1: ولكن هناك تنسيق امني رفيع المستوى، يعني على مستوى رئاسه البلدين، يعني ما بين لبنان وبين سوريا، يعني
0: 100%. لكن بنفس الوقت استقلال القرار الوطني في لبنان، الى الان هنالك ميليشيات ما دون الدوله تختطف جزء كبير من القرار الوطني اللبناني. فبالتالي نشاهد الان قضايا تتعلق بتهريب اسلحه، تهريب اشخاص، تهريب مخدرات. لكن على الجانب الرسمي الحكومي اللبناني هنالك تنسيق كبير، تنسيق عالي. هنالك يعني مساله تسليم المحكومين السوريين الموجودين في لبنان. هنالك ترتيبات فيما يتعلق بتسليم حتى بعض المطلوبين الموجودين في لبنان. لكن اقول ان الامور قياسا بواقعها السابق اخذت خطوات ايجابيه كبيره وجيده، لكن تحتاج ايضا الى العمل على سد هذه الثغرات الموجوده. مساله تعزيز لان الوضع في لبنان الان، نتكلم بوضع في لبنان يعني فيه كثير من الاشكاليات على المستوى العام. الان الحرب الاسرائيليه على لبنان، على المستوى البنيوي في البنية السياسة اللبنانية وسيطرة حزب الله واختطافه لجزء كبير من القرار الوطني اللبناني، هذا كله ينعكس على الأمن اللبناني، وينعكس أيضا على التعاون المشترك ما بين لبنان يعني ما بين لبنان وسوريا.
1: ماذا عن الحدود بين سوريا والعراق؟
0: أقول إلى بشكل كبير هنالك تنسيق عالي ما بين الحكومة السورية والحكومة العراقية، لكن طبيعة هذه الحدود هي حدود طويلة صحراوية. أحيانا توجد بعض المناطق التي تحت سيطرة بعض الميليشيات خارجة عن يعني إطار الدولة، لكن إلى حد كبير هذه الحدود متميزة مضبوطة. تعاون مشترك بتفكيك عدد من الشبكات الدولية لتهريب المخدرات إلى حد كبير. في النهاية لا يوجد يعني ضبط 100%، لكن الى حد كبير مع باخذ العين بعين يعني مع باخذ العين الاعتبار مساله وعوره هذه الحدود او التضاريس لهذه الحدود. انا اقول ان الامر في بين الحكومه السوريه والحكومه العراقيه بما يتعلق بالتنسيق الامني وضبط الحدود هو ممتاز والى درجه عاليه من الجوده.
1: نعم. طب نحن تحدثنا عن التحديات، ما هي الآن العوامل التي ساعدت في تسهيل التنسيق الأمني بين سوريا ودول الجوار؟
0: أول عامل، العامل الأهم في كل هذا هو الثقة. الآن سوريا تحولت من مركز عالمي لمكافحة، مركز عالمي لتجارة المخدرات، إلى دولة مركزية وركيزة حقيقية في مكافحة المخدرات، في مكافحة الجريمة المنظمة، في مكافحة شبكات تهريب الأشخاص، الأسلحة والأفراد.

0: فبالتالي الدول شاهدت إجراءات حقيقية على الأرض، لمست نتائج هذا التعاون، فبالتالي زاد تعميق هذا التعاون. يعني كنا نتكلم اليوم مع الأردن عن تنسيق أمني، اليوم نتكلم عن لجنة أمنية مشتركة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية. أيضا بما يتعلق بالجانب العراقي، كانت تخوفات، تذكر بداية التحرير كان هنالك يعني صورة نمطية معينة، لكن بالعمل المشترك تم تفكيك شبكات دولية لتهريب المخدرات، إلقاء القبض على تزعيمي بعض هذه الشبكات. بما يتعلق بقضايا داعش، تم القيام بأعمال مشتركة سورية عراقية بهذا الباب. بما يتعلق مع الجانب التركي، الأصل التعاون قديم، الثقة مبنية، لكن بعد التحرير، لا سيما نتكلم بمناطق يعني بالمناطق الشرقية، اليوم هنالك تنسيق عالي، تكلم عن انتفاء أن تكون سوريا هي مصدر التهديد لجيرانها إلى ركيزة حقيقية في تحقيق الأمن الإقليمي.
1: نعم، وهذا يقودني إلى سؤال: كيف ساهمت هذه السياسة في تطمين دول الجوار من جهة وتعزيز العلاقات معها من جهة أخرى؟
0: باختصار، تحولت سوريا من قاعدة لعمليات إجرامية تستهدف الدول المجاورة إلى ركيزة حقيقية وعامل فاعل في تحقيق الأمن الإقليمي، مما يعني أدى إلى قطع طريق تهريب الأسلحة والمخدرات، لا سيما الكبتاجون والحشيش، إلى أيضا دولة قادرة على محاربة داعش وملاحقة خلايا داعش، بعد أن كانت يعني هذه المنطقة هي مصدر لتمويل داعش ولحركة داعش. إضافة أنه نتكلم بصراحة أيضا قدرة الدولة السورية يعني بعد انتصار الثورة السورية على بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية، وبالتالي وحدة القرار الأمني أعطى خدمة أمنية عالية، وبالتالي باتت الدول تتعامل اليوم مع دولة مركزية قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب السوري، بعد أن كانت تتعامل مع مناطق نفوذ مختلفة، وكل منطقة يعني لها ما لها وعليها ما عليها. كان إمكان شبكات الإجرامية أن تتنقل ما بين هذه المناطق، وبالتالي يسهل عليها التفلت وعدم قدرة كانت أي منطقة على ضبط أمنها. الآن نتكلم عن سوريا قوية، سوريا قادرة على اتخاذ قرار يعني ملاحقة أي شبكة إجرامية. بالعكس، إذا تكلمنا خلال الشهر الماضي، الإنجازات في مجال مكافحة المخدرات كانت يعني ترفع لها القبعة، كان تفكيك لثلاث شبكات دولية لتهريب المخدرات، ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وهذا انعكس أيضا بنتائج ملموسة. اليوم ارتفاع سعر يعني المخدرات ناتج عن أنه هنالك ملاحقة وتجفيف وقطع لهذا الشريان الذي كان هو مصدر قلق ليس فقط إقليمي بل على المستوى العالمي. اليوم نتكلم زيادة هذا التنسيق يعني سينعكس بشكل أو بآخر على الأمن الإقليمي لكل دول الجوار، وبالتالي أيضا تحسن الوضع الأمني في سوريا.
1: نعم، ما هي الآليات التي يتم اعتمادها للتنسيق الأمني، وإلى أي درجة نجح في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي؟
0: بداية نتكلم نحن عن مسألة تبادل المعلومات الاستخبارية، إضافة إلى الإنذارات الأمنية المسبقة. لما يكون في تعاون هنالك تكون في إنذارات أمنية مسبقة، وأيضا تفعيل آليات تسليب المطلوبين والهاربين قانونيا، مما يشكل عامل من عوامل يعني عدم تفكير أو عدم قدرة المخالفين أو قدرة المجرمين على الهروب من بلد إلى بلد. أيضا كما يشمل تنسيق جمركي وعسكري لمنع التسلل ومكافحة شبكات التهريب المنظمة التي تستغل الفراغ الأمني أو ضعف الرقابة الحدودية لبناء اقتصادات موازية تدعم الجريمة وتدعم ميليشيات الإرهابية.
1: نعم، أستاذ عصمت العبسي، وأنت الخبير الأمني والعسكري في من مجالات التنسيق مكافحة الإرهاب، حيث انضمت سوريا للتحالف

0: التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ونفذت العديد من العمليات المشتركة سواء مع التحالف الدولي أو العراق، كيف ساهم ذلك في توفير المعلومات الكافية لملاحقة عناصر تنظيم داعش؟
1: بشكل عام تنظيم داعش كان يعتمد على وجود أو هو دوما ينتشر مناطق التي يكون فيها فراغ أمني أو مناطق بعيدة عن المراقبة الدولية. في السابق كانت الدول تتعامل مع سوريا باعتبار وجود مناطق نفوذ، وكانت تتعامل مع فصيل وليس تتعامل مع دولة، وبالتالي أي عنصر من داعش أو خلية داعشية تخرج من خارج قطاع هذا الفصيل إلى منطقة نفوذ أخرى كانت هي بعيدة عن المراقبة. إضافة أنه مسألة المعلومات الأمنية والقدرة على التتبع، هذا كله الآن وجود إدارة أمنية مركزية قادرة على مسح كامل على أراضيها، تملك مراقبة بانضمامنا للتحالف الدولي، كلك مراقبة جوية،
0: نعم،
1: إمكانية تدخل بري في أي بقعة، هذا كله إذا لاحظت انعكس بشكل أو بآخر على الأداء العالي لمكافحة تنظيم داعش، القيام بما يعرف بالحركات الاستباقية أو الأمن الاستباقي، إلقاء القبض على خلايا داعش قبل تنفيذها لأعمالها، كما أنه انعكس بمسألة الاستجابة العالية وسرعة التدخل ما بقى يعني في الأمور التي كانت تحصل فيها أي عملية بقدرة تطويق هذه المنطقة وإلقاء القبض على الفاعلين من تنظيم داعش.
0: نعم.
1: أيضا مسألة تبادل المعلومات يحرم عناصر التنظيم من مسألة الفرار إلى الدول الجوار وبالتالي القدرة على التخفي هنالك. هذا كله ينعكس حقيقة بمسألة مكافحة داعش ومحاصرة داعش والقدرة على يعني إلقاء القبض على عناصر هذا التنظيم.
0: نعم. لننتقل إلى موضوع آخر، موضوع تسليم المطلوبين الفارين إلى الدول الأخرى، يعني حظي بأولوية الدولة منذ التحرير، ما هي الخطوات التي قامت بها الدبلوماسية السورية لتحقيق تقدم في هذا المجال برأيك؟
1: كان واضح بما يتعلق بهذا المجال توقيع اتفاقيات كان مع لبنان أو مع غيره من دول الجوار بمسألة يعني تسليم المطلوبين، وهذا لم يكن الآن هو فقط إجراء دبلوماسي بروتوكولي يعني فقط، وإنما لا، شاهدنا نتائج عملية وحقيقية في بهذا الصدد وبهذا المجال. فبالتالي
0: بماذا تجلت هذه التقدم؟ بماذا تجلى؟
1: سواء كان بتسليم مطلوبين للدولة السورية موجودين في لبنان، أو بمسألة المحكومين السوريين الذين كانوا يقضون أحكامهم في لبنان بتسليمهم لسوريا بمسألة قضاء أحكام يعني أن يقضوا أحكامهم في سوريا.
0: نعم.
1: وأعتقد هذا الأمر كان يعني أعتقد هو باكورة عمل سيكون إن شاء الله مع باقي الدول الإقليمية الموجودة في المنطقة.
0: وأيضا حتى مع العراق كان هناك تنسيق
1: تسليم
0: لعناصر داعش بين سوريا والعراق.
1: بقضية داعش كانت القضية هي قضية ضمن إطار عمل التحالف وليس ضمن إطار التعاون المشترك بين الدولة السورية والدولة العراقية.
0: نعم.
1: باعتبار أن أصلا السجون كانت تحت سيطرة التحالف وتم نقل هذه السجون إلى الأراضي العراقية يعني كما ارتأت وقتها إدارة التحالف، لا يمكن اعتباره ضمن الاتفاقيات المشتركة السورية العراقية فقط للتوضيح.
0: نعم. أستاذ عصمت، بالنسبة للموضوع المحاكمات العلنية للمتورطين بانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، كيف كانت أصداؤها لدى المجتمع الدولي وتحديدا الدول التي يتواجد فيها فارون مطلوبون؟
1: بداية هذه المحاكمات العلنية عكست حالة الشفافية التي تتمتع بها سوريا ومصداقية هذه المحاكمات، وبالتالي أخرجت كثيرين ممن يؤون يعني مجرمين مرتكبين الانتهاكات في سوريا في قضية يعني كان ممكن أن يقال أن المحاكمات مسيسة أو أن هنالك غياب للشفافية. لا أتكلم اليوم عن محاكمات علنية وهذا ما لم يكن معهودا في سوريا، مسألة حتى النقل التلفزيوني لهكذا محاكمات سوريا كانت للأسف
0: صحيح.
1: بما يتعلق بالقضايا السياسية لا يوجد محاكمات

0: وإن كانت يوجد محاكمات فهي محاكمات سرية ناهيك عن علانية، لأن البعض يظن أنه معنى محاكمة علانية أن محاكمة منقولة تلفزيونيا، لا، علانية أنه يستطيع أن يحضرها الناس. لا، في سوريا اليوم هذه المحاكمات ليست فقط علانية، بل هي أيضا تحظى بنقل تلفزيوني، يعني ليست فقط علانية بل أيضا موثقة ومسجلة ومنقولة تلفزيونيا يستطيع مشاهدها كل الناس. فهذا الأمر زاد المصداقية يعني جهاز القضاء السوري، وبالتالي أعطى بعد آخر بمسألة ضرورة يعني التعاون في تسليم المجرمين الفارين إلى يعني إلى دول العالم، مسألة تسليمهم لسوريا، وسحب ذريعة أن هذه المحاكمات سياسية أو أنها تفتقد إلى المهنية أو إلى المعايير الدولية في ضمان حسن سير هذه المحاكمات وأصول المحاكمات الدولية.
1: نعم، في القانون الدولي هناك اتفاقيات لتسليم المطلوبين والمعتقلين. ما أهمية أن تقوم سوريا بهذا النوع من الاتفاقيات لضمان عدم الإفلات من العقاب؟
0: الضرورة مسألة يعني نتكلم بشفافية حتى ما يكون في تضليل للمستمع.
1: نعم.
0: الانضمام سوريا لهكذا اتفاقيات ضرورة لمسألة تسليم المطلوبين إذا أرادت الدول، لكن للأسف غالبا هذا الملف هو ملف سياسي. يعني الدول تلتزم بالقانون الدولي وتسلم المطلوبين عندما تكون أهواءها السياسية وفق ذلك، لكن عندما لا تريد ذلك فيتجد ألف مخرج. وهذا واضح في يعني السوريين هم أكثر من اختبر العدالة الدولية واختبر المجتمع الدولي عندما كان نظام البشار الأسد يرتكب مجازر حتى أنه استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه، ويعني كانت للأسف الأوضاع ذلك الدولية غير مقبولة. فبالتالي اليوم نحن نتكلم عن جرائم ارتكبها نظام بشار الأسد على مر العالم كله، ومع ذلك هو الآن يعني موجود في يعني فار في إحدى الدول. ولكن أعتقد أن هذه الأمور متراكمة، وحسن أداء الحكومة السورية، العدالة والشفافية في محاكمة المجرمين، توقيع اتفاقيات دولية، كل هذا سيشكل عامل ضغط حقيقي إضافة لعامل المصالح المشتركة، لأنه اليوم سوريا حريصة على يعني مسألة تصفير مشاكلها الدولية وفتح علاقات جديدة مع الدول، بحيث أنه نستطيع أن نستفيد من هذا كله مجتمعا في إلقاء القبض على كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري وتسليمهم للقضاء السوري لينالوا جزاءهم العادل بإذن الله.
1: نعم، ما أهمية الأمن الوقائي عبر رصد وتحري التهديدات ومنع وقوعها كسياسة مكملة للأمن الإسعافي الذي يحصل عند وقوع عمليات التهريب وغيرها؟ وإلى أي درجة يقلل التنسيق بين المعنيين في سوريا ودول الجوار في الحد من التهديدات الأمنية؟
0: شوف، الأمن الوقائي هو أعلى درجات الأمن، لأنه هو ليس فقط يعني يلاحق المجرمين،
1: نعم،
0: بل هو يمنع حدوث الجريمة أصلا ويلاحق العصابات الإجرامية قبل أن تقوم بأعمالها. هذا الأمر يتطلب بالتالي تنسيق دولي، تنسيق إقليمي، ويتطلب تنسيق ما بين الأجهزة الأمنية نفسها في نفس الدولة. وأعتقد من هذا الباب تم إحداث المكتب الأمن الوطني الذي هو معني بمسألة التنسيق ما بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، وأتكلم بوزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة. فبالتالي أنا أقول اليوم في الأمن الوقائي المعلومة هي الأهم، والرصد والمتابعة هو يعني أيضا له أهمية كبيرة. فبالتالي هذا الرصد والمتابعة يحتاج تعاون، وتعاون إقليمي، لأنه لابد أن يكون هناك رصد ومتابعة وتبادل للمعلومات على جانبي الحدود، لأنه الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية والخلايا الإجرامية والتنظيمات الإجرامية يعني تحتاج متابعة حقيقية قبل القيام بأي عمل. فبالتالي كلما كان هناك تعاون إقليمي كلما كان انعكس ذلك على الأمن الوطني السوري وعلى الأمن الإقليمي أو الوطني لكل الدول الإقليم.
1: نعم.
0: فأنا شاهدنا ذلك واضحا وجليا من خلال الإنجازات التي تمت في سواء كان في محاربة الإرهاب ومحاربة متمثلا بداعش، أو حتى في إفشال بعض المخططات التي كانت تقوم بها بعض الخلايا الإجرامية سواء كانت تابعة لفنون النظام أو حتى

0: خلايا وعفوا حتى شبكات وعصابات تهريب المخدرات والإتجار بالبشر.
1: نعم. سؤالي الأخير لو سمحت، في ضوء العلاقات المتنامية بين سوريا ودول الجوار وبدء تدفق الاستثمارات إلى سوريا، كيف تتوقع أن يتطور التنسيق الأمني مع دول الجوار؟
0: بطبيعة الحال الدول حريصة على مصالحها.
1: نعم.
0: الآن الأمن والاقتصاد أو والاستثمار هما يعني مكملان لبعضه.
1: نعم.
0: لأنه أي استثمارات تحتاج إلى أمن. دول المنطقة باعتبار أن سوريا الآن منفتحة على كل دول المنطقة حريصة على أمن سوريا للحفاظ على مصالحها. شاهد اليوم يعني خط الطاقة الدولي اليوم بعد إغلاق مضيق هرمز، بات الآن النفط العراقي يتدفق إلى الأسواق العالمية من خلال الأراضي السورية.
1: نعم.
0: مسألة اليوم هنالك في مشاريع إقليمية على مستوى المنطقة أعتقد يعلن عنها قريبا، تتعلق في قطاع النقل وقطاع التجارة الدولية سيمر من سوريا، لأن الموقع الجيوسياسي لسوريا يؤهلها أن تكون ركيزة حقيقية لمثل هكذا مشاريع. فبالتالي التعاون الأمني لمسألة مكافحة الجريمة وخلق بيئة استثمارية آمنة سيكون مطلب لجميع دول المنطقة، لأنه هذا سينعكس بالتالي على اقتصادات دول المنطقة بشكل كامل.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الخبير الأمني والعسكري الأستاذ عصمت العبسي على هذه المشاركة المهمة.
0: حياكم الله. شكرا لك.
1: حياك الله. أيها السادة، وصلنا إلى ختام حصادنا لهذا اليوم. كل الشكر للخبير الأمني والعسكري الأستاذ عصمت العبسي. والشكر الأكبر لكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق على حسن استماعكم. تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإعداد محمد الصيف، في الإخراج فراس شنار ومحمد علول، في التقديم والحوار بشار رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
3: الخيبة والأمل.
2: بتعرف راضي؟ مرات بحس إنه الخيبة بتكون مثل ضربة قوية بتوقفك فجأة عن المشي. يا ما مريت يا صاحبي بخيبات ما كنت متوقعة، حسيت الدنيا كلها وقفت ضدي.
1: أنا كمان يا صابر، الخيبة مو بس ألم، أحياناً بتخلينا نشك بحالنا وبكل شي حوالينا. بس الغريب كيف رغم كل هالخيبات منلاقي الأمل طالع لنا من شي قرنه.
2: كيف يعني؟ كيف بتلاقي الأمل بعد الخيبة؟ أنا حاولت أضحك على حالي بس الضحك ما كان يطلع مني.
1: الأمل مو دائماً بيجي من مكان كبير، أحياناً بيكون من أبسط الشغلات. يعني مرة حطيت رجلي على أول درجة بالبناية وبدي أطلع على البيت، فرحان أني خلصت من العجقة قمت زحطت وقعت.
2: يا لطيف.
1: بس لما رجعت وقفت حسيت أنه لازم أضحك على حالي وكمل.
2: وأنا مرة قررت أني فاجئ مرتي وأعمل لها بعيد زواجنا، وصاحبك نسي الكيكة بين أصلها، ولما فتحت الفرن لقيتها محترقة تماماً. أضحكنا عليها كتير أنا ومرتي وكانت خيبة كبيرة، بس حسينا أنه الأمان رجع شوي.
1: هذا يا سيدي مثل لما جبت شقف زريعة وزرعت فيه وردة بتاخد العقل بس نسيت أني أسقيها، مو لأني ما محبها بالعكس، بس لسه ما كنت متعود على هاي المهمة الجديدة. واللي فهمته أنه الزرع بده صبر واهتمام وأمل.
2: بس ليش منخاف نواجه الخيبة راضي؟ ليش منخاف نكون ضعاف؟
1: يمكن لأنه منربط نجاحنا بقيمتنا، ومنخاف أنه الخيبة تعني أنه فشلنا كأشخاص.
2: بس معقول أنه الفشل هو فعلاً نهاية ولا هو بداية لشي جديد؟
1: أنا بشوف الفشل بداية، بمعنى أنه لازم نعرف نقرأ الدرس منه.
2: أنا بتذكر لما خسرت فرصة كبيرة بشغلي حسيت أنه كل شي انتهى، كنت عم فكر أترك كل شي، بس بعد فترة لقيت حالي عم دور على فرصة جديدة.
1: هذا هو الأمل يا صاحبي، هذا يلي بخليك تكمل.
2: طيب معقول الأمل هو مجرد فكرة ولا هو فعل؟ يعني كيف ممكن نتمسك بالأمل لما كل شي حواليك بيقول العكس؟
1: ليك، هو الأمل بالأصل إحساس، لكن نحن لازم نتعامل معه كفعل، كقرار ناخده كل يوم. حتى لو كانت الظروف صعبة لازم نختار نتمسك بالأمل.
2: اسمع، هاي مرة حاولت أتعلم العزف على البيانو.
1: إيوة.
2: ولما حاولت أعزف معزوفة بعرفها طلعت مثل أكل الطباخ روحه بس بدون ملح. كانت تجربة محبطة، بس لما ضحكت على الموقف حسيت إنه ممكن يكون في فرصة تانية قدامي.
1: وأنا كمان بصغري حاولت أعزف عود.
2: إيه؟
1: يا سيدي أول ما مسكت الريشة هيك وضربت فيها على الوتر منعطى على الوتر. بتحس العود انزعج مني ما بده يعني يمسكه ويعزف عليه.
2: بس أحياناً بحس إنه الأمل بعيد وكأن

0: انه حلم ما راح يتحقق.
1: صحيح صحيح، بس يعني قدرنا نكون صبورين، لانه الامل بيجي مع كل تجربه منعيشها.
0: يمكن لازم نغير نظرتنا للخيبه، لانه ما لنا نهايه يعني، بس هي بدايه لشيء جديد.
1: اكيد اكيد يا صاحبي، دائما الامل موجود، بس بدك نفتح عيوننا وقلوبنا لإله. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وزير المالية محمد ياسر برنية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يبحث مع وزير الزراعة التعاون المشترك وتسهيل حركة المنتجات والمستلزمات الزراعية عبر المنافذ الحدودية. بشراكة سورية صينية افتتاح معمل شركة الفراء المتحدة في مدينة عدرا الصناعية كأول منشأة متخصصة بإنتاج الفراء الصناعية في سوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين متر سنويا. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 3 أشخاص لتورطهم في سرقة سيارة وتضبط بحوزتهم مواد مخدرة. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: رحلة النجاح والإبداع. الإعداد والتقديم عائشة الخراط. رحلة النجاح والإبداع. الإخراج نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. من بين كل قصص الحب والفن هي القصة الأجمل، عبرت عنها هي بصوتها وخلدها هو ألحانا فريدة. وردة الفن الجميل وردة الجزائرية وعبقري الألحان بليغ حمدي.
2: وكل غيره هاي فرحك هاي جرحك
3: عصبك عالحبك
2: كتبتها
3: وقلتها
2: كانت عشان.
1: سمعت وردة حين كانت في فرنسا اللحن الذي صنعه بليغ لعبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية لأغنية تخنو، ووقعت في غرام اللحن وصاحبه وقالت سأتزوج صانع هذا اللحن، وقررت المجيء إلى مصر للتعرف عليه. وفعلا في بداية الستينيات التقت ببليغ في حفل استقبال بمنزل الفنان محمد فوزي، وأخبرت بليغ أنها حين سمعت لحن تخنوه قالت إنها ستتزوجه، ووقعت في قلبه ووقع في قلبها. ذهب بليغ لخطبتها، لكن والدها رفض استقباله في البيت، ليس طلبه فقط، إلا أن وردة بقيت على تواصل مع بليغ. وحين علم والدها أنها لم تقطع علاقتها به سافر بها إلى الجزائر لإبعادها عنه وتزوجت هناك. وكان بليغ قبل انقطاع العلاقة وسفرها قد صنع لها لحن أغنية يا نخلتين في العلالي ضمن فيلم ألمظ وعبد الحمولي عام 1962، أي في بداية تعارفهما. وقد تعمق الحب بينهما أثناء تحفيظ اللحن لوردة. وطبعاً ألمظ وعبد الحامولي هو فيلم وردة السينمائي الأول.

في الجزائر تزوجت وردة والتزمت بطلب زوجها منها أن تتوقف عن الغناء، أنجبت وعاشت حياتها كزوجة وأم بعيداً عن الغناء خارج جدران المنزل، لكنها كانت يومياً تغني وحدها في المنزل وتتدرب على أغنيات صعبة لتحافظ على صوتها. بعد 9 سنوات من زواج وردة كانت الجزائر تحتفل بعيد استقلالها 10، وكان الحفل كبيراً دعي إليه رؤساء عرب وعدد كبير من الفنانين العرب، وطلب من وردة أن تغني النشيد، فوافق زوجها نظراً لأهمية المناسبة الوطنية، وهذا النشيد الوطني سيلحنه بليغ، فالتقت وردة ببليغ في البروفات لتحفظ النشيد وغنت في الحفل.

لكنها لم تستطع بعد الحفل أن تعود لحياتها السابقة دون غناء، وهنا بدأت الخلافات مع زوجها الذي ظل على رفضه عودتها للغناء، لكن وردة كانت قد اتخذت قرارها. عادت إلى مصر وغنت لها والله يا مصر زمان من ألحان بليغ حمدي، وكان شوقها كبيراً فعلاً لمصر.

بداية مرحلة جديدة ورحلة فنية كانت خطواتها الأولى مع بليغ. لم تكن تتوقع وردة هذا الصدى للعيون السود وأن يحبها الناس كثيراً، لكن من صدق الكلام واللحن والغناء تعلق الناس بالأغنية، ووصلتهم مشاعر الحب الكبيرة بين وردة وبليغ، ونجحت الأغنية نجاحاً كبيراً. معروف أيها الأحبة أن بليغ كان يكتب الأغنيات أو يعطي الأفكار لشاعر يكتبها كما يريد، ولم يكن بليغ يستطيع أن يلحن جملة واحدة إلا إذا كان يشعر بكل كلمة في هذه الجملة. العيون السود أنتجت عام 1972.

بعد العيون السود عادت وردة إلى الجزائر، أنهت أمورها وحصلت على الطلاق رسمياً وعادت إلى مصر. تزوجت بعد ذلك من بليغ، وعقد قرانهما في منزل الفنانة نجوى فؤاد بحضور عدد من الفنانين، منهم عبد الحليم حافظ الذي غنى لها في الحفل. واحتفل الجميع بهذا الحب رغم خوفهم على وردة وبليغ وعلى حبهما الكبير بسبب الاختلاف الشديد بين وردة وبليغ في السلوك والطبيعة والمزاج والشخصية. بليغ كان شخصاً حراً ومزاجياً، وكان الفن حياته بطريقة تجعله ينصاع لأوامره، فيسافر مثلاً ويغيب لأيام دون أن يقول ودون أن يعلم أحد أين هو، وقد غاب عن يوم عرسه لأنه كان يلحن في مكان منعزل وبعيد ونسي نفسه، ولا يوجد هاتف ولا أحد يعلم أين هو. ومر يوم العرس وبليغ لم يأتي. جاء في الصباح واعتذر كثيراً لوردة التي سامحته لأنها أولاً تعلم كم يحبها، وثانياً كانت تتفهم طبيعته. لكن استمرار العلاقة رغم الحب الكبير كان مستحيلاً بسبب اختلاف طريقة حياة وردة المنظمة جداً والدقيقة في عملها ومواعيدها وفي كل تفاصيل حياتها. 6 سنوات عمر الزواج، لكن الحب لم ينتهي يوماً، خاصة بليغ الذي ترجمه ألحاناً عبقرية فريدة حتى آخر لحن في حياته. الأغنية الجميلة التي غنتها وردة من ألحان بليغ بعد العيون السود هي خليك هنا.

عام 1973 غنت وردة حكايتي مع الزمان ضمن فيلم حمل العنوان نفسه، والأغنية من كلمات محمد حمزة، سجلت في بيروت مع فرقة لبنانية قبل عرض الفيلم الذي شاركها بطولته رشدي أباظة ويوسف وهبي وسمير صبري. كانت وردة مثل بليغ تغني حياتها ومشاعرها، ولم تغني إلا ما تشعر به وتعيشه، وكذلك بليغ كان يلحن إحساسه ومشاعره مثل أغنية ولاد الحلال التي عبرت عن فترة من المشاكل والمؤامرات والنميمة في حياة وردة. أيضاً من فيلم حكايتي مع الزمان غنت وردة وحشتوني التي عبرت فيها عن حبها لمصر وأهلها وشوقها للقائهم والحياة بينهم والغناء لهم.

عام 1974 غنت وردة لو سألوك من كلمات عبد الرحيم منصور، وفيها الكثير عن الظروف والتحديات التي واجهت بليغ ووردة، وعن كلام الناس والشائعات التي طالت الشريكين الفريدين في الحياة والفن. الزمن ما بقاش

من أجمل وأروع ما غنت وردة من ألحان بليغ، أغنية دندنة التي تميزت بمقدمة موسيقية طويلة لأوركسترا بليغ، وكان التناغم والانسجام كبيرين في هذه الأغنية بين وردة وبليغ. غنتها أولاً في حفلة في الكويت، ثم صدرت رسمياً ووثقت بأسطوانات. دندنة عام 1975 من كلمات عبد الوهاب محمد.

سابقاً ألمظ وعبد الحامولي عام 1962، ثم فيلم تاريخي هو أميرة العرب عام 1963، وبعد ذلك تتالت الأفلام بعد عودتها إلى مصر والفن بصوت الحب، حكايتي مع الزمان، آه يا ليل يا زمن في السبعينيات، والأخير عام 1994 ليه يا دنيا، وهو آخر ظهور سينمائي لها. من فيلم صوت الحب غنت وردة اشتروني، وهي من كلمات سيد مرسي. هذا الفيلم يعتبر بداية عودة وردة للفن والسينما تحديداً. شاركها بطولته عماد حمدي وحسن يوسف، وهذه الأغنية اشتروني فيها مشاعر حب كبيرة واعتزاز بالنفس كبير أيضاً. أغنية جميلة جداً لوردة.

الحب بين وردة وبليغ كان كبيراً وعميقاً، ترجماه نجاحاً من نوع خاص، لأنه نجاح الحب والفن، ولأنه انتصار للقلب وأمنياته على كل الظروف والتحديات. حب جعلهما في القمة وخلد اسميهما في أوراق فن الزمن الجميل. من أغنيات فيلم آيا ليل يا زمن عام 1977 غنت وردة مس النور والهنا على الموجودين هنا، وغنت حنين أيضاً، وهذا الفيلم كان تصويره صعباً وحدثت فيه مشاكل كثيرة، وكانت وردة ممنوعة وقتها من الغناء في مصر، فعرض الفيلم في دور السينما لكن لم تحصل له دعاية أبداً ولم تذع أغنياته في الإذاعة. ظروف تصويره كانت صعبة جداً، وقد صور جزء منه في باريس وسويسرا، لكن رغم الظروف نجح الفيلم ونجحت أغانيه التي حملت طبعاً توقيع العبقري بليغ حمدي.

انفصل الزوجان رسمياً، لكن الحب الكبير لا ينتهي رسمياً. استمر الحب رغم الانفصال ورغم الخلاف. عملت وردة مع ملحنين آخرين، وعمل بليغ مع مطربات أخريات، وترجم حبه وحنينه وحزنه على فراق وردة ألحاناً لها مكانها الخاص في تاريخ الفن، منها كل الأغنيات التي غنتها مياد الحناوي من ألحان بليغ، والتي كان في الحقيقة يحكي فيها حبه لوردة. الأغنية الأخيرة التي أهداها بليغ لوردة هي بودعك، وكانا على خلاف، لكن وردة أحبت اللحن والكلام حين أحضره لها المنتج محسن جابر ووافقت على غنائها، وسجل بليغ صوته على شريط لتسمع وردة وتحفظ اللحن. وقال محسن جابر إن بليغ كان يبكي

أثناء التسجيل وينهار، خاصة عند جملة الله معك. سجلت الأغنية وغنتها وردة، وهي من كلمات بليغ وتحكي تماماً ما كان يشعر به ويعانيه. بعد الحفلة التي غنت فيها وردة بودعك ولم تكن قد التقت ببليغ بعد وما زالا على خلاف، كان المنتج محسن جابر في الاستوديو مع بليغ يعملان على مونتاج الحفلة، فاتصلت وردة بمحسن جابر، وحين علمت أن بليغ عنده طلبت الحضور للقائه، وفعلا ذهب محسن جابر وأحضر وردة دون علم بليغ. بليغ كان يستمع للحفلة ويدون ملاحظاته للمونتاج، ولم ينتبه أصلا أن محسن جابر قد غادر الاستوديو. أقفل محسن جابر باب الاستوديو عليه خوفا أن يغادر فجأة، لكنه حين عاد ورأى بليغ وردة أمامه بكى من الفرحة ونسي كل ما كان من الخلاف والزعل، وانتهت القطيعة وتصالح بليغ مع وردة.

0: مشتاق أسمعك.
1: توفي بليغ في باريس عام 1993 وعمره 62 عاماً، وكان يعاني من تليف الكبد وفشله، ونقل جثمانه إلى مصر ودفن إلى جانب والدته. توفيت وردة في أيار 2012 في منزلها بالقاهرة وعمرها 73 عاماً، وكانت تعاني من مشاكل صحية، وسبق وأجرت عملية زراعة كبد في باريس وكانت العملية ناجحة. وقبل أيام من وفاتها كانت قد ركبت جهازاً لتنظيم ضربات القلب، لكن حدث لها هبوط حاد فجأة وسقطت بأزمة قلبية في منزلها، وغادرت وردة الفن الجميل الحياة. لكن وردة تبقى وردة الفن الجميل، وبليغ يبقى عبقري اللحن الذي لا يستطيع أحد أن يصنع مثله، لأن بليغ يبدع ألحانه من قلبه وروحه مع موهبة فريدة كبيرة وخاصة جداً.

0: معك.
1: شكراً لمتابعتكم أيها الأحبة، دمتم بألف خير ومحبة وسلام. رحلة النجاح والإبداع، الإعداد والتقديم عائشة الخراط، رحلة النجاح والإبداع، الإخراج نورة سكريدي.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثانية عشر والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار الإصلاحات الاقتصادية في سوريا وتحسن المالية العامة مشددا على استمرار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الدعم الدولي. وزير المالية محمد ياسر برنية يرحب بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي بشأن استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن عن إغلاق منفذ العريض الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين بدءا من يوم الخميس السادس من آب لمدة 15 يوما لتنفيذ أعمال فنية. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 3 أشخاص لتورطهم في سرقة سيارة وتضبط بحوزتهم مواد مخدرة. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: الإخراج أحمد خضور. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي ريادة نسائية. وطبعا ضيفتنا اليوم نموذج مشرف للمرأة العربية التي حملت رسالة الطب بعلم وإنسانية، واستطاعت أن تجمع بين التميز المهني والعمل المجتمعي والتطوعي. طبيبة شقت طريقها من مقاعد الدراسة إلى المستشفيات الألمانية، حاملة معها شغف التعلم وخدمة الإنسان، إلى جانب حضور فاعل في مجالات التوعية وريادة العمل الإنساني. يسرنا أن نرحب سوية بالدكتورة داليا الخباز، الطبيبة المقيمة في ألمانيا وصاحبة التجارب العلمية والإنسانية المميزة. أهلا ومرحبا بك دكتورة عبر إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على الاستضافة.
0: طبعا يعني أهلا وسهلا مرة تانية. والدكتورة داليا الخباز، بعيدا عن اللقب الطبي، دعينا نتعرف على البدايات وصناعة الحلم.
1: تمام، أنا داليا الخباز، أم لطفلتين، الكبيرة عندها 5 سنين ونص
0: ما شاء الله،
1: والصغيرة تقريبا 3 سنوات، مقيمة حاليا في ألمانيا. بداياتي كانت خلصنا بكالوريا من سوريا، ابتديت بالجامعة في جامعة القلمون في سوريا، ابتدينا وعند بداية الثورة والأحداث كملت دراستي بمصر.
0: نعم،
1: انهيت دراستي بال 2017، رجعت على سوريا، عدلت شهادتي، وبعدها كانت الانطلاقة لألمانيا.
0: حلو.
1: في بدايات 2018 دخلت ألمانيا وابتديت
0: معناها رحلة الطب بلشت بالقلمون.
1: تمام.
0: هل هي رحلة شاقة لطلاب الطب القادمين؟ يعني أعطيهم هيك رسالة سريعة لمرورك بخطوات الطب.
1: شوفي، الطب بالذات يعني بقول بده قناعة 100%،
0: يكون الواحد بحب المهنة.
1: تمام. ويكون مقتنع فيها لا يقدم رسالته.
0: حلو.
1: أكيد فيها ضغوط نفسية كتير على كل الجوانب، بس صراحة يعني اللي بيحمل رسالة صح وبيقدمها فهو يعني أجره كبير، غير أنه هو يعني داخل جامعة مثلا نقول المتعارف عليه جامعات القمة. نعم. بس هو كمان عم يقدم رسالة إنسانية يفيد ويستفيد. فيعني نصيحتي أنه الواحد فعلا يفوت عن قناعة تامة.
0: طيب ليش اخترتي هذا التخصص؟
1: هذا حلم بصراحة من وقت ما كان عمري 12 سنة.
0: أنت بتعرفي شو يعني؟ هذا التخصص من عمر 12 سنة بتعرفي شو هو؟
1: إيه، أنا بتذكر تبلورت عندي الفكرة تماماً بالصف السابع بالأول إعدادي.
0: واللي هي؟
1: كان عنا حصة تدبير منزلي. وكنا نلبس المريول الأبيض وفوقها هيك المريول اللي هيك كان يمكن نيلي لونه.
0: أزرق.
1: إيه تمام. ونفوت على، فأنا ما كنت حب ألبس النيلي، ضل بس لابس المريول الأبيض. ومن وقتها كتير من آن ساعتنا بدأ ينادولي الدكتورة دالية والدكتورة دالية. وأنا بطبيعتي من هديك الفترة يعني حب التعامل مع البشر بطريقة كبيرة، يعني حتى رفقاتي يعني أحيانا يكون عندهم مشاكل، قيمك من مشاكل الجسدية
0: يعني تطورت بعدين. أنت
1: يعني كان موضوع
0: مثلاً.
1: حتى كنت عريفة الصف يعني من الصغر للهي، كنت دائما العريفة اللي عنده مثلا مشكلة دراسية نفسية نوعا ما. ف

0: فكانوا يلجأوا لي.
1: حلو.
0: ايه ف وسبحان الله، ويعني من هذيك الفتره انت شو بدك تصيري؟ قلهم دكتوره.
1: دكتور
0: وضلت معي للاخر.
1: مين كان اكبر داعم نتذكره اليوم؟
0: اهلي بالمقدمه الاولى طبعا، الله يخلي لي اياهم،
1: امين يا رب.
0: اخي مع بالرغم انه كان اصغر مني، وعندي عماتي من طرف بابا كمان، لانه هن كمان كانوا بالقطاع الصحي يعني. ف وجه لهم. وجدي الله يرحمه أبو ماما كان طيب. كتير مآمن فيه من الصغر.
1: بيقولوا يعني البكالوريا هي أصعب المراحل، وبيفكروا الأهل أنه خلصت التحديات وخلصت الصعوبة. فقالي لنا شو أكتر تحديات ممكن تتذكريها، ويعني وصلتي لمرحلة أنه أوف تعبت يأست.
0: يعني حياة الطبيب ما فينا ننكر أنه مليانة بالضغوط. يعني الواحد بيفكر انه فعلا البكالوريا اكبر عائق، لا، بيجيكي بعدين تحديات تانية. هلا انا بحكم اني تنقلت بين 3 بلاد، فكل بلد لها خصوصيتها، يعني من سوريا لمصر ومن مصر لالمانيا، فالتكيف هذا بحد ذاته مجهد،
1: صعوبه.
0: اي
1: صحيح.
0: بس سبحان الله، يعني حكمة ربنا أنه الواحد كمان، ويعني أنا مثال لكثير من الأطباء بخصوصي هاي الفترة اللي مريت فيها سوريا، يعني ما شاء الله بنحكي بالآلاف، يعني قد فعلا يكونوا مروا بهيك مراحل. يعني مثل ما قلت لك، صعوبات الاندماج، صعوبات إذا في عندك تعلم لغة من أول وجديد.
1: صحيح.
0: تعديل، يعني أنت عم تحكي بإني أنا أرجع أدرس كل شيء من أول وجديد بلغة تانية مثلا،
1: طبعا.
0: بنظام صحي مختلف عن اللي أنا تعودت عليه، فهي كلها غير نحكي بقى الجانب الثاني، يعني هخص فيها الطبيبات اللي هي أم مسؤولة من أطفال، يعني في ناس عدلت واشتغلت وأوريدي عندها أطفال صغار بالبيت، يعني هي كلها ضغوطات.
1: صحيح.
0: يعني خص بالذكر على المرأة أكثر من
1: يمكن وراء كل شخصية ريادية ناجحة في خلطة سرية هي بتتبعها، التوازن بين الوقت، التوازن بين أنه حافظ فعلا على أسرتي، على بيتي، على أطفالي. يعني صراحة سمعانين ببيوتنا كتير أنه الدكتورة مو لبيتها، يعني دائما بأي لحظة ممكن يجيك اتصال وتروحي على المستشفى أو تفارقي عائلتك. يعني فكتير النساء حصرا بيبعدوا عن هاي المهنة لأنه هن ممكن يتواجدوا حتى بالليل بالمشافي.
0: صحيح.
1: فشو كانت الخلطة السرية تبعك اللي قدرتي فعلا تحافظي فيها على توازن ما بين أسرتك وعملك؟
0: هلأ شوفي، يعني أنا دائما حتى بقلن يعني لرفقاتي الطبيبات، سبحان الله نحن الشغف عنا ما بيموت. وإنما اللي بيصير إنه كل فترة من فترات حياتي بيتغير فيها الأولويات. يعني أنا ما بخفيكي، أنا في فترة عدت من حياتي قرابة 5 سنين أنا ما كنت عم داوم فيها بشغلي، لأني كنت ملتهية ببنتين صغار.
1: نعم.
0: عطيتهم يعني كل وقتي لأنه هنن بحاجة بهذا الوقت. فإنه الواحد يمرق هيك بمطبات، مرة طلوع مرة نزول، هذا طبيعي.
1: حلو.
0: أي. طبعا هون عم نخص بالذكر للمرأة، يعني الرجل شيء تاني. بس المرأة بالذات يعني، والطبيبة بشكل خاص، بقلها عادي إذا الواحد مر بفترة مثلا خفف شوي من شغله، ما قدر يكمل لفترة، بس مثل ما قلت لك، لفاية مهنة عن شغف، فلا حتما إن شاء الله بيوصل
1: بينجح.
0: تمام.
1: نعم.
0: طبعا بده يكون كمان في دعم، يعني الزوج دعم أكيد. من الأهل، هذا لحاله بيخلي إنه الواحد يعني يكمل مسيرته بسلاسة أكثر.
1: صحيح. ذكرتي عدة تحديات منها اللغة والاندماج مع المجتمعات، ذكرتي مصر ولا ألمانيا، يعني في فروقات ما بين الدولتين كثيرة، فأكيد بالبال بتبقى ذكريات يعني ما بتنمسح، من مواقف، يمكن من خلينا نقول يمكن تعاملك مع أشخاص معينة يعني مسكوا إيدك بلحظات اللي أنت محتاجة فعلا أنه يكون عندك حدا بهي الدول الجديدة يلي ما بنعرف فيها حدا. فخلينا نذكر شوي مواقف تركت أثر ببالك ببدايات عملك حصرا.
0: قصدك بألمانيا؟
1: إن كان بألمانيا أو بمصر.
0: هلأ يعني بمصر صح كانت غربة، بس غربة أخف بحكم أنه نحن ببلد عربي وكان إلي كتير من الأقارب هنيك، فيعني ما فعليا حسينا حالنا غريبين، ثقافة واحدة. وأوكي الاختلاف النظام الصحي قد يختلف قليلا، بس مو هالاختلاف الكبير. يعني كنا حاسين حالنا بين أهلنا وناسنا ورفقاتي، يعني اللي لهلأ أنا على تواصل معهم كانوا داعم كبير.
1: حلو.
0: الجمعيات الطلابية اللي اشتغلنا فيها

0: كمان هني كان يعني عطتنا سد ثغرة من ثغرات الغربة، عطينا فيها كل طاقتنا، ساعدنا العالم، توعية، إرشاد، كذا. فينا نقول إيه يعني تخففت أعباء الغربة عن طريق الأصدقاء. أما بالنسبة لألمانيا فيعني الوضع مختلف قليلا، ثقافة جديدة، لغة جديدة، يعني حاولنا وقدر كبير من يعني الطبيبات الموجودين هناك العرب إنهم يثبتوا وبصمتهم حتى بالمجتمع الألماني. يعني المجتمع الألماني عم نحكي على هلأ الشباب منفتحين نوعا ما عن الجيل القديم، فكتير متقبلين فكرة إنه نحن موجودين تاركين بلادنا لنقدم خدمة إلهم، حتى عم نساعد مرضاهم، عم نختلط مع أولادنا، عم يختلطوا مع أولادهم. ففينا نقول يعني كمان يعني نحن كمجتمع عربي سوري هنيك قدرنا كمان مع بعضنا إنه نقدم بصمة مثل ما بيقولوا. فيعني كمان تواجدنا هنيك كتجمعات كتير ساعدت ب يعني تقليل
1: الصعوبات. طيب أكيد ذكرنا أنه إلى جانب عملك الطبي كان إليك دائما حضور علمي وأنجازات بحثية دكتورة داليا. خلينا شوي نحكي عن المشاركات بالبحث المنشور بالمجلة البريطانية يمكن للجراحة، فخلينا شوي نحكي عنه.
0: هذا البحث كان بآخر سنة من حياتنا الجامعية. الله يذكره بالخير صديقة إلي، يعني نحن كنا قبلها عاملين كورس عن البحث العلمي خلصنا، وبعدها صحتنا فرصة، كان يعني مفتوح فرصة للمشاركة بأغلب الجامعات المصرية، كنا نحن هنيك عم ندرس.
1: حلو.
0: وسبحان الله تيسرت، وكان إنه مجرد إن نجمع عدد معين من المرضى، هو كان داتا فلو لحتى يحسبوا يعني نسبة الوفاة بعد عمليات جراحية الإسعافية. فكانت مشاركة لطيفة، وحتى إلها كان كذا فيز يعني. سبحان الله كنا نحن بتذكر ثلاث دكاترة سوريين، يعني دائما كانوا يسمونا الثلاثي. فكل بتذكر كلياتنا شاركنا، وهي يعني صديقتنا وقتها بتذكر الله يجزيها الخير، يعني لفتت نظرنا للموضوع ووقتها
1: نوجه لها تحية إذا حضرت هذا.
0: أيوة والله صديقتي سارة حاليا عم تختص بكندا
1: ما شاء الله.
0: طب
1: الله يحفظها يا رب وإن شاء الله درب التفوق. خلينا نحكي شوي إنه الطبيب قديش يعني مهم جدا فعلا لما يجمع بين الممارسة السريرية وبين البحث العلمي. هون قديش بيكون مميز فعلا إذا قدر يعني يمارس حقيقة، يعني بتعرفي أنت الممارسة على أرض الواقع غير لما أنت تدرسيه عن طريق كتب.
0: شوفي أنا يعني ناشرة هيك فيديو كنت عم بنصح فيه طلاب الطب، عطيتهم سبع نصائح ذهبية. من ضمن هاي النصائح قلت لهم قد ما فيكن اتعلموا أساسيات البحث العلمي، قد ما فيكن إن شاركوا بالأعمال التطوعية، إن ما كان إلها سبب مباشر بإني أنا حصل شغل فقط عن إلها سبب غير مباشر بتغير الشخصية، اكتساب مهارات
1: فوائد.
0: أنا فيني استخدمها كل يوم. ولطالب الطب بالذات بحكم أنه نحن دائما على دراسة مستمرة، لازم نكون دائما ملمين بآخر التوصيات وشو عم بيصير ضمن اختصاصنا، فموضوع البحث العلمي هو شيء أساسي. يعني إن أنا ما شاركت وعملت بحث بس لازم أعرف كيف أقرأ البحث. هي إذا بدنا نخص موضوع البحث العلمي.
1: معناها التدريب المستمر له دور، معناها كمان العمل التطوعي مثل ما ذكرتي
0: بالدرجة الأولى،
1: توعية مجتمعية، يعني خلينا نقول عن نشاطك لما كنتي بالمرحلة الجامعية. هاي مرحلة كمان كانت مهمة لحتى أنت ترجعي تعيديها مع طلاب، يعني أنت تنشري هذا الشيء اللي كان مع فيكي لطلاب جدد.
0: من وقت أيامي بالقلمون كان عنا أندية خاصة يعني خارج أي أوقات المحاضرات.
1: حلو.
0: كنا نشارك بندوات، محاضرات، ورشات عمل. بمصر استمرت على توسع أكبر بحكم أنه كنا تابعين لمنظمة طلابية دولية. يعني هاي المنظمات كانت موجودة في كل الجامعات المصرية حتى بأغلب البلدان، كان يصير في تبادل طلابي مثلا لتدريب 4 أسابيع بين طلاب موجودين بمصر من طلاب من دولة تانية، نستقبل طلاب وافدين. كمان مثل ما قلت لك ندوات، ورشات عمل، توعية، نروح مثلا على قرى نعمل توعية مثلا لمرض معين بالعيون.

0: الصحة العامة، وأنا بهديك الفترة كنت ماسكة منصب بسموه لوكال اوفيسر اوف ميديكال اديوكيشن، المسؤول عن التعليم الطبي. كنت وجه الطلبه ونقدم لهم كمان محاضرات مثلا عن فرص الاختصاص ما بعد التخرج، كيف مثلا الواحد يكتب سيره ذاتيه، كيف يبتدي بالبحث العلمي. فقعدنا قرابه 4 سنين يعني.
1: بتحسي دائما بس نفوت على جامعة معينة دائما في طلاب أو طالبات معينات، يعني بتلاقي في عندهم هذا الحس اللي هو أنه أنا بدي أعمل كل شيء، وفي طالبات لا. ليه؟
0: والله هون
1: يعني طالبات لا بيبادروا لا بيحضروا،
0: صح،
1: وطالبات مبادرين وحضرانين بكل شيء، بالأنشطة، بالمحاضرات، بالورشات العمل،
0: هو
1: حتى
0: هذا
1: لو كانت مجانية 100% فهن مشاركين. يعني
0: هذا الموضوع فينا نقول نسبي. يعني أنا بتذكر في طلبة كان همها بس إنه خلص تدرس تفرغ المعلومات على الامتحان وصل الله بارك. لا، في ناس ثانية، يعني هذا عم قلك حسب طبيعة الشخص. في ناس ثانية لا، عندها حب، يعني مثل ما أنا العمل التطوعي، نشر التوعية.
1: يعني هل هذا الشخص يشبه هذا الشخص؟
0: والله لا،
1: إذا قدم ورشات ولا إذا لا؟
0: لا والله، لأنه عن جد يعني من ضمن كل اللي شاركوا بعدين لاحظنا أثر هاد بعدين على الحياة الشخصية أول،
1: تماماً،
0: وعلى المهارات اللي الواحد
1: تجارب بكل لحظة في تجربة بتفيدك
0: تماماً. يعني الحياة الواحد
1: عملياً
0: يعني يعيشها بشكل فاعل، ما يكون
1: صح.
0: بس
1: طيب، مسؤولية قسم التعليم الطبي بالجامعة أكيد كمان أضافت لشخصيتك شيء معين.
0: يعني وقت بلشنا بهذا الموضوع ضمن الجمعية الطلابية بهداك الوقت، ما بخفيك يعني كان في لازم نحن دائما نقدم محاضرات presentations، فوقفتك قدام الجمهور، طريقة الحكي مثل ما بيسموه لغة الجسد body language، القيادة، الإدارة، رغم أنه كنا مثلا مجتمع صغير، بس هذا فعلا بيعطيكي هاي المهارات لبعدين لمجتمعات أكبر. يعني أنا حتى هلأ حاليا أم لطفلتين، أكيد يعني بشكل قطعي هاي الأمور اللي كنت ساويها قبل ضايفة لشخصيتي شيء. مثلا الواحد يقدر يسيطر، يقدر امتى يقول
1: حلو.
0: ايه، امتى يقدر يقول
1: حلو.
0: لا. يعني
1: حبيت انه انت مستفيدة منه، انه على صعيد محلي صغير ممكن يتوسع بعدين على
0: أكيد.
1: ستيج يكون عالمي. طيب، العمل التطوعي اكيد يعني ما بقل أهمية عن اي شيء انت مريتي فيه، ريادة المرأة وصناعة الأثر. هون كمان يعني بما انه اسم برنامجنا ريادة نسائية، فنحن نبحث دائما عن المرأة المميزة، وخلينا ناخذ شوي مفهومك كطبيبة وكحدة ناشط من الجامعة لليوم الى مفهوم الريادة النسائية، شو برأيك؟
0: يعني أنا دائما هيك بفكر إنه نحنا كإناث عرب بضمن مجتمعاتنا بحس لازم يكون لنا بصمة أو أثر. حتى الأم اللي بقلب بيتها، اللي هي مثلا بفترة من الفترات ما لا قدرانة تعمل شيء غير إنه مثلا تركز مع أولادها، لا بس هذا لحاله بكرة أولادك يطلعوا مثل ما أنت بتتمني، كمان يعني مؤثرين بالمجتمع، هذا لحاله أثر. التحية الأكبر بقى للأم والعاملة أو اللي عندها كذا التزام، اللي عم تقدر، اللي مثلا مضطرة تشتغل أكتر من شيء. يعني بحس إنه دائما يعني المرأة المؤثرة الفاعلة اللي إلها بصمة هي بصراحة يعني يرفع لها القبعة، لأنه كلياتنا بنعرف الضغوط الموجودة على يعني على المرأة العربية كبيرة، وبخاصة إذا كانت أم بدها توفق ما بين بيتها،
1: طبعاً،
0: زوجها،
1: طبعاً،
0: شغلها.
1: بسرق منك رسالة صغيرة لصبايا حابين فعلا يوصلوا لمرحلة الريادة، لصبايا فعلا حابين يمكن في عندهم ظروف خاصة بمجتمعهم بمحيطهم، وممكن أهلهم يمكن واجهوا تحديات كتير كبيرة ووقفوا الهدف اللي براسهم. فخلينا نأخذ من حضرتك رسالة لكل فتاة طامحة فعلا أنه توصل لنجاح، لاسم كبير بالمجتمع.
0: شوفي، أي فتاة مؤمنة بشي فعلا إيمان قوي وعندها شغف بهذا الشيء بإذن الله ما هتوقف. هو قد تتغير الظروف، قد يعني ربنا يمتحننا بأوقات معينة بحياتنا، بس الإيمان بالشيء والشغف صدقيني بيكمل للآخر. ودائما نحن يعني بنلتجئ لرب العالمين، بندعي كده، فإلا ما تتيسر. انت عسرت فترة مو معناتها خلص للأبد، لا، يعني أكيد في طاقات فرج هيك بتجي
1: طبعا،
0: بس أهم شيء الواحد يكون مؤمن بالشيء اللي معه.
1: طبعا. طيب هلأ المحور الأهم أنا بعتبره اللي هو المرأة وصحتها، قديه مهم فعلا من خلال يمكن عملك بقسم الاهتمام بالمرأة وصحتها، وطبيا منذ الجامعة، منذ الشباب، منذ الطفولة، كيف ممكن فعلا يعني نوضح مفاهيم خاطئة بتلاحظيها حول صحة المرأة؟
0: يلا أنا بحكم شغلي السابق بقسم النسائية والتوليد بألمانيا، اشتغلت قرابة سنة ونص، حابة سلط الضوء على كم شغلة. يعني أي فتاة خلاص بالغة وصلت لعمر معين ما في أي مشكلة إنها تظل متابعة مع دكتورة. ما نبلش نقول إني أنا خلاص أروح عند الطبيب وقت اشتكي وقت يصير عندي عرض، لا لا، من الأول خليكي متابعة. في فحوص دورية بتصير، عم نخص المرأة بالذات.
1: صحيح.
0: تمام. واجبنا نحن ك يعني إناث حالياً على مستوى مثلاً عائلاتنا أو مجتمعنا الصغير للمجتمعات الكبيرة إنه نوعي. وهلأ ما شاء الله مع تسارع يعني وسائل التواصل الاجتماعي أصلاً. تماماً، والتكنولوجيا، يعني صار موضوع الحصول على المعلومة ما له بالشيء المستحيل. طبعا يعرف الواحد وين يدور، بس مين يسأل.
1: بس المشكلة كثرة المعلومات وكثرة المصادر، يعني وين المعلومة الصحيحة نلاقيها.
0: بس خلاص انت مثلا عندك ثقة بدكتورة معينة بأخصائية معينة، مو غلط انه نسمع لها نسألها حتى يعني ندور وين في مثلا محاضرات توعوية. فأنا برأيي بينقصنا الوعي وبينقصنا شيء تاني، اني ما ضل انا مكابرة على حالي، انا مثلا عم بشتكي من شيء، لا ما ضل مكابرة وما لا، روح واسأل ودور.
1: حلو. طيب للمعنيين بالموضوع خلينا نقول، يعني انت بتلاحظي في قلة تعزيز للوعي الصحي للنساء؟ يعني في محاضرات، في ورشات، بس هل هي كافية ولا في طلبات معينة بذهنك ممكن تكون، او خلينا نقول يعني تصورات معينة ممكن تعزز فعلا هذا الوعي أكثر؟
0: يعني شوفي الوضع سابقا لسه كان أسوأ من هلأ. هلأ الحمد لله، يعني هلأ حتى مع ظهور هالحملات، هالأطباء اللي عم تجي عم تقدم، يعني صار الوضع أحسن شوي، بس لازم نستمر بالتوعية. ما نخص مدينة معينة عن غيرها، لا، اللي يكون لازم انتشار جغرافي متساوي. الناس اللي بالقرى اللي ما قدران حدا يوصلن، يعني لازم
1: مزبوط.
0: هالجمعيات هالهي حتى هالأشخاص إنه توصلن المعلومة لحتى اللي بيشتكي من شيء يعرف كيف يتابع يعني الشكوى والمشكلة اللي عنده.
1: تمام. في كتير طبعا حديث حول صعوبات، حول تعلمك من مهنة الطب، يمكن في كل يوم في شغلات تعلمتيها من لقاءاتك مع المرضى، من لقاءاتك مع الأطباء وزملائك. بس خلينا نحكي يعني بعد هاي التجارب الكتيرة والأسرار اللي خبيتيها واحتفظتي فيها، قديه في مشاريع فعلا براسك ممكن تطمح إلى توصلي لها؟
0: والله هو مشروع يعني شخصي بلش، بل فينا نقول بلش، يعني أنا عملت صفحتي الخاصة وعاملة هلأ هيك قناة صغيرة على اليوتيوب.
1: حلو.
0: الغاية منها
1: شو اسمها؟ مثلا أنا
0: ضيفة دكتور داليا الخباز، أو بالإنجليزي دكتور داليا ميديكا.
1: أكيد أكيد حضيفة.
0: هاي القناة معنية بالشكل الأول أو بالمرتبة الأولى لمساعدة الأطباء اللي ناويين برحلة التعديل في ألمانيا، أو نصائح عموما لطلبة الطب. بلشنا هلأ بكم فيديو وإن شاء الله مكملة.
1: نعم.
0: حتى عم بعمل هيك سكتشات صغيرة عن أمور توعوية.
1: حلو.
0: إيه. فعم توصلني كتير استشارات من وين نبلش، شو المصادر المعينة كذا، بس عم نمشي إن شاء الله بالتدريجي، ما صار لشهر. بس مكملة فيها، وهي يعني فرصة هلأ إني لكم اللي عنده أي استفسار، عنده أي
1: شي
0: سؤال
1: يسأل.
0: نحن بالخدمة بإذن الله.
1: طيب شي مرة هيك فكرتي بإطلاق مبادرات صحية أو مجتمعية، إن كان هون بسوريا أو بمكان آخر؟
0: والله إن شاء الله بالبال، وهلأ يعني الحمد لله كأنا مبادرة شخصية إلي لا، بس مثلا مثل حملات شفاء ما شاء الله اللي من بداية التحرير لهلأ صار هي رابع حملة. بالحملة الأخيرة الحمد لله يعني ساعدناهم شوي، الدكاترة عم تجي على حسابها الشخصي، عم تساعد تعمل عمليات بشكل مجاني. وإن شاء الله يعني لسه القادم مبشر بالخير أكثر، هي أكيد هيصير في مبادرات أكثر.
1: تمام. رسالة أخيرة أكيد باخذها بختام لقائنا معك، ممكن نصيحة كمان يعني لطلاب الطب، للشباب بشكل عام، رسالة بتحب توجهيها لمستمعي إذاعتنا؟

0: هنخص الطلاب الطب بالذات، يعني أغلبهم هيكون عندهم طاقة إيجابية كبيرة ومو عرفانين وين يوجهوها. فنصيحة يعني كيف ما عندكم وقت زايد، حاولوا أنكم تعملوا شيء يأثر بالمجتمع وتكونوا فاعلين، مثل ما ذكرنا قبل، إذا في منظمات، في
1: محاضرات،
0: تماماً
1: مبادرات.
0: ورشات عمل،
1: نعم.
0: يعني حاولوا أثروا بأكبر طريقة ممكنة، وبالذات هلأ بلدنا بوضع إنه هي بحاجة. فأي مبادرة ولو كانت صغيرة فهي أكيد هتعود بالنفع للشخص اللي بادر وللناس اللي استقبلت هاي
1: تماما
0: المبادرة.
1: تماما.
0: فكونوا شغوفين، فاعلين، مؤثرين،
1: حلو.
0: وإن شاء الله البلد يعني بإذن الله رايحة إن شاء الله لخير كبير، بسواعد
1: إن
0: أهلها
1: شاء الله
0: والناس اللي برا راجعة، فإن شاء الله خير.
1: إن شاء الله. يعني بختام هاي الحلقة أكيد ما فيني غير أقدم لك كثير من الشكر على هذا الحوار دكتورة داليا الخباز. يعني هذا حوار ثري جدا صراحة، ولمسنا فيه كيف ممكن للعلم أنه يقترن بالإنسانية، كيف ممكن نحول النجاح الحقيقي لأثر بلامس حياة الناس. مشكورة.
0: شكرا أنت لك كمان على استضافتك
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: وللمعدين البرنامج، وعم أقول لك أنا مثال صغير لأكيد عدد كبير من الدكاترة الأطباء والطبيبات اللي يمكن مشوا بنفس الطريق، وفي ناس حتى أصعب من هيك.
1: صحيح.
0: فمنوجه لهم تحية كبيرة، وإن شاء الله مثل ما قلت لك بجهود الجميع بإذن الله
1: إن شاء الله
0: نعمل نفع.
1: بالتوفيق والنجاح لحضرتك بكل مشاريعك وبكل أهدافك اللي حاطتيهم بالبال، ونراكي في خطوات قادمة ومراتب أعلى.
0: شكرا كثير لك، إن شاء الله.
1: الشكر طبعا موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى لقاء جديد مع شخصية ملهمة وقصة نجاح جديدة. دمتم بخير. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق استكمال تنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني.

الثاني مع قصد ومتابعة مسار الاندماج ضمن مؤسسات الدولة. وزارة الطاقة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واقع قطاع الكهرباء في سوريا وسبل تطويره وتحسين جودة الخدمات وخطط العمل المستقبلية وتوسيع التعاون. مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة المالية محمد الأتاسي يوضح أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي جاء إيجابيا رغم انتقاده الإعفاءات الضريبية الحالية وانعكاسها عجزا بالموازنة. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن إيقاف العمل في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد 9 من آب واستئنافه يوم 2 من آب بسبب توقف العمل من الجانب التركي. مديرية إعلام الرقة تعلن استمرار سحب العملة السورية القديمة في فرعي مصرف سوريا المركزي بالرقة والحسكة ومصرف دمشق ومراكز البريد حتى يوم الخميس. وفي خبرنا الأخير، محافظ طرطوس أحمد الشامي يبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة الساحلية انشراح أحمد سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الاستجابة للاحتياجات المجتمعية. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: تفضلوا استريحوا. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب، قررت المحكمة بالاتفاق ما يلي: أولاً، إدانة المتهم حمدو بجناية قتل المغدورة نسرين. ثانياً، الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
1: لا لا

ألو، نعم، المحامي العام أمريكي. أهلا سيدي. نعم، صدق القرار والتنفيذ الثلاثة صباحا. حاضر سيدي، نحن منتخذ إجراءاتنا. الله يعافيكم.

0: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: يعطيك العافية يا مقدم رئيف.
2: احترامي سيادة المحامي العام.
1: مشان المحكوم عليه حمدو.
2: أيوة.
1: اتصلوا فيني من الوزارة تصدق قرار إعدامه والتنفيذ الثلاثة القادم.
2: تصدق القرار؟ وين التنفيذ؟
1: مثل العادة بباحث السجن.
2: كنا نتمنى يتنفذ الحكم بمكان ارتكاب الجريمة.
1: هيك التعليمات. المطلوب تبلغوا قرار لجنة العفو. ومساء التنين منلتقي عند مدير السجن أنا وإنت بصفتك مندوب وزارة الداخلية.
2: حاضر سيدي.
1: وخبر محاميكم موجود.
2: ورجل الدين؟
1: ورجل الدين طبعاً.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام وبركاته. تأخرت علينا يا شيخ.
0: سامحوني، إن شاء الله كون جيت بالوقت المناسب.
1: مالي شي يا شيخ، بدك تطول بالك علينا شوي. من هون لحتى تنتهي ترتيباتنا.
0: ما في مشكلة، خدوا راحتكم سيدي على مهلكم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: قاعد في حدا بده يجي يا سيادة المحامي العام؟
1: هي أنا، وأنت مندوب عن وزارة الداخلية.
3: وهي أنا وكيل المتهم موجود.
1: وهي الطبيب الشرعي الدكتور حسان.
4: بس تخلصوا أنا جاهز لأعطيكم التقرير بالوفاة.
1: وبطبيعة الحال مدير السجن موجود
2: والعناصر كلها موجودة والحراسة مؤمنة سيدي.
1: إذن بس يجينا خبر إنه الساحة اللي بده يجري فيها التنفيذ صارت جاهزة، منبعت ورايا رئيف.
2: عفواً أستاذ أنس، بس اللي فهمته هلأ من مدير السجن
1: إنه
2: المحكوم اللي بدنا
1: شبه
2: عم يطلب يشوف أهله قبل ما يتنفذ فيه الحكم.
1: إيه طيب، ابعتونا وراء، أنا كمان بدي شوفه.

0: وحد ربك يا زلمة، وحد ربك. انت مالك اكرم من الله؟
1: لك اعدام، اعدام يا عبدو، اعدام.
0: واذا اعدام المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، لسه حاطط لي الحزم بالجرن وقاعد.
2: لك اترك الزلمة بهمه، اتركه.
0: ولك اخي شو حكينا؟
2: لك الواحد بهيك مصيبة مو لقيان النكشة.
0: طيب بركي وافقت له لجنة العفو على تخفيض الحكم.
2: كل شي وارد. اجى الشرطي، اجى الشرطي.
3: وين عمدو؟
2: ليكو جوا.
1: نعم دو. نعم نعم حاضر.
3: ضب غراضك قوام.
1: نعم. لوين سيدي؟
4: ضب غراضك
3: سرحاني ولا تسألني.
1: يعني وافقت لجنة العفو يا سيدي؟
3: قلت لك لا تسألني، أنا شرطي شو بيعرفني.
1: حاضر حاضر، غراضي مضبوبة. يلا ها،
3: يلا يلا. وانتو كل واحد منكم يرجع لأرنتو. يلا تشوف، ما بدي لاقي حدا واقف على باب المهجع ومتعربش بالحديد مثل السعدات.
5: ايه تمر حكومة، تمروا نحن السيدي.
0: وينك محدين؟
2: شو ايه؟
0: يمكن نزلوه على المنفردة.
2: الله العليم، بدي نبزوا فيه العبدو، بدي نبزوا فيه الحكم.
0: ولساته لهالدقيقة بيقلك اني بريء.
5: ايه شوفي يا بريء، قال سيدي اذا انا بريء هو بريء وانت بريء.
0: مو هيك بالله.
6: بعد أن أتلينا عليك الحكم وقرار التصديق، إذا عندك طلب أخير يا حمدو تفضل قوله.
1: سيدي عندي طلب واحد.
6: هي تفضل قول.
1: بدي تسمعوني وبس.
6: نحن عم نسمعك.
1: بعد شوي رح أوقف بين إيدين رب العالمين، ومشان هيك بدي أقول الحقيقة. أنا بريء من التهمة اللي حكمتوا علي فيها بالإعدام
6: لآخر لحظة، ولسه مصر إنك بريء،
7: وخاصة إنك على عتبة لقاء ربك.
1: لهيك بالذات عم بقولها، لأنه الكذب بهاللحظة ما عاد ينفع.
6: إذن أنت بتعترف ولا بتنكر؟
1: بعترف إنه أنا فعلا قاتل، بس مو قاتل نسرين.
7: لكان قاتل مين؟
1: إذا سمحتوا اسمعوا قصتي من أولها لآخرها.
6: تفضل قول.
1: أنا بعرف إنه كلامي ما راح يوقف تنفيذ الحكم ولا راح يردني عن حبل المشنقة، بس بدي الناس اللي عم تسمعنا هلأ تعرف إنه عين الله ما بتنام، وإن الله يمهل ولا يهمل.
6: إيه كمل يا حمدو.
1: القصة بلشت.

0: من زمان، أيام الشباب والطيش، يوم شفت بنت جيراننا لأول مرة، ومن هديك اللحظة تغيرت حياتي كلياتها.
1: عم نسمع، كمل.
0: راقب حسابها على الفيسبوك، وإذا نزلت صورة أو كتبت حالي قلبي ينخلع من محله.
1: أنت حبيتها؟
0: طار عقلي فيها، حبيتها بجنون، ولما كنت شوفها نازل من بيتها أنسى الدنيا وامشي وراها من بعيد، مو لشي بس كرمال شوف ضحكتها.
1: نعم
0: بلا طول سير عليك يا سيدي، كنت مفكر أخذها بالحلال مثل ما بيقولوا من الباب للمحراب، وافتح بيت وعيش معها حياتي اللي بحلم فيها.
1: ايه وبعدين؟
0: قررت أخصمها من الآخر وافتح الموضوع مع أمي.
1: عظيم. نعم
0: وفعلا حملت حالي ورحت لعند الوالدة الله يرحمها ويجعل فوقها نور وتحتها نور، وقلت لها
2: شو تقبرني؟
0: يعني إذا الواحد ما فتح لكم سيرة الجواز أنتوا ما بتفتحوها معه هالسيرة؟
2: يا تقبرني، أنت حكيت ونحن قلنا لا.
0: لك يا أمي والله مو معقولة، صار عمري 30 سنة وإبقى هيك ما حدا مطشوش فيني.
2: الله يسامحك، أنا اللي فكرتها لسه مو ناوي تعقل.
0: والله يا أمي الصراحة يعني عم فكر استقر وافتح بيت، حتى لو كان غرفة صغيرة بالإجرة، شو رأيك يا مو؟
2: الله يطعمني يا ابني، والله سيرة ومفتحيت. شايفت لك عروس من حالاتها وصفاتها تقول فاطمة المغربية.
0: ومين هاي بقى يا مو؟
2: ميساء بنت أبو ياسين، عرفته؟
0: ايه عرفته، بس بسلامتها ما عرفتها.
2: تقول أمر مصور الشعر لنص ظهرها بيضة شقرة ناصحة شوي حشو جلدة، الوش مثل رغيف الخبز.
0: اسمعي أمي، أنا لا بدي بنت أبو ياسين ولا بنت أبو إبراهيم، أنا بدي إياكي تروحي تشوفي لي نسرين، شو رأيك فيها؟
2: نسرين بنت هنادة؟
0: إيوة
2: يو
0: اللي ساكنين بالزاوية جنب الجامع.
2: إيوة إيوة.
0: شبنا ليه سكتي؟
2: ما بعرف يعني، بس
0: شو يا أمي احكي.
2: اللي بقصده إنه هدول يا ابني شغلتهم كبيرة.
0: شو قصدك يعني؟
2: يعني ما نقدن يا ابني، هدول بدهم متقدم ومتأخر والله بيعلم شو بدهم كمان.
0: بس يا أمي البنت بدياني.
2: شو عرفها ليكون؟
0: لحظة ماما ما بخبي عنك، أنا متفاهم مع البنت ومتفقين نتزوج.
2: يو وأهلها دريانين؟
0: هلأ ليش عم تعملي لي فيها سين وجيم؟ قلتلك متفقين ناخد بعضنا وخلاص.
2: أنا ما دخلني، علي روح أطلب لك ياها، وشو بيصير أنا ماني مسؤولة. إيوة
0: كتر خيري.
1: أنا مالي شايف بحكايتك أي علاقة بموضوعنا.
0: جايك بالحديث يا سيادة المحامي العام.
1: كمل لشوف.
0: بلا طول سيرة، لما سمعوا أهل نسرين أنه أنا عيني على البنت،
1: إيه؟
0: طربقوا الدنيا فوق رأسها.
1: ما فهمت.
0: سكروا عليها كل شيء، خلوها تحذف حساباتها من الفيس، سحبوا منها الموبايل، شالوا اللابتوب من الأوضة، وطلبوا منها تبعد عن النت، حتى بطلوا يخلوها تطلع لحالة من البيت أو توقف على البلكون.
1: وكيف كنت تشوفها بعد ما منعوها تطلع؟
0: هي عفريتي، كانت أذكى من هيك بكتير.
1: شو عملي؟
0: خلت خط تاني معها بالسر وصارت تحاكيني منه.
1: ايه؟
0: كنا نحكي على الواتس بنص الليل وبوقت النوم، وأهلها مفكرينا إننا نايمة.
1: يعني كانت مصرة تضل على تواصل معك؟
0: ايه نعم، كانت متمسكة فيني مثل ما أنا متمسك فيها.
1: كمل وبعدين؟
0: كنت بدي البنت وكنت حابب أخذها بالحلال، بس أهلها يا سيدي أهلها كبروا القصة وقالوا هذا ما بيجي على مقاسها،
1: يعني رفضوا سوريا.
0: نكاية فيني بس لأنهم عرفوا أنه البنت بتحبني.
1: إيه؟
0: إجوا وعطوها لواحد قد أبوها. شو؟ قد أبوها، بس في معه مصاري ليوم المصاري، واحد زنجيل مثله مثل أي تاجر كبير بهالبلد، عنده أكثر من 10 محلات وبناية ومزرعة وسيارات مثل هدول اللي منشوفهم بالأفلام.
1: وكيف كانت ردة فعل البنت؟
0: هي ما بدها إياه يا سيدي، لا بحلال ولا بحرام. كانت تبكي كل ليلة وتحكي لي إنها ما عم تقدر تتحمل.
1: إيه؟
0: وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا كنت
1: شو؟
0: كنت كل يوم والتاني شوفها.
1: وأهلها؟
3: بعد ما جوزوها للزلمة هذا اللي بيوصل عمره لعمر أبوها ظنوا إنه خلص انطوت القصة بيناتنا، بس البنت كانت مكسورة وعايشة مثل المسجونة بقصر.
1: كيف؟
3: زوجها كان كبير بالعمر وعنده مصالح كتير، كل يوم برا البيت يا بالشغل يا بالسفر، وكان ما يهتم غير بالمصاري، لا بيسأل عنها ولا بيتابع أمورها. هيك لصار عنا مساحة نلتقي أنا والبنت.
1: وكيف كنتوا تلتقوا؟
3: كانت تحاكيني وقت يكون فاضي البيت وكنت روح لعندها.
1: وهي على عصمة الزوجة؟
3: كنت روح مو لأني مبسوط يا سيدي، والله كنت روح لأني كنت شايفها عم بتموت البنت شوي شوي.
1: كيف يعني؟
3: هي ما كانت عايشة حياة زوجية، كانت عايشة سجن بصيغة قانونية، زوجة مشغول وأهلها مو مهتمين، وهي ما كان إلا غيري تسمعني همها.
1: وزوجة ما حس عليكم؟
3: زوجة صحيح كبير بالعمر بس كان حذر وكان يشك فيها بسهولة، هيك فهمتني.
1: ايه؟
3: مرة من المرات أخذ موبايلها وصار يتفحصها، ومن بعد المنهى اتفقت أنا وياها على إشارة إذا حبت تشوفني بس بدون أي مراسلة.
1: يعني الإشارة وسيلة احتياط؟
3: ايه يا سيدي مزبوط، وخصوصا من بعد ما صاروا يقطعوا الانترنت والاتصالات مشان فحص البكالوريا.
1: وشو هي الإشارة؟
3: كنا متفقين إذا حطت بشكير أحمر معناها الوضع آمن وبيتها فاضي، وإذا ما كان في شيء بتضل
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: آها، يعني البشكير الأحمر هو كانت كلمة سر.
3: يا سيدي زمن المراقبة والقلق بخلي الواحد يرجع على طريقة أيام زمان.
1: المهم شو صار بعدين؟
3: جوزة صار كتير يدقق عليها وكان راح يشتلق علينا.
1: إيه؟
3: حكتني مرة تليفون وقالت لي إنه ما عاد تقدر تشوفني أبدا، وأنا بنفس الوقت ما بدي نخرب بيتها رغم إني بحبها.
1: إيه؟
3: ونقطعت العلاقة بيناتنا نهائيا، وبقيت بعدها شي يعني 3 سنين لوقت ما تعرفت على سحر.
1: ومين هاي سحر؟
3: سحر هاي البنت اللي تزوجتها بعدين واللي هي سبب وجودي هون عندكن وبيناتكم.
1: كيف؟
3: قلتلكن يا سيدي أنا بستحق الإعدام وأنا القاتل، بس مو لأني قتلت نسرين.
1: لكان؟
3: لأني قتلت زوجتي سحر.
1: زوجتك؟
3: يعني مرتي اللي عرفت الناس كلياتها أنها ماتت بحادث سيارة.
1: ومن إمتى هالقصة صارت يا حمدو؟
3: من سخرية القدر، بصادف يوم موتها يوم إعدامي مثل اليوم بالضبط.
1: يا لطيف.
3: سيدي كنت على خلاف كتير معها، واللي زاد بخلافي وخنائي إنه ما جابت لي ولاد. حاولت كتير يعني طلقها بس ما قدرت، كنت بحاجتها.
1: ليش؟
3: للأمانة كنت طمعان بالسيارة العمومي اللي كنت عم اشتغل عليها وبالبيت اللي كانت ورثانتهم من أبوها.
1: أي وضح لي أكتر، وضح.
3: يعني إذا طلقتها رح أخسر كل شيء وأطلع من هالدنيا زمليط لا قدامي ولا وراي. أساساً أنا وقت تزوجتها كنت طمعان فيها، تزوجتها بس لحتى سكل حالي.
1: إيه وشلون قتلتها؟
3: ربك يا سيدي، ربك بخوف.
1: وشلون؟ حكيلي التفاصيل.
3: جايك بالحديث يا سيدي.
1: تفضلوا.
3: أنا لما شفت حالي مالي قدران طلقها،
1: إيه؟
3: سكت على مضاد وقلت بيدبر الله، الزمن كفيل بيحل أكبر مشكلة، بس ما كنت مفكر زمن يكون نصب لي فخ حتى أوقع فيه.
1: شلون؟
3: عبتقلي شلون ما هيك سيدي؟ الفخ كان حادث سيارة. نعم حادث سيارة.
1: أنت دبرته؟
3: لا، حادث قضاء وقدر وأنا استغليته. بس
1: الوقت عم يمضي يا حمدو وأنت لهلأ ما دخلت بالحكاية.
3: بيوم الأيام طالع أنا وياها سياران يوم الجمعة على طريق سهل الزبداني بسيارتها اللي لهلأ ما صلحتها.
1: نعم.
3: وعند مفرق سهل الزبداني طلعت لنا سيارة شاحنة كبيرة مسرعة كأنه الشوفير مو شايف بعيونه.
1: إيه؟
3: ضربتنا من جهة اليمين، من جهة مو قاعدة المرأة.

0: لك يا لطيف يا لطيف شو صاير لك؟ لك شو صاير لك؟
1: ايه العب قلبك، شو مو شايف حالك؟
0: لك الحق عليك انت، انت اللي طالع غلط.
1: لا الطريق لي.
0: يخرب بيت قلبك، لك شلون الطريق لك وانت طالع من الطريق فرعي؟ زين هيك لو ارجيك
1: نازل كسر راسك واجيب ايدك
0: بعد

0: تهجم الرحمن يا شباب.
1: لك يا جماعه يا جماعه ضربني من على يمين السياره.
0: اقول بايكو شوي
2: الاسدي، انت مو شايف شو عمل لك؟
1: بعد هيك ولا
3: هلا
1: المهم
3: انت وياه
1: كنتوا
3: تسعفوا على السياره.
4: ساعتها يا سيدي ما خطر على بالي شيء ابدا غير انه اسعفها. انتظرت هيك شوي على الطريق حتى تمر لها سيارة عابرة احملها واركض فيها على المستشفى.
5: وما كانت تمر ولا سيارة؟
4: بلا سيدي، مر كتير سيارات بس ما كانوا يوقفوا، والسيارة اللي كانت توقف تدقر شوي يتفرجوا على الحادث ويتموا ماشيين.
5: ساعتها شو عملت؟
4: ساعتها فكرت اركب سيارتي نفسها وسوق فيها لأقرب مستشفى.
5: ده مشفى الزبداني؟
4: لا، أخذ طريق الشام. وأنا على الطريق
5: نعم
4: طلعت هيك عليها، لقيتها عم تنزف بشكل غزير، كان الأزاز فايت براسها ورقبتها والدم معبي المقعد وأرض السيارة. حسيت بهديك الدقيقة يمكن ما لحقها على المستشفى.
5: قلت لحالها
4: ساعتها تذكرت كل الفصول العاطلة اللي عملتها معي، وتذكرت شلون كنا نتخانق ولا تخليني فوت على بيتها، وتذكرت شلون كانت ما تقبل إن تسجل السيارة باسمي، وشلون بدها تخلي واحد غيري يشتغل عليها. يا سيدي الحقيقة بوقتها تذكرت كل شيء.
5: إيه وشو قلت لحالك يا زلمي؟
4: قلت لحالي يلا صارت وصارت، تتأخر لك شوي عن المستشفى شو بيصير؟ نص ساعة زمان وبتكون حليت أكبر مشكلة بحياتك، والسيارة والبيت بكرة بيصيروا باسمك.
5: نعم.
4: خففت سرعتي شوي وصرت أمشي على مهلي.
5: إيه كمل.
4: هون يا سيدي حست المرحومة إني صرت أمشي على مهلي.
5: نعم.
4: التفتت علي والدم مغسلها وشها من فوق لتحت وقالت لي
6: ليش ما عم تستعجل يا حمدو؟ انقذني، لحقني على المستشفى دخيلك.
4: ايوه انقذك ولحقك على المستشفى ما
6: دخيلك يا حمدو. انا عمود يا حمدو، رح يصفي دمي.
7: ليش انت فيكي بالاول دم؟ ها لك لو فيكي دم ما كنت عملتي فيني العمايل وطردتيني من بيتك وخليتيني نام عند رفقاتي كل ليلة عند واحد حتى زليتيني.
6: هلا مو وقت العتب يا حمدو، انا عمود.
7: طبعا هلا مو وقت العتب، بالعكس هلا صار وقت اخذ بتاري.
6: لا لا لا، انت عم تمشي على مهلك حتى يصفي دمي وتقتلني.
7: برافو برافو عليك يا شاطره، بلاقيك عرفتيها لحالك هلا.
6: هات لابوس ايديك مشان الله نخلصني يا حمد، وما عاد فيني قاوم الموت.
7: وهذا انا اللي بدي اياه.
6: اذا هيك يا حمد
7: ايه هاتي لشوف تحفيني بقى.
6: الله لا يسامحك، الله لا يوفقك، دمي برقبتك يا حمدو، الله ينتقم منك يا زلمة. يا هاتي
4: ولوت رقبتها يا سيدي على كتفها ونفختها.
5: وبعدين
4: بوقتها القضاء اعتبر موضوع وفاتها قضاء وقدرا.
5: ايوه.
4: وأنا بعد ما خلصت الموضوع وخلصت إجراءات الدفن والعزاء رحت نقلت ملكية السيارة والبيت لإسمي
5: باعتبارك الوريث الوحيد.
4: أي نعم.
5: وبعدين؟
4: وبعدين يا سيدي بيوم الأيام وأنا عم زور بيت أهلي محل ما كانت الوالدة ساكنة.
5: بدي أسألك قبل ما تكمل.
4: تفضل سيدي اسأل.
5: ما عاد حدا جاب سيرة زوجتك سحر اللي ماتت؟
4: نوب، كأنما كانت هون دفننا وهون طمرنا.
5: أيوة.
4: لا حدا عنده علم ولا حدا عنده خبر.
5: كمل يا حمدو كمل.
4: أنا صحيح حاولت أعيش حياة طبيعية بعد اللي صار، بس الحقيقة ما قدرت.
5: ليش؟
4: لأني كنت شوف المرحومة بوشي كيف ما تلفت، كل صوت صرخة صار يفيقني من النوم، وكل شباك بفتحه بشوف في وش سحر. صرت عايش مع ذنبي، أكل وأشرب وأنفخ النفس بس ماني حي، مالي عايش، لأني ما كنت بريء. أنا ما قتلتها بإيدي بس إهمالي وعدم مبالاتي بإنقاذها كان خنجر خنجر عم بغز بصدري يا سيدي.
5: طيب كنت عم تقلي إنه بيوم من الأيام وإنت عم تزور بيت أهلك، إيه كمل لي شو صار؟
4: أي نعم، وقبل ما فوت على بيت الوالدي

0: وإذا بشوف حرمة من بعيد جاية من راس الحارة.
1: حمدو
0: مين؟
1: مين؟
0: لك مو معقول، ما عم صدق.
1: كيفك؟
0: أنا منيح منيح، أنت كيفك؟
1: من الله منيحة.
0: شو يعني بلاقيكي هون عنا بالحارة بعد زمان؟
1: إيه كنت عند خالتي أم عماد، عندها موعد عنده الدكتور، وبصراحة قلبي ما طاواني اطلع من هون من الحارة قبل ما مر من قدام بيت أهلك. هالقليلة بسترجع الذكريات.
0: والله ما كنت متوقع أرجع شوفك هون أبدا، حسيتك يعني طويتي الصفحة.
1: وأنا فكرتك نسيتني.
0: لا والله لا لا لا أبدا، اللي بيحب ما بينسى يا نسرين.
1: لك أنا حاولت كتير اتصل فيك بس كأنك مغير خط موبايله.
0: غيرته أكثر من مرة.
1: كيف مرتك؟
0: ماتت من زمان. من أكثر من 4 سنين. المهم هلا أنت كيفك؟ كيف أمورك؟ عايشة مبسوطة؟
1: مبسوطة. بيتي مثل القصر من برا ومن جوا سجن بلا أضبان.
0: نسرين،
1: الذهب والمفارش ما بيدفوا قلب مكسور يا حمدو.
0: سلامة قلبك.
1: تعرف أنت أنه زوجي قد أبي ومشغول عني بالدنيا كلها، وأنا ضايعة بين حيطان ما بشوف فيها غير خيال.
0: نسرين سامحيني إذا أنا السبب، أرجوكي، بس أنا ما قدرت أعمل شيء.
1: حمدو، إذا شفت البلكون مضوي بكرة قبل الظهر تعرف أنه في أمان.
0: البشكير الأحمر.
1: مثل العادة أنا ناطرتك. ها
0: طيب.
2: إيه رحت لعنده.
0: إيه يا سيدي، وتكررت اللقاءات ونفس الأسلوب.
2: طيب احكي لي شو صار يوم الحادث بالضبط.
0: هي كانت عطيتني نسخة من مفاتيح الباب المدخل الثاني للبناية.
2: إيه؟
0: ومفتاح الأسطوح.
2: نعم.
0: مريت ناح البناية اللي ساكني فيها وشفت البشكير الأحمر منشور على حبل الغسيل بالبلكونة.
2: أيوه.
0: انتظرت هيك شوي، شي يعني ربع ساعة.
2: وبعدين؟
0: أبدا، حملت حالي وفت من باب المدخل الثاني للبناية وطلعت على الأسطوح، ومن الأسطوح نزلت لعنده مباشرة مثل العادة. نسرين؟ نسرين؟ نسرين؟ غريبة والله، شو ما في حدا بالأوضة؟ نسرين؟ نسرين؟ يا نسرين؟
3: شو هاد؟ مو معقول، سكين؟ نسرين مقتولة؟ يا لطيف، أخطف، أعوذ بالله من الشوفة، أعوذ بالله.
2: يعني شفتها مقتولة؟
0: اي نعم يا سيدي.
2: شو عملت ساعتها؟
0: قلت لحالي انفود يا ولد بجلدك، يلا وروح.
2: وطلعت من البيت.
0: بالبداية يا سيدي خفت يكون في حدا شايفني وانا نازل من الباب، فقلت لحالي خليني اطلع من المطرح يعني ما اجيت.
2: من الاسطوح؟
0: ايوه من الاسطوح.
2: ايوه.
0: بعدين غيرت رأيي وقررت اطلع من الباب احسن، يعني قلت خليني اطلع من البيت بشكل طبيعي.
3: لك العمى، لك شو هاد؟ مو معقول، نسرين مقتولة. شو بدي ساوي بحالي؟ شو بدي ساوي؟ منين بدي اطلع؟ منين بدي اطلع؟ لك شو بدي ساوي؟ لازم اطلع من هون، ويا دار ما دخلك شر. مو معقول، والله العظيم مو أنا اللي قتلتها، مو أنا.
0: أقسم بالله مو أنا اللي قتلت يا سيدي.
2: طيب لما فتحت الباب وبدك تطلع من البيت مين لقيت قدامك؟
0: لقيت أخوها نزار جاي لعندها. ساعة اللي كان بده يفتح الباب كنت أنا طالع والتقينا وش بوش.
2: شو صار؟
0: ظن هو بالأول أنه أنا هربان من البيت، ولما شاف هديك الشوفة صرخ هداك الصوت ولم علي الناس وبلش يقلن لك قتلها، دبحها.
2: نعم كمل.
0: طلعوا الناس والجيران كمشوني واخذوني على المباحث الجنائية، وهنيك يا سيدي

0: يسألوني ليش قتلتها؟ ليش قتلتها؟
1: ايش هو كنت عم تجاوبه؟
0: ما كنت احكي شيء. تم ساكت، ما حكيت ولا كلمة، بس صفنان بهالدنيا شو ساوت فيني؟
1: ايه، بعدين؟
0: بعدين حولوني من المباحث الجنائية لعند

0: وجودك بالبيت
1: سبب مقنع.
0: طبعا، ولا انت الفاعل؟
1: استاذ استاذ صدقني، عم بحلف لك انه كل شيء حكيت لك اياه هو الصح.
0: يعني
1: رحت لزورها ولقيتها مقتوله.
0: حمدو.
1: نعم يا استاذ.
0: يعني اذا انا صدقتك جدلا المحكمه رح صدقك؟
1: استاذ هذا اللي صار.
0: لك اي طفل صغير ما بيقبل منك هالروايه. شو قال رايح ليزورها لقاها مقتوله؟
1: استاذ ما في عندي غير هذا الحكي، الله وكيلك.
0: طيب لو فرضنا روايتك صحيحة، شلون قدرت تفوت على البيت طالما عم تقول انك رحت للزورة ولقيتها مقتولة؟ فهمني
1: استاذ. انا لقيت الباب مفتوح.
0: ايه
1: دقيت الباب، لما ما حدا فتح لي شقيت الباب شوي شوي، سعلت وطلعت هيك حوالي ما لقيت في حدا. هذا كل شيء صار.
0: والدم اللي لقوه على ايديك؟
1: الدم؟ هذا لأني سحبت السكين من صدر نسرين يا أستاذ، يعني ما تحملت هالشوفة وكل فكري إن أنقذها.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: يا سلام يا سلام. طيب ولما شافك أخوه طالع من الباب وبدك تهرب؟
1: مزبوط، كنت بدي أهرب حتى ما حدا يتهمني فيها، بس مو معناها أنا اللي قتلت يا أستاذ.
0: حمدو.
1: نعم أستاذ وهيب.
0: انت عم تقول انك رحت تزورها وشفت الباب مفتوح لاخره يعني؟
1: اي مزبوط.
0: لك انت ليش بالعاده بتزورها؟
1: طبعا. لا ليه؟ طبعا. وليش حتى ما زورها استاذ؟
0: سبق انك زرتها قبل هالمره؟
1: لا. زرتها الحقيقه. لا ما زرتها، هي اول مره بزورها استاذ.
0: اول مره وبتدخل لجوا كأنك صاحب البيت لمجرد إنه ما حدا رد عليك. جاوبني حمدو.
1: نعم.
0: ليش سكتت؟
1: ما سكتت.
0: وبعدين ليش للزورة؟ امرأة سبق أنك خطبتها وأهلها ما عطوك إياها، شلون بتروح بالزورة وببيتها كمان؟
1: وشو المانع أستاذ؟
0: قال شو المانع؟ لك ما بتعرف شو المانع؟ يعني لنفرض جدلا انك رحت وما كانت واقعه الجريمه.
1: ايه.
0: اذا اجى زوجها وشافك قاعد ببيته مع مرته، شو كنت بدك تقول له؟ شو؟ والله جاي زور مرتك اللي كنت بدي اخطبها؟ لا حمدو، انا شخصيا ما عندي الجرأة الكافيه اني اتبنى وجهه نظرك ابدا.
1: طيب مثل ما بدك استفل استاذ، مثل ما بدك.
0: لك حمدو، لك يا حبيبي يا عيني، بدنا نحكي للمحكمه حكي معقول؟ لك ولا
1: شو يا استاذ؟ احكي.
0: شو بدي احكي؟ جريمه قتل عن سبق الاصرار والتصميم، يعني عمد، والاسباب اللي قدمتها النيابه وجهه الادعاء الشخصي قويه جدا.
1: شلون استاذ شلون؟
0: لك انسان حاقد على رجل كبير تزوج واحدة سبق انك كنت بتحبها وهي تخلت عنك وقبلت فيه، وحقدك هو اللي دفعك انك تقتلها.
1: اقتل انا؟ اقتل اللي بحبها يا استاذ وهيب؟
0: لك مو وجهة نظري، وجهة نظر النيابة، وهذا سبب قيامك بالقتل هو السبب.
1: بس انا ما سرقت شيء.
0: التحقيق عم يعتبر هذا نوع من التعمية والتضليل حتى تستبعد الشبهة عن نفسك.
1: ايه اذا هيك فليكن.
0: لك شو مجنون؟ شو عم تحكي؟ انت يعني قبلان بالتهمة لك حمدو؟
1: ما بعرف شو بدي لك يا أستاذ، ما بعرف.
0: والله أنا اللي ما بعرف، حاسس في سر كتير كبير انت مخبي عني.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: شو بدي أقول له؟ يعني لازم أفضح المخلوقة. أعوذ بالله، هاي مرة مستورة من عائلة مستورة، ولا شو عم تقول حمد؟ شو عم توتوت؟
1: ولا شيء يا استاذ ولا شيء. عم اقول انه يعني الله بيتكفل فيني.
0: ونعم بالله. شوف حمدو.
1: تفضل استاذ.
0: يا الحالي انا ما عندي شيء اقوله، ما في غير اني اطلب لك الشفقه والرحمه يا حمدو.
1: ايه استاذ ايه.

0: رحمة الله أحسن من أي شيء.
1: تفضل أستاذ وهيب محامي الدفاع.
2: سيدي الرئيس، كيف أدافع عن متهم يصر على دفن سر هذه الجريمة في صدره ويرفض أن يبوح بما ينقذه من حبل المشنقة، ولولا تكليف المحكمة لي بالدفاع عنه لما قبلت هذه المهمة الشاقة؟
1: هدوء هدوء لو سمحتوا. تفضل أكمل أستاذ وهيب.
2: رغم كل محاولاتي مع موكلي بقي متمسكا بالصمت، ومع ذلك فقد خرجت بقناعة راسخة أنه بريء، وأن هناك سببا بالغ الخطورة يدفعه إلى تحمل هذه التهمة دون أن يكشفه. وليس أمامي اليوم إلا أن أضع هذه القناعة بين أيدي عدالتكم.
1: أستاذ وهيب، موكلك ضبط في مكان الجريمة ويداه ملطختان بالدم والأدلة كلها تشير إليه، فإذا كان عندك دليل غير القناعة فالمحكمة مستعدة لسماعه.
2: أتمنى لو كان عندي أكثر من ذلك سيدي الرئيس، لذلك لا أملك إلا أن ألتمس لموكلي الشفقة والرحمة، وتفضلوا بقبول الاحترام سيدي الرئيس.

0: الجلسة الآن للنطق بالحكم. متهم حمدو.
1: حاضر سيدي.
0: هاي فرصتك الأخيرة. عندك شيء تقوله قبل النطق بالحكم؟
2: سيدي أنا بريء وما عندي غير هالكلمة.
3: حمدو احكي الحقيقة، لك الشغلة فيها أعدام.
2: المكتوب على الجبين بدها تشوفه لعين يا أستاذ.
3: لا قوة إلا بالله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب، وحيث أنه ثبت للمحكمة أن المتهم حمدو دخل منزل المغدورة نسرين بقصد السرقة وأنه عاجلها بطعنتين قاتلتين ثم حاول الفرار، إلا أن وجود شقيقها نزار في المكان أدى إلى ضبطه متلبسا. كما عززت الأدلة الفنية وأثار الدم والسكين المضبوطة وسائر وقائع الدعوى مسؤوليته عن الجريمة، ولم يقدم ما يدحض هذه الأدلة، لذلك قررت المحكمة بالإجماع أولاً إدانة المتهم حمدو بجناية قتل المغدورة نسرين، ثانياً الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
4: لا لا

0: إيه حتى تخلصني من حبل المشنقة. لا أنا بعرف إنه لا أنت ولا غيرك عاد يقدر يفيدني في شي هلأ.
1: إيه صحيح،
0: بس أنا عم ريح ضميري عن جريمة ارتكبتها وما عاقبني عليها القانون.
2: من زوجتك صحة
1: مو هيك يا حمدو؟
0: إيه نعم، لهلأ عم يطن في إذني صوتها وهي عم تستغيث وتترجاني لحتى أصافها وأنقذها وتقلي الحقني يا حمدو الحقني. وأنا اللي كنت سبب موتها.
1: وعلاقتك الغير مشروعة مع المغدورة نسرين؟
0: كلها غلط بغلط يا سيدي، كلها غلط بغلط وكلها معصية لله وذنوب كبيرة.
1: يا مقدم رئيف.
3: نعم سيدي.
1: طالع لي حمدو لبرا، خليه يرجعوا على المنفردة.
3: خليك واقف برا يا حمدو.
0: حاضر سيدي.
1: الترتيبات كلها جاهزة يا مقدم رئيف؟
3: كلها جاهزة سيدي، حتى محامي إجا كمان.
1: وينه؟
3: قاعد برا بالغرفة الثانية مع الشيخ يلي بده يلقنه الشهادة.
1: قديش الساعة بإيدك؟
3: صارت الساعة 4 تماما سيدي.
1: المنصة جاهزة؟
3: من أول الليل نصبناها.
1: إذن باشوا التنفيذ فوراً.

عزيزي المستمع، سواء أكانت رواية المحكوم عليه حمده صادقة أم محاولة أخيرة للإفلات من المصير المحتوم، فإنها أثارت شكاً لا يجوز للعدالة أن تتجاهله، فقد يدان بريء لعجزه عن إثبات براءته، وقد يفلت مجرم زمناً، غير أن الحقيقة لا تموت والعدالة لا تنام. فهل كان حمد قاتلاً يحاول النجاة؟ أم بريئاً تأخر ظهور براءته؟

0: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات هاني شاهين، عادل أبو حسون، صالح الحايك، عباس الحاوي، اسكندر عزيز، عبد السلام بدوي، فهد السكري، فراس إبراهيم، بسام دكاك، فاضل وفائي، أمانة والي، شوقي الجمعات، سلمان أبو عمار، ماهر أحمد، سارة دالي، ورنا زرقة.
1: المخرجان المنفذان إياد اسمندر وباسل يوسف.
2: حكم العدالة.
3: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم، وهذه تحية نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزارة الطاقة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واقع قطاع الكهرباء في سوريا وسبل تطويره وتحسين جودة الخدمات وخطط العمل المستقبلية وتوسيع التعاون. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن اختتام أعمال لجنة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 واقتراح تعديلات جوهرية تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا. مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة المالية محمد الأتاسي يوضح أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي جاء إيجابيا رغم انتقاده لإعفاءات الضريبية الحالية وانعكاسها عجزا بالموازنة. حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان يعلن تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر آب 2026. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن إيقاف العمل في منفذ كسب الحدودي مع تركيا يوم الأحد 9 من آب واستئنافه يوم الاثنين 10 من آب بسبب توقف العمل من الجانب التركي. وفي خبرنا الأخير، طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير يحلق فوق أجواء قرى معربة وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا. الموجز انتهى، بأمان الله.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

ازدادت حاله همام سوءا بعد ان حاول ان يطفئ نارا سببتها كره ساقطه في سماء قمر الحب. وكانت زوجته ممددة قربة حزينة قلقة حين سمعت قرعا على الباب.

0: إلهي، من يقرع الباب؟ أيكون اختبارا جديدا من قمر الحب؟ أنا خائفة، الطرقات تزداد إلحاحا، ماذا أفعل؟
1: افتحي يا ابنتي لا تخافي.
0: من أنت؟
1: أنا رسولة قمر الحب إليك، ليس هناك خطر، لا تخافي، افتحي الباب.
0: رأيتك من قبل في النفق، تذكرت؟
1: انشري هذه الورود في كل مكان هنا، خذي.
0: وماذا تحملين على كتفك؟
1: إنها قيثارة يا ابنتي، ستساعدني في مهمتي.
0: أنا خائفة عليه، إنه لا يتحرك.
1: لقد ارتكب همام خطأ كبيرا هذه الليلة حين اخترقت المركبة جو القمر وتحطمت.
0: الكرة الصغيرة هي سبب البلاء.
1: إنها مركبة فضاء صغيرة اخترقت جو القمر وتحطمت، وحين اصطحبك معه والفضول يستبد به لرؤية ما حدث ورأى النار تمتد في المنطقة، بدأ يطفئ النار، وساعدته أنت في إحضار الماء من النبع.
0: كنت منجرفة مع حماسته في إيقاف امتداد النار.
1: وتعلمين تماما يا ابنتي أن قمر الحب يدافع عن طبيعته.
0: وما الذي حدث له؟ هل أصابه المرض؟ أم أن شيئا صعبا تغلغل إلى رأسه؟
1: كان في المركبة أحد رسل الإمبراطور الشرير الذي يحاول التغلغل إلى كوكبكم وقمرنا من أجل السيطرة والتحكم بمصير سكان الكوكب.
0: كيف؟ ألم تتحطم المركبة الصغيرة؟
1: تحطمت، ولكن ذلك الكائن تمكن من إحاطة طاقته بكرة معدنية صلبة. لو استمرت النار لوصل ارتفاع حرارتها حدا جعل الكرة تنفجر، ولكن زوجك ألقى الماء على النار فمنع الخطر عنها، ولأنه من طينة مغايرة تسلطت قوة ذلك الشرير عليه.
0: يا حبيبي البائس،
1: هو خاضع الآن لثقل كوابيسها. لم تكن نية زوجك سيئة حين حاول إطفاء النار،

0: رغم أنك حاولت أن تفهميه أن قمر الحب يدافع عن نفسه.
1: لم ألح عليه في ذلك.
0: طبيعة قمر الحب شديدة المقاومة لمثل عمليات الاختراق هذه. لو انتظر زوجك قليلا لانفجرت الكرة ولهطل المطر وأطفأ النار.
1: وما العمل الآن؟
0: أنا هنا لمساعدتك. نحن في قمر الحب لا ندري شيئا عن ماهية القوة التي حطت في رأس زوجك، ولكننا سنخرجها لأنها أساءت لقمر الحب وسماحته وجوه البريء. قمر الحب ليس صيدا سهلا للشر.
1: وكيف سينهض من إصابته صحيحا معافى؟
0: اهدئي، ستعرفين كل شيء.

0: ليلا داجيا يطرح الصوم في رياحه المجنونة، وحيدا فيك أسبح في المتاعب، أتعثر أكبو والشوك الحاد يثقب رجلاي. يا إلهي، ما هذا القمر الصغير الذي يلوح بين سحب تطارد بعضها؟ أستأنس به وقد لاح على ضوئه الخافت السريع شبح أسود على بعد خطوات أمامي. يا إلهي، الريح تدفعني نحو هذا الجسم الأسود الغريب. عاد الظلام حكرا بهوله المخيف. أحاول أن أجمع قواي للإنحراف عنه. ما هذا؟
1: تعال هنا.
0: فائدة، لا أستطيع الابتعاد عنه. يا إلهي، ما هذين الجناحين الرخويين اللذين يعصراني؟ إني أختنق.
1: تعال هنا، تعال.
0: إنني ألتصق على جسمي. إنه يطير يطير يطير.

0: أين أنا؟ أين أنا؟ إنها قاعة كبيرة مزخرفة يملأها الرياش الفخمة.
1: اركع في حضرة مولانا الملك.
2: إنهم يضغطون على ظهري لأركع.
1: اركع أيها الصالوك.
0: هذا هو الملك، ذلك الرجل السمين بشاربين معقوفين تزين رأسه ويديه فصوص الجوهر. إنه يأكل عنقود عنب أمامه. ما أكبر هذه القاعة.
1: ابتسم لك الحظ أيها الغريب، وحست على رضا مولانا الملك، لذلك حاول أن تنفذ أوامره، وإلا فقدت هذا الرضا وعشت في كوابيس انتقامه.
0: عشت في كوابيس انتقامه.
1: حين قبلت رسولنا إليك وأنقذته من خطر التلاشي واصطحبته إلينا محملا على أجنحة تفكيرك ذات الطاقات العالية، ولم تخب ظننا فيك. منذ البداية وضعت رسلنا التي درست الجو حولك، نفسيتك، فيزيولوجيتك، وضعت هذه الرسل إمكانية كسبك إلى صفوفنا، وقد صدق تنبؤهم.
3: قرب الممسخة أيها الوغد، أباركك أيها الغريب، وأعلنك فارسا من فرسان مملكتنا الشاسعة المنتشرة قواها بين النجوم والكواكب.
4: مولانا الملك،
3: أحضروا له درعا وسيفا بلا نصر، سيفا شعاعيا مدمرا. هات الخوذة.
4: تفضل يا مولاي.
3: أنا أقلدك بيدي هذا الوسام، وأضع الخوذة فوق رأسك.
0: يا إلهي، ما الذي يجري لي؟ رأسي تؤلمني.

0: يختفي من أمامي، كأنني في سفينة فضائية وأنا مرتد نفس الدرع والخوذة، كأنني في حقل انعدام الجاذبية، كأن شيئا ما في رأسي يأمرني أن أضغط هذا الزر. هل أنا خاضع لسيطرة قوى مجهولة؟
1: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور طالب عمران، أخرجها لكم نذير عقيل.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله لمشهور.